0: الأشعار
1: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: الحرية أثمن ما في الوجود، لذلك كان ثمنها باهظا. ونبقى مع الأقوال الحكم. يقول حكيم: ليس من المنطق في شيء أن تتباهى بالحرية وأنت مكبل بقيود المنطق. ويقول حكيم أيضا: ويل لمن كثرت صناديقه ومفاتيحه. ونختم بهذا القول الرائع: دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشاري، أمام المصدح فيصل القسمي.
3: كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة، وجدنا غريبين معا، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيتها.

يحتسي شايا بليمون وأشرب قهوة. هذا هو الشيء المغاير بيننا. هو يرتدي مثلي قميصا واسعا ومخططا، وأنا أطالع مثله صحف المساء. هو لا يراني حين أنظر خلسة، أنا لا أراه حين ينظر خلسة. هو هادئ وأنا كذلك. يسأل الجرسون شيئا، أسأل الجرسون شيئا. قطة سوداء تعبر بيننا، فأجس فروة ليلها ويجس فروة ليلها. أنا لا أقول له السماء اليوم صافية وأكثر زرقة، هو لا يقول لي السماء اليوم صافية وأكثر زرقة. هو المرئي والرائي، أنا المرئي

كانت هذه الفنانة المغربية المعتزلة الأسهمية القيصر في عينيك عنواني، وهي كلمات فاروق جويدة وألحان محمد عبد الوهاب. المشوار متواصل في النهار خالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم من جهة الشعري فيصل قاسمي، اختار لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ مع عمل هادي جويني.

الشطرة اللي بيها تسحر بيها تسحر ما حلت قلبك خد بيها يا وخيال محلى الورد على خد بيها يا وخيال.

كانت هذه الرائعة أمينة فاخت سلطان، حبك المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على راديو صفاقس اف ام، معكم جي الشعري فيصل الجاسمي. الاختيار الموالي اختارنا لكم سلطان الطرب أيام زمان، الفنان المصري الكبير محمد عبد المطلب يغني ساكن في حي السيدة.

0: مسك الختام اترككم مع اجمل لحن قدمه بليغ حمدي لكوكب الشرق ام كلثوم. حبي ايه اقول لكم تصبحون في خير مع احلام لذيذه. اترككم مع هذا النغم الخالد لبليغ حمدي وكلمات مأمون الشناوي وغناء كوكب الشرق ام كلثوم. حبي ايه الى اللقاء، نلتقي في موعد قادم ان شاء الله.
1: حبي

الركب الصغير في غابات السحر المنوع، وهو في ذكريات الأنس والسمر حكايات المواقد في السهرات الشتوية حول

الخفي الصامت، وجنيات الحقول المتنقلات في حلقات اللوحة الصارخة.

تكمل الحكاية المستمرة عنك إذ تطول، وما أجمل الكلام المجلي في قافية الشعراء الناعمين بحبك الملهم. طوح تكاليل الضوء المسهر في فوانيس الغادين من السهرات السحيقة، وجبينك ضوء المصابيح السحرية كلها. أسبح باسم الله على هويتك المخملية، وأستيقظ والصباح يغني على زغرداتك نارنا المحجوز في القفص.

يبكي بك أقلقا وقد ضمت ضاجعي المتعددة المحشوة بتصوفك الساقط على خاطري.

مسمرة في أرض العجائب، مشدودة إلى جاذبية التعلق، إلى حد الإيثار المتقدم.

البشرعة على الجبال النازفة، وأنك لي كل مراكب السفر المبحرة في المياه المالحة الزرقاء، وكل قوافل الصيد في البراري، وفي الغدائر المعدة لاقتناص الغزلان الواردة إبكارا وفي العشيات. أنت لي كل قوافل التجارة البدوية في الصحراء الشاسعة الخالية، وكل مواكب الأعراس الريفية المستمرة أياما وليالي سمر

حياتي المتوجة لم تبق لي حولا ولا سورة تتلى من آيات الجمال الخالدات.

إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي.

0: الحلقة الثانية عشرة.
1: تابعنا في الحلقة الماضية خروج المنصور وأهله وحشيته إلى منتجع أمير المؤمنين الخاص، وكم كانت فرحة فاطمة عظيمة بالاحتفال والاستعراض الذي لم تشهد له مثيلا. وداخل خيمة الأمير كان اللقاء بين المنصور وهاشم بن يحيى فرصة لتوضيح بعض النقاط قبل إعلان الحرب على الخوارج والأمويين. أما ما أتاه جعفر ابن الحسن فقد أكد لؤمه وسوء أخلاقه، وفي مضارب صاحب الحمار صار الموقف يبعث على الريبة والشك بعد أن سقطت تونس وسوسة وباجة بيد الفواطم.
2: أين هو جعفر؟ أين هذا الولد العاق؟ أما جئتموني به بعد؟
3: إنه بالباب يا سيدي، وقد أتينا به مكبل الرجلين واليدين كما أمرت.
2: أدخلوه، أدخلوه حتى ينال جزاءه. وصل بك الأمر إلى الاعتداء على الحرمات؟ والله لا أؤدبنك أيها الدنيء. هيا انزعوا عنه ثيابه وأوثقوا رباطه إلى تلك السارية. أيها المجرم، ماذا سأقول للمنصور متى علم بالأمر؟
4: أستحلفك بالله أن تتوقف عن جلده، إنه ينزف، أرجوك أن تتوقف، سوف يموت تحت السياط.
2: ما الذي جاء بك في هذه الساعة يا مريم؟ ما الذي جاء بك؟ والله لو لم تقف دونه ودوني لقتلته، إنه يستحق الموت، ليتني رزئت فيه حتى أرتاح من مصائبه.
4: أترك
5: أو تشفع لي عندك جارية يا أبي؟
2: اصمت اصمت أيها الولد العاق، لولاها لا زهقت روحك.
5: ما أرى إلا تشمت بي.
4: أنا يا جعفر.
5: أنت أيتها الجارية، ومن غيرك أخذ مكان والدتي؟ من غيرك حرمني من حلال الأمومة؟
4: ماذا تقول؟
5: إنني أكرهك.
2: أصمت أيها الوقح، أصمت أيها المجنون، حتى لا أعود إلى جلدك. ألم أقل لك بأنه مجرم لن ينفع فيه عقار ولا دواء؟ سأعرض عليك أحد الأمرين يا جعفر، لا ثالث لهما، إما الالتحاق بالجند تحت إمرة المعز وجوهر، أو الرحيل عن المهدية. ما عدت بحاجة إليك.
5: عرضاني مزريان، أحدهما مر والآخر علقم، ورغم ذلك فأني سأقبل العرض.

0: لقد أرسلت يا أمير المؤمنين من يحذر أميري فاس ومراكش كما أمرت، ومن أنذر فقد أعذر، والويل لهما إنهما تعنتا. إن من ينازع الفواطم الحكم جر على نفسه المصاعب.
1: آه كم تمنيت الخروج على رأس الجيش يا هاشم لاجتثاث الخوارج من منبتهم. الله وحده يعلم كم أتشوق لفك الحصار عن المهدية، لكنني آثرت البقاء في هذا المنتجع المحصن تحسبا لكل طارئ، ورأيي أن هذا المكان البعيد عن العمران يقربني من مسرح العمليات ويلهمني الوحي لأعد العدة للهجوم المقبل على المغرب الأقصى. فالهجوم على فاس ومراكش وطنجة ليس بالأمر الهين.
0: لا تشغل البال يا مولاي، إننا نفوقهم عددا وعدة ونملك أضعاف ما عندهم.
1: هكذا يبدو الأمر في الظاهر. صحيح نحن نفوقهم عددا، لكن لو نظرنا إلى الأمر من زوايا أخرى لتبين لنا تفوقهم علينا في بعض التفاصيل.
0: كيف يا مولاي؟
1: إنهم على أرض المعركة مرابطون، يتفوقون علينا بالمؤونة والنفس الطويل لمواصلة الحرب. أما نحن فعلينا الانتظار إلى أن يأتينا المدد، وأخاف أن يطول انتظارنا أحيانا.
0: ما أراها إلا حربا خاطفة يا أمير المؤمنين، نقضي خلالها على كل جيوب الردة.
1: إن طال المدى يا هاشم علينا أن نضع الأمور في نصابها. رأيي أن نكتفي بالمواقع التي نستولي عليها، وما لا تأتي به الحرب قد تأتي به السياسة.
0: وهل تنفع السياسة إذا من خرج عنا واستباح دماءنا؟
1: أجل يا هاشم أجل، إن الرأي أحيانا قبل شجاعة الشجعان، وأنا أتريث وأترقب. إن الثورات في المغرب مشتعلة، والفتن هنا وهناك كجمر النار يأكل بعضها بعضا.
0: أخاف أن نكتوي بنار الجمر إذا عطلنا الانتظار.
1: سوف نصب على النار ماء بعد أن تلتهم القبائل المتناحرة بعضها، ثم ننقض عليهم ونحصل على ما نريد دون عناء شديد.
0: يا أمير المؤمنين، ما أرى فيما ذهبت إليه غير إضاعة للوقت، وقد يطول بنا التريث والانتظار، ولنا هدف لا أريد أن أتأخر عنه بعد أن أوقفنا أميري فاس ومراكش موقف التحذير.
1: لكل شيء أوانه، فلا تستعجل الأمور يا ابن يحيى، إن السياسة دهاء وصبر. والآن عليك بالقضاء على الخارجي صاحب الحمار، فاخرج إليه فأنا لا أبتغي عن رأسه بديلاً.

0: سيطول بنا المقام في هذا المنتجع يا سيدتي؟
1: اسمعي يا فاطمة، قد لا نعود إلى المهدية إلا بعد انتهاء الحروب. إنه أفضل مكان لنا، فهو آمن وبعيد عن العمران، في أسفل الغرف سراديب وأنفاق للاختفاء.
0: ألي هذا الغرض شيد أمير المؤمنين هذا الصرح العظيم؟
1: لا أظن ذلك، إنه أراد أن يباهي به الملوك والأمراء. أراده أن يكون في جمال حدائق بابل المعلقة، فجر فيها الماء وجلب لها النخيل من جنوب البلاد وفرش بساتينها وردا ورياحين. هيا هيا هاتي يدك لنتجول عبر مسالك هاته الواحة الغناء.
0: ما أجمل أن يطلق الإنسان لنفسه العنان في الظلام ليستمتع بسكون الليل، فكأن للنسيم حديثا يسر به إلى صعفات النخيل حين يداعبها. إن لليل مفاتنة لكن لا تدركها كل العيون.
1: ها قد صرت شاعرة يا فاطمة. فأنا رغم حبي لهذا المنتجع أهاب الصحراء وأخاف ظلامها، أرى فيها وحشة وانقباضا.
0: انظري يا مولاتي بعيدا، سترين الصحراء وقد أطلت عليها مصابيح السماء متلألئة، إنها تنعكس على برك الماء لماعة. انظري هناك، انظري إلى التلال المحاذية للمنتجع، إنها تحيط به كعقد من اللؤلؤ. ألا ينفتح لها قلبك وتهفو إليها نفسك؟ إن الصحراء فاتنة، ليت القلوب تدرك مفاتنها.
1: يبدو أن حياة الصحراء تروق لك.
0: إنها تفتنني، أنا بنت من بنات صنهاجة، وما صنهاجة غير الصحراء. ولا أخفي عنك سرا إن قلت إن أليق مكان لفاطمة هو الصحراء.
1: والمهدية يا فاطمة، ألا تجذبك مفاتنها؟ أليس فيها ما يشدك إليها؟
0: أنا لا أنكر حبي للمهدية، إنها عاصمة الفواطم الكبرى بقصورها وقبابها وبأسواقها الحافلة. إن كل ما فيها جميل لولا
1: ماذا؟
0: لولا خلوها من أبي وأمي وأخي.
1: سوف لن يطول غيابهم، سيلحقون بنا بعد العيد لعقد قرانك. هيا علينا الالتحاق بالمنصور والعم سعيد للسهر وتناول ما لذ وطاب من الفواكه والحلويات.

0: الخليفة.
1: يا أمازيغ أفريقية الأحرار.
0: نعم.
1: ها قد جاء اليوم الذي انتظرناه طويلا. جاء الحق وزهق الباطل.
0: نعم.
1: سنعد العدة ونهجم على المهدية وندك أسوارها. سندخلها كما دخلنا القيروان من قبلها. نعم.
2: لكن هل تظن أن المنصور وقائد جيوشه سيبقيان مكتوفي الأيدي؟ إنهما يعدان العدة منذ زمان، ولا أظنهما سيرضيان بهزيمة ثانية.
1: إنهما لا يفكران في شيء هذه الأيام. لقد شغلتهم الحياة ورضي بأسوار المهدية حدودا ضيقة لهم.
2: إذن لنستعد للحرب ولتكن خاطفة.
0: نعم
3: نعم.
2: سنفاجئهم بغارة جديدة في ليلة يغيب عنها القمر.
0: أجل أجل.
2: سنخرج عليهم رجالا وأطفالا ونساء، حتى إذا ما رأوا جمعنا تشتتوا فنرميهم بوابل من رماحنا الملتهبة.
0: نعم الرأي، والله إنه لنعم الرأي. إنك تستحق أن تكون زعيما لنا وعن جدارة.
1: ما أظن هذا رأيا مصيبا. وهذا الذي تريده أن يكون زعيما مكاني؟ رأيته مرارا يتوارى خلف المقاتلين، ولا شيء سيمنعه من الفرار يوم يحمل وطيس. أما النساء والأطفال فسيكونون علينا حملا ثقيلا في القتال ويشغلون بال الرجال. سنخرج برجالنا الأشداء فحسب.
0: والنساء والأطفال، ألا نخاف عليهم سطوة سنهاجين والفواتم؟ ها، من سيحميهم؟
1: ستبقى أنت معهم أيها الشيخ. إن الحرب شجاعة وخطط ونزال ومباغتة. لقد غاب عنك الرأي السديد والنظر البعيد يا شيخ هوارة. وليسمع جميعكم، أنا القائد الوحيد، أنا مخلد بن كيداد البربري. الويل لكم منا يا معشر العبيديين.

0: أراك تطوف حول خباء الجواري في مثل هذه الساعة يا سيدي جعفر؟
1: أوا تعرفينني أيتها الجميلة؟
0: وهل يخفى القمر؟ إنك أشهر من نار على علم، وأظن أن العقاب الذي نلته زادك شهرة.
1: ويحك يا جارية.
0: اسمي سلافة، وأنا خادمة جارية أمير المؤمنين مريم، فهل لي بمساعدتك؟ رأيتك تحوم بالجواري منذ ساعة، أكنت تبحث عن يمامة ظالة أم تراك على موعد تحت ضوء القمر؟
1: يا لك من خادمة جريئة، كيف لم أتعرف عليك منذ زمان؟
0: لا تأس على ما ولى، ولعل الأيام ستبتسم لي لو نالني رضاك يا سيدي.
1: إنك على غاية من الجمال، وعلى ثغرك يجري عذب الكلام.
0: إنك تجاملني، أخاف أن يصيبني الغرور لو صدقتك.
1: هاكي هذا العقد من الجوهر عربونا على صدقي، خذيه إنه لك.
0: لي أنا؟
1: أجل هو لك، لكن على شرط.
0: كل رغباتك مستجابة، هيا عجل وقل ما المطلوب مني.
1: هو أمر بسيط وسهل للغاية.
2: سلافة،
0: هيا هيا قل بربك. سلافة. ما هو؟ إني أسمع سيدتي تدعوني، لقد أمرتني أن أعد لها قدحا من عصير الليمون.
1: خذي هذا القرطاس واسكبي ما فيه في كأس العصير.
0: وعلى ما يحتوي هذا الظرف الصغير؟
1: ستذهب سيدتك في نوم عميق متى تناولت شراب الليمون، وبعد هذا سيحلو لنا السمر. هيا عجلي فأنا في انتظارك لننعم بسكون الليل تحت أغصان هاته الدالية. هيا يا سلافة عجلي.
3: الفواطم.
4: تأليف نور ذويب،
3: إخراج عبد الله الوافي.
4: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني.
3: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة. شارك في التمثيل الأزهر بوعزيزي، فاطمة خنفير، مقداد المعزون، محمد بن فقيرة، صابر محمد، زهرة النفاتي، دليندا جراوة، منصف لوكيل، علي بن حمدة، نهاب بن عامر، منير علوي، الأخضر عبيد، وفي دور الراوي عبد الرحمن اللحياني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا تفسير سورة النحل ووصلنا إلى الآية 32، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. بعد أن ذكر الله تعالى طعن المشركين في القرآن بقولهم إنه أساطير الأولين، ثم أتبعه بوعيدهم وتهديدهم، ثم أتبع ذلك بالوعد بالثواب لمن صدق به، بعد ذلك أورد الشبهة الثانية لمنكري النبوة التي تؤكد إصرارهم على الكفر وتماديهم في الباطل وعزوفهم عن الحق، فقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ أينتظر المشركون أن تأتيهم الملائكة تقبض أرواحهم ليؤمنوا وعندها يكون الأوان قد فات؟ أم هل ينتظرون أن يأتي أمر الله بالعذاب في الدنيا كما فعل بأسلافهم من الكفار، فيرسل عليهم الصواعق أو يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ليصدقوا بالوعيد، أو أن يأتي أمر الله بيوم القيامة وما يعاينونه فيه من الأهوال؟ فهم لا ينزجرون عن الكفر إلا بمثل هذه الأمور، وهذا تهديد لهم على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا. وقد ذكر تعالى أنهم ليسوا بأول من كذب الرسل، فقال: كذلك فعل الذين من قبلهم، أي وكذلك تمادى الذين من قبلهم من المشركين في شركهم حتى حل بهم العذاب وأهلكوا جميعا. والمقصود تحذيرهم من تأخير إيمانهم وحثهم على الإيمان بالله ورسوله والرجوع إلى الحق قبل أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم من السالفين المكذبين لرسلهم. ثم ذكر تعالى أن ما يصيبهم جزاء لما كسبت أيديهم، فقال وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما أصروا على الكفر أتاهم أمر الله، وما ظلمهم الله بتعذيبهم وإهلاكهم كما فعل بأسلافهم، ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك وتكذيب الرسل، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ما فعلوا وأحاط بهم عذابه الأليم جزاء ما كانوا يسخرون من الرسل حين توعدوهم بعقابه، فأهلكهم الله وخسروا دنياهم وآخرتهم. فيقال لهم يوم القيامة كما ورد في سورة الطور هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم أورد الله الشبهة الثالثة لمنكري النبوة بعد إيراد الشبهتين المتقدمتين، فقال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أي وقال المشركون بالله عبدة الأصنام والأوثان مبررين شركهم محتجين بالقدر، قالوا ما نعبد هذه الأصنام إلا بمشيئة الله، فلو شاء الله ما عبدناهم نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا شيئا لم يحرمه، ولو كان تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما تركنا على ما نحن عليه، فما يقوله الرسل هو من عندهم لا من عند الله. وهذه الشبهة هي عين ما حكى الله تعالى عنهم في سورة الأنعام في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. وقد رد الله عليهم شبهتهم بقوله كذلك فعل الذين من قبلهم، أي وهذه الشبهة أو هذا الادعاء ليس جديدا على المشركين، فمثل ذلك الفعل الشنيع فعل الذين من قبلهم من الأمم، ومثل قولهم قال المشركون ممن قبلهم وكذبوا الرسل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن هؤلاء سلكوا سبيل أسلافهم في تكذيب الرسل واتباع الضلال. ثم بين الله خطأهم فيما يقولون ويفعلون، فقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ما على الرسل إلا تبليغ رسالات ربهم وإيضاح طريق الحق، وليس من وظيفتهم إجبار الناس على الإيمان. وليس الأمر كما يزعمون من أن الله لم ينكر عليهم ما فعلوا، ولو كان كارها له لأنكره عليهم، ليس الأمر كذلك، بل إنه أنكر الله عليهم شركهم أشد الإنكار ونهاهم عنه أشد النهي، وأرسل في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي ولقد أرسلنا في كل أمة سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم رسولا، فلم يترك الله أمة دون أن يرسل إليها هاديا يأمر بعبادة.

وسلم الذي كانت دعوته عامة في المشارق والمغارب. قال تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. منهم من هداه الله ووفقه فآمن وامتثل ففاز ونجا، ومنهم من أعرض وتنكر فثبتت عليه الضلالة في علم الله فلم يوفقه وعاقبه وأنزل به شديد بأسه لإصراره على الكفر والعصيان. وكل من الفريقين اختار لنفسه طريقة، والله لا يجبر أحدا على الهداية أو الضلالة، وإنما يختار الإنسان لنفسه ما يريد. وعلم الله واسع محيط بكل شيء، علم من كل فريق ما سيختار، فكان قضاؤه السابق مطابقا لما سيحدث. فسنة الله مع العباد أنه يأمر الكل بالإيمان وينهاهم عن الكفر، ثم حسب ما يعلم من اختيار العبد وتوجهه يخلق الإيمان في البعض والكفر في البعض. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سافروا في الأرض وتأملوا في آثار أولئك المكذبين من الأمم السابقة كعاد وثمود، لتعرفوا عاقبتهم وكيف أهلكهم الله بذنوبهم. قال تعالى في سورة محمد: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. انظروا لعلكم تعتبرون بما حل بهم، ولتتأكدوا بالدلائل المحسوسة أن وعيد الله حق، حيث لم تقتنعوا بالأدلة العقلية.

خاطب سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحزنه ما يراه من جحود قومه وشديد إعراضهم ومبالغتهم في عنادهم مع حرصه عليهم حتى يؤمنوا، وكان يخشى عليهم العذاب، فبين له أن الأمر بيد الله وليس للرسول من الأمر شيء، فقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، أي إن تحرص يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تحرص على هداية قومك فلا ينفعهم حرصك إذا اختاروا الضلال فأضلهم الله، كما قال سبحانه في سورة المائدة: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن من اختار الضلالة فالله سبحانه لا يخلق فيه الهداية قسرا وجبرا. وما لهم من ناصرين، أي ولا يجد الضالون من ينجيهم من عذاب الله وينقذهم من عقابه الذي استحقوه على ضلالهم وكفرهم. ثم ذكر تعالى الشبهة الرابعة للمشركين وهي إنكار البعث، فقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قالوا: إنما نحتاج إلى الأنبياء لو كان لنا عودة إلى حياة جديدة بعد الموت فيها ثواب وعقاب، ولكن العودة إلى حياة أخرى غير ممكنة ولا معقولة، ذلك أن الجسم إذا تفتتت وتفرقت أجزاؤه لا يمكن أن يعود ليحاسب ويعاقب، وبالتالي فإنه

إذا لم تكن للإنسان عودة، وكان الاعتقاد بالبعث والحشر والنشر باطلا، يكون القول بالنبوة باطلا. هكذا قالوا، وقد أقسموا على ذلك مؤكدين القسم، واجتهدوا في تأكيده غاية الاجتهاد، وأغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت. والملاحظ أنهم لما أرادوا تأكيد قسمهم أقسموا بالله وهم مشركون به، لأن فطرتهم عند القسم تغلبت عليهم وأثر فيهم تحمسهم، فظهر إيمانهم الفطري بالله وحده. وقد رد الله عليهم وكذبهم بقوله: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي بلى سيكون ذلك، سيبعث الله كل إنسان بعد مماته، وقد وعد بذلك وعدا حقا لا بد منه، ولكن أكثر الناس لجهلهم بصفات كماله تعالى من علم وقدرة وحكمة ونحوها لا يعلمون أن وعد الله لا بد أن يقع، وأنه سيبعثهم بعد مماتهم يوم القيامة أحياء، وليس لقدرته دافع ولا مانع، ولا يعلمون خطورة إنكار البعث والتكذيب بالحساب. ثم ذكر سبحانه الحكمة من البعث فقال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي بل يبعثهم ليبين لهم الحق فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث وغيره، وفيما جاء به الرسل وخالفتهم فيه أممهم، وليقيم العدل المطلق فيما كان بينهم من اختلافات وحقوق، ويجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويأخذ الحق من المظلوم ليرده لصاحبه. وفي هذا اليوم يظهر صدق الرسل فيما كانوا يبلغون به الناس، ويظهر حينئذ جهل المكذبين به. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، أي وليعلم الكافرون الذين أنكروا البعث والجزاء أنهم كانوا كاذبين في أيمانهم وأقوالهم إنه لا يبعث من يموت، وسيدعون إلى نار جهنم دعا. وتقول لهم زبانية جهنم كما ورد في سورة الطور: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم أخبر سبحانه عن كامل قدرته وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي إذا أردنا إيجاد شيء غير موجود أوجدناه دون عناء ولا بطء، كما قال سبحانه في سورة القمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال في سورة لقمان: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال في سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه

0: فيكون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة النحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

تلك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات، ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم، كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يا رسول الله، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

راس بلادك صعدة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتماير ونسمع ليلة. وميك الفضة طهرها يا محلى.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار، جامعة صفاقس تعلن أن النتائج النهائية لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 متاحة للاطلاع عليها بالموقع الإلكتروني الخاص بإعادة التوجيه. اليوم انطلاق فعالية المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة بصفاقس. انطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي بداية من غرة أكتوبر القادم. وفي عناوين أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام ويتوقع استئناف القصف. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. أنس الرباعي تواصل معكم المشوار الصباحي، متابعة طيبة.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل من اختار الاستفاق على صوتنا هذا الصباح. توقيتنا 6:03، توا يبدأ معاكم اللقاء، توا تبدأ معاكم الرحلة في المنوعة الصباحية المباشرة. أحلى صباح، إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة، أموركم كلها لباس إن شاء الله، زادة كيف كيف تقضي وتعدي نهاية أسبوع رايقة ومميزة. اليوم سبت 26 سبتمبر 2026، 15 ربيع الثاني 1448 هجري، 28 يوم في فصل الخريف، وشروق الشمس لهذا اليوم باش يكون بعد شوية، بعد قليل، في 6:07. هذه شوية من برشا معلومات بخصوص نهار اليوم. أكيد تستنى فيكم الأخبار، المتابعات، الاستضافات على امتداد 3 ساعات من البث المباشر. احنا باش نقعد معاكم حتى للتسعة، نرافقوكم بالموسيقى التونسية. اليوم موسيقتنا وإيقاعاتنا باش تكون تونسية 100% في بث مزدوج ومشترك على إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى. موعد استنستوا بها زادة كيف كيف في هذا الفضاء المباشر. شكرا على الاختيار هذية، إذاعة صفاقس، إذاعة بانوراما، وإن شاء الله تروق لكم مختلف فقراتنا هذا الصباح. فيصل المرزوقي معانا في الإخراج التقني، منعم الجمل في الإخراج المرئي، ومعاكم في الإعداد والتقديم أنس رباعي. إن شاء الله يا رب نهار الخير والبركة والرزق الوفير للناس الكل. نذكركم مرة أخرى بالتوقيت 6:05 على موجاتنا، إن شاء الله يا ربي استماع رائق لكم الكل. بعد شوية إن شاء الله نرجع لكم نعطيكم فكرة على حالة الطقس المنتظرة بالنسبة لليوم، نعطيكم بعض التوقعات الأولية، نعطيكم فكرة زادة كيف كيف بعد شوية على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها، نعطيكم زادة كيف كيف أخبار على أبرز المواعيد المنتظرة اليوم في صفاقس، في خارج صفاقس. نحاول بطبيعة تكون مواكبتنا متنوعة هذا الصباح. إن شاء الله يا ربي نهاركم أحلى وسعد ليمتى.

0: أحلى صباح أحلى صباح
1: منواتكم الصباحية المباشرة أحلى صباح توقيتنا 6:13 دقيقة. صباحكم أحلى صباح ونهاركم أسعد ليامات. خليني نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. اليوم أذان الفجر كان مع 4:43 دقيقة، ظهر نصف نهار 16 دقيقة، أذان صلاة العصر ماضي 3:34 دقيقة، أذان صلاة المغرب في 6:11 دقيقة، وأذان صلاة العشاء في 7:33 دقيقة. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال. بالنسبة للطقس اليوم نعطيكم بعض التوقعات الأولية في الوقاية هذية. من المتوقع أنه بش يكون ثم سحب أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة متفرقة في الشمال بالجهات الشرقية للوسط والجنوب، سحب عابرة في بقية المناطق، وتسجل درجات الحرارة اليوم انخفاض طفيف. بالنسبة للريح بش تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة معتدلة في بقية المناطق، ويكون البحر مضطرب في السواحل الشرقية وقليل الاضطراب متموج في الشمال. هذه توقعات أولية، في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة جينا في حدود 37 مع المعهد الوطني للرصد الجوي. نعرفش إذا كان فقتوا بها وإلا لا، البارح كانت ثم بعض الأمطار هكا على مدينة صفاقس. بالمناسبة هنيكم رواء إن شاء الله ربي أمطار الخير والبركة للجميع. توسطة 14 دقيقة نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم فل وياسمين.

خلقته سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت

خليو صباحكم يبدأ بكلمة طيبة، بابتسامة، بدعوة من القلب، وبثقة إنه القادم بش يكون أفضل وأجمل بإذن الله. صباحكم أمل، صباحكم رزق، صباحكم راحة بال. إن شاء الله يكون نهار خفيف، نهار مليان أخبار باهية، إن شاء الله تقابلوا فيه زادة كيف كيف وجوه تفرح القلب. صباح بدايات جميلة، بدايات طيبة لكل واحد فيكم، لكل واحد يسمع فينا تو على موجاتنا تو 26 دقيقة. الموعد يجدد بعد شوية مع الأخبار، في انتظار الأخبار وفي انتظار الموجز عادل السلطان.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت جامعة صفاقس كافة المترشحين لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 أن النتائج النهائية لمناظرة متاحة للإطلاع عبر الرابط univers/sfaqs.tn/reorientation. تبعا لحاجية معتمدية صفاقس من سيارات التاكسي الجامعية، قررت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل منح 100 رخصة جديدة، وذلك خلال جلسة جمعت ممثلين للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرف التاكسي واللواجات والنقل الريفي. من أخبار صفاقس أيضا، ينقطع غداً التيار الكهربائي من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق سيدي منصور من كيلومتر 9 إلى كيلومتر 11. دعت غرفة القصابين في مراسلة موجهة إلى وزارة التجارة إلى توريد اللحوم المبردة التي توقف توريدها ما يقارب السنة، وذلك بهدف تعديل الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار معقولة. تنظم الجمعية التونسية للنهوض بأمراض الشيخ خليل اليوم مؤتمرها الوطني 10 لطب الشيخ خليل بصفاقس، ويتضمن برنامجا علميا يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العلمية في إطار تعزيز النقاش حول سبل استباق حالات الهشاشة لدى كبار السن والتعامل معها بمشاركة المختصين والمهنيين في المجال. في العالم، قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان في مقابلة خلال زيارته نيويورك أن بلاده لا تحاول بناء أي سلاح نووي، وستسمح الآن لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. وأضاف أن المرشد الإيراني لا يعاني من أي مشكلات أو تحديات صحية. ختاما، نقلت صحيفة ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وقد أبلغ مساعدي بأن يتوقف استئناف قصف إيران بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
2: عشرة ديمة،
3: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا ما تتنسيش،
3: على خاطركم

0: صباحكم معنا أحلى صباح. صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: صباحكم إن شاء الله يكون مزيان وبالفرحة مليان. تحياتي تخلط لكل أصدقائنا لكل أوفيانا في هذا الفضاء وفي هذا الصباح وفي هذا اليوم الجديد. إن شاء الله يا رب يكون سعيد عليكم الناس الكل. توا 6:41 دقيقة استفاقة إن شاء الله تكون مميزة كيف العادة على موجاتنا. إن شاء الله نهاية أسبوع زادة تكون رايقة للجميع. اليوم 26 سبتمبر وكما اليوم صارت برشا أحداث ذكرنا زادة كيف التاريخ هذا بعديد الشخصيات الفنية. احنا اخترنا شخصية اليوم فنية موسيقية غنائية نكتشف أكثر تفاصيل بعد لحظات في هذا الركن.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: كما اليوم عام 2012 توفيت المطربة والممثلة التونسية حسيبة رشدي وهي من مواليد 10 جانفي 1918. اسمها الحقيقي زهرة بنت أحمد بالحاج عبد النبي. مسيرتها الفنية بدأت من تونس، تكونت فنيا على يد زوجها محمد التريكي اللي أسس لها فرقة موسيقية ضمت عدد من أبرز موسيقي المرحلة هذيك. محمد التريكي لحن لها برشا أغاني كما محلها تذبيلة عينك. من بعد مشيت لباريس في أواخر الثلاثينات وين سجلت استواناتها الأولى بمشاركة الفنان الراحل محمد الجاموسي وكذلك بمشاركة الفنان محمد التريكي. لكن بعد انفصالها عن الفنان محمد التريكي انتقلت حسيبة رشدي للقاهرة وين دخلت لمجال الغناء والإذاعة والسينما المصرية. شاركت في 4 أفلام مصرية: حب سنة 1948، طريق الشوك سنة 1950، دماء في الصحراء سنة 1951، وانتقام الحبيب سنة 1952. مثلت الأفلام هذوما إلى جانب عدد كبير من نجوم السينما المصرية وكانت بذلك أول تونسية تبلغ أدوار البطولة في السينما المصرية. رجعت لتونس قبيل الاستقلال، استأنفت نشاطها الغنائي والسينمائي، شاركت في برشا أفلام لعمار الخليفي للمنصف ذويب، كيف ظهرت في مسلسل أيام كيف الريح. من أشهر أغاني الفنانة حسيبة رشدي نجم نذكر محلها تذبيلة عينك، جسمي بعيد عليك، يلي عيونك في السماء. نجم نقول فنانة عندها خصوصية، الخصوصية هذه هي أنها جمعت في وقت مبكر بين الغناء والسينما، وبتجربتها الفنية شقت الحدود التونسية نحو مصر نحو أوروبا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. هذه باختصار مسيرة الفنانة حسيبة رشدي اللي اخترنا اليوم باش نحكيو عليها ونعطيكم عليها بعض المعلومات في ذكرى رحيلها، في ذكرى وفاتها. نعود نذكر توفيت كيما اليوم من عام 2012، واحنا للفنانة حسيبة رشدي اخترنا باش نسمعكم هذا الصباح هذا النغمة.

0: وأمتع الأوقات برفقتنا في إذاعة صفاقس في صبحية اليوم السبت 26 سبتمبر 2026. يلا نمشي مع بعضنا نكتشف ونتعرف على آخر البلاغات والمستجدات الأكتواليتي. بتكون حاضرة معنا ومعكم في الفقرة هذه.
1: إيش فما جديد؟
0: برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي سينطلق تنفيذه في تونس وفي المؤسسات التربوية مع بداية شهر أكتوبر القادم. البرنامج يرتكز على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى دعم آلية الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط.
1: إيش فما جديد؟
0: المركز الوطني للسينما والصورة يعلن عن فتح مناظرة خارجية للانتداب، وذلك في إطار تدعيم موارده البشرية وانتداب الكفاءات في عدد من الاختصاصات. هذه الانتدابات تشمل زوز خطط: مكتبي أو موثق في اختصاص علوم المعلومات أو التصرف الإلكتروني في المعلومات والوثائق أو علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف، عامل واحد في اختصاص سائق سيارة خفيفة، وعامل واحد في اختصاص عامل يدوي. آخر أجل لقبول مطالب الترشح تم تحديده نهار 28 أكتوبر 2026، واستمارة الترشح نجموا تلقاوها على موقع www.concours.gov.tn.
1: إيش فما جديد؟
0: نواصل مع الأكتواليتي مع آخر الأخبار والمستجدات. تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 2026 نهار 34 سبتمبر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق ما أعلن عليه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ويضم برنامج الحملة التوعوية أو الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية عيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة مامولايف والمخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. وتتنزل الحملة هذه في إطار البرنامج الوطني والجهوي للاحتفال بشهر أكتوبر الوردي اللي يهدف إلى التوعية بسرطان الثدي والتحسيس بأهمية الفحص السريري والتقصي المبكر بما يساهم في تعزيز فرص العلاج والشفاء.
1: إيش فما جديد؟
0: المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أسند علامة مرحبا للمكتب الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بجابس. مرحبا هي علامة وطنية تونسية مخصصة لضمان جودة خدمة الاستقبال في المصالح الإدارية والعمومية وكذلك المؤسسات الاقتصادية من حسن الاستقبال وجودة الخدمات وسرعة تقديمها ومدى الشعور بالراحة لدى المنخرط.
1: إيش فما جديد؟
0: مازال عنا برشا جديد، أخبار متابعات واستضافات حتى للتسعة، موعد نهاية هذا اللقاء والفضاء المباشر أحلى صباح. بعد شوية عناوين الأخبار تجيكم تمام السابعة صباحا. في انتظار العناوين نقعد مع آية دغنوج. مرحبا بالناس الكلها.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار، جامعة صفاقس تعلن أن النتائج النهائية لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 متاحة للجميع بالموقع الإلكتروني لإعادة التوجيه. اليوم انطلاق فعالية المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة بصفاقس. انطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالوسط المدرسي بداية من غرة أكتوبر القادم. وفي عناوين أخبار العالم، إيران تترقب اليوم ردا أمريكيا رسميا على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى تتابعونها تمام السابعة والنصف بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.

0: صباحكم معنا أحلى صباح. صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: نصبحوا عليكم ونسلموا عليكم ونتمنوا لكم إن شاء الله نهار جديد ويكون سعيد يا ربي، نهار التوفيق والنجاح والبركة والرزق الوفير لكل العاملين بالفكر والساعد نحيز ده كيف كيف كل التلامذة والطلبة، برشة تلامذة بتبيعة وبعد يعني نجم نقولوا الأسبوع الأول من الدراسة بدينا نتأقلموا مع الجو الجديد متاع القراية أكثر من الأسبوع ولا محالة. إن شاء الله على كل سنة التوفيق والنجاح لكم الكل. الطلبة زادة كيف كيف بدأوا يرجعوا بشوية بشوية المقاعد الدراسة، فما شكون اللي التحق عندهم جديدة، فما شكون اللي مازال. إن شاء الله زادة كيف كيف سنة جامعية تكون مكللة بالنجاحات للجميع. توقيتنا 7:09 قايق وقايت باش نستقبل في بعض لحظات لخيان من المعهد الوطني للرصد الجوية. ميتيو. وينضم لنا في المباشرة المهندس سرحان رحالي من المعهد الوطني للرصد الجوية، ومعاه باش ناخذوا تفاصيل النشرة الجوية. صباح النور سي سرحان.
2: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي سفاقس في بداية هذا الصباح.
1: مرحبا بيك. شنو عنا اليوم في تفاصيل النشرة الجوية؟
2: الحمد لله قاعدين نسجلوا في الأمطار وهذا هو المهم، يعني حتى وإن تمركزت هذه الأمطار قبالة السواحل الشرقية، يعني تقريبا المناطق الساحلية الشرقية كل قاعدين كل مرة نسجلوا فيها كمية متفاوتة من الأمطار على غرار 24 ساعة الفارطة، وحتى قبل زاد كذلك خلال يوم أمس سجلنا كمية تعتبر طيبة من الأمطار حتى وإن كانت ضعيفة بولاية صفاقس، تراوحت الكميات ما بين مليمتر إلى 7 مليمتر في عقارب، بغرارة، منزل شاكر، 4 بالعامرة، 5 بقرقنة، وبلغت 7 مليمترات بالحنج. دون أن ننسى الأماكن المجاورة، المهدية بلغت 9 بالسويسي، 6 بالجم، المنستير الكميات تراوحت كانت أكثر شوية من باقي الأماكن ما بين 3 مليمترات سجلناها بابن حسين وزرمدين إلى حدود 13 بالوردانين، 11 كانت بقصر هلال، 8 بصيادة، 7 بالقصيبة، و 9 مليمترات بالمناستير. سوسة الكميات كانت ما بين مليمتر إلى 5 بالقلعة الكبرى، سجلنا مليمترين بشط مريم، ما بين مليمتر إلى 2 بجربة من ولاية مدنين، بنزرت أيضا شمال أقصى شمال تونس ما بين مليمتر إلى 3 ببنزرت، 4 برفراف. الحمد لله يعني الكميات حتى وإن كانت ضعيفة إلى متوسطة أكيد تنفعنا، خاصة ونحن في فصل الخريف بأمس الحاجة إلى هذه الأمطار طيبة. وفي الحقيقة يتواصل الوضع الجوي هذا اليوم وحتى الأيام المقبلة الكل لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية تقريبا كلها من بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، المستير، المهدية، مرورا بصفاقس، وصولا إلى جابس ومدنين وسواحل جرجيس. هذه الأماكن معنية بنزول التساقطات اللي تاخو احيانا صبغه رعديه على غرار اليوم بولايه مدنين، بنزرت، شمال باجه، يعني نقصد بذلك سواحل باجه نبزه وسواحل جندوبه تبرقه. كميات ممكن الامطار هذه ممكن تاخو صبغه رعديه مع درجات حراره يعني مقبولة جدا ما بين 26 و 30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 24 بالمرتفعات الغربية، وما بين 31 و 34 ببقية المناطق. هذه الأرقام ستتكرر، يعني سنستانس بهذه الأرقام في درجات الحرارة. أيضا فرص الأمطار ما زالت ممكنة جدا بالمناطق الساحلية الشرقية خاصة، وممكن كما نقوله يعني تاخو في بعض الأماكن صبغة رعدية، هذا وارد جدا، لكن الأهم من هذا الكل هو تواصل نزول هذه الأمطار، يعني وهذا شيء يبشرنا بالخير، يعني خاصة ونحن في فصل الخريف، ونعرف كما نقول الناس الكل الخريف هو العام.
1: نعم
2: هذا هو يعني ما يمكن نقوله على حالة الطقس، إلى حين أن تأتي وضعيات أخرى أكثر رخاء وأكثر يعني شمولية للأمطار بإذن الله.
1: يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. شكرا. بارك الله فيك سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. بالحق معناه محلية الخريف كيف يدخل علينا بالأمطار والخيرات، احنا مازلنا في بداية الخريف توا 28 يوم، خاصة بعد صيفية كانت صعيبة، معناه درجات حرارة قياسية، طقس كان سخون برشا. الحمد لله بعد الشدة يجي الفرج، الأمطار موجودة والحمد لله، ما زالت إن شاء الله يا ربي ليمة تجي باش تكون حاضرة الأمطار هذه. ربي يرحمنا، ربي يرحم الجميع. توا 7:13 احنا معاكم في أحلى صباح حتى للتسعة، إن شاء الله نهار الخير والبركة للجميع.

0: احلى صباح احلى صباح
1: ومحلى صباح. كنا بداوه بالاخبار الباهيه، الاخبار المزيانه، الاخبار اللي تفرح وتنعش القلب كما يقولوها. خبير مزيان اليوم نحكيوا فيه على زوز خطاطات من تونس تحصلوا على المرتبه الاولى والثانيه في المسابقه الدوليه للخط العربي واللي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالا بمئويه تاسيسه. نحكيوا على سلمى بن عمار وشيماء طليبة، التوج إذن كما قلت بالمرتبة الأولى والثانية في الخط، يعني في مسابقة الخط العربي مسابقة دولية. بالنسبة لسلمى بن عمار توجت بالمرتبة الأولى في الخط المغربي، وشيماء طليبة توجت بالمرتبة الثانية في الخط الكوفي مناصفة مع الخطاط العراقي ياسر كرار. بالنسبة للمسابقة هذه رئيس لجنة تحكيمها هو الخطاط التونسي عمر الجمني، اللي قال انه الحدث هذايا شهد مشاركة عدد كبير برشا من الاعمال، تجاوز 350 عمل خطاطين من 32 دولة من بينها تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، العراق، عمان، فرنسا، ماليزيا، الصين، عدد كبير برشا كذلك من المشاركين من اندونيسيا، ايران، تركيا، باكستان. والاعمال هذه تنافست حول 6 خطوط رئيسية، هي الثلث، النسخ، التعليق، الديواني، الكوفي، القيرواني والمغربي.

0: كفاءة التحكيم التي تعتمد على خصوصيات، أولها هو ثقافة الخطاط من خلال النموذج متاع الخط أو أسلوب متاع الخط الذي سيحكم فيه. لابد أن يكون متشبعا من الصورة الأصلية ويكون متشبعا أيضا من الأسلوب، لأن هناك أساليب، ولابد أن يكون ملما إلماما دقيقا من حيثيات الحرف. أتقدم باقتراح مهم جدا بالنسبة للإخوة المشاهدين وبالنسبة للإخوة المهتمين بالخط العربي وغير المهتمين بالخط العربي، أن يكونوا حاضرين لزيارة معرض النتائج لهذه المسابقة العالمية. أقول مسابقة عالمية لأنها توحيد فن الخط العربي على المستوى العالمي، يعني فن الخط فن جميل جدا. مرحبا بكم لمعرفته بكل دقة وبكل تنوعه وأشكاله، وشيء جميل جدا أضيفه إليه في ثقافتكم.
1: خبر مزيان.
2: كان هذا إذن تصريح الفنان عمر الجمني كما قلت، واللي هو رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، هذه مسابقة عالمية في مجال الخط العربي كما قلت، نظمها الجامعة الكبير بباريس احتفالا بمئوية تأسيسه. حاجة تفرح برشا كي نلقاو زوز توانسة إذن متوجين ومتحصلين على جوائز. فما 30 فائز فازوا في المسابقة هذه بمعدل 3 فائزين عن كل خط، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى لكل الصنف 7000 أورو، في حين تم تحديد المبلغ الجملي لقيمة الجوائز ب 57000 أورو. أكيد تهانينا للمتميزين في المجال هذا، نشجعهم على مواصلة تطوير هذا الفن وتثمينه، وكذلك المساهمة في نقله للأجيال القادمة. والأكيد أنه كما سلمى بن عمار وكما شيمة طليبة عنا في تونس بارشا مبدعين في المجال هذايا، مجال يعني الخط العربي، عنا بصراحة فلتات وعنا إبداعات متميزة. إن شاء الله يا ربي زادا نلقاهم متوجين في مسابقات وطنية ومسابقات دولية، علاش لا. 7:22 هذا هو توقيتنا، احنا معاكم وصلنا الرحلة في أحلى صباح حتى للتسعة. بعد شوية جيكم نشرة الأخبار، بعد نشرة الأخبار أكيد أخبار الرياضة. في أخبار الرياضة أكيد باش نهتموا اليوم وصدارة الاهتمامات تتويج المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة البارح بالبطولة الإفريقية، حاجة زادة كيف كيف تفرح برشا، حاجة تخلينا زادة كيف كيف متفائلين بمستقبل الكرة الطائرة في تونس القادم. على بطبيعة برشا استحقاقات كما الألعاب الأولمبية زي كيف كيف البطولة العالمية. برافو إذن لعناصرنا الوطنية في الكرة الطائرة، وإن شاء الله المزيد من التألق والنجاح. مرحبا بالناس الكل، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار، جامعة صفاقس تعلن أن النتائج النهائية لمناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 متاحة بالموقع الإلكتروني لإعادة التوجيه. اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة بصفاقس. انطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي بداية من غرة أكتوبر القادم. وفي عناوين أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة، وإيران تترقب اليوم ردا أمريكيا رسميا على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. وفي تفاصيل هذه الأخبار، أمن الجابسي
1: صباح الخير
0: وفاطمة الزلوزي، يومكم سعيد.

0: البداية بالوضع الجوي، إذ من المتوقع أن يشهد طقس اليوم سحبا أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال وبالجهات الشرقية للوسط والجنوب مع سحب عابرة ببقية المناطق، فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال.
1: في شأن جامعي، أعلنت جامعة صفاقس على موقعها الإلكتروني بفيسبوك أن النتائج النهائية لمناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورات 2026 متاحة بالموقع الإلكتروني التالي www.univers/sfax.tn/reorientation.
0: من أخبار صفاقس أيضا، تواصل إدارة المناطق الخضراء بالتنسيق مع إدارة النظافة ببلدية المكان التدخلات الميدانية الموجهة لتحسين إطار عيش المتساكنين والعناية بالجمالية العامة للمدينة. وفي هذا الإطار تم تنفيذ حملة موسعة شملت تنظيف وتقليم وتجديد الأشجار ببورت السويسي بمنطقة الربذ.
1: بلدية صفاقس دعت المتساكنين إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة المكان والاعتناء بالمساحات الخضراء باعتبارها ملكا مشتركا.
0: وفي المجال الصحي، تحتضن صفاقس اليوم وغدا فعاليات المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة الذي تنظمه الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة تحت شعار الهشاشة استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة.
1: المؤتمر يتضمن برنامجا علميا متنوعا يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العلمية، ويتناول جملة من المحاور العلمية من أبرزها الأمراض القلبية والاستقلابية والأمراض العصبية والاضطرابات النفسية في طب الشيخوخة والاستعجالات الطبية لدى المسنين وطب الأورام لدى كبار السن، كما تشمل المحاور العلمية للمؤتمر الأضرار الناجمة عن الأدوية والممارسات الجيدة في وصف الأدوية في طب الشيخوخة والطب عن بعد وتطبيقاته في رعاية المسنين وذكاء الاصطناعي في مجال طب الشيخوخة.
0: في موضوع آخر وتبعا لحاجية معتمدية ولاية صفاقس من سيارات التاكسي الجماعي، طلبت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل الإذن بمنح 100 رخصة جديدة، وذلك خلال جلسة جمعت ممثلين للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وغرف التاكسي واللواجات والنقل الريفية.
1: كما تم خلال جلسة ثانية النظر في الاعتراضات التي قدمت بشأن رخص الوجهات الجديدة التي حددت قائمتها الأولية في وقت سابق.
0: في شأن استهلاكي، وفي ظل تتالي المناسبات والمواسم الاستهلاكية التي تتطلب موارد مالية إضافية، تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا قياسيا بعد تجاوزها 60 دينارا، ما يزيد الضغط على جيب المواطن التونسي. في المقابل يشتكي القصابون من أزمة خانقة حدت من وتيرة عملهم اليومي وساهمت في تراجع هامش الربح. ريبورتاج زهور الحبيب.
2: ما نقدرش عليها، انا اللحم نشريه مره في الخمسة شهور
3: من العيد للعيد، وشوف سيرتو العلوش مالاش نور كيلو بيكا لحساب. هو التو المواطن اصلا ما عادش يقدر، حتى اللي مشالوش ما عادش يقدر عليه ولا شكشو كف الخضره. يا بعنيك اللحم
4: من العيد للعيد، كان الدجاج تو زيد كان هم تغلوا فيه
3: من العيد للعيد، وفما عباد تعيد وفما عباد ما تعيدش. البقري كيف 50,000 كيلو الهبره، شكون يقدر عليه؟ المواطن كيفاش يجم يقدر؟ طونكو شهريته ضعيفه، كل شيء نغلى.
5: لا ما نقدرش، شهريتي 1,200,000 في الشهر، نخلص منها ضو وماء قرض مصروف داري صغاري ما يعيشوش، ما نوصلش باش نجم نشري.
6: ما بوسيبل العلوش كان في العيد للعيد،
5: حتى البقري غالي راه، لا ما عادش نجم نشري.
6: مش قادر بالكل، الميزانيه نتاعو ما عادش تسمح له باش يخو حم هكا يمشي للدجاج هذاك. هو معنا الحمد لله يا ربي،
4: زوالي ما عادش يخلط راه العلوش بصيف عامل واحد ما عادش خالط عليه من العيد للعيد. وشوف
7: والله من العيد للعيد لا ما نشريش، حتى اللي لاباس عليه ما يجمش، تقليد يعني نادر جدا. فماش فارغين هكا امشي دور يعني الزر كنت القامز فارغين، خاطرش غالي
8: الخدمه. نقصد على الاقل 50% يا خويا كو نشريو غالين، الفلاح ما يبيع زاد لا ما يخلصوا، حتى احنا الهامش الربح نتاعنا نقص برشا من الغلاء. كنت نشري عجل يوزن 4 طرناطة والقائل ب 3 ملايين ولا 4 ملايين، وليت ناخذ 10 ملايين. كنا نخدموا راه تبارك الله الخير والبركه، ربي يقدر الخير.
0: نوال لتقديم الأخبار من إذاعة صفاقس وبترتيب من وزارة التربية وبالتعاون مع عدد من الوزارات، تمت المصادقة أمس على مخرجات الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، على أن ينطلق تنفيذها بداية من غرة أكتوبر القادم.
1: البرنامج يرتكز على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آلية الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط بهدف تحسين التلاميذ من مختلف أشكال الانحراف والاستقطاب وتحسين المناخ المدرسي والحد من مظاهر العنف والتنمر والغياب والانقطاع، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغ التلاميذ في أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وبيئية وتوعوية هادفة تنمي مواهبهم وتشبع حاجياتهم من التعبير والانتماء.
0: وفي باب التعاون الثنائي، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا استعداد البنك لمواصلة مرافقة تونس ودعم أولوياتها الصحية كشريك أساسي في المرحلة القادمة، وذلك عقب لقاء مع وزير الصحة مصطفى الفرجاني.
1: الفرجاني دعا إلى ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة وضمان العدالة في النفاذ إلى العلاج مع تعزيز التنسيق والمتابعة، كما شدد الوزير على أن المرحلة القادمة تتطلب تحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة تخدم مسار إصلاح المنظومة الصحية.
0: قضائيا، رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفضت الإفراج عن الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة المنذر لونيسية، وذلك فيما عرف بقضية التسجيلات الصوتية التي شملت الأبحاث الإعلامي زياد الهاني وآخرين.
1: دائرة الاتهام كانت أحالت لونيسي ومجموعة من الشخصيات السياسية والإعلامية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية ارتبطت بمضمون التسجيل الصوتي المسرب للرئيس السابق للحركة بالنيابة منذر لونيسي.
0: إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي غرب جامعة الأقصى في مواسي خان يونس جنوبي القطاع.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، أصدر جيش الاحتلال أوامر لمصادرة أراضٍ في قرية الفندق شرق قلقيلية بزعم أنها مناطق أثرية، كما شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات شملت اعتقالات في عدد من مدن الضفة.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة خلال زيارته إلى نيويورك، قال إن بلاده لا تحاول بناء أي سلاح نووي، وستسمح الآن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد، مضيفا أن المرشد الإيراني لا يعاني من أي مشكلات أو تحديات صحية.
1: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المسؤولين الأمريكيين قولهم أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وقد أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
0: بحث قادة جيوش كل من السعودية وباكستان وتركيا في اجتماع عقد في الرياض أمس تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بين دولهم، وذلك وفق بيانات لوزارة الدفاع السعودية والجيش الباكستاني والخارجية التركية.
1: وذكرت وكالة رويترز أن إيران تترقب اليوم ردا أمريكيا رسميا على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. وتعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية البلاحة في مضيق هرمز، حسب ما أفاد دبلوماسي بالأمم المتحدة.
0: نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. جامعة صفاقس تعلن أن النتائج النهائية لمناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 متاحة بالموقع الإلكتروني لإعادة التوجيه. اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني 10 لطب الشيخوخة بصفاقس. وفي عناوين أخبار العالم، إيران تترقب ردا أمريكيا رسميا على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا راديو سفاكس بوانتين.
0: شكرا على المتابعة. الموعد الإخبارية القادم تمام 9 بإذن الله، الأخبار متواصلة لكن رياضية مع زميل منشع تطلع. متابعة طيبة.
10: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة
12: ثنية زينة.
13: سلامتك في احترامك القوانين.
12: عشرتنا ما تفش
13: وحكايتنا ما تتنسيش
12: على خطر

0: سبورت نيوز. سبورت نيوز.
1: مرحبا بكم في أول مواعيدنا الرياضية. مبروك للمنتخب الوطني للكرة الطائرة أحرازه لقب البطولة الإفريقية بعد انتصاره البارح على منتخب الكاميرون 3-0. تفاصيلها 25-22 25-18 25-19. منتخبنا بالفوز هذا يصبح في خزانة 12 كأس إفريقية ويتصدر القارة على مستوى الألقاب. أيضا منتخب تونس بهذا اللقب يتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلس 2028. كذلك نعرف أن منتخبنا بعد مبلغ الدور نصف النهائي كان ضمن مشاركته في بطولة العالم بولونيا 2027. بعد التتويج باللقب القاري، قائد الفريق خالد بن سليمان كان عبر على فرحته بالإنجاز هذا لدعم خزينة الجامعة التونسية للكرة الطائرة وكذلك يعزز مسيرته مع المنتخب.
2: الحمد لله ظهر لي اليوم، أحد ما ينجم يشكك في الانتصار هذا والتتويج هذا. كاتريام كوب دافريك على 5 ظهر لي حاجة ما سهلة، دونك ميريت للولاد. زادة ما ننساوش الجينيراسيون اللي تعديت، خاطر زادة أنا واحد من الناس كنت منهم، دونك الحمد لله إن شاء الله ديما تونس متعرفة إن شاء الله. صحيح ظهر لي، كنت قلت قبل عشت أنا 2019 الأجواء اللي كانت لنا، ظهر لي اليوم عودة نفس السنساسيون. الحمد لله يا ربي كنا نحن قد المسؤولية ومراهوش خاسرين يستحقوا كل شيء.
1: مرة أخرى مبروك للمنتخب الوطني الكرة الطائرة. نبقاو في كرة القاعات، في كرة السلة، الجولة الافتتاحية للبطولة الوطنية المحترفة الموعد بتاعها اليوم السبت. المقابلات في الأربعة نادي صفاقسي النجم الراتسي، الخمسة اتحاد الأنصار شبيبة المنازه، نفس توقيت نجم حلق الواد النادي الأفريقي، الخمسة ونصف شبيبة القيروان الاتحاد المونستيري. شبيبة القيروان تلعب بدون حضور الجمهور، نرجعوا العقوبة هذه. النجم الساحلي يستضيف في الستة بتاع العشية الملعب النابلي، وغدوة في الخمسة نادي حمام سوسة مع الدالية الرياضية بجرومباليا. نرجع للشبيبة والنادي صفاقسي بعد أحداث اللقاء الودي اللي كان جمع زوز فرق في فترة سابقة. الرابطة الوطنية لكرة السلة سلطت عقوبات على الشبيبة والنادي صفاقسي طبعا بعد الأحداث اللي وقعت خلال وبعد المباراة. بالنسبة للنادي صفاقسي إيقاف محمد العباسي زوز مقابلات، أمان الله الجيزاني إيقاف زوز مقابلات مع مقابلة مع تأجيل التنفيذ. في الشبيبة القيرواني إيقاف بالحسن الشيحي زوز مقابلات، إيقاف أحمد الضيف ومحمد المنفذ 3 مقابلات، وإيقاف جاد الجوادي مساعد المدرب 10 مقابلات منها 6 مقابلات نافذة. في كرة اليد اليوم الموعد مع مباراة الجولة الرابعة لبطولة قسم النخبة. في ماضي ساعة النادي الأفريقي جمعية الحمامات، ماضي ساعتين النجم الساحلي اتحاد منزل تميم، الخمسة 4 مقابلات نادي ساقط الزيت مع مكار مهدية، الترجي التونسي مع نادي كرة اليد بجمال، بعث بن خيار مع المنزل الرياضي، سبورتين مكنين مع نصر طبولبة. إلى أخبار الأندية، بعد ما تعرض له الحارس الدولي أيمن دحمان أثناء مباراة منتخبنا أمام أوغندا من فئة من الجماهير الحاضرة، بعد ما تعرض له من عبارات شتم وتنمر رياضي، أصدرت هيئة النادي صفاقسي أمس بيان عبرت فيه على تضامنها الكامل مع لاعبها، كما عبرت على أسفها للي تعرض له من حملات تمس من شخصه ورفضها لكل إساءة تطال أي لاعب يرتدي قميص المنتخب الوطني مهما كان انتمائه. وختمة هيئة النادي صفاقسي بيانها بالقول: كرامة لاعبينا من كرامة النادي، واحترام القميص الوطني مسؤولية جماعية. نحكي توا على ملعب الطيب مهيري بصفاقس ونتسألوا هل تتحقق أمنية جمهور النادي صفاقسي من الجيل الحالي بمتابعة لمباريات الفريق في دور المجموعات كأس الكاف على المدرجة ملعب المهيري. بالنسبة للملعب هذا، أمس الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس كان عين الأشغال الجارية في الملعب لتهيئته لاستقبال المقابلات القارية للنادي صفاقسي في دور المجموعات. باش نعطيكم فكرة على تفاصيل الأشغال، تهيئة حجرات الملابس، تحسين مقاعد البدلاء، تجديد المنبر المؤدي إلى المنصة الشرفية، توسيعة قاعات الاجتماعات والمراقبة الأمنية، إدخال تحسينات على فضاءات الصحفيين بإضافة مقصورات جديدة، أحداث منطقة مختلطة للحوارات. المشرف على تسيير البلدية صفاقس أكد التزام البلدية بتنفيذ توصيات الاتحاد الإفريقي والإسراع في إنهاء أعمال التشييد والصيانة لضمان الحصول على شهادة الصلاحية والتأهيل من هيكل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. إلى الحدث على مستوى الكرة المحلية، اليوم انطلاق نشاط البطولة المحترفة الثانية مع الجولة الأولى. اليوم في برنامج المجموعة الأولى الكل مقابلات في 3 متراشية، الملعب السوسي كوكب عقارب، الحكم حسان السلمي، هلال الشباب مع سكك الحديد الصفاقسي، التحكيم لواء العجندي، نادي محيط قرقنة هلال مساكر رضوان بالواعر، مستقبل سليمان اتحاد تطاوين أحمد الذوادي، النجم الخلادي بعث بوحجلة بسام الزوالي، سبورتينغ بن عروس، مكان مهدية منتصر عمار، ومستقبل جابر جمعية مجرين، التحكيم لحسام بالحاج علي. نحكي توا على الملعب الرياضي صفاقسي، الجلسة العامة التقييمية للنادي هذا حضر فيها المدير الجهوي للمجمع الكيميائي بصفاقس السيد محمد المعالج، وتحدث لزميلنا فاخر بن عبد القادر على سعي الإدارة الجهوية بالتنسيق مع الإدارة العامة على التخفيف من الأزمة المالية اللي يعيشها النادي في السنوات الأخيرة. نسمع وش قال.
3: في الواقع إمكانيات المادية المرصودة للجمعية كانت في وقت من الأوقات معقولة، ثم ظرف معين خلى أنه الإمكانيات هذه تطيح لدرجة كبيرة ياسر، ومن وقتها ولات أزمة في الملعب الرياضي الصفاقسي. فإحنا نحاولوا إن شاء الله بالإمكانيات المتاحة نحاولوا نوفروا الموارد اللازمة إن شاء الله باش نعود وننهض بالفريق العريق هذايا ونعطيوه من وقتنا ومن مجهودنا باش إن شاء الله نتجاوزوا الأزمة المتراكمة 1.1 مليار. الأموال اللي استوجبها للسي إن إس إس نقول هي شطر الدين، إن شاء الله حنحاولوا كما قال القبيلة سي وليد حكاية الجدولة، أما ما يمنعش هذا أنه الإدارة العامة إن شاء الله نعملوا مجهودنا باش تدعمنا بالموارد اللازمة باش نحاولوا على الأقل الموارد اللي ما جاتش عم ناول نلمدوا الماكسيموم باش نصير الانتعاش بتاع الفريق إن شاء الله.
1: المنتخب الوطني لكرة قدم طبعا بعد تعادل في المباراة الافتتاحية للتصفيات المؤهلة لكان 2027 أمام فريق أوغندا تعادل 1-1، استأنف أمس التمارين وقام بحصة إزالة الإرهاق بالنسبة للملاعبية اللي شاركوا في المباراة وحصة عادية بالنسبة للملاعبية اللي ما شاركوش. نذكروا مباراة نهار الاثنين تونس بوتسوانا باش يصفرها الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا. على فكرة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف كان راسل أمس الجامعة التونسية لكرة القدم باش يعلمها باحتساب نقاط مباراة منتخب أوغندا في جدول الترتيب على غرار تنزانيا وكينيا اللي تشارك في تنظيم البطولة هذه. طبعا التصفيات تواصلت أمس في الجولة الأولى، أبرز النتائج الموزمبيق تعادلت مع السنغال 1-1، نيجيريا فازت على مدغشقر 2-0، السودان فاز على أثيوبيا 1-0، الجزائر على زامبيا 3-1، مصر تعادلت مع أنغولا دون أهداف، مالي مع الرأس الأخضر فازت 3-1، بوركينا فاسو والبنين تعادلوا 1-1. المنتخب التونسي أقل من 23 عام كان أجرى أمس مباراة ودية ضد أمل حمام سوسة تعادل فيها 3-3. نذكر منتخبنا لأقل من 23 عام لدرب أنيس بوجلبان تنتظر تصفيات كاس إفريقيا نهار 29 سبتمبر في 7:00 في ملعب سوسة باش يواجه في الجولة الأولى منتخب البنين، ومباراة العودة باش تكون نهار 2-5 أكتوبر. طبعا العديد الفرق الرابطة المحترفة الأولى استغلت توقف البطولة باش تجري مباريات تحضيرية للمرحلة المقبلة. نعطيكم أبرز المباريات الودية اليوم في 10 بتاع صباح، نجم الساحلي خطاف القلعة الكبرى، في ماضي ساعتين في الميدان الفرعي لملعب طيب ميري نادي صفاقسي نادي جبنيانة، غدوة الترجي التونسي أولمبيك الزاوية الليبي، اتحاد بنغردان جمعية جربة، الملعب التونسي أمل حمام سوسة، الاتحاد المناصري اتحاد قصيبة المديوني. نهاية سبور نيوز، شكرا لك فيصل المرزوقي، كنت معايا في الإخراج الإذاعي، منعم جمال في الإخراج المرئي، أنا منجع تطلق كنت معاكم في الأعداد والتقديم. نخليكم مع أنس ربيعي اللي تواصل معاكم أحلى صباح حتى للتسعة. متابعة طيبة، نهاركم زين.
0: سبور نيوز، سبور نيوز. إشهار
4: إشهار. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: احلى صباح، احلى صباح، احلى صباح.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلون عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: هذا هو موعدنا معكم في أحلى صباح، صباح جديد، نهار جديد، وأكيد معاه فرصة جديدة، فرصة باش نبدأ من جديد، باش ننساو تعب البارح، نفتحوا قلوبنا ونفتحوا مع بعضنا صفحة جديدة. إن شاء الله يربي نهار الخير والبركة للجميع. خليوا صباحكم، خليوا نهاركم يبدأ بكلمة طيبة، بتبسيمة، بدعوة من القلب، وبثقة بأنه إن شاء الله القادم أجمل وأفضل بإذن الله تعالى. صباحكم أمل، صباحكم راحة، صباحكم رزق وفير، إن شاء الله نهار خفيف يتعدى كله أخبار باهية، تقابلوا فيه وجوه تفرح القلب، إن شاء الله صباح البداية الجميلة. احنا رجعنا لكم بطبيعة بعد الأخبار وبعد أخبار الرياضة، رجعنا لكم مكملين معكم حتى للتسعة. بعد شوية تنطلق ساعتنا الثالثة، فيها مجموعة من الأخبار، المتابعات والاستضافات، تقعدوا معنا حتى للتسعة. مع تحيات فيصل مرزوقي معنا في الإخراج التقني، منعم جمل في الإخراج المرئي، سفيان خديم الله في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية، وترافقكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. باش نفسح المجال الآن لدكتور رضا القلال وشادية بن عياد، تذكرة للذاكرة، هذا هو العنوان اللي باش يرافقنا ويرافقكم في الوقت هذا. إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليامات.
0: تذكرة للذاكرة.
2: متحف المهدية يقع عند مدخل المدينة العتيقة في بناية من أوائل القرن العشرين محاذية للمعلم التاريخي سقيف الكحلة. المتحف وقعت إعادة تهيئته سنة 1997، هو من النوع الإثنوغرافي، يغطي العصور القديمة اللوبية والبونية والرومانية والتراث البيزنطي والإسلامي. نجد به عدة مصنوعات من الخشب وقطع الفسيفساء والخزف والفخار، بعضها يعود إلى الدولة الفاطمية التي أسست المهدية في القرن العاشر ميلادي. كما نجد معروضات للنسيج، كانت المدينة مركزا هاما له وللباس التقليدي الفاخر في جهة المهدية والجم وقصر الساف، فضلا عن كنز رقة وكنز برج خديجة، وهي عبارة عن قطع نقدية من الذهب الخالص ترجع إلى العهد البيزنطي، وأصناف من الحلي والمجوهرات كانت تتحلى بها نساء الجهة، ومخطوطات من القرآن الكريم مكتوبة بالحروف الكوفية.
3: مع تحية رضا القلال.
4: سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: نشرة ديمة. صباحكم أحلى صباح، نهاركم أسعد ليامات. تحية متجدة لكم الكل مستمعاتنا مستمعينا، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير في صحة جيدة، إن شاء الله كيف كيف تستقبلوا نهار جديد برشا نشاط وحيوية وبرشا موجات إيجابية. احنا بطبيعة في الوقت هذية نحييكم ونسلموا عليكم ونقول لكم يا ربي يكون نهار مزيان، نهار الخير والرزق الوفير يا رب. بطبيعة ساعتنا الثالثة ديما فيها الأخبار، المتابعات، الاستضافات، نحاول نعطيكم فكرة على أبرز تظاهرات اللي موجودة في صفاقس، في خارج صفاقس زادة كيف كيف، على شلات عملوا طلات نجموا تواكبوا البعض منها. البداية بالحقيقة ندوة علمية تنتظم اليوم في مقر بلدية جرمدة تحت عنوان الاختصاصات البلدية في المجال الحضري في مواجهة التغيرات المناخية. الندوة العلمية هذه من تنظيم جمعية الحقوقيين بصفاقس، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونية بكلية الحقوق بصفاقس وبالتعاون مع بلدية جرمدة. ندوة علمية تنطلق 9 متاع الصباح في مقر بلدية جرمدة. خليني نعطيكم الهدف من الندوة هذه، هي ندوة تسعى بالأساس لمناقشة الإشكاليات اللي متعلقة بالمجال الحضري من خلال مقاربة قانونية تجمع بين تشخيص الإطار الحالي واستشراف آليات جديدة لتعزيز قدرة البلديات على بناء مدن أكثر قدرة على التكيف وعلى المرونة وكذلك الاستدامة. نعرف أنه التغيرات المناخية اليوم أصبحت تفرض تحديات جديدة وتحديات متزايدة على البلديات وعلى المدن، خاطر فما مخاطر الفيضانات، فما كذلك موجات الحرارة، فما شح الموارد المائية، فما تدهور للبيئة الحضرية. هذاك علاش اليوم يعني البلديات لازم يكون عندها دور كبير وتدخلات كبيره برشا اللي طبعا مجابهه كل هذه التحديات. البرنامج نتاع الندوه ينطلق 9 نتاع الصباح، تترأس الجلسه سيده عفيف همامي مراكشي، وهي استاذه التعليم عالي ومديره مدرسه الدكتوراه بكليه الحقوق بصفاقس. 10 غير بعد باش يكون ثم مداخله تحت عنوان التخطيط والتهيئه الحضريه كآليه التكيف مع التغيرات المناخية، للسيدة ليلى قوبعة وهي دكتورة في الهندسة المعمارية كهية مديرة التهيئة والتعمير ببلدية جرمدة. 10 مداخلة تحت عنوان مقتضيات الحوكمة البيئية المحلية، للسيدة سهام الدريسي وهي أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للدراسات القانونية بجابس. 10:25 باش يكون ثم مداخلة تحت عنوان من القرار البلدي إلى النزاع الإداري، للسيدة هند الغول وهي دكتورة في القانون العام. والأحداش غير بو باش يتم الاشتغال على حالة تطبيقية تثمين النفايات والحد من التغيرات المناخية للسيدة سهير سلام وهي أستاذة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ورئيسة جمعية تنمية جرمدة الجديدة. بطبيعة باش يفسح المجال للنقاش، ونص نهار وربع اختتام أشغال هذه الندوة اللي كما قلت تحتضنها بلدية جرمدة بداية من 9 متاع الصباح. أيضا من بين الأحداث المرتقبة والمنتظرة اليوم في صفاقس باش يكون افتتاح مكتبة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مكتبة تحمل عنوان المنارة، وباش يتم تدشين وافتتاح المكتبة هذية في المركز الاجتماعي التربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصفاقس. الافتتاح الرسمي باش يكون بداية من 10:00 صباحا. أكيد تهانينا لرواد هذا المركز بهذا المولود الجديد، مكتبة خاصة مكتبة المنارة أكيد لإنارة العقول في هذا المركز. خليني زيزك كيف كيف نذكركم سيد المستمعين، خاصة معناها اللي باش يأديوا مناسك الحج وربي إن شاء الله يبلغ المقصود للناس الكل، نذكركم أنه مواعيد الفحوصات الطبية الخاصة بحجيج موسم 2027 مازالت متواصلة في صفاقس. نذكركم أنه العملية انطلقت نهار 24 سبتمبر في المحرس، ثم المحرس أيضا الغربية 25 سبتمبر، في جبنيان العامرة 28 سبتمبر، في الحنش العشاء، وفي قرقنا نهار 29 سبتمبر، في عقارب ومنزل شاكر باش يكون الموعد نتاع الفحوص الطبيه 1 اكتوبر، في بير علي 2 اكتوبر، صخيره 6 اكتوبر، صفاقس المدينه 14 اكتوبر، صفاقس الغربيه 19 اكتوبر، صفاقس الجنوبيه 21 و 22 اكتوبر، صفاقس الغربيه طينه 26 اكتوبر، وفي ساقيه الزيت وساقيه الدير 28 29 30 أكتوبر 2026. هذه إذن موعد الفحوصات الطبية الخاصة بحجيج موسم 2027 حسب ما أعلنت عليه الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس. توا 18 دقيقة بعد شوية إن شاء الله باش تكون عنا متابعة ومواكبة لنشاط جمعية أحباء برج القليل بصفاقس. النشاط كان بدأ أمس مازال متواصل اليوم، أكثر تفاصيل بعد شوية. ديما معكم في أحلى صباح، فاصل إشهاري نغم ثم نعود.
1: إشهار عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: صباحكم معنا أحلى صباح. صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: أنس رباعي تسلم عليكم وتحييكم الفريق الكل الحقيقة اللي منورني اليوم في استوديو واحد بذاعة صفاقس. وانتم زادة كيف منورينا برشا كي تسمعونا وترافقونا وخاصة كي تتفاعلوا معنا على صفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك. يا مرحبا بكم، إن شاء الله ديما بخير وديما في صحة جيدة وديما أموركم كلها لباس. نهاية أسبوع إن شاء الله زادة كيف تكون مميزة للجميع. احنا ديما نحاولوا نعطيكم هكا لي بون بلون اللي تنجموا تواكبوهم وتتبعوهم تعديوا معاهم معناها وقيت مزيان في الويكاند وفي نهاية الأسبوع. مثلا جمعية أحباء برج القلال تنظم نهاية هذا الأسبوع نشاط الحقيقة هو كان انطلق البارح يتواصل اليوم، نحكي على لقاء ثقافي صلة الضوء على تاريخ الجالية المالطية في مدينة صفاقس بمشاركة عدد من الجامعيين والباحثين التونسيين ضيوف وأكاديميين من تونس وكذلك من خارج تونس. يسعدنا اليوم أنه نسلط الضوء على هذا طبعا أدلى النشاط. وحاضر معنا عبر خط الهاتف مباشرة السيدة هادية عبد الكافي أستاذة تعليم عالي مميز وهي رئيسة جمعية أحباء برج القلال. صباح النور سيدة هادية.
2: صباح الخير يا أنس. صباح الخير،
1: تحياتي ليك.
2: يعيشك، بارك الله فيك.
1: فرحانين برشا أنك تكون معنا في هذا الموعد وهذا اللقاء. أكيد كيف نقول لقاء ثقافي حول تاريخ الجالية المالطية في مدينة صفاقس، هي محاولة لإعادة قراءة هذه الذاكرة التاريخية، ربما تسليط الضوء على جوانب منها تنجم تكون ما هيش معروفة خاصة عند الجيل الجديد.

0: جديد سيدة هادية.
1: شكرا جزيلا لإذاعة الشفاقس للتغطية المتميزة لنشاط الجمعية جمعية أحذية برج القلات. احنا ممنونين وانت بارك الله فيك أنس على المداخلة هذه اللي باش الحوار اللي باش نجريوه مع بعضنا نقولوا احنا صحيح احنا شرعنا امس في اليوم الاول من النشاط هو نشاط متنوع متكون من محاضرات يلقيها اساتذة جامعيين من جامعة الشفاقس من جامعة منوبة من جامعة 9 أغريل العلوم الإنسانية والاجتماعية وهي متنوعة خاطر حبينا نمزج بين العلمي والثقافي واليوم في اليوم الثاني والله أمس الحضور كان متميز جدا وخاصة بجيت معنا الجالية المالطية اللي هي في زيارة للشفاقس رجعوا كيف اللي يقولوا احنا الحنين والاشتياق خاطر هم الكل مولودين في الشفاقس الكبير فيهم ما عنده 104 سنة جاء أمس وكانت كيفاش نقولوا احنا لقاء متميز على عدة الأصعدة علاش على خاطر تم صارت شهادات حية شهادات حية من الأساتذة الجامعيين من الحضور الشفاقسية اللي هم عاشروا المالطية ويتذكروا ياسر حوايج معناها مزجت أمس بين الشهادات الحية وبين المداخلات العلمية القيمة اللي قدمها في سامي البرشاني في كريديس نور الدين كريديس أيمن الحاج عمر هذيك أخذينه عن بعد عن خطر هو موجود في إيطاليا كيف كيف ما أستاذة توتا وكيف أخذت الدكتوراه نتاعها في التاريخ واشتغلت على الجالية المالطية وعلى الكاتدرال على الإزيجليزي الكاتدرال سامي النابلي واليوم اليوم الثاني عملنا احنا امس العشية في دار فرنسا على خطر التظاهرة هذه كانت بالتعاون مع دار فرنسا وبمخبر الاليات الالكترونية اللي يشرف عليها الدكتور منير تريكي بكلية الاداب والعلوم الانسانية مشكورين على التعاون واليوم ان شاء الله النهار الثاني هو خليناه لقاء ثقافي فما مداخلة هي نقول احنا علمية يلقيها الدكتور احمد ذياب تتعلق بالحوار بين اللغات بين الضفتين باش يحكي على التقارب الموجود بين اللغة العربية واللغة المالطية خاطر اللغة المالطية مستوحاة من اللغة العربية وهي اللغة الوحيدة اللي من أصل ساميك اللي هي موجودة في الاتحاد الأوروبي في 24 لغة متاع الاتحاد الأوروبي هو اليوم باش يعمل مداخلة هذية بحكم اللي هو زادة أنتروبولوج عنده بارك الله ثقافة موسوعة وقبل الدعوة متاعنا لكلهم الحضور بارك الله وفيهم شرفونا بقبول الدعوة متاعنا ومن بعد عنا جاكا تاغ هذي جاكا تاغ مولود في الشفاقس جاء تولى الشفاقس وعنده زوز روايات باش نقدموهم اليوم باش يقدمهم في الحبيب القزاغلي من جامعة منوبة روايتين هذوما الأحداث متاعهم تصير معناها تجرى بالشفاقس في بداية القرن العشرين واحد يحكي هما روايات بوليسية واحد يحكي على رواية بوليسية تصير في برج النار والآخر رواية بوليسية في قناة العين حتى من العنوان متاعهم هو يوريه قديش المالطية مشدودين وعندهم الحنين للبلاد اللي هما تولدوا فيها دونك بعد هذه اللقاء باش يصير حوار حوار وثم زاد شهادات حية احنا توا نستناو في المتداخلين والزوار والحضور باش يكونوا بحذانا اليوم ان شاء الله يتعدى نهار متميز والا اكثر من امس الحق احنا متشرفين وممنونين وسعداء بكل ما حضر اللقاء هذية العشية حبينا لوديو فيجوال يكون موجود عندنا عرض متاع شريط سينمائي هو شريط هذية يحكي على أحداث مرة تعديت في تون في شخص سمحني أنت أختي في شخص والجزء الثاني في باريس في بين لي دو غير مونديال بروميير غير والدوزيام غير مونديال وهو خرج في 1938 ويحكي قصة شيقة شيقة جدا إن شاء الله إن شاء الله اللي يسمع فينا ومشتاق لهذه يجي العرض مجاني بينتهم يدخل الفطور فطور إن شاء الله نلمدوا فيه حبيبيتنا كما يقولوا واللي هما مهتمين بالثقافة ولما هكا كونفيفيال برج القلال هو خرجت عليه ديجا كيفاش نقولوا احنا الاتيكيت اللي هو يجمع الفئات العمرية الكل ويجمع الفئات الاجتماعية، وهو عائلة. أعطانا البرج الأستاذ عبد السلام القلال ديما نشكروه، وهي فيه أربع جمعيات راهو البرج، احنا الجمعية الرابعة. أنا لي الشرف باش نسق بين الجمعيات الأربعة، والبرج هذا ديما قعدت فيه القعدة كونفيجيال هكا مرتاحة حميمية حميمية صحيح. بارك الله فيك. أنا الاختصاص نتاعي فرنسي، سامحوني خليني ساعات نهرب شوية للغة الفرنسية. الأسد إن شاء الله يكونوا إذا حتى هم راضيين على هذا المداخلة نتاعهم، على خطر عطوا أكثر من عندهم باش يحفروا في الذاكرة الاجتماعية الكوليكتيف. احنا أوفادير لميموغ كوليكتيف، خطر احنا هذيك الهوية نتاعنا توا. والله قلت أمس ونعاود نقولوا الهوية، ما عادش نحكيوا على هوية، نقولوا هوية متعددة، خطر بالأخص الساقف كانت بلد نتاع عبور للتجارة، يجيوها من عدة شعوب ويتعدوا عليها. وتونس بصفة عامة هي مفترق الحضارات، والساقف توا تحس هم اهتمام ورجوع للأصول ورجوع للتاريخ حتى من طرف الشباب. هذا هو اللي صرنا أكثر، حتى الشباب ولا مولوع يتعديوا ياخذوا تصاور يوثقوا يعملوا أفلام قصيرة. مانيش أنا مؤرخة، تعرف أنت أنس سبيسياليتي نتاعي هو الاختصاص نتاعي اللغة الفرنسية، لكن مانيش مؤرخة، لكن أنا كأستاذة نتاع أدب فرنسي سعدت جدا باكتشاف شنو اللي صار في مالطا في القرون المتوسطة، ومن بعد شيء في القرن السادس عشر، وكيفاش من بعد جاونا لهنا للسياقس في بداية القرن التاسع عشر، وعلاش جاو، شنية العوامل اللي خليتهم يجيو للسياقس، وشنية المهن اللي هما ترقوا لها واللي هما خلقوها في السياقس، لقاو في السياقس مع تبلد نقولوا احنا جيها قبلتهم وخدموا فيها وتعاملنا. انا حتى في صغري نتفكر العلاقه اللي كانت بيننا وبين المالطيه وبين الجاليات
0: أكيد
1: الاخرى.
0: اكيد جدا، وبرشا معناها نصور خفايا خبايا واسرار حول يعني صحيح. تواجد المالطيين في صفاقس في فتره من الفترات، هذه صفحه خليني نقول من برشا صفحات اخرى موجوده في تاريخ صفاقس. انتم يعني رجعتوا للواجهه حكاية الجالية المالطية وحضورها في المدينة، محاولة خليني أقول ذكية منكم لفهم الماضي للتوثيق وكذلك للمحافظة عليه من أجل الأجيال القادمة. ونقول ياليت اللقاء هذية والنشاط هذية يكون ربما نقطة بداية لمشروع أوسع، مشروع أكبر حول معناها طبيعة العلاقة هذية اللي كانت موجودة بين صفاقس والصفاقسية والمالطيين، ومعناها حول تواجد المالطيين في صفاقس. نحب نشكرك برشا وندعو الناس الكل باش اليوم تمشي تواكب وتتبع وتعيش معناتها برشا جوانب من التاريخ هذية في فضاء برج القلال في صفاقس في طريق قرمدة في كيلومتر 6 تقريبا ان شاء الله موافقين. نحب نشكرك سيدة هادي عبد الكافي على حضورك معنا اليوم الصباح، حبينا بالطبيعة نركز اليوم على النشاط هذية باعتبار اهميته، باعتبار زادة كيف انه امس شهد حضور متميز من أحبه طبعا التاريخ. شكرا لك مرة أخرى على حضورك سيدة هدي عبد الكافي رئيسة جمعية أحبه برج القلال بصفاقس، وكذلك أستاذ تعليم عالي مميز. إن شاء الله نهارك زين وإن شاء الله موافقين في تفاصيل اليوم إن شاء الله اليوم الثاني.
1: شكرا يا أنس، ديما متألقة وإذاعة صفاقس ديما رائدة وديما متألقين إن شاء الله لما فيه خير للبلاد، لما فيه خير للصفاقس وللإنساني بصفة عامة. وبارك الله فيك على الحوار.
0: شكرا لك لك انت زادة سيدة هادية. 8:34 دقيقة هذا هو توقيتنا، بعد شوية باش ندخل بكم العالم الذكاء الاصطناعي، عالم السلامة السيبرانية، اكثر تفاصيل مع الاستاذ الجامعي والخبير في السلامة السيبرانية الاستاذ نزار القلسي بعد شوية ضيفنا في احلى صباح. مرحبا بالجميع.

0: أحلى صباح
1: أحلى صباح
2: أحلى صباح أحلى صباح. مازال معاكم حتى للتسعة توا 8:38 دقيقة. نقول استفاقة إن شاء الله تكون رايقة ومميزة للجميع. ويكاند نهاية أسبوع, برشا ما يخدموش اليوم السبت, لكن إذا ما يمنعش أنه ثم برشا زيدا يخدموا, يلتحقوا بطبيعة بمقاعد العمل متاحهم في الوقيت هذي ولا حتى قبل. ما ننسيوش زيدا تلامذة تقرا الطلبة زيدا كيف كيف رجعوا يقراوا, إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. احنا اليوم باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي اللي أصبح حاضر في تفاصيل حياتنا, يعني الأداة نستعملوها اليوم في الدراسة, في الخدمة, في البحث, في حياتنا اليومية. علاش يقول القائل؟ خاطر ثم سهولة في الاستعمال, فما ليونة في الاستعمال. يعني أنت بمجرد أنك تطرح سؤال تلقى تبارك الله إجابة شافية وضافية على السؤال اللي اطرحته, معناها تلقى البيانات, تلقى المعلومات, المعطيات الكل اللي انت حاجتك بها واللي باش تسهل عليك كما قلنا خدمتك والا قرايتك. لكن السؤال المطروح, شنية ربما المعلومات والا الوثائق والا المعطيات والا التفاصيل اللي ما لازمناش نبارتاجيوها على ادوات الذكاء الاصطناعي؟ كيف نقولوا مثال اداه الذكاء الاصطناعي, نجم نقولوا شات جي بي تي, نقولوا جوجل جيميناي, فما برشا ادوات اخرين. احنا حبينا ندخلوا في تفاصيل الموضوع هذا, ويسعدنا ان يكون معنا سي نزار القلسي واللي هو استاذ جامعي وخبير في السلامه السيبرانيه. صباح النور استاذ.
3: صباح الانوار انس.
2: شنو حوالك؟
3: والله الحمد لله لاباس.
2: الحمد لله يا ربي, ان شاء الله نهار جديد يكون سعيد عليك. نورتنا برشا اليوم في الاستوديو. تغيب تغيب وترجع لنا, اما ديما كي ترجع لنا تجيب لنا المعلومات وتجيب لنا حوايج ما نجموش نستغنيو عليهم.
3: ان شاء الله ديما يكون فيما افاده
2: في علاقه بالذكاء الاصطناعي. ان شاء الله يا ربي,
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله يا ربي. دونك اليوم قلت باش نعملوا هذيك علامه احذر
3: احذر
2: احذر المعلومات هذه, ماذا بيك ما تبارتاجيهاش ولا ما تشاركهاش على ادوات الذكاء الاصطناعي. علاش ربما اخترت الموضوع هذا سي نزار؟
3: الخطر تو وليت الذكاء الاصطناعي ولا في حياتنا اليوميه والناس وليت تبارتاجي المعلومات, سيرتو في لي تران اللي حكينا فيه اخر مره, وليت ما عادش تعرف شنو المعلومات تبارتاجي شنو المعلومات ما تبارتاجيش. هوني هيك علاش حبيت نطرق الموضوع هذا ونحكي شنو المعلومات ما لازمش نبارتاجيهم مع الذكاء الاصطناعي, وحتى كان مش نبارتاجيهم شي زلنا نعمل قبل ما نبارتاجيهم. على خاطر تعرف الذكاء الاصطناعي هو أداة لتحليل البيانات
2: بالضبط,
3: وساعات المعلومة كي تقدمها مش معلومة واحدة منفردة, تجمع مجموعة معلومات. قوة الذكاء انه في تحليل البيانات يجمع عليك برشا حاجات وتنجم معلوماتك يجمع يخرجوا كيفاش قاعد يعمل وين قاعد يخزن فيهم شنية الغايات منهم, هذا الحد مازال ما نعرفوش. دونك هذا علاش اليوم حبيت نختار أربعة أنواع تاع معلومات ما لازمش نبارتاجيهم مع الذكاء الاصطناعي.
2: أربع معلومات,
3: أربع أنواع
2: مش أربع معلومات
3: في ما شاء الله
2: من المعلومات. نبدأ بالنوع الأول.
3: النوع الأول هو الوثائق والمعطيات الشخصية للدنيا كاركتير بيرسونيل, نلقاو فيهم بطاقة التعريف الوطنية, نلقاو فيهم جواز السفر, نلقاو فيهم رخصة القيادة البيرمي دو كوندويت, عن العنوان ورقم الهاتف الادريس متاعك, نلقاو حتى فما حاجة مش متفطنة لها العباد, هي سيناتور
2: الامضاء.
3: دونك الامضاء ساعات الانسان يبارتاجي مع الذكاء الاصطناعي وثيقه هو مصحح فيها وفيها الكاشي نتاع لونتربريز
2: مثال,
3: دونك هو معلومات سريه تنحكي فيهم حتى من بعد كاتيجوري الاخرى, مي هذوما مبارتاجيهمش مع الذكاء الاصطناعي. عندنا الصور, صورنا الشخصيه كلك, سواء صورنا في عائلتنا, صورنا واحنا نخدم ولا حاجه. على خاطر كيما قلت لك انسر التصوير مش مجرد معلومه, مجموعه معلومات.
2: نعم,
3: انك مبارتاجي لك تصويرتي بار اكزومبل هنا في الخدمه, دونك الذكاء الاصطناعي مش عارف شنو انا وين نخدم, اذا فما اللوجو نتاع الشركه موجود دونك مش عارف السوسيتي اللي نخدم فيها, مش عارف شنو نوعيه الجهاز او الحاسوب اللي نخدم به انا, شنو الماركه نتاعو, اذا عندي مفتاح كهربتي محطوط فوق الطاوله ولا حاجه دونك عارف شنو هي كهربتي. دونك والمعلومات هذوما راه كل ما الذكاء الاصطناعي يعرف عليك معلومات كل ما يولي اخطر.
2: نعم,
3: خاطر يستهدف لك يجي يحط لك حتى دي ريبونس نتاعو يكونوا بيرسوناليزي, لي بيبليستي من بعد يكونوا ادابتي للكونتينيو نتاعك والبروفيل نتاعك. دونك هيك علاش ما نحبوش نعطيو برشا معلومات للذكاء الاصطناعي وردوا بنا سورتو في حكايه الصور. راهي الصوره مش مجرد صوره, راهي مجموعه معلومات.
2: يعني هذوما الهاكرز احنا نقولوا القراصنه ينجموا زاد حتى يستغلوهم ويوظفوهم لمصلحتهم.
3: اذا تم الاختراق نتاع البيانات وصارت فما ديز اتاك شات جي بي تي, فما شات جي بي تي راهو عمل اتاك ديرنيغمون في بعض الولايات من غير ما نسميه, وما شات جي بي تي راهو لانس اون اتاك. دونك ردوا بان الذكاء الاصطناعي تو قاعد يخرج على السيطره.
2: نعم,
3: والتطورات نتاعو بتطور بشكل رهيب, ما احناش عارفين ومش تيجي متوصل. دونك احنا نجمو نعملوه ردوا بالنا في اي معلومه نعطيها له، على خاطر هو سيستم تعلم ذاتي ياخذ معلومه من عندك ويخزنها ويحللها ويطورها.
2: واضح. نمشيو توا للصنف
3: الثاني.
2: بالضبط.
3: الصنف الثاني انسوا من المعلومات البنكيه والماليه. ردوا بالنا في رقم البطاقه البنكيه، ردوا بالنا برشا كي تبختاجي نيميرو دو كارت بانكير ولا تصويت الكارت بانكير، نلقاو فيها السي في في هكا نيميرو دو تروا شيفر تسمى الكارد فيريفيكيشن كارد. دونك كان نيميرو سيرتو في التعاملات الاونليني بيمون اونليني فما كود ستان كود كونفيدونسييل
2: هذاك
3: هو يتعدى بور لا كونفيرماسيون دو دو كوموند
2: يولي يخلص بيه قضيته واموره
3: نجم اذا تسرق وتعرف دونك اذا عرفت الرقم بطاقه البنكيه وعرفت السي في في دونك تنجم تعمل البيمون.
2: بالضبط.
3: جوست تقعد فيريفيكاسيون دو الفاكتور كي حاجه زيتها البنوك هي حاجه مزينه برشا.
2: اي
3: نحكيو على الريب، نحكيو على الايبان اللي الرقم نتاع الهويه البنكيه، نحكيوا على كلمات السر والعبور لي بوت باس، يردوا بنا نبارطاجيوهمش كيلكو سوا نتاع ليزابليكاسيون نتاعنا ولا حتى ليزابليكاسيون نتاع البنوك. نحكيوا على الكشوفات والحسابات البنكيه، صارت تبدا عندك اكستري بانكير تبعث له تقول له بلي ثبت لي الحساب نتاع البنك امريكي ولا مش امريكي، ما انت تعطيه لي دوني كونفيدونسييل ليك انت عارف اش تخلص وعارف برشا حاجات. دونك نحكيوا على التفاصيل والمعاملات والتحويلات لي فيرمون بانكير كوم لي فيرمون نعملوهم، هذوما كل ما يهم المعلومات البنكيه نحاولوا نبارطاجيوهمش مع الذكاء الاصطناعي. ما نستنوش انه نعملوا تصويره تليفوننا وتك نبعثوها لاي اداه تاع الذكاء الاصطناعي ونقولوا بلي قوم بتحليل البيانات ولا حاجات كيما هكا. الحاجه نحب نقول عليها هوني حتى بعد باش نكمل لي دو تيب الاخرين، الحاجه نحب نقول عليها اذا تحب تبارطاجي دوني نحي اي حاجه معلومه شخصيه او معلومه تنجم تكون كونفيدونسيال معلومه سريه.
2: نعم.
3: اذا معلومه نجم نعرف بها اون بيرسون نحيها. لي فاكتور لي نيميرو دو فاكتور لي زيدونتيفيون يتسموا احنا وين المعلومات السريه هذوما نحاولوا نجردوهم من المعلومات هذيا وبعد نقوم بالمشاركه مع الذكاء الاصطناعي.
2: واضح.
3: اما اذا فما معلومات شخصيه او معلومات ذات صبغه سريه كونفيدونسييل ما يلزمناش نقوم بالبارتاج نتاعها مع الذكاء الاصطناعي.
2: نشوف الثالث تو.
3: نشوف الثالث هما المعلومات الحساسه او ما يسمى بلي دوني سونسيبل. اليوم اكثر حاجه لي دوني دو سونتي المعلومات الصحيه. شي تسميو عايش تسميو دو دوني سونسيبل على خاطر المعلومات هذوما ينجموا يمثلوا خطر عليك انت اذا تعرفوا. نعطيك اكزومبل، اذا انسان يعرف اذا الشات جي بي تي يعرف انسان باش مريض عنده يعرف يصوروا في دواء السكر نتاعو، يصوروا في دواء التونسيون، يصوروا في امراض المزمن قاعد يخو فيها. دونك وين الشات جي بي تي يعرف الانسان كي باش مريض نجم حتى يستهدفوا، نجم حتى يخرجوا يعملوا حاجات اللي يتفرعسوا وتنرفزوا. دونك وين المعلومات الصحيه ما نقوموش بالبارتاج نتاعها على ادوات الذكاء الاصطناعي. المعلومات الصحيه شنو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها التحاليل والتقارير الطبيه.
2: ايواش
3: دونك اذا فما تحاليل وتقارير طبيه نخفيو الاسم، نخفيو السونتر نتاع التحليل، نخفيو اي معلومه نجمو يعرفنا بها الذكاء الاصطناعي، نعطيو معلومات مجرده.
2: خاطر برشا ناس اليوم تصور مثال الكشف نتاع التحاليل ويقولوا للذكاء الاصطناعي قل لي اش فما،
3: قل لي اش فما ما ثماش. ساعات يخرج من اللابوراتوار ما تقولوش الا مثلا تقولوش عندك وما عندكش
2: التكنيسيان،
3: التكنيسيان ما تعطيش المعلومات يقوم يصوروا وديريكتومون يبارطاجيها على الذكاء الاصطناعي يقولوا بلي انا لابس ولا مش لابس، ينجم اصلا يدخلك في وسواس. ساعتها الذكاء الاصطناعي يجي يحل لك بيست يقول لك راه فما مرض خطير وهك وهك.
2: بالضبط.
3: وانت لابس عليك.
2: بالضبط.
3: دونك هذه الحاجه اللي تخوف مع الذكاء الاصطناعي.
2: نعم. فما ناس نفسيتها هشه
3: تتاثر باي كلمه، راه ساعات الكلمه تطلع وكلمه تهبط.
2: صحيح.
3: الكلمه سي تري امبورطونت. بي نحكيو على التشخيصات والادويه. أيوة. المعلومات المتعلقه بالصحه النفسيه. دونك اذا يعرف انت تاخذ ادويه نفسيه ولا حاجه ولا يستهتفك كيف كيف تولي ستان بوان فيبل ليك انت. المعلومات المتعلقه بالحياه الخاصه نتاعنا، الصور المحثات الخاصه كلكوز وحكيت مع طبيبك ولا حاجه ولا حكيت مع اي حد هيك معلومات ما بارطاجيوهمش. الملفات القانونيه الشخصيه، ساعات اذا عندك كونستا ولا عندك ساعات في لي زاكسيدون ولا حاجه ساعات يقولوا جيبوا خبير ويعملوا لي كونستا نتاع لي زاكسيدون ما يبارطاجيوش. اخر حاجه المعلومات الخاصه اللي تمس الافراد، كي تحكي على روحك تحكي على ابوك تحكي على امك تحكي على اخوك سي كيف كيف هو عنده لا كاباسيتي بور فير لا ليزون كي تحكي معه وتسمي له حتى بالاسم. لكن انت كان ترجع له تقول له توا شنو اسم بابا تيقول لك شنو هو اسمه.
2: نعم.
3: في محادثه قبل صارت
2: صحيح
3: يكبتي كل شيء وعنده لا كاباسيتي بور فير لا ليزون. قادرين نحكيو على انتليجنس اللي هي فقط الذكاء البشري نتاعنا.
2: بالضبط.
3: اخر حاجه انس نحكيو فيها هي الاسرار المهنيه لي سكري بروفيسيونيل. دونك وين نحكيو على بيانات الحرفاء.
2: ايوا
3: نحكيو على العقود السريه، عندك كونترا دو ترافاي ما تبارطاجيش مع الذكاء الاصطناعي كونترا دو ترافاي قداش تخلص شنو البنود اللي فيه ما يتبارطاجيوش مع الذكاء الاصطناعي. نحكيوا على باز دوني قواعد بيانات. دونك اذا عندك باز دوني نتاع انتربريز ولا حاجه صارت عندك مشكله وتحب تعرف الكالكولي صحيح ولا مش صحيح تقوم تبارطاجي معك كوبي من الباز دوني. عندنا بار اكزومبل في لي سوسيتي دانجينيري انفورماتيك اللي يخدموا بالكود سورس. الكود سورس ترجع بروبريتي انتليكتويل للكليون هكا. دونك الكود سورس هكا ما يتبارطاجيش مع الذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
3: على خاطر يمشيخوا منه نسخه واللي يخدم به واللي يجيو بيع بيد اخرين. وتسمى نجم نحكيو حتى على فويد دوني. دونك نردوا بنا في البوان هذيا. كلمات العبور اللي حكينا فيهم. التقارير الامنيه والثغرات. فما برشا احنا في السيكوريتي عندنا لي رابور دو بان تيست. ساعات كي نخدموا ابليكاسيون الكليون معين نعملوا عليه ان رابور دو بان تيست. هو الرابور الاختراقات الامنيه في الـ في الـ في الـ في الابليكاسيون هيك. رابور كي سي كونفيدونسيال. عمري ما نجي للشات جي بي تي ولا اي ذكاء اصطناعي نقوم نبعث له الرابور ونقول له بلي كيفاش نصلح الثغره هذه.
2: نعم.
3: كنت عباره عن عطيته مفتاح دارك عطيته اي حاجه دونك المعلومات هذه ما نبارطاجيهمش وردوا بالنا. اخر حاجه الوثائق الاستراتيجيه الداخليه للشركه لي دوني كونفيدونسيال ولا لي دوني انتر لونتربريز. اذا عندك شارت انتر لونتربريز اذا عندك معشين انا كور افيك لونتربريز اي معلومات داخليه للشركه ما نقوموش بالبارتاج نتاعها ولا بالنشر معها النشر مع ادوات الذكاء الاصطناعي.
2: نعم هذوما بطبيعه مجموعه من الاصناف
3: مختلف الاصناف
2: فوالا الناس الكل لازم تحتاط تاخذ الحذر نتاعها من الامور هذيا. تبدو يعني بديهيه ولا تبدو امور بسيطه لكن في الداخل وفي العمق نتاعها تنجم تخبي لنا حوايج لا يقدر كارثيه. ردوا بالنا ديما نقرا ونحاولوا ديما كيف نثقفوا ديما ناخذوا المعلومه من المصدر نتاعها في علاقة بالأدوات هذوما متاع الذكاء الاصطناعي. احنا ما قلناش ما نستخدمهمش وما نستعملهمش لكن الحذر مطلوب وبشدة. لازم الإنسان يكون فايق إذا كان هو ذكي احنا نكونوا أذكى منه. هذيك هو الشعار. شكرا لك سي نزار يعطيك الصحة كيف العادة ديما تحاول أنك تحذرنا وترشدنا للطريق الصحيح في علاقة بتعاملنا مع الأدوات هذية. إن شاء الله نشوفوك ديما بخير وإن شاء الله السادة المستمعين زادا يخذوا حذرهم بالقدام بالقدام من النقاط اللي أشرنا لها اليوم في المداخلة هذية. يعطيك الصحة سي نزار القدسي أستاذ جامعي وخبير في السلامة السيبرانية كان معنا في المباشر على إذاعة صفاقس في أحلى صباح. تساعي درجين هذا هو توقيتنا نرجع لكم بعد شوية.

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: هكا هو خلطنا لنهاية هذا اللقاء والموعد معاكم في أحلى صباح. بدينا معاكم الستة، حاولنا أنه بتبيع نواكبوا مختلف التظاهرات والأنشطة، عطيناكم فكرة على مختلف الندوات والنشاطات اللي موجودة نهاية هذا الأسبوع في صفاقس وخارج صفاقس. نشكر برشا كل السادة المستمعين اللي رافقونا في الحصة وفي اللقاء هذا. شكرا زادة كيف فريق العمل، فيصل مرزوقي كان معانا اليوم في الإخراج التقني، منعم جمل في الإخراج المرئي، سوفيان خديم الله في الستاندار، وأنسة رباكت معاكم في الأعداد والتقديم. إن شاء الله يا ربي نهاية أسبوع تكون خفيفة مزيانة وياسر بتبيعة حلوة مع أصحابكم وأحبابكم مع عائلتكم مع الناس اللي تعز عليكم وتحبوهم برشا برشا. شكرا للجميع، نتمنى لكم كما قلت أحلى الأوقات. بعد شوية موزيكا مع ألفة زميت، أنا أنسة رباكت، ما بقالي كان باش نقول لكم في لامين ونهاركم زينة.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون الطقس اليوم مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 31 درجة بعدد من الجهات. في خبر آخر، أعلنت جامعة صفاقس كافة المترشحين لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 أن النتائج النهائية للمناظرة متاحة للاطلاع عبر الرابط univer-sfax.tn/reorientation. تبعا لحاجية معتمدية صفاقس من سيارات التاكسي الجماعية، طالبت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بمنح 100 رخصة جديدة، وذلك خلال جلسة جمعت ممثلين للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرف التاكسي واللواجات والنقل الريفي. كما تم في جلسة ثانية النظر في الاعتراضات التي قدمت بشأن رخص اللواجات الجديدة التي حددت قائمتها الأولية في وقت سابق. من أخبار صفاقس أيضا، ينقطع غدا التيار الكهربائي من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق سيدي منصور من كيلومتر 9 إلى كيلومتر 11. تحتضن صفاقس اليوم المؤتمر الوطني 10 لطب الشيخوخة للجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة، ويتضمن المؤتمر برنامجا علميا يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية في إطار تعزيز النقاش حول سبل استباق حالة الهشاشة لدى كبار السن والتعامل معها بمشاركة مختصين ومهنيين في المجال. مكن برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الذي تنفذه الشركة بدعم من الاتحاد الأوروبي من ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن، أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029 وفق ما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. في العالم، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن بلاده ستلتزم بكل ما تعهد به في حال وافقت الولايات المتحدة على المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات، مشيرا في الوقت ذاته لوجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. الخبر الأخير، استهدفت القوات المسلحة الروسية خلال غارات جوية ليلية مركزا لمعالجة البيانات في كييف، والذي كان يقدم خدمة الانترنت والدعم لنظام الاتصالات الفضائية للقوات المسلحة الأوكرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
4: إشهار. عيد ميلاد إم جي 143 ما يدراتش. الجمعة هذي إم جي ونظيف وسيوس يربحوكم 2 شيكون بلان. عدي الابليكاسيون ماي إم جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايات

يس وي انجوي ميوزيك مع موزيكا 9:07. اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي اختارت موجاتنا في الوقيت هذا، وكيف كل نهار سبت اليوم الحصه الثانيه خلال هذه الشبكه الخريفيه الشتويه. ان شاء الله مع بعضنا نعديو احلى وامتع الاوقات مع الموزيكا، مع الايقاعات، معكم انتم، مع تفاعلاتكم ومع حتى اختياراتكم اللي دخلت لنا على الصفحه الرسميه الخاصه باذاعه صفاقس على فيسبوك. دونك اهلا وسهلا ومرحبا بالاقتراحات هذه الكل، مرحبا بالاهداءات، ومرحبا بالاكيب اللي تونسكم اليوم في الصبحيه. فيصل مرزوقي في الاخراج الفني، منعم جمل في الديجيتال، والفا زميت مقدم الميكرو. ان شاء الله يا ربي عاملين كيف المعذره شويه على الخلل الصوتي، هذا خارج على نطاق فيصل المرزوقي، هذا عندي انا خلل الصوتي، اما الحمد لله الفايده توصل المعلومه وتسمعونا مليح اليوم وكيف العاده حتى للعشرة متاع الصباح مع الموسيقى. كما قلنا اليوم اخترنا نبداو بغنية ترجع لعام 92. الغنية هذه تاريخ اصدارها، نسمعوا غنية اكتبها عمر بطيشة ولحنها صلاح الشرنوبي وغنيتها وردة الجزائري. عرفتوها؟ عندكم فيها 11 دقيقة اتصلتينا مزيانة في موسيقى.

هذيك هي بتونس بك وانت معايا. ان شاء الله عملتوا كيف وتصلتينا مزيانة في صبحيتنا اليوم من موزيكا التسعة وعشرين دقيقة قلت لكم شهد.

برافو ميوزيك. هكا جونا في موزيك، سمعنا حمائي في ليمون نعناع، وقبلها سمعنا رامي عايش فنان لبناني في حلوين. حلوين مع بعض، حلوين ان شاء الله يا ربي ديما حلوين مع بعضنا. وذلك علاش نحب نوجه لكم تحيه كل الاصدقاء والصديقات، يعطيكم الصحه على كل التحايا اللي قاعده تخلط لنا، مرحبا بيها. ان شاء الله نهاركم اسعد واحلى ليامات. تحيتي لكم الكل. درساف حمزه لا يقطع لك عاده يا درساف، ديما درساف تظهر لي وتحضر لي، معناها حضور هام وبارز في موزيكا، تحب ياسر موزيكا درساف. ان شاء الله نهارك اسعد واحلى الايامات. تحيه ليك، تحيه لبرشا اصدقاء اخرين كيما روضه دمق، كيما فايزه الرباعي عايشكم، كيما عواطف بوسارسار. تحب تسمع ام كلثوم اليوم انت عمري قاتلي وتهديها لزوجها. مشكين هي، مشكين الاغنيه تهدي له، كان اليوم عيد ميلاده ولا معناها مع حاجه اخرى يدهولي هكا ولا اذا تصفيق تسد. باهي باهي باهي تدلل. احنا اليوم حضرنا لكم مقطع اخر لام كلثوم باش نسمع هما تون حطولك المرة هذية انت عمري عشان عيونك وعيون زوجك يا عواطف بوسرسار. تحية لزهرة السلامي، ان شاء الله نهارك زين. فتحية شعبين جوا، اسعد ليامات ان شاء الله. منى فراتي، فيصل فتوي، محمد مقني، تحية ليك. زيدة هند ميلادي مرحبا. هادي أبو عصيدة صباح الخيرات. شهيرة ترابلسي مرحبا بيك يا شهيرة، تحب تعمل تقدم تحية العيد ميلاد أخت، تحية الأخت نجاح بمناسبة عيد ميلادها، نقول لك كل عام وتحية بألف ألف خير. هند أبو عزيز تحية ليك. زادة بقيت الأصدقاء وصديقات بعد إن شاء الله في جزء ثاني نذكروكم، أما توا باش نمشيو مع العندة لي بوس يظهر لي في فقرتنا القارة وكيفاش ما نعديوش عبد الحليم جوار تيتولير في حصتنا اليوم. أما برشا ضحك وجد ولعب وحب وبرشا حاجة مزيانة.

قديش عندي عليها الغنية هذه بالذات. أول مرة يمكن عديوها في موزيكا قد ما عدينا للعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، ونعرفوا برشا غنية تحبوهم وتسمعوهم وتطلبوهم حتى موعود في حد ذاتها. رانا ساعات نحتار ونعديو منها مقطع ما نعديوش موعود، اللي يقولوا لي ليلية مش بتاع الصباح، أما أنا الحقيقة معناها بالنسبة لي أنا نسمعها في كل أوقات موعود. قولوا لي أنتم كين تحبوا نسمعوها جمعة جاية، قولوا لي راهو نحبوا نسمعوا موعود سينارة هو ميسيلش. نختاروا ما شاء الله ريبرتوار كبيرة برشا للعندليب كيما سمعنا اليوم، ضحك ولعب وجدي وحب. خلطنا بيها لدقيقة 39 بعد 9 متاع الصباح. بعد شوية باش نختموا حصتنا مع أم كلثوم، اليوم مع سيدة الغناء وكوكب الشرق أم كلثوم. اليوم هكا نكون وسمعنا وردة جزائرية، سمعنا عبد الحليم، وسمعنا أم كلثوم، ثلاثة عمالقة من الفن العربي. لكن قبلها مش نسمع عمالقة تونس، تو مش نسمع جو الموسيقى والإيقاعات ونبدلوا شوية الإيقاع. شنو رايكم مع جو الزيارة في إيقاعات مزيانة في صبحيتنا لليوم؟

هذا جونا مع الزيارة والإيقاعات المتنوعة اللي اليوم عشناها في موزيكا من اللي بدينا وحتى التو وما زلنا باش نزيدنا نعيشوها مع الطرب. كما قلت لكم مقبلا نحب نسلم عليكم الكل مستمعينا سواء اللي تفاعلتوا معنا بالارساليات متاعكم بتواصلكم معنا بالاستماع ان شاء الله ديما او في إذاعة صفاقس موزيكا كل نهار سبت من 9 حتى للعشرة. شكرا إنيس دريرة يعطيك ألف صحة تحية. شكرا ليك أحمد حاج عمر. شكرا كلكم ان شاء الله. سامحوني المعذرة اللي ما كملتش ذكرت لهم أساميهم. أما تحيتنا مش تكون غنائية طربية هاوكا عصفورين بحجرة واحدة. نمتعوكم وندللوكم وفي نفس الوقت يدي بعصيدة تهدي الغنية هذية لزوجها وتقول له عيد ميلاد سعيد. دونك كوكب الشرق جوستو مويا دورساف تحية ليك وهدية ليك. زادة كوكب الشرق أم كلثوم في انت عمري مقطع تقريبا فيه زادة تقريبا 10 دقائق مش خليكم تتسلطنوا معاه. إن شاء الله عملتوا معنا أن تري بون كيف في موزيكا. أجمل تحيات فيصل مرزوقي في الأخراج الفني منعم جمال في الديجيتال وألفا زميت من قدام الميكرو. نتلقى بكم إن شاء الله الحصة الجاية وإن شاء الله إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للجميع.

0: تصفاقس
1: الأخبار.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت جامعة صفاقس على موقعها الإلكتروني على الفيسبوك أن النتائج النهائية لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 متاحة بالموقع الإلكتروني www.univ-fax.tn/reorientation. أصدر البنك المركزي التونسي المنشورة التنظيمية الجديدة المتعلق بالقواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسة الدفع. يأتي في هذا الإطار مستندا إلى تقييم التجارب السابقة وعمليات منح التراخيص منذ سنة 2021 ليقدم ابتكارات واعدة وفرصا جديدة تساهم في تطوير منظومة الدفع في تونس. ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الرمان خلال الموسم الحالي حوالي 98 ألف طن مقابل نحو 91 ألف طن خلال الموسم الماضي، أي بزيادة تناهز 8% وفق معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان. في أخبار العالم، ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم 12 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق شمالية القطاع وجنوبه، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم إنها أوقفت إحدى وحدات التكرير في مصفات الزاوية بسبب استمرار الإغلاق القسري لصمام خط أنابيب الشرارة لنقل الخام من قبل جماعات مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية. وأخيرا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده قد أبلغت واشنطن بخطة من الممكن بموجبها إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة المرور البحري الطبيعي في غضون 7 أيام، إذ تم استيفاء الشروط اللازمة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 11 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما، عشرة ديما. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: إشهار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار، شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74 229 003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر. مريقل عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزين ومرقة، ملبس وبجاوية، طبيل قرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار، أرى صفاقس في المنار. ما تنسيوش موعدكم في مساء السبت، موعد الفن والثقافة والرياضة. موعدنا الرياضي باش يكون مع بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الجولة الافتتاحية من الموسم الرياضي 2026-2027، المجموعة الأولى في كرة القدم. ملعب الشابة في 3:00 PM، هلال الشابة وسك الحديد صفاقسي مع سامي الهندوز. ملعب تيمارس 2 بصفاقس في 3:00، نادي محيط قرقنة وهلال المساكن مع محمد الملولي. وفي ملعب مصطفى عمارة بسوسة في نفس الموعد، الملعب السوسي وكوكب عقارب مع نبيل بن حسين. متابعة طيبة على موجاتنا، معاكم في مساء السبت هند الأسود وفتحي الصامت.
1: إذاعة صفاقس
4: عشرة ديما.
5: عشرتنا ما تفاش
6: وحكايتنا

0: الناس الملاح
1: الناس الملاح
2: يعني طول ما وشوشك سمحة ناس بتظلم ناس مسامحة
3: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شرير
4: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوق وحنيته ومصفي نيته
0: الناس الملاح.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: الفصليت والفسلام على خير الانام اللي يسمع فينا الان يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يربح. مرحبا بكم الناس الكل في الناس الملاح. الناس الملاح هو انتوما هما التوانسة اللي طبعا يعطيو ديما نكهة خاصة لهذه الحياة. تحية للكبير والصغير واللي يتبع على حصير. تحية لولاد بلادي شمالا جنوبا شرقا وغربا. تحية لكل مستمعي دعت فيقس اينما كانوا في مختلف قارة العالم في مختلف دول العالم عواصم العالم. اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 ميلادي الموافق 15 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. 28 يوم في فصل خريف. الأمطار والحمد لله كانت عامة شاملة على كامل تراب الجمهورية وناس قبل قالوا الخريف هو العام. إن شاء الله خريفنا يكون صابة ويعطي ثروة الحياة. الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم. تحية للناس الكل الحاضرين معانا. الخال اليوم قاعد منعه الشيخ مفرهد اليوم ويعطي نكهة خاصة للحياة. وينك يا الخال؟ صباح الورد.
2: نهاركم سعيد ونهاركم دقلة وحليب.
1: نهارك ورد.
2: محلاكم محلى كلامك
1: انت. العسل. انا اتعلم منك. الصغير يتعلم من الكبير.
2: العفو. هو مذبينة مذبينة. الصغير يحفظ من الكبير يحفظ الحويج الباهية.
1: يقول لك ناس قبل العين عمرها ما تعلى على الحاجب.
2: كبير ديما مش يعطيك تجربه يعطيك الحوايج الباهية يعطيك التربية والأخلاق. خاطر احنا توا شوية الأخلاق ولات ما هياش هك وبرة معنا.
1: الأخلاق ضاعت في الطريق.
2: ضاعت في الطريق.
1: لكن أوكي أنا وياك. لكن معظمنا عنا اليوم تصاور إيجابية ترجع الحياة وترجع أنت عشتنا دايما للحياة متاعنا.
2: احنا مذبينا تصاور الإيجابية مذبينا مذبينا. لكن السلبي مذبينا زادا نرميو عليه الصبع متاعنا.
1: أكيد جدا.
2: ملا باش ما كانش ما منوصلوش.
1: احنا اليوم مش نوصل للخير إن شاء الله. حبيت نوجه تحية للناس الكل وتحية للعسل للي الجنة تحت قدمها. الكل أم هذا الصباح. تعرف الأغنية اللي حبيت نختارها اليوم؟ هيا أمير ما هد لي الأغنية كي تسمع الموسيقى متاعها. الست دي أمي مقبل لها سقيها شم ريحتها
2: شوية
1: شوية.
3: الست دي أمي ما شاء الله.

0: أبي.
1: الله الله يا ستي دي أمي.
0: أحيانا
1: بعض نعيش خدمها وشوية.
0: بعض يقول لي ياسر تحكيوا على الأم. شنو ياسر؟ تقول له قد ما نحكيوا على الأم شوية.
1: والله.
0: قد ما نقولوا الأم شوية وما نفيوش حقها. ما نفيوش حقها بالكل وكان نقد وسبوس عمرنا. ما نجمو نعملوا معاها حتى شيء اللي مريم. نعملوه الكل هدرة فارغة قدام الأم.
1: مريم الصامت تتواصل معنا من دبي تقول لي سيبقيكم بثلاثة سوايع لكن غنية أيه. كما هكا تحطني مذبية نرجع القرقنة العطاية باش تمشي لأمها طول
0: ترجع لتونس
1: معنا. والله العظيم الأميمة وحدها
0: الأميمة وحدها خاطر شوف يا مهدي
1: الأميمة
0: أحيانا نرى في حالات شاذة هي لما صحيح. حالة على الصغار كيفاش تتعامل مع والديها وخصوصا على الأم معناها شيء مؤلم وشيء مؤسف ماذا بينا نكونوا ديما نحسسوا المجتمع لها الحويجات
1: ويا بابا الله
0: محبة الأم.
1: تحية للناس الكل اللي يتواصلوا معنا سيد علي الصامت يسمع فينا الآن يقول لي تحية للخال الخال قال لي نتمنى نهار من نهارات يجيك بسروال العربي معناها للاستوديو
0: عندي السروال العربي
1: يجي حتى بقبقاب
0: عندي القبقاب والسروال العربي والكبوس
1: خاف عليك تزلقش في الثنية
0: لا لا لا لا مستراني عليه القبقاب ونعرف ايش نمشي به
1: ملا انا حطني نوجه تحية لسورة راس للشركة الجهوية للنقل بيصفاق سبيك نمد بوكي دو فلور اليوم الصباح باقة ورد للشركة الجهوية للنقل بيصفاق للرئيس المدير العام لكل الأطراف لأنه الأسبوع الماضي عملت أنونس قلت الوليدات متاع اليتيم الكار ما فماش وكان التجاوب إني والله في ظرف ساعة اتحلت المشاكل قال لي راهو ما عملتهاش أنا عاملها لهيك الصغيرات ذوي الحاجات الخصية من أعماق القلب شوف كينسين يستاهل الشكر ومسؤول مع بلاس وتحية الكل خيام في الشركة الجهوية للنقل اللي بيصفاق سوق بليكا يقولوا لي جمعية شمس زادة اللي ذوي الحاجات الخصية في بير علي الحافلة موجودة لكن فماش شوفر إن شاء الله هنا بالتنسيق مع شركة الجهوية للنقل بيصفاق وشكرا لياسين هي وصلت العملية إن شاء الله يتم حلحلة الموضوع لو خيينا في بير علي بن خليفة لسعد كمون تحياتي ليه وجويز انيفرسير حاضرة ولا يا أمير جويز انيفرسير لي مواليد اليوم تبارك الله الخير والبركة اليوم كريم القلال وزوجته مريم عباس الجد فرج القلال في تحية للعسيلة هكا عصفور قريد العش في الدار محمد القلال بمناسبة عيد ميلاده عام أيضا تهاني كبيرة برشا لمواليد اليوم زيدا تحية خاصة للكوتش أحمد غربيل أحمد غربيل جويز انيفرسير اليوم مولود أيضا خونا عدليل هنتيتي المكلف بالإعلام ميديا عدليل هنتيتي في ملعب طيب مهيري بيصفاق جويز انيفرسير خونا اسكندر مقني سي اسكندر إن شاء الله الأمور ديما خير وبركة وفرحة اليوم جويز انيفرسير فريد عبد الملك اليوم زيدا عيد ميلاده تحية زيدا لرانيا رقيق رانيا كل عام وانت بخير رانيا كوتش أمين كمون خويا وعشيري اليوم عيد ميلاده زميلنا أبونا سيدي ضاب سبيس اللغة العربية اليوم جويز انيفرسير مسمعة كوثر بن غزيل أيضا فدوى الرباعي تحية ليكم السيدي إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير هيرون المزغني زيدا نقول له إن شاء الله ديما فرحان الختان متاعه نتسمع عبارة عيد ميلاد وفرحة كبيرة تحية من جد منير الصامت جد فتحي المزغني باباتو أشرف المزغني وأمه رانيا صامت
0: كيف كيف يا مهدي نوري العوي زاد يهني مالك القروي بمناسبة عيد ميلاده
1: يا عيني عليهم الكل

0: ربي يكمل عليكم زيد الافراح. مروان الحساسي دخول القفص الذهبي هو شيم شويخ. ربي يكمل عليك مروان من الفنانين المبدعين مروان الحساسي. وزيد تهنين لاختنا فاطمه خنفير واختنا زيد سوليف البحري. بعد شويه تكون ديديكاز زيد الخونا منذر عبد الملك واختنا سمح جداره عقد قيران ابن عبد الملك. محلاها فرحه البو والام وفرحه العائله كامله. ربي يعطيكم الخير والفرحه والبركه. 14 دقيقه بعد العشرة متاع الصباح تحيه المستمعين من الصين. من الصين من هونغ كونغ.
1: نيهاو
0: نيهاو تعرف شو معناه نيهاو؟
1: عسلامة ولا صباح الخير.
0: الو الو
1: الو
0: الو,
1: ألو.
0: وتعرف هيهاو
1: هيهاو؟ لا
0: والله حتى لا. حبيت تحية لأصحاب الخير اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله نلقى فعل الخير, لأنه فعل الخير قبليك شوية الله يرحم والدي تلميذي تيم خذلوا أدوات البكالوريا اقتصاد وتصرف. يا ناس حبوا الناس وحبيت يا أمير مع الغناء هذية. إن شاء الله نلقى أصحاب الخير اللي يتجاوبوا معانا في بعض الحالات الإنسانية في ثلاثة كراسي متحركة. أيضا الحالات الإنسانية تتجاوب معانا في جراية طبية. الحالات الإنسانية إن شاء الله أهل الخير يتجاوبوا معانا زيدا في زوز عمليات جراحية الماء في العينين. ولاية صغير يتيم من الأم والأب يلزم عملية جراحية زيدا على القرجومة متاعه. وأيضا زوز صغيرات من بينهم ولاية يتيم زيدا في حاجة للأدوات المدرسية. أنا ديما نقولها ونعرفكم ناس خير وناس فرحة وناس بركة. يا ناس حبوا الناس, إذا تحبوا تواصلوا معنا فريد يسنة تليفوناتكم على 70 164 280 70 164 280.

0: الحب فرح الناس يا ويلي اللي من بيحب. قبل ما نبدأ وركينا اليوم الأسبوع الماضي عندي كريدي نسيت مخلصتوش هكا علي الخال
1: المثل نسيت ويزم الكريدي تخلصه ما كانش
0: كبرنا في العمر
1: انت كبرت انا مازلت وين عادي
0: هيا سيدي اعطينا مثل الاسبوع الماضي
1: المثل نتاع الاسبوع الماضي سكيتش هو اللي نعطيو به الامثله لا يعجبك نوار دفله على الواد عامل ظليل ولا يعجبك زين طفله حتى تشوف الفعايل برشا مستمعين كتبوا لي هذا المثل على المسنجر
0: 17 دقيقه بعد العشرة نتاع الصباح وين على لسان زميلتي سمية كليشين المبدع الفنان على الدوام
1: بالفعل.
0: اليوم عيد ميلاد سماح مروة أحلى سماح وأحلى عيد ميلاد من زوجها العزيز جمال عبد الهادي الأمورتين فرحوا لينا أيضا تحفونا والمزينة زينب عبد زينب بوعزيز نقول لك كل عام وانت بخير والهدايا وصلها من أمها جميلة باباتها حمادي وأخوها أمير إن شاء الله ديما زاهين فرحانين سمية وفاطمة
1: تعرف أنت جبت على سمية وفاطمة الكساء
0: هما الروح تاع الكساء
1: بالفعل شيء متعب انا احيانا معاهم معنا ساعة صوت معناه شيء متعب بكل صدق وحساسين ياسر وخصوصا سمية وفاطمة لا هذه عودها لا هذه كذا
0: يعني حساسين معناه فنانين
1: يحسوا معناه يحسوا
0: والفنان مرهف في الاحساس نتاعو كيما انت مرهف في الاحساس
1: احفظت منك احفظت منك
0: انت كي شفتك تمثل مع حجيله في نسيبتي العزيزه مش مرهف في الاحساس الاحساس ترهف اصلا الاحساس ولا هاي سيدي صلي على النبي
1: اللهم صل على وسلم
0: عليه اليوم يلا نبدا مع بعضنا
2: كل مره حكايه كل مره حكايه
0: كل مره حكايه وحكايتنا دائما من قاع الخابيه ربما الحكايه تتطابق لكن بعيدا عن الأسماء وبعيدا عن حيثية الواقع نحب تحية كبيرة برشا لأنه فما مبدعين قاعدين يحضرونا كل أسبوع الإبداعات هذه سكيتش النص الخالق مسعيد منصف لوكيل وأيضا خونا فوزي الشعري التمثيل المنصف لوكيل وفاطمة خنفير مثل أسبوع الماضي حكينا عليه لكن مثل اليوم شنعطيكم السلوغون الخاص بالمسمع التمثيلي
3: يا سي عليلة تبعد شوية الغاد خليني نظهر في الكاميرا
4: أظهر وبان وعليك لمان يا منان
3: أنا منانة ومن دراك
4: وأنا سي عليلة وراك وراك
0: واحنا زيدا معاكم على طول في الايقاعات هذيا مسمع تمثيل مش تبعوه في 6 دقائق اليوم مسجل باعتبار زميلتي فاطمه خنفير كل مره نحبوه يكون اللايف في المسمع في البلاتو لكن فاطمه عندها عرس بنوتتها
1: غدو
0: الليل الليل نزور ربي يكمل لفاطمه وربي يعمر دارك بالخير والبركه المسمع التمثيلي مش قولكم حاجه وقعت في المسمع التمثيلي انه لسان فاطمه فلت ولسان الخال فلت سمية أصرت قالت لي والله لاني قاسة حط كل شيء يكون بطبيعة الحال احكموا بعد شوية وابحثوا عن المثل الشعبي
2: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح يا سي عليلة تبعد شوية الغاد خليني نظهر في الكاميرا
4: أظهر وبان وعليك لمان يا منان
3: أنا منانة ومن دراك
4: وأنا سي عليلة وراك وراك
5: يا منانة ظهري سقية يا أميمتي يا أميمتي
3: يا حاش أمك ماتت الله يرحمها
5: إيه وليت تدكك علي يا منانة في عقاب عمري غدوة إن شاء الله ماشي نداوي عن طبيب اختصاصي مشهور
3: إيه
5: يخدم في المصحة اللي يخدم فيها

0: اخي انت وين عايش؟ ما تعرفش اللي الفيسبوك يوريو في ناس الداوي وارخص من المصحة، وحتى الدواء يبيعوا فيه ارخص من الصيدلية. او كثما واحد يقولولو شو اسمه هو الحاج عبد الله، يداوي عرق النساء بالكويين ويزيد يعطيك بومضة بلاش تدهن بيها، عنده أكثر من 10,000 متابع. الناس الكل اللي تفرجوا فيه في الفيسبوك تشكر فيه وتعاود، وقالوا زيده يده تجمد الماء.
1: أما فيسبوك، أما فيسبوك يا بنانة، الطبيب والصيدلي عدي وحياة عمرهم وهما يقرأوا باش يداويونا ويحافظونا على صحتنا. الطبيب يشخص المرض والصيدلي يصرف لنا الدواء على قاعدة صحيحة.
0: يا حاش، أنا من أصل الدنيا نعرف اللي عرق النساء يدوى كان بالعربي وبالكويين. دي برا جرب، ليش خسرت انت؟
1: يا منانة، يا منانة، راني نخاف وصحتي راي في الميزان.
0: يا اخي شبيك متشائم يا سي عليلة؟ تي بركوي بحول الله ترجع صحتك كما يقول المصري زي الحمار. سامحني يا سي عليلة تعثمت، قصدي زي الحصان.
1: زيد زيد تمهتك، زيد تمهتك يا منانة، زيد تمهتك. طيحت لي قدري، اعطاك الوقت يا منان. راني خايف نتشل
0: يا لطيف.
1: حاش السامعي، ربي يعطينا ما يغلبنا
0: اللطف.
1: باهي، تعرف شي كيفاش يا مرنان؟ برا كلم لي الحاج عبد الله وخذ لي معاه رانديفو وربي يقدر الخير.
0: هيا باهي.
2: وبالفعل عم علالة اسمع كلام رأيته منانة ومشال عم عبد الله، لكن زعما صار له بعد.
1: يا منانة، يا منانة،
0: ايش بيك؟
1: سويقتي، سويقتي ما بقاش نحس بيها. ممكن طلع لي عرق، راني ماشي نعاود ندوخ من اول جديد. الحاج عبد الله نتاعك عمل فيها عملت كفار قريش ما عملوهاش.
0: ايش عمل لك يا حاج؟
1: ادهن منجل بالعسل وحطه في سرداب نار وابدا يكوي فيه في مخروقتك. الحاصل ما طولش عليك، عزرائيل شفته بعينيا وبعد دخت وما فقت كان انا. اوكي، وليت تمشي على الأربعة كل علوش.
0: بالله باش نسألك سؤال يا سي علي، كيف ان هو عزرائيل؟
1: المرأة قلبها يلعب على الزيت ودخلت في حيط. تو كيف يجيك عزرائيل؟ تو تعرفه بالباهي.
0: اللطف عليا، ما زلت صغيرة أنا.
1: الموت تجي للكبير وللصغير يا منانة. وانت منين جاك الصغر؟ وانت مكهبة على 90.
0: أنا؟
1: اللي صار لي هذا الكل من دبارتك البيا.
0: أنا الحق الحق يا سي عليلة، حبيت ننصحك وما تخسرش فلوسك زيدة.
1: ياه، جاي عينوه على قبر ربوه، هرب له بالفاس. راني عرفت من الصباح، استغفر الله، توه النهار مغلق كيف ما قالت لطيفة القفصي في مسلسل سيبتي العزيزة.
0: ما هو المسلسل اللي مثلت فيه هيك العام يا سي المنصف؟ اش حال حجيلة؟
1: سألني على روحي يا فاطمة خنفير يا بنت القفل، ايا ما تنساش روحك، رحنا نمثله. تعرف يا منانة، انا من حين شفت الذبان الاخضر راكز على راسك من الصباح وما يحبش يسيبك، عرفت اللي افكارك زبلة. حش السامعي
0: ليه يا سي عليلة؟
1: انا ملوم كان على روحي، في عوض نتبع العلم تبعت الدجالة. حتى ربي عز وجل ما قالش هكا، في محكم التنزيل قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا. وبعد هذا ودونه عرق النساء ما وجاني من هزان الرزين، من الخفيف اللي طول النار وانا نهز فيها ونكركر من قضياتك اللي ما توفاش. تضحك وانت ما عاجبك حتى شيء. احسيبك ربي يا مننا. برا في ساعة كلم لي سي عامر الفرملي جارنا وقال له يجيب لي سيارة الاسعاف المصحة اللي يخدم فيها ويهزني للطبيب اللي قال لي عليه. راني مش نموت بالوجايع وما بقاش فيها.
0: أمانة نقل لكم حاجة يا مستمعي، هو راهو يستاهل سي عليلة اللي صار فيه واكثر، وينطبق عليه المثل الشعبي اللي يقول
2: زعما شي يقول المثل الشعبي. ما تحية لخونا فوزي شاري، تحية أيضا للخال سعيد. تعرف المثل الشعبي ولا؟
3: نعرف.
2: أنا فما غنية المستمعين، فما غنية حسيتها من قاع الخابية. وين هيك الغنية؟ هاتي لك الغنية. وين هيك الغنية هكي؟

0: صحيح ولا مش صحيح؟
1: جراني هذا. كلمة الحان الجاموسي
0: يا حسرة.
2: عمري ما نحصل في الطيه، عمري ما نحصل في الطيه، ربطها لي

0: حسره حسره هذا يا محمد
1: جراري
0: علاش يحكي الاغنيه
1: هذه الدول العربي والرعواني بصفه عامه
0: الدول ما عنده حتى ثوابت وحتى اصول
1: كما تو احنا تو الظاهره هذه راهي
0: منتشره
1: اكثر واكثر.
0: تو فما قنوات تونسيه حتى قنوات تونسيه تقول لك فلان الفلاني
1: يداوي رعواني واحد معناها ثم طب قرات وثم الصيدليات قراو معناها بالله هذوك اللي قراوه الكل وين مشى
0: انا المثل الشعبي يظهر لي عرفته حبيت نوجه لكم تحيه اذا تحبوا تربحوا جائزه قيمه 150 دينار من هدايا عبوده اكسبريس من حزام القيد محمد واحنا ماشيين التنيور 20436 300 البلابي صحي تونسي ايضا فور الحطب يعطينا البانوز والمقلوب التاكوس ونعرفك تحب الهمامه وتحب تمخميخ بشكل كبير مع تحيه لكيب كامل في عبوده اكسبريس وايضا لاختنا هنده غربيه الرباعي مع اس دي مات تونسي مع الشركه هدايا اللي تعيشكم زيادة جائزة في دورة تدريبية من مركز للربح دورة صيانة الهواتف الذكية وطبعا تنطلق الدورة هذية وانطلقت نهار 22 سبتمبر 9 متاع الصباح نقول لكم فما حاجات مميزة على جميع المستويات بالنسبة لهذا الفضاء والشركة هذية اللي تنجموا تبدعوا فيها وزيادة نقول لكم انه المركز الزيما التونسية فورماسيون تقريبا كل أسبوع أسبوعين تلقاو جديد تحية للكيب كامل وتحية للناس المليح اللي تعمل إذا تحبوا تاخذوا أكثر إضافة ما عليكم كان تطبوا تتسويت 92-767-777 السويك السويك ما يكون كان حار أعطينا بالسويك الحار
2: بالسويك الحار بالسويك الحار
0: نحب نقول لكم اليوم الحصة راهي فيها بارشة مفاجآت تبقوا معنا بلاغ ضياع وصل لنا حفيظة التوراق باسم يوسف المزغني فيها بطاقة تعريف يوسف ضيعتها راهي موجودة في الإذاعة ما تتقلقش وأيضا تحية خونا حفظ الشبي يقول لي خونا أحمد العريبي ضيع مفتاح كودي في الأروقة من نجمش قول على النوعية السيارة يولي إشهار و20 580 678 كان قيتوا المفتاح هذا كودي في الأروقة واللي تجيبوه المقر إذاعة فيقس يا سيد الناس يا ملك الإحساس يا فارس الرومانسية يا الخال يا سيد
1: يا سيدي احنا في الإطار هذا متاع التداوي بالمقامرة بالصحة تعرف يا مهدي شيء مؤسف اللي أغلب الناس واللي تشخص مرضها وحدها
0: صحيح.
1: يعني هالناس عاملة بدنها كأنه حقل تجارب دواء من هنا دواء من غادي وصفة من الانترنت نصيحة من واحد يقول لك هالدواء جربته وراه نفعني يا ناس الدواء مش حلوة والتشخيص مش تخمين والبدن مش آلة نجم تصلحها بالتجارب العشوائية المؤسف يا مهدي أن ثقافة التداوي الذاتي ولات عند بعض الناس حاجة شبه يومية ما يسألوش شنو سبب المرض ويجرب في الدواء وحده من غير وصفة طبية ولا نصيحة الصيدلي في بعض الحالات استعمال المضادات الحيوية كما يقول وجدي الشريف الدكتور بدون وصفة طبية نجم تساهم في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية
0: صحيح
1: واللي تخلي بعض أنواع الالتهابات والعدوى أصعب في العلاج في وسائل التواصل الاجتماعي تلقى العيادة مفتوحة ينصحوك بدواء من غير ما يعرفوا عمرك ولا الأدوية اللي تستعمل فيهم ولا تحاليلك ولا حتى حقيقة الأعراض اللي تشكي منها يزم الناس تعرف أن اختفاء وجيعة المرض ما يعنيش بالضرورة أن المرض اختفى ينجم الدواء يسكت عرض من أعراض المرض في حين أن السبب الحقيقي للمرض يبقى موجود ويتطور في صمت وزيد استعمال الدواء اللي مش مناسب للحالة المرضية ينجم يسبب أعراض جانبية ولا يتفاعل مع أدوية أخرى وحتى يأخر التشخيص الصحيح ببساطة يا مهدي نقول الصحة مش مجال للتجارب والدواء ما يتخذش عشوائي ولا يجرى لكم بعيد الشر كيف مجرى لسي علالة
0: اللي هو انت في
1: السكتش
0: وانا حبيت تحيل الاطباء وتحيل ليتراتنا الطبية وشبه الطبية اللي قرا واللي عنا واللي
1: سهروا
0: الليالي وتحية زيدة للصيادلة اللي هما الواجهة المباشرة مع المواطن التونسي وحبيت نوجه تحية لخونا فوزي شعري اللي قال لي اليوم من عمري 68 سنة والحمد لله قرابة 42 سنة قضيتها في العمل في مهنة الصيدلة وأقول بهذه المناسبة أنا مش ناخذ الديبار ولا الريفي.
1: اي
0: كبرت والله كبرت الصيدلة رحلت بيا عانتها غامرت وتعبت مش شوية.
1: أي.
0: وبعد يقول كبرت ولا صغرت الصيدلة بالنسبة لي هي هي هي عشقي وغرامي بعد طاعة ربي وحب بلادي ورضايت والديا.

0: يا صيدلي
1: هذايا دواء اللي تسمعوا فيه الانتيبيوتيك لا كورتكويت، هذايا دواء في القلب، في القلب هذا. هذا تعرف ولا الدواء؟
2: لا نعرف. شنو ترى طلع شنو
1: هذا؟ دواء القلب، هذا دواء يخش للقلب.
2: اي دواء الحب.
1: اي شفت انا وياك فرد. اما كان تقلب الحب بح
2: صح
1: كما اللي نشوفوها في المنتخب التونسي بح،
2: كيف
1: الجمهور بح. اي تعرف كيفاه؟ يعجبني
2: وما يعجبنيش،
1: وما يعجبنيش
3: يعجبني ما يعجبنيش.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: يعجبني ما يعجبنيش.
1: قديش عجبني الصورة متاع ملاعبي النيجيري اللي اعتنق الإسلام في قطر، كل القنوات عديته ومحلاها الصور وهو ينطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله،
2: صلى الله
1: في حضور إعلامي كبير. وأيضا أنا مش أقول لك الحاجة اللي تضرب الصدر، أنه رئيس الجمعية جدد له الكونترا متاعه، كان مش يغادر الفريق القطري وكان مش يقعد معاه باش يقول له فالمكتوب. جاوب قالوا له راهو مش يجر اسلامه اليوم، قعد معاه باشهار الاسلام جدد له الكونترا.
2: شفت محلاه الدين متاعنا ومحلاه الاخويه،
1: والله العظيم محلاه الصور هذيا اللي تجينا دائما، صور زاده صوره توصلنا من منتخب تونس الكرة الطائرة البارح، الفوز بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة، هيك الفرحة اللي رجعت للرياضة التونسية
2: الحمد لله.
1: وشخنا الناس الكل فرحة زادة كانت عامة شاملة. زادة تهنينا للزملاء اللي فازوا بجوائز في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العرب في دورته 26، التلفزة الوطنية، الإذاعة التونسية عنقة الأبداع، زملائنا في إذاعة شباب، زملائنا في إذاعة المستير، أيضا زملائنا في إذاعة الديوان زادة خلال جائزة وكل التهاني. شوف شفنا مع بعضنا نعيش الجو ونعيش الفرحة، وكنا بدربو البلاد دربو تونس. وألف مبروك لزميلتي وأختي الغالية أميرة مقني من إذاعة الديوان. جونا اليوم سمح، لكن بالمقابل فما صور برشة سلبية على مستوى البنية التحتية. كلمونا قالونا قصص بعلي الطريق حويله تعبة بين الحفرة والحفرة تلقى حفرة. خونا فوزي يقول لي ما يعجبنيش بعنوان حين يصبح المريض عمولة في الوقت اللي انت فيه تستحق شكون يقف معاك، تلقى شكون يستناك قدام المصحة ولا العيادة، ومع الأسف حتى قدام المستشفى موجودين الناس هذوما. يقولك نعرف الطبيب المناسب، تحب نوصلك، نسهل لك الأمور، ندبر لك الدواء. أما السؤال الحقيقي هو علاش يعمل هذي الكل؟ على الخاطر زعما يحب يعاونك، ولا خاطر انت بالنسبة لي فرصة بشير بعمولة؟ المشكل مش في انسان ينصحك بطبيب باهي، المشكل كي تولي نصيحة تجارة وكي يولي المريض سلعة تتباع وتتشرى بين السماسرة. وهيك الوقت نقوله اين الدولة من كل هذا؟ انا مش نجي الحاجات المتني الاسبوع الماضي الديكلاراسيون تاع المدرب نادر داود. ونادر قلت راه هو نادر راه شوف صديقي وخويا وصاحبي معناها،
2: ولو
1: اما كي نقف قدام الميكرو راه كلمة الحق تتقال على طول. انا كي نقدت نادر وكي قلت له العيب في الكلام اللي قاله، وصلنا قال لك ناس قبل العصفور ما ينقر كان عين خوه، واحنا مفلحنا في ضربين بعضنا وخاصة في القنوات العربية. خرج على بلاتو مع أحمد شوبير لدرجة أن أحمد شوبير قريب يقول له راهو علي المعلول أقوى ملاعبي في مصر. علي المعلول اللي هو كي تمشي لمصر مش كي يفيزوا لك يعملوا لك فيزا، بلاصة الفيزا يعملوا لك تصوير تاع علي المعلول، تقضي قضياتك وتشيخ. لأنه علي عنده باك جراوند وباجاج اسمه رضاية الوالدين ومحبة الناس وكل شيء بالسيف، كان المحبة بالكيف واللي حبوه ارتاح واللي سماك غناك. علي ربح المحبة وحتى البونتوات اللي مركاهم. اسمع نعطيك الجو اللي هب المعلقين المسارة، المسارة شيخين به واحنا نضربوا فيه، المسارة مطلعين والفوق واحنا كول منا وكل من هنا. اسمع
4: علي معلول ملك الحلول يسجل. يا ولد علي معلول في المقص، حتى جبسكي بيقول رايح معاه لكن فين، لكن في ما انت عايز تقول. محمد شريف يحصل على الفاول وعلي معلول بوان تاتش سحرية من التونسي، الساحر علي معلول يسجل هدف اول لصالح النادي الاهلي. عيد ويزيد واتفرج عليها يا ولد. جبسكي ما حاولش عليها، جبسكي راح معاها بعينه، بس راح معاها بعينه. بص علي معلول حطها رائع، سادس اهداف التونسي مع النادي الأهلي. وأي هدف وأي هدف، كلمنا على هدف أليو ديانج في مرمى إنبي إنه من أحلى أهداف الموسم. لا نضيف بقى ده أحمد عبد القادر بيسقف لعلي معلول.
0: العب يا التحداوي وادي جراند
1: كمل لي هذا كمل كمل ايه
0: لقطات النادره وعديه وتسديده جول جول جول جول جول سيد التشويق. ولكن بص شوف جيرالدو بيعدي وبيفوت وكوره ما تعديش على طول، تسديده ناريه بالقدم اليسرى من علولو، علشان علولو بتسديدة وبرصاصة قوية جدا جدا.
1: اي سينا دلوقتي قال لك علولو وقال لك رصاصة تهيذا من المصارة ومعش يقولوا له عليلي يقولوا له يا علولو ورصاصة. الله غالب احنا ما فلحنا في بعضنا. وقبل بنمشي مع صورة اخرى والله ألمتني بشكل كبير اللي كانت على مدارج المنتخب التونسي لكرة القدم، الصيحات السجنية على ايمن دحمان على الدح نمبر وان في تونس الحارس الأول، معناها اللي صار عيب. والأكثر من العيب اللي شفته الفيديو وصل ناس تعيط وقت مركة بونتو أوغندا، يا وليدي راكم قاعدين تشجعوا ضد البلاد، راكم تشجعوا ضد درابو البلاد، جارديان قاعد وانت بسبب ربما انتماءات أو أغراض شخصية دحمانية كذا وغيره. عيب اللي قاعد صاير وعيب اللي صاير في المدارج التونسية بعد ما وصل السياسيس للناس الكل ثقافة الحب مع ترجي جرجيسي، ثقافة العشق مع السيابي، وثقافة النصر للجمعية متاعه وهو ويكلو استاذ الطيب مهيري. علاش وصلنا كيما هكا؟ لأنه الله غالب الجماهير متاعنا واللي تعشق نواديها على الراية التونسية. عيب اللي صار في دحمان وعيب الكلام في دحمان ومس ليتوال ترجي جرجيسي محيط قرقنا السيابي الكل الضامنه مع دحمان. لأنه نحب نقف الآن أنا والخال سعيد في الاستوديو ونحب نبعث للجماهير اللي تكلمت في دحمان إنه دحمان يلعب من أجل الراية التونسية.

0: الله يهدي من أخلاق وينها وزارة الداخلية وزارة الرياضة ويلزم يلزم حلوا المشاكل هذية لأنه اللي صاير فضائح في الرياضة التونسية.
1: رسموا يا مهدي أنه دحمان قوي في مخه.
0: صحيح.
1: قوي بالفعل كي تحس ما يتلفتش شخصيته قوية برشا. لكن أنا شوية نقول شتالي الله يشفيه.
0: أمين.
1: كان يلعب الماتشوات في ثلاثة أو أربع ولايات.
0: وهذاك هو المطلوب.
1: وهذاك هو تو المطلوب من الجامعة التونسية. كان صفاقس هومولوجي، سوسة هومولوجي، مستير هومولوجي، رادس، ماتش هنا ماتش هنا ماتش هنا، تو تكون جمهور فريق الوطني. ويلزم كيناش البارح نتفرج على المغرب. نتفرج الجمهور لابس كان توني متى المغرب متى الفريق الوطني. ما لابس معناها فريق متى الأندية الأخرى. وهذا هو اللي لزمنا معناها نركزوه، هذا هو اللي لزمنا نبثوه.
0: ربي قدر الخير. فما صورة أخرى زيدة، فما نداء استغاثة. والبارح زملائنا في قسم الأخبار أخذوا برشا أولياء لصغارهم عدوا الكونكور للالتحاق بالليسي سبورتيف، إنه فما غضب في بلاد كاملة على الكونكور، لأنه حسب المواطنين التوانسة الكونكور هذية فيها وعليها. لأنه تصور انه الكونكور قبل كانت ليليت، معناها انت لعبت مع ليكيب ناسيونال تتعدى طول لي سي سبورتيف. اثناء عملوا كونكور، تتصورش فما شكون عنده بال14 اجازه ومشارك في دو كوب دافريك وقال روحوا اوت. هل يعقل منتخب جهوي يا سيد الوزير؟ والله نكلم فيك بامور عقلانيه. اش معناها منتخب جهوي؟ انك واخذ ليليت المعلميه، منتخب جهوي كامل ياخذ زيرو، إليميني من الإكزاما وإليميني من الكونكور وما يتعديش الكونكور. حلوا الكتاب على الكونكور هذا، لأنه هذا هو الطلب متاع الأولياء. سيد الوزير، بالحق سيد الوزير، احنا في دولة المصداقية في الكونكور هذوما. حلوا الكتاب، لأنه الكتاب أبرمو بعض الصفحات متاعه طارت.
1: إيه تو هو ليسي سبورتيف يزم يكون إنسان سبورتيف لما حالة مع شوية
0: اللي
1: فكر.
0: تشوفيه من الأولياء، علاش الأولياء على كامل تراب الجمهورية ما همش راضين، وعليش العادة كانوا راضين؟ اثنين نقطة استفهام، وأكيد السؤال مشروع والإجابة إن شاء الله تكون من الوزارة. أو كلمني تو أحمد شوبير قال لي علوله نهدي له الأغنية هذه.

0: شوف محليه الاغنيه محليه حليم. تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا. اهلا وسهلا ومرحبا مستمعينا الكل. قلت لكم اليوم الحصه راهو نحكي كار سورتابل، نحكي بعيدا عن ليغون، نحكي بما نحبوا ناسوه، رياضه سمحه، رياضه نظيفه، عقليه صحيحه، امتحانات تكون شفافه، الامور الكل لاباس. علي المذيوب يقول ما تنساش مهدي ابراهيم المذيوب ولدي، تحيه لي، تحيه ايضا لاختنا فاطمه السياله. شكرا ثريا بالعاليه تقول لي نهدي غنيه بابا بمناسبه عيد ميلاد بابا، شاد لي بالعاليه بالعاليه، ونقول له دمت تاج راسي. ما نطولش عليكم برشا، الدنيا حكايه.
1: الدنيا حكاية الدنيا حكاية
0: الدنيا حكاية. والحكاية متاعنا اليوم هي قبل ما تكون حكاية المواطن التونسي اللي إن شاء الله الأسبوع القادم يحقق الهدف متاعه، المواطن الجزائري تفرش عليه على الفيسبوك، كالوليد اليتيم، العروس اليتيم اللي في الصالة حاضر هو وثلاثة من الناس، ما حضرولوش العباد، يتيم من الأب، وإذا به معناها يلقى أربعة من الناس في الصالة اشتح معاهم، عاش نكسة، عاش قلق كبير. واحد دخل في الجزائر تصوروا وهبطوا للجزائريين قال لهم هذا يتيم وشوفوا في بلادنا اللي يتيم هذا يشقى، وإذا به الجزائر كاملة تهبط للغدوة وتحط عيد ليتيم وعرس ليتيم، عرس يبقى في ذاكرة كل جزائريين. هيت نبداو ديكلاراسيون الاولى على هذا المواطن الجزائري.
2: نتصوركم جاي قدامكم اليوم فيديو من الفيديوهات اللي قلب الانستغرام واللي يحكي على السيد هذا. السيد هذا شنو حكيته؟ اجا نشوفوه مع بعضنا. السيد هذا اسمه صالح، يعيش في الجزائر. صالح البارح العرس نتاعو عمل انفيتاسيون للجيران وللعباد لكن ما جا حتى حد. بارتاج الفيديو، المسانده صارت والجزائريين الكل هدوا وجاو وعملوا له عرس على بزو، معناه جات الجزائريه من البلايص الكل من الولايات الكل وفرحوا له وعملوا عرس بالكراب وبالشماريخ وبالحصن، ومهرجان صار له من أكبر العروسات اللي صارت في الجزائر. سبحان الله، والله هذا أكبر دليل على عوض ربي، هذا أكبر دليل إنه ربي كيحب يعوضك بحاجة يعوضك بأكثر من اللي تتمنى وأكثر من اللي تتخيل. قديش فرحت له، قديش محليها الفازة، وقديش معناه عجبوني الجزائرية اللي عملوا لاكت هذية. إن شاء الله ربي هني
0: محليه محليه الجزائر محليه تضامن محليه. الصورة هذية صورة روعة. شوف فما ديكلاراسيون أخرى على نفس الموضوع. صباح صباح
3: محلهم الجزائرية في بعضهم، محلاهم في بعضهم، ومازال هيك قلوبهم طيبة برشا. إنسان زوالي يتيم على فيديو هيك هبط محضر له حد في العرس متاعه، شافوه ولاد بلاده والله 69 ولاية يهبطوا له، ما فهم حد شيء، ما فهم حد شيء، هبطت له تتزير كاملة العرس متاعه، كل مهرجان كبير كبير كبير ما عمره ما صار. اخزر اخزر ربي سبحانه، شوفوا ربي سبحانه كيفاش فرحه، كيفاش بعث له فرحته كليتي، هذاك ام وبوه راضين عليه. ربي يبارك لكم ومحلاها كلمه تو فهمتها كلمه خوه خوه، ويعطيكم الصحه. والله العظيم قمت قالك فادت عرضني كل فيديو شفته، قسما بالله صاحبي فرحني على الاخر، وربي فرحكم، وان شاء الله ديما هيك ملمومين في بعضنا بالخير. والله احلى الجزائر يعطيكم الصحه. والله محلهم الجزائرية في بعضهم،
0: والله حتى توينزا
3: طيبه برشا،
0: حتى توينزا قلوبهم طيبه، محلاهم الجزائرية خوا خوا، وهذه تحيه كبار.
4: محلاه تضامن بين الشعوب،
0: بين ليله ونهار يتيم، راهو ربي بيتها في شان، يصبحها في شان،
4: هو عظيم
0: الشان. وتحيه قبليك شويه في الهول نتاع الاذاعه بكينا، والله بكينا لانه الراجل جاب لي ورقه نتاع لينات من عام 2021، معناه مسكن ما عندوش فلوس باش يمشي للطبيب في لحظه، يجي لوبتيسيان ويجيب معها طبيب ويقول لي مش حل الكابيني، نعديله ونوصله ونطلع له اللينات نتاعو. قالوا وين تسكن؟ في المحرس. قالوا نوصلك لدارك في المحرس.
4: ما شاء الله،
0: اي تونس الحلوه، تونس السمحه،
4: اللي نحبوها.
0: اي سيدي اعطيني غنيه يا ابي صابر الرباعي، نحب نفرح بضيتي الان، ما نحبش نبكيه، لانه صوره مش كون حلوه برشا، صوره شاهده على انه اعطيناك الغنيه انه البو قلبه ما فماش كيف. البو وقت يعطي القلب نتاعو تعرفها البنتو الولدو. البو هذا اللي بحذيه في استوديو الاسبوع القادم باذن الله مش يعطي الكلمه نتاعو لبنتو، مش يعطيها الحياه، مش يعطيها الروح، مش يعطيها الفرحه الكبيره اللي سنيتها لمدة سنوات عديدة. البنية اللي تصفي 3 أيام في الجمعة، 2، 4 الجمعة، كل نهار تصفي فيه، كل نهار تعيش فيه الموت. البنية هذه تعنق في باباتها، تقول له بابا ربي خليك ليا، انت سيد الناس. خويا سامي شنو حوالك؟ سامي نحبك فرحان اليوم، شنو حوالك؟
5: يا ربي الحمد لله.
0: يا سي سامي مبروك قبل كل شيء،
5: يبارك فيك.
0: تحيه لاطاراتنا الطبيه قبل كل شيء بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر هكا ولا حبيب ورقيبه.
5: الحمد لله يا ربي الحمد لله، وفخولي الجمعه الجايه معناها على العمليه، ونشكرك انت كي كلمتهم وزدت وخفت معايا سي مهدي.
0: ربي ربي هو اللي سهل،
5: الحمد لله يا ربي.
0: احنا اديت في ثنيه، اما ربي هو اللي قاعد يسهل. ايش نحوي
5: الحمد لله.
0: قديش عندها من عام تصفي العسل؟
5: عندها طعامين كيك سي مهدي.
0: ايه
5: كانت تصفي مره برك في الجمعه، ولات 3 مرات معناها، خاطر كي تصفينا مره في الجمعه ما عادش
0: مرتضى. اعطينا قضيه مرتضى يا بابا. ايه
5: ما عادش تنجم تاكل، فهمت؟ ما تاكلش معناها كل شيء، معناها وليت تصفي 3 مرات في الجمعه،
0: مش
5: تنجم تاكل وتشرب الماء وتاكل حاجه، معناها تشتهي حاجه تاكلها تو معناها، فهمت؟ اما نحب نعمل لها عمليه ونرتاح.
0: والحمد لله البنوته تو فرحانه، البنوته شيخه اسمها بنوت.
5: صدقني حسنت بلي جاتني قالت لي بابا راني حلمت، قلت لها شنو حلمت؟
0: لبكي منحبش. انت البورك الشجاعه، انت البو القوه، انت الصيد.
5: الحمد لله يا ربي.
0: وعندك لبوه صغرونه قاعده تاخذ منك القوه والشهامه.
5: الحمد لله يا ربي.
0: ايش قالت لك في الحلمه نتاعها؟
5: قالت لي بابا حلمت لي انا عملت العمليه ونشهد.
0: ان شاء الله الف سلام عليك، خذتنا من الكلمه. فرحوا واعطيه مرتضى، سيبوا ان شاء الله الجمعه الجايه. عملنا تحاليل توا،
5: عملنا تحاليل
0: كونفيرمي تحاليل كل شيء مريقله.
5: عملت تحاليل زيد، قالوا لي جاب زيد تعمل تحاليل اخرين معناها، خاطر سي معناها كل اللي تشدت اختها توا.
0: اي
5: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. قالوا لي الجمعه الجايه معناها باش
0: تستنى في نهار 2 بدقيقه ودرجه توا.
5: دقيقه عندي بنهار وليت معناها.
0: البنوته في كلمتين هي الروح،
5: هي الدنيا، هي الدنيا سي مهدي، هي نورتي معناها، فهمت؟
0: هي الروح نتاع باباتها، هي الامل، هي الحياه.
5: ريتا سي مهدي امي توفيت، فهمت؟
0: يرحمها ان شاء الله.
5: الله يرحمها. وبابا زيد توفى الله يرحمه معناها.
0: الله يرحمه.
5: خيتها هي معناها اخر بالناس لي معناها، هي فهمت بنتي معناها صغيره معناها، فهمت؟ يعني اخوتها اخيت الحنيه عندها هي نتاع امي، اخيتها عندها هي.
0: ربي يحفظها لك ان شاء الله، وربي يخليها لك. العسل هذايا اللي ان شاء الله تفرح باباتها مش تودوا،
5: او
0: يحب يفرح بيه كمير اليوم. اسمع يا حبيب، وتقوم الزوز ان شاء الله، وتبدا بنوتك ان شاء الله بعد ما تعمل الكلوه، تقرب لك وتبوسك وتحمل باباتها وتقول له يا بابا ربي يخليك ليا، وتكبر وتولي لنا طبيبه وتهزك الحج، ترجع لك الجميل.
5: صحيح ولا؟ تمنيت حاجه مع عند ربي اللي يعطينا، طلعنا انا وياها متناسقين معناها.
0: شفت الحمد لله، شفت ربي سبحانه وتعالى ما يخليهاش باي انسان. انت المره فيه جيت بحذانا حبيت على كليماتيزور، قول لهم في وقت تركب.
5: في الساعه تركب
0: في على الخير
5: اسبيس،
0: واللي ركب الكليماتيزور الحمد لله. انا مش اقول لكم
6: محلاها الناس.
0: بابا مرتضى كان موجوده. اللي حب يكلم سامي توا 27002 120، تعرف فما دويات، فما برشا حاجات.
6: أيه.
0: احنا يلزمنا نفرحوه بليك البورتابل، حطوا يسوني شي تو 27002 126. مش فرحوا سامي، مش تودوا سامي، مش نقفوا معاه الآن، لأنه تعرف العمليات فما أمور أخرى، فما ضبط أخرى، فما الأدوية. حطوا يسوني، مش يسوني، أنا حاسس القلب مش يفرحك اليوم، وربي يخلي لك أغلى ما عندك. العسولة هذية مش تبعث لها ميساج، أبعث لها ميساج بنتك، شو تقول لها اليوم؟
5: بكل ليلة أنا سي مهدي، أنا كنت معناها كما نقولوا انا كبرت معناها، فهمت؟ انا هي صغيره.
0: قديش عمرك انت؟
6: صغير انت، مازلت صغير.
5: 48 سنه سي مهدي.
0: بسم الله عليك.
5: معناها شفت الدنيا، شفت. اما هي صغيره ما شافت شيء سي مهدي.
0: لاباس.
5: معناها عمرها 16 سنه معناها تتغلق تحت الماكينه بنيه معناها، فهمت؟
0: اغزلها بعثت لي مساج قالت لي يا عمو مهدي قل البابا ويسمع في الاغنيه هذايا، سمع بابا الاغنيه هذايا وقل له باباتي، قدمها له شويه الاغنيه، قل له يا باباتي انت حبي، انت احلامي، اوصل المساج، انت الحياه، انت الروح، يا بابا انت الجنه اللي حكاوا عليها، وانت الدنيا اللي يتبهاو بها. شفتوا احلى الكلام؟
5: الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله. ملي زيد نحب نشكر المدام نتاعي زيد وقفت معايا زيد بالبيت.
0: ربي يحفظها لك.
5: درست مرفيت قالت لي كيفاش
0: تسمى المدام
5: مونيا.
0: مونيا
5: مونيا
0: يا مدام مونيا ربي يخليكم لبعضكم يا مدام يا. انت وراجلك الشمس والقمر للبنوته. اغزر اغزر منك ايش قالت لك اسمع.

0: حن القلوب على بعض. حبيت نعطيكم صورة أحلام أحلام محبة البو. ساعات يكونوا صعاب البو صعيب البو بقسم بالله
1: سمادي هو نهار كامل هو يخدم يعني على صغار وعلى كل شيء.
0: فما بو على بو تبدأ الدمعة ما يحبش يوريهم, أما هو مرهف الإحساس على بنوته وعلى ولده وعلى صغيراته. هذاك علاش البنوته قاتلك ربي يخليك, ان شاء الله نلقاه الخير اللي يتفاعلوا ويتواصلوا معاك. نذكر بالتليفون ان شاء الله تتسوي تكلموا 27 002 126. يا بابا
1: الحمد لله والله برشا عبيد معناها تفاعلوا معايا فهمت, جاوني حتى الغادي فهمت وقالوا لي يا سامي نخفوا معاك معناها فهمت.
0: الحمد لله انت ولد بلاد العربي
1: ولد بلاد العربي
0: وبلاد العربي تعطي الدروس ديما العبيد في كل كبيره وصغيره
1: بالحق ولا بالحق سامي معناها فهمت. ونشكر برشا عبيد معناها وقفت معايا زاده صرتوا وانت زاده معناها ربي فضلك ان شاء الله.
0: اديت الخير انا فرحان زاده. فما بو جاني ساعه شويه نحب نوجه له تحيه بنته زاده كنا من الاطراف المساهمه. اي هز هز هز هز هز على التليفون هز على التليفون. هذه تونس مش تونس اللي شفتوها نسبوا فيه دحمان ونتكلموا في كلام. هذه تونس الجانب المضيء اللي ما ينجم حتى حد يفرعسه ويمسه, هي الرحمه اللي في قلوبنا وقلوبكم, هي المحبه الكامنه فينا, لانه احنا شعب خير وشعب بركة. وخاصة الأرض هذية هي أرض خير وبركة. واسألوا على ممر التاريخ وقولوا تونس محصنة ولا يقولوا لك صحيحة تونس ببركة أولياء الصالحين وبركة ناسها وبركة البكمة وبركة كل شيء. محليك تحيتي ليك, نبقى مع الغنية نرجع لكم بعد زي

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. تبعا لحاجية معتمديات ولاية صفاقس من سيارات التاكسي الجماعي، قررت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل منح 100 رخصة جديدة، وذلك خلال جلسة جمعت ممثلي الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرف التاكسي واللواجات والنقل الريفي. كما تم خلال جلسة ثانية النظر في الاعتراضات التي قدمت بشأن رخص اللواجات الجديدة. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية إلى مزيد من اليقظة والاستباق والتقييم المستمر للمقربات الوقائية في ضوء المعطيات العلمية والميدانية الجديدة لمواجهة مخاطر الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات. ترأس محمد علي النفطي وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي حول مدينة القدس الذي انعقد في نيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعيات العامة للأمم المتحدة. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، تتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن القوات الإيرانية لن تتوقف عن معاقبة الولايات المتحدة حتى يتم تنفيذ شروط إيران السبعة بالكامل، وشدد على أن الصواريخ الإيرانية قادرة على تدمير الدفاعات الأمريكية. أخيرا، بحث قادة جيوش كل من السعودية وباكستان وتركيا في اجتماع عقد في الرياض تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بين دولهم، وفق بيان لوزارة الدفاع السعودية والجيش الباكستاني. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه أحبيب الهنتاتي أرملة المرحوم محمد قوبعة والدة أحمد وهدى وحياة، تقبل تعازي يوم السبت إثر صلاة الظهر بجامعة العالية طريق العين كيلومتر 2.5 صفاقس. تغمدها الله بواسع رحمته ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
2: مهدي والخال والدكتور وسي جميل الشابي ينضم لينا بعد شوية خمسة دقائق بعد الحديث متاع الصباح. تحية المستمعين الكل اللي قاعدين تواصلوا معنا. حبيت زيدة تعزية كبيرة لصديقنا وخونا الغالي عماد الشفي كنا مصفاقس إثر وفاة والده خلال الأيام القليلة الماضية. كل تعازي لصديقنا وخونا عماد الشفي وأيضا زميلتي في إذاعة صفاقس سابقا خدمة معنا وتوفي الشؤون الاجتماعية سلمى عبيد. سلمى كل تعازي ليك إثر وفاة والدتها يوم أمس. تحية لكل مستمعينا الكرام اللي يتواصلوا معنا. محمد علي من ألمانيا قال لي نشيخ بالدكتور وجدي ونشيخ زادة بالتمثيل كيف يبدأ اللباقة والأناقة متاع أخونا الغالي خالك سعيد الحكم الدولي لحبيب العكروت. حب أقول إن شاء الله باللطف عليه عمل العملية لحبيب العكروت على زيدة الدودية وصورة كنت حلوة كالعادة. المجموعة متاعنا مهدي يسر مختار ذويب عمر اللجمي منصف قريش والبلاي عبد الوهاب طرابلسي. تحية لسي عبد الوهاب وإن شاء الله بيسن. حب أقول للحكم مكرم الشعري اللي تعرض لحروق هو حكم كرة قدم مقيم الآن بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة مكرم الشعري باللطف عليه إن شاء الله لباس وربي قيمه سالم. صور حلوة تجينا زيدة من الأطباء والقطاع الطبي والمساحات الخاصة بصفاقس في التداوي المجاني. الرفليكس كي تكون ديريكت. تحية كبيرة برشا سي يوسف اللوز اللي معي الآن مدير مساحة البساتين بصفاقس قال لي احنا سمعنا لاكت متاعكم دائما الإنسانية. احنا زيدة بلاتفورم صحية نمشي دائما للبعد الإنساني. سي يوسف أهلا وسهلا ومرحبا.
3: سيدي سي مهدي
2: نهارك أسعد لي مش أحوال الصحة.
3: الفريق العامل معك في الإذاعة
2: الخال داخل في الحكاية ولا لا الخال؟
3: بيان سور عاد بهيشي من أنا رسبت شكون بينا
2: شنو هو رسبت شكون بينا معناها إيش نحول الصحة الأمور لباس يوسف؟
3: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله. هيا سيدي جونا سمح إن شاء الله.
3: أيوة الحمد لله لباس الحمد لله. احنا ما تعرفوا اليوم 29 سبتمبر هو اليوم العالمي للقلب اللي كل عام نحيوه.
2: ايوه
3: بالمناسبه هذه تنظم مساحه البساتين صفاقس يوم مفتوح لتقصي عوامل امراض القلب والشرايين. عمليه التقصي هذه في هذاك اليوم نهار الثلاثاء ان شاء الله باش تكون بطبيعه مجانيه لعموم الناس.
4: محلاها
2: محلها تونس ومحلها البلاد ومحلها تصور السمحة اللي جينا وهذا طبعا في إطار أنه تونس للناس الكل. أيوة
3: الحمد لله. وبهالمناسبة هذه بينشر نشكر الطاقم الطبي وشب الطبي وكل أطراف المتداخلة اللي نشحلنا اليوم المفتوح هذا.
2: أيه
3: تعرفوا التقصي عنده أهمية كبيرة لأنه الإنسان وقت يستبق المرض واللي يكتشفه بصفة مبكرة كل ما يكون أفضل. تفكير في أمراض القلب والشرايين راهي تحتل المرتبة الأولى بسبب الوفيات في تونس منذ
2: الديكنوستيك.
3: ولهذا ندعو العموم باش يكونوا متواجدين معنا في مساحة البساتين نهار 29 سبتمبر إن شاء الله الساعة 7 صباح يقوموا بالفحوصات التالية باش يعملوا قيس صدارة الدم ونبضات القلب
2: أي؟
3: تخطيط القلب تحليل نسبة السكر في الدم. وهنا من الأفضل يكونوا صايمين اللي يجونا
4: المساحة.
3: وعندنا حاجة أخرى اللي هي قيس عمر الأوعية الدموية الذي نسميه المزور دولاج بيولوجيك ديزارتير. هي آلة نسميها بوب ميتر تمكن الأطباء باش يعرفوا العمر الافتراضي للأوعية. هذا مثل إنسان عمره 60 سنة هاديو على الأباري هذي يقول له راو ليزرتير متاعك عمرهم 50 ولا عمرهم 70. هذا تو دي بون إنسان يكون دباجيك ولا يكون
2: صحيح ميلا صورة حلوة إن شاء الله هاتلث.
3: هذا باش يكون تحت شرف الطباء خاصين في القلب وشرايين.
2: تحية لهم
3: نوجه لهم تحية وشكر. هذا مش غريب عليهم راهو طب القلب بلجيكا كانوا ديما متواجدين معنا.
2: يا ولدي عندنا عندنا اللويز في تونس كانوا في صفاقس. انا حبيت نوجهلك تحيه مره اخرى سي يوسف اللوز. انت قلت لي جيو صايمين ونهار الاثنين عندنا ماتش كيب ناسيونال, ننصحهم ما يتفرجوش على الماتش على اللي باش يصير في الجمهور باش ما يطلع لهمش الدم هاك الوقت ندخلوا في متاهات اخرى. سي يوسف سيدي كل
3: نضيف من فضلك يا سمادي.
2: تفضل تفضل.
3: معناتها بعد الفحص الطبي اذا ارتاح أنه يلزمهم تكميل الفحص بالكشف بالصدى يعني إيكوغرافي كاردياك. هذا أسي باش نعديهم على الفحص وباش يكون مجاني أيضا.
2: احنا مش نصفق عليك في الاستوديو مش يقولوا تونس ولادة في أبعاد الإنسانية. شفت تصور جينا قاتمة من الكرة مبرشة حاجات وإحنا عنا تصور أخرى افسخ بالقم وجيب تصور حلوة. شكرا لك سي يوسف تحياتي ليك.
3: نقول لك اللي الوقاية خير من العلاج راه في الأخر.
2: يا سيدي راك فنان في الكلام. شكرا لك سي يوسف سلمي على الإطار الطبي وشبه الطبي. تحياتي ليك مرة أخرى. 10 دقائق بعد الحداش متاع الصباح فنان سي جميل الشاب يلا سي جميل يلتحق بنا في الأستوديو وأنا في الآن ذاته نوجه تحية المستمعين الكل. أعطيني الحل.
4: الحل
2: ما ننساش كي الجمعة اللي فاتت.
4: إيه الحل لا سهل اللي جابته سقيه العصالي
2: يعني
4: تبالك أو جمال
2: اللي جابته
4: العصالي
2: هل دخلت سي جمال؟
4: الله غالب الله غالب
2: حول ولا قوة إلا بالله.
4: سي جمال الحلولي
2: اللي جابته سقيه
4: العصالي
2: وكيف خل سي جمال اللي جابته سقيه
4: الحلولي.
2: هذا هو مثل المجتمع التونسي في الوجه مرايا
4: وفي القفاتك
2: زعمة شكون يلا زعمة شكون.

0: زعما شكون لانه فنان اليوم هو مطرب ملحن تونسي من ابرز رموز الاغنيه الشعبيه التونسيه في القرن العشرين. اسمه مش نقول عليه, لكن نقول انه تولد 14 ديسمبر 1930 وين في نهج برج النار قلب المدينه العتيقه صفاقس. ولد حومتي
1: صفاقس, ولد
0: حومتي نهج برج النار.
1: حتى انت فنان؟
0: اه نهج برج النار.
1: اما كان الحد فنان في
0: كشت الكراي كشت اللجنه تاع
1: يا حسره
0: يا حسره. سي جمال الشبي انسنا نورتنا سي جمال.
2: مرحبا مرحبا. اليوم واش نحكيو على فنان كبير برشا مبدع,
0: وانت مبدع
2: سيدي احمد حمزه.
0: الله
2: شيء كبير, عنده اثر طيب, عنده اثر ايجابي في تاسيس اذاعه صفاقس في الفترة التأسيسية في بداية الستينات. كان موجود سيد أحمد حمزة, عاش في بيئة موسيقية. بوه عنده القهوة
0: أي.
2: في مركز الدرويش تندي جرمدا زقب
1: بالسعيد.
2: بعد ما عاش في البلاد العربي شوية انتقلوا غادك وتأثر.
0: والقهوة فيها الفيلتر ولا
2: فيها كل شيء؟
0: أيوة.
2: فيها العود وفيها المندرين وفيها بيانو عربي.
0: صحيح.
2: وبوه كان يعزف وتأثر بالجو هذاك وتعرف على على على برشا فنانين من صفاقس كما بودية والله يرحمه, سي سعيد الحشاد ربي يبارك فيه, سي محمد علول الله يرحمه. وبديت المسيرة متاعه بشوية بشوية بشوية, ثم خدم في الحفلات في العريس هنا في صفاقس, ومشى بعدين لتونس العاصمة. من توصل العاصمة مشى للجزائر مع سي محمد علولو وخدم في عديد المدن والعروض والمهرجانات. وفي بداية الخمسينات ثم رجع لتونس وعرف الناس اللي موجودين في تونس من موسيقيين عبد الحميد بالعجية إلى غير ذلك. أحمد حمزة بدأ يلحن وبدأ يتعرف وبدأ عديد المطربين يعني رافقوه كما صالحة ونعمة وعليا وسيد علي الريحي وجويني ويوسف التميمي و و و ومشى من رحلاته مشى للقاهرة شايف محمد عبد الوهاب. وبعدين في كي ثم اختبار في في في إذاعة تونس, عدى امتحان نجح ولا في المجموعة الصوتية بتاع الفرقة الوطنية فرقة الإذاعة والتلفزة فرقة الإذاعة وقت قبل 58 57. وبعدين احمد حمزه راهو عنده تاثير طيب وتاثير ايجابي لانه اقترحوا عليه باش يكون رئيس مصلحه الموسيقى في اذاعه صفاقس في بدايتها. ثم ناس رفضت قالوا احنا عندنا موسيقيين, قال لنا نمشي وعندنا موسيقيين يعرف الناس ويعرف العباد هنا. وشوف الله العظيم يحكي لي مبروك التريك سي عبد الطيف العايد يلا رحمه, شهريته اللي قضاها من كتاب الدولة الإعلام قبل في الإذاعة يقسمها على الموسيقيين وجمعهم ويبرفوا تحت دار ثقافة لوطا ويسجلوا في المسرح وبديت تكون التكائك النويو هذيك. راه أحمد حمزة عنده دور كبير كبير كبير برشا, وصل يعمل حفلات خاصة مع فرقة الإذاعة بإنتاج خاص مع صبيحة زوجته الجزائرية وما مبروك التريكي المعلم مايكل جاكسون تاع الستينات.
1: مبروك صغير
2: مبروك صغير
1: مبروك صغير
2: وداروا كامل الجمهورية واسمعوا وانتاج خاص ويكمل بها بودية في الفولكلور بعد في نهاية الحفل. ثم حركية كبيرة كبيرة كبيرة برشا. وحمد حمزة زار باريس وتزامن مرة في حفل مع عبد الحليم في باريس, زار المغرب الجزائر مصر عديد المدن وعديد البلدان, وحتى في السينما ساهم في السينما
1: اي
2: فيلم الفجر.
1: فيلم فجر اول فيلم تونسي
2: الخليفي الله يرحمه
1: عمر الخليفي.
2: وحتى مره موسيقى تصويريه في فيلم صليان عمل الموسيقى التصويريه. احمد حمزه جري حموده في الوطن العربي كل
1: عالميه.
2: احمد حمزه في الجزائر خلى اثر طيب, في المغرب في سوريا والمرته الثانية من سوريا بعد صبيحة. حمد حمزة خلى يعني مخزون كبير من أجمل أغاني اللي لحلاله محمد النوري أرجع يا عمي يهديك.
0: أي هيت أعطينا أرجع يا عمي يهديك.
3: أي يا دخلاني
0: الله الله.

0: هذه سي جمال فيها حكايه. رجع يا عمي هذيك قدمها شويه نشوفها. هي
1: ما هو على اللي يحب بنت عمه
0: مش على الخال.
1: لا
0: هيت

0: من أرجع يا عمي يهديك عبد الحكم أرجع يا عمي يهديك حبه على عبد الحكم
1: يعني محلها أياماتكم سي جمال ها خويا صحاب انت ويا احمد حمزه
2: عطوهم شويه على الجانب اللي عرفته فيه
1: ايه
2: عرفته في نهايه التسعينات
1: ايه
2: وخدمت بكل شرف نتشرف اني خدمت مع افتتاح مهرجان كارتاج قرن من الموسيقى مع الفرقه على الفرقه الوطنيه عبد الرحمن العيادي الله يبارك فيه وغنيت معنا ثريا ميلادي وغنى هو معنا مع الشباب
1: تحيه ثريا الغاليه راهي تسمع نعم. فينا ثريا ميلادي هيك تاج الراس
2: قرن من الموسيقى العرض هذايا في الفرقه الوطنيه في افتتاح مهرجان كارتاج احمد حمزه يطلع الجوابات وموالات والجمهور شيخ معاه احمد حمزه تاريخ احمد حمزه اناقه لباس ذوق كاريزما وهرة احمد حمزه
3: انيق
2: شوف انيق والله كنت سعبتي في العيد الله يبارك في عمره ان شاء الله يرحمه وينعمه ندخلوا البلاد العربي نفطروا نمشيوا بعد القهوه في وسط المدينه ونوصلوا للاجار هو من عشاق القطار حب يركب القطار نوصلوا من نهار قال لي وصلني هزني المركز درويش وزنقه بن سعيد واحد
3: حب يشوف
2: هو بجنبي
1: في الكرم ذا كيلومتر 2
3: يشوف الحومه
2: اسمه دموعه في عينيه هكا حابسه ذكر ربوه وذكر الصغر وذكر القهوه وذكر الحومه بتاعه واصحابه ويحب السويقس النخاع غنى على السويقس مره بروكلوتيري في يوم ثقافي لترويج الاغنيه التونسيه في تونس العاصمه اقسم بالله العظيم ثم شكون قال راهو العالميه قال احنا سويق صنصنا العالميه علي ورده وفلان وفلتان بوديه وجموسي وهو
3: بركيه
2: وهو جاري حموده قام واحد في الصاله قال انتم مش عندكم سويق قال له احنا الحماد اللجمي الحاج نياجي في سويقسي ماشي كسكس ولاد الممثلين
3: عبسامي
2: بش اخواته وبدا يسميله جنوج لاصي من مركز شاكرة نام جنب الإذاعة بدا يحكي له وبعد تغشش احمد حمزة وطلع فوق كرسي قال له اسمع والنادي السويقسي سافا يعني هو في توس العاصمة وليبيس في الدم احمد حمزة تاريخ
1: هاي سيد اعطينا تاريخ في الأغنية
3: لكن احمد حمزة يا مهدي انا كليمة في وظن المنتجين اين اغانيه في الإذاعة بكل صدق
2: راهو عنده دور كبير في تأسيس الإذاعة
1: اسمع اسمع اسمع هيتن هي هذه هي باش أذكرك سي جمال
0: شهلولة شهلولة
1: فوزي الشعري لوج لك الأغاني الكل
2: بكل عليك سي
0: فوزي تحنيني ما ترحم تقتلي بالعين الزبالة صيادة
1: المرأة التونسية تو صيادة ولا مش صيادة سي جمال؟
2: أبي
1: سؤال بريء
2: النبيها وذكية صيادة
1: وقتالة ولا مش قتالة المرأة التونسية؟
2: بأخلاقها
3: أخلاقها قتالة
2: وبالتقاليد والعادات
1: اللي بعده
3: أنت تصطاد
1: اسمع ترى هذه باش تذكرك الاغنيه
0: يا حمود
1: الله
3: هذه العالميه مشات
0: يا جميله
1: هذه اللي فتحت العالميه فتحت البيبان سي جمال
2: اش بك احنا عندنا علي ورده وعندنا بوديه سيدي منصور وعندنا جاري حموده كاش كنت قام وكف كرسي وقال له احنا سويق صاوب هكا بدي سميله يعني بكل
1: وعلاش نحبوا نقزموا رواحنا ساعات واحنا عندنا تاريخ كبير
2: تاريخ كبير والإذاعة هذه تاريخ كبير وعندها انتاج خاص تاعها والفنوتيك مليانه بالاغاني المزيانه شوف شي يغني في اللايف صحيح يغني قد صوته بسم الله ما شاء الله والله راهو
1: مش تو
2: وشوف يا مهدي تقابلنا في اكا جلسه صدفه
1: هي.
2: مع الحبيب الاسود الله يسلم الخير الحبيب قال له يا حبيب اعطيني غنايه هكا شعر جميله نحلو بدون مقابل راه بخلاف حتى بالليل الغنايه نغمات حبك خاطري تمناها في الجو هذاك نتاع السي بيمول ماجور الحان احمد حمزه
1: معناها مبدع يلحن المبدع هذا بالحق

الفنان وانت مبدع عندك ساحس جمال. تحية كبيرة برشا الفنان جمال الشابي. بعد شوية ألبوم الذكريات وسي جمال مش نحطه ويخرج التنهيدة مش نذكره بالبراكة متاع سيدي منصور ونذكره بأيامات العز متاع صفاقس لأنه بالضحكة فمو كلامي نبقى مع الأغنية بعد ألبوم الذكريات يلا.

0: طوان نمشيو للالبوم بعده امير. البوم البوم ايام زمان على مساواة فقرة البرنامج مش نرجعكم البرشة حاجات حاضرين الناس الكل. البوم ايام زمان
1: البوم ايام زمان.

0: البوم اي مزمين والبوم اي مزمين مش يكون بايقاع مميز، ايقاع خاص جدا، ايقاع رائع مع الحاج، الحاج الفنان، الحاج المصور. وينك يا حاج؟ نحوي لك اخر شويه ميكرو.
1: صافا، كالعاده نتبعوا في الاحداث، نتبعوا في السبور، نتبعوا في البلاد، نتبعوا في كل شيء.
0: الحاج
1: الذكريات السيفينير كلية تصور وكل شيء.
0: رؤوف الحاج طيب كالعاده، كل الكابوس هذا كل اللبسه نتاعو علام تونس لي بادج نتاعو في كلمتين. وين مشيت قدام بلاد زرت عربيا افريقيا؟
1: انا مشيت سافرت 45 مره. مشيت 30 دوله.
0: اي
1: مشيت لبنان، مشيت العراق، مشيت الأردن، مشيت سوريا، مشيت سيشيل، دبي، مشيت جنوب أفريقيا، مدغشقر، كونغو، أنغولا، توغو، السنغال، المغرب، الجزائر، مصر. يعني درت افريقيا.
0: تبارك الله، تبارك الله. كالعاده ملعب المهيري بصفاقس وكل الملاعب التونسيه. اليوم البوم ايام زمان تصور خذيتهم انت. اول نهار صورت تصوير عميش،
1: أول تصويرة صورتها عام 74.
0: عام 74 يا سيدي، برشا تصور صور هنا اقبل أو عنا تصور ومنع مش عادينا الصورة الأولى وتشوفوها على الصفحة الرسمية اللي دعت فيقس.

0: هذا هي الكازينو.
1: هذه الناتاسيون.
0: الناتاسيون. هذه الناتاسيون.
1: هذه الناتاسيون عام 76.
0: عام 76. هي وين الناتاسيون؟ احكي لي وين الناتاسيون.
1: هي
0: الخال تفرج على التصوير. هي
1: كي تدخل للشيرت كازينو.
0: هي
1: تو تلقى على اليمين توا ولا مقاشة على بالك ولا
2: مركز حرس
1: وكل شيء. كنا قبل الكل اللي سفاكسيان نتعلموا السباحة ثم كان الله يرحمه بوك أحمد
2: باي أحمد.
0: أي أنا قاعدين نشوف عطيه الصحة وانا معطينا تصوير الناتاسيون. أي
1: وكان ترزان هذا مسمينه ترزان. وكانت الشلة نتاع السفاق اللي ترى فيهم تو كبار كلها تعلمنا غاديكا.
0: أي
1: تعلمنا في الناتاسيون.
0: هذوما صورتهم انت
2: التصويره. يا مهدي ذكرني في الناتاسيون الواتر بولو كرة الماء. شوف كيفاش كان عندنا فريق كرة الماء.
0: بعد الناتاسيون الصورة الثانية مش نهزكم البراكة سيدي منصور. يا حسرة وين البراكة وين هذه؟
1: هذه البراكة ريتا ثم شركة نتاع بترول مش اسمها معروفة سيربت كانت قدامها البركة هذه
2: بركة اللوز.
1: كانت السفاقسية كليكة تمشي تتبرد فيها في الليل الدنيا سخونة تمشي تتبرد فيها قهوة يتعشى وغادي. وثم بعدك ثم عبيد في الصباح يبدأ من الصباح نصطادوا الفكرون كما تو الوقت هذايا كنا الفكرون في الخريف تو كما هكا نمشي ونصطادوا الفكرون تحت البركة تلقاه
2: يخبى في اللوحة اللي تحتها في اللوحة غاديك.
1: أما كانت فيها منظر كبير ياسر
2: هذه توثقت جاب ربي هي موثقة في موثقة في ريح السد
0: والله الصورة. أي الصورة هذه هي القنطرة يظهر لي متاع قرمدة.
1: هذه قنطره قرمده يا حبوك
0: ملا قنطره كي تقبل فما قنطره قرمده.
1: قرمده وطريق العين
2: ثلاثه قناطر
1: ثم قرمده وثم طريق العين
2: وتونس
1: وتونس
2: طريق تونس.
1: طريق العين الاولانيه فيها الجبانه بجنبها وفيها المدفع
2: المدفع
1: كذا. وقرمده فيها طابت من قرمده تلقى العويد شي الله رجال العويد قبل
2: والقزادريه
1: السمانه واللي بيع الجير والحداده. وطريق تونس كانت المساكليه واللي بيعوا الجير
2: الجير يبيعوا في الجير
1: الجير العربي ما كناش الفلاش والواحد
0: اي كان كل الجير العربي وقبل تو القنطره قرمده حتى بحذا باب الجبل كانت الاسواق يبيعوا الدجاج يبيعوا
1: الدجاج وكان سوق المساكليه وكان يجي كما تعرف انت ديما عندنا الاحتفالات جيه كافي شانتا
2: كافي شانتا والفلو
1: الفلو
2: أي.
1: وكان دربالي دربال ذكرت شيء يا حسرة
0: أنا سوسير
2: اللي قاعد يتفرج التاريخ كامل
0: اللي قاعد يتفرج في التصور توا منعم قاعد يتحفن في التصور
1: تاريخ
0: تصويرة هذه يا جماعة شفتوها
2: كازينو
1: هذيك الكازينو
0: هذيك الكازينو تعطينا تصوير كازينو
1: هذا الكازينو كنا نعملوا لي بلونجو منه
2: بلونجوار هذاك
0: احنا ماشيين بالقدام ولا بتولي في سفيق سيتي سيما تقبل كنا تحسن في البنية تحتية
1: احنا كنا قبل هنا نمشيو من الصباح وشكون يبلونجا احسن من صاحبه نتلمدوا ثم دي بلونجور متروزيم تمام
2: بلونجوار
1: متروزيم ثم عبيد كانت نعرفه مش لازم نسميهم كانوا قبل سبيشاليتي في البلونجون
2: صحيح
1: هذه نحكي لك راه في السبعينات 74 75 76 77
0: اي
1: وبعد كل شيء مشى من الثمانينات
2: كل شيء مشى على روحه
0: معناها صفيق قبل كان فما سهريات مش كما تو
1: كل ليله
0: تو عندك كان التوته
1: كان
0: وفي التوته فما صيد يرقد هو القطوسه فرض الفصل والله شيء هبل
1: كان قبل تحت تحت السور كان التران تاع التنس
2: نعرف
1: كانت
2: باب الشرقي باب الشرقي
1: كان كلوب تاع التنس غاديكا وكنا قبل سهريات كافي شانت تلقاهم بريرك بريرك فرقه تذكر
2: اي نذكر نذكر بريرك بريرك والانيماسيون والمشوي والماكل
1: ومركز مشوي حوت واللحم
2: وكانت زاد فاصول بيكتونغ كرة الحديد
1: حديد كانوا كل يلعبوا كرة
2: عالمية
0: هي صفاق الساح
2: انا الحمد لله نعرفها وثبت عليها
0: فمغنية صفاق الساح فمغنية على صفاق الساح توحشتك يا صفاق الساح
2: حلوة اي محمد سلطان
0: اي محمد سلطان حلو على صفاق الساح يا جماعة غمضوا عينيكم غمضوا باش نعطيكم توا تصور 100 متر كيفاش كان في سفيقس
2: يا حسرة
0: 100 متر الله يهدي اللي خرج قرار في سفيقس وستك 100 متر
2: وبلطو.
1: أسمع ثم كان شو كان هنا قبل هذه ريت الواحد كانوا عام 80 و 79 نعملوا واحنا نبيعوا تبش صون نعملوا برارك الكل هنا السفاكسيان كل ليك السفاكسيان كل ليك يجيوا ياخذوا وقت ثمن الشجر هذو
2: كل معرض
1: كل معرض
0: يا عيني
1: يعني كل معرض وهنا اوتيل مبروك
0: ايه
1: كتو سي ولا
0: نورمال يحكي
2: ولا بانك
1: ولا بانك او سينما وكان سينما لا لا
0: اسمعني ولا عباد اللي يشري ميت قرام قلوب ويقعد ينقر وعامل جو ويهز ويجيب
1: فلوس علي روتور يعني تمشي وتجي كانت وشجر
0: شكون المسؤول يطلع بالفكره باش يعمل هكا الصومات
2: يا الله
1: يا ربي
2: يا الله
0: لا بالحق ياسر حاجات
1: لا لا
0: ياسر حاجات هلكوها في سفاكس
1: لا كانت تمشي تتمتع ترى خزار
0: اي غمضوا عينيكم باش نعطيكم تصويرة باب الديوان باب الديوان يا منعم يعطيك الصحة تعبتك اليوم تصويرة باب الديوان يظهر لي قبل ما فماش شكون ما تصورش عند المصور الزويري هكا ولا
1: سي عبد العزيز الله يرحمه
0: سي عبد العزيز غاد
1: الزويري لهنا في الطلعة
0: الزويري غاد
1: والفريخة بعده
0: اي وغاد تو ثلاثة بيبان الباب الأول وين الخبز يتباع الخبز
1: هذا الخبز
0: اي اللي مبسس وكل شيء
1: وهذا المصور
0: وبحذاه اللي يبيع الملفي
1: الملفي حسن أبو دبوس الله يرحمه كان أبو دبوس ولهنا تدخل من هنا تلقى الناس انت يدخلك الجامع الكبير اللي ماشي يصلي
0: جامع العجوزين زاد غاد
1: هذو متروا ثلاثة بيبان يا حسر
0: يا عيني يا
2: مشكل يا مهدي
0: يا منعم تو كمل لي بالماكلة بالكيس والقرن بعد بعد كمل لي بالبريوش
1: يا حسر
0: وقت فطور
2: اي
1: والله يسمع
0: نقسم لكم بالله
2: انا جعت
0: صفاقس ما كيفاش كيفها صفاقس كبيرة
2: كليمة كليمة صغيرة
0: ومحلاها
2: كليمة صغيرة نحاول بريك اشعوذوا حد شيء
0: نحاول كنيسية هلكوها
2: نحاول كنيسية هلكوها نحاول 100 متر ولا مبلط معناها لو عوضوا بحوايج أخرى لو عوضوا بما هو خير صحة لكن هذا تاريخ تاريخ حقه يقعد موجود انت علاش موجود في التصور
1: انا كان مدلك تصور في الكنيسيه كانوا البنات الصغار وكليك يلعبوا في البس
0: عندك تحيه من بنتك نسرين قالت لي تحيه لبابا تاج راسي
1: ايش
0: عندك صغير حاج
1: عندي ثلاثه زوج اولاد رفيق ورجدي وعندي بنت ولدي قمر ومرت ولدي والمدام
0: يا سيدي
1: وبنتي
0: والمدام هاي كيس وقرن يا معلم كيس وقرن عن شكون كيس وقرن
1: هذا كيس وقرن كان عند اليهودي
2: صحيح
1: وكان عند العرم
0: اي معروف هو من الفيل اليهودي في البلاد العربيه
2: العالم أي. عنده كلاس بالبريوش
0: بعد نمشيو للكلاس بالبريوش اي
1: تدخل غاديكا في البلاد العربيه عندنا
0: سبيسيالمون
1: تشد بالصف
0: اي
1: وتاخذ القرن وتشيخ
0: يا ربي شعمت لك هلا تو اليوم
1: شيخ العشويه
0: نص النهار ماشي بلاد العربي تو
1: ودي العشويه نبداو ندخل ناخذ كاس القرن بالجلجلين
0: اي
1: قرن هكا
2: يا عيني
0: بالله المراه لونسانت الرجل يهبطها اليوم بلاد العربي
1: اسمع وكان بلوزاتها بالزلوز
2: باناشي
1: حسرة تاريخ
0: باهي اعطيني تو كعبه البريوش بالكلاس اللي ما تلقاها كان في سفاقس يكذب عليك دور السند والهند
2: حتى كاس القرن كان في سفاقس
0: كان في سفاقس
1: والكلاس كان عند العارم تمشي لغديكا باتسيري في الكوار تقول له اعطيني كعبه بريوش
0: قداش
1: تراف قداش نحكي لك انا
0: قبل
1: ب 300 فرنك
0: يا عيني
2: وبالكلاس
1: بالكلاس
0: يا عيني يا عيني
1: كورني دوبل كورني بريوش ب 300
0: ما حليها سفاقس قبل
1: يا حسر بعدك حبوا يصلحوها عمل فين عملوا هيك البرك بالنار وبعد قاموا نحاو او كنت وزنت
2: انا قلبي كان على مهدي ما يعرفش الحوايج
0: لا انا ولد بلاد عربي ولد مخميخ في بلاد العربي راهو حج انسنا ونورتنا اليوم وقاعدين نتصور عندك تحيه كبيره برشا اسكندر سوية قال لي محلاها الحج وحده
1: ربي يفضل
0: اما قال لي قل له ورا لويستي ولا
1: لا رويستي التو انا رويستي خدمت انا الله يرحمه المرحوم زف هو اللي جابني عام 97 للسيزيز
0: يا عيني
1: انا رويستي
2: هيك
0: يا عيد عليك
2: هيك صحيح تحياتنا للرلوي
0: تحيه للرلوي اول جمعيه جابت شامبيونا 67 68 عندك تصور نتاع الرلوي عندك جو الرلوي اي سيدي غمض عينيك مش نودك بتصويره من عرش كان منعم يودك بها هو خاطر عنده الفار لهنا لانه بالحق التصويره لو وجعتني اليوم منهم الكل رجع له تصويره البراكه براكه سيدي منصور علاش احنا نجيو لصفاقس ونقذيو على المناطق الجميله نتاعها براكه سيدي منصور كان شكون يهبط من فرنسا ولا العظيم يا جماعه باش يعمل قهوه في براكه سيدي منصور
1: يا ولدي اسمه كان الغرنوق وكان هذاك الاحمر شو اسمه احنا نسموه تلقاه في فصل الخريف تو تلقاه كليك وانت تغزر تاخذ ليفي دو سوليل الصباح
0: شروق الشمس
1: شروق الشمس على البراكه والبحر
0: ما احلاها صفاقس. حاج رؤوف الحاج طيب يعطيك الصحه، انستنا نورتنا تبارك الله. عندك مراه كلمتني تو من الصين، مشيت في الصين؟
1: لا مشيت
0: وين؟ في الافريق وين مشيت؟
1: مشيت
0: اخر بلاد،
1: مشيت جنوب افريقيا، الكونغو، كوت ديفوار، مدغشقر، زامبيا، انغولا.
0: ديجا في زامبيا يقولوا لك طيب، فما تمثيل حتى لو طيب. شكرا رؤوف الحاج طيب، تحيه كبيره برشا. 37 دقيقه بعد 11 نتاع الصباح، بعد شويه ينضم لنا الدكتور وجدي الشريف، اعلان ضياع ستوشك حل ضايع طريق المحارزه كيلومتر 4 امام عماره بيا، في اوراق بطاقه تعريف اسم وائل العليمي. يا وائل يا عليمي، بطاقه تعريف نتاعك ستوشك موجود، نجم تكلم 50 927 3050 927 3 0. تحية كبيرة برشا زهيرة كمون حرم داود، شكرا لك. دورصاف حمزة تقولي محلاها أيامات زمان ومحلاها، نحب تحية الولدي الغالي أيوب العربي، نقول ربي خليك لي نور عينيا، أنت الدنيا وكل ما فيها. تحية لزميلي زياد خنفير يتبع فيه يقول لي أجواء حلوة اليوم الصباح. راضية ترابلسي حبت كومنتير بربي عديه، حبيت نحكي على حموية حتى شوية من اللي ريته معاه، الله يخليك. تحية فقدتك يا أعز الناس، الله يجعله في جنات الخلد. مرحبا بك يا راضية، وراه أي مساج يجي نحاول باش نقراه. شكرا لحسني الزواوي لاعب السابق للسي بي، يقول لي ملا صفاقس ومعزكم ومغليكم.
2: محمد
0: محمد محمد بطاهر السلامي، تحية للكوتش جمال خشيرم. شكرا لعايدة الجزيري، شكرا لغازي الغريري، قال لي الوحيد اللي كان عامل فيها هو المصور، قال لي هذاك السيد اللي بعدك. نرهيل القليل، تحية البابا الغالي محمد القليل، هيك معلم وهيك الروح. شكرا نسرين بنتك اللي توجه لك تحية. هند شرودة تحكي على الصور القاتمة الموجودة في جماهير المنتخب الجامعة، سيب ليكيب ناسيونال تلعب في كل الجهات،
2: راهي تونس للناس الكل،
0: يرحم والديك. هدى حراث شكرا ليك يا هدى، مالورزمون ميساج فوكال ما نجمش نسمعه الان. مريم الويتي تقول لك كلامك صحيح على اللي قلته على الليسي سبورتيف وعلى الكونكور. سحر القرقني مرحبا. فاطمه سيلا تحياتي ليك. شمس الوفاء وفاء كانون شكرا ليك. علي المذيوب تحياتي ليك. شكرا لازهر العموس يقول لي عيد ميلاد سعيد للدكتور محمود العذار، عاشق السي اس اس، العمو عماد العذار مدرب السي اس اس كرة السلة. شكرا لدي دي، صباحكم زين. مجدي من امستردام يتبع فينا، زميلتي سمية كريشين كل الحب ليك، اليوم عيد ميلاد سماع حمروة، احلى سماع، احلى عيد ميلاد من زوجها العزيز جمال عبد الهادي، الامورتين فرحوا لينا. ايضا التحفونة والمزينة زينب ابو عزيز نقول لها كل عام وانت بالف خير، الهدايا وصلها من ام جميلة بو حمادي والاخ امير. شكرا لياسين يقول لي ما تنساش جمعية شمس بير علي، راهو يلوجوا على شوفور والكار موجودة. وتحية للناس الكل اللي قاعدة تواصل معنا، جونا سمح اليوم
2: ان شاء الله
0: تصاور حلوة
2: ان شاء الله يعجب المستمعين ان شاء الله.
0: تحيتي لكم الناس الكل، بعد شوية ينضم لينا في البلاتو الدكتور وجدي الشريف. فما تصويرة حلوة من العقرب يقبله من عقيد صورت له، ما تنساش
1: صورت البونتو نتاع عقيد،
0: حضلي مية مورة
1: صورت البونتو نتاع عقيد، هو كونتريك بفيركان بلونجون في 2 مارس.
0: بونت اللي يسميوه هي
1: هذاك.
0: قال لي سعلي المليتي، قال لي كان يجي للصالة عقيد ويعمل لي زونترينمون تاعو، وحافظ الشاب قال لي عقيد عندي عليه برشا ذكريات، راهو البوغوس وصاحب جو وصاحب فلتة.
1: يا حسرة يا تيازا الدنيا، والله العظيم اقسم بالله العظيم الواحد يقول رجعني العقيد ورجعني حمادي
2: رحمة الله،
0: لأنهم هيكم الكبارات. ورد الشفي حرم قاسم الله يرحم ميمتي تقول فراقها السعيب ربي يحفظ كل ميمة، ونقول لهم اغنموا الأوقات متاعكم. تحية أيضا لزميلي محمد علي من تونس العاصمة، تحية ليك. شكرا أيضا زميلتي سرور الهدار تقولي بالله، تحية لمحمد عزيز الحرقيفي وخطيبته مريم غربيل، ألف مبروك الخطوبة، تحية من عائلة مرحوم حافظ الحرقيفي وعلي الحكيم ومهدي وزوجته سارة الفندري، ياسمين وفاخر غربيل زوجته سماح رقيق، فاطمة غربيل والجدتين فتحية وحورية الحمامي، وإن شاء الله الفرح الكامل. ومثال شراهو بلاغ وفاة ورد علينا الآن، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفولة بإذنه منيرة بنت أحمد الجزيري، حرم المرحوم محمد الجزيري والدة رامي وزهرة ومنير، شقيقة عايدة سمير نبيل وفتحي وحبيب وحسن وزهير. يقام موكب عزي لما السبت إثر صلاة العصر بجامعة الفاروق طريق سكرة الله يرحمها منيرة بنت أحمد الجزيري تبيع تعوته بأخبار الوفيات لحدش متاع الصباح، لكن استثنائيا احنا عيوننا ليكم على الدوام. 42 دقيقة بعد لحدش متاع الصباح من كندا محمد علي يقول لي فارق التوقيت ما يقلقنيش وقت نسمع الأغنية هذه ميا موري للكحلة والبيضة.

0: والناس المغرومة ومع الجمعية وبلون الجمعية الكحلة والبيضة. حبيت الأغنية هذي باش نساقل بها. قل لي قل لي يا دكتور شبي راسنا ليه متذية في الكرة التونسية ولا يدور؟
1: لا مش الكرة التونسية
0: أي.
1: الكرة
0: التونسية
2: قل لي يا دكتور يا دكتور
0: والله مش تقول لي يا دكتور. دكتور نواجي الشريف كحلة والبيضة كي العادة لونك الزاهية
1: شنو ألوان الزاهية؟ حبيتها حمرة وبيضة اليوم الحقيقة ما على آخر لحظة قلت لا ما مش مخلينا نحبوا مش نحبوه نحبوها فريقنا القومي ما ثماش لا شك ولا اختلاف في ذلك لكن عش أنا سي نادر داود صاحبك ماني قلت لك ما عمناول قلت عمناول صاحبك وما صدقتنيش
0: أنا أحكي
1: قال لك أنا متر ونصف على الجماعة اللي اللي اللي اللي عايتوا يا دحمان يا دحمان يا كذا ويا كذا متر ونصف ويدي متر ونصف وانت تسمع فيهم قولوا كلمات كما نادي ايش عملت شي ما عملت أنا والله علّوا اللي حسبتها فيك نيوز كما تقول جماعة معنا أخبار زيفة كما بلاي الساعة قلت جمعية شمس في بير علي بلاي وضحوا لنا ثم برشا جمعية شمس
0: لا لا لا هذه اللي ذوي الحاجات الخصية يبارك لكم يا
1: جمعية هذه
0: اللي ذوي الحاجات الخصية
1: الحاجات الخصوصية
0: حسين حسين القطي قال لك يا أمير يا أمير محليك ومعزك يا دكتور وقال لك تزيد لي بيبي اسمه سلطان بالله تحية لسي سلطان القطي حفيده شفت اسمه سلطان
1: محلاه سلطان ومحلاها سلطانة وانت سلطانة في نظري سلطانة وفي نبضي سلطانة
0: هي غنية
1: يوم ما لا يا أحلى لحظات حياتي
0: يا أمير اسمع يا أمير يا أمير يا أحلى لحظات حياتي
1: هيش أحلى لحظات في حياتي هي أصل يا أحلى سمعت سمير العقرب
0: وانت زوجة سلطانة عندك هكا ولا
1: سلطانة ونصف
0: لا النصف ما فهمتوش
1: لا سلطانة ونصف معناها أكثر من سلطانة بزاف شوف اليوم 26 سبتمبر أو شهر سبتمبر فما قلنا مش ندخلوا في أكتوبر الوردي احنا نقولوا احنا سباقين دينا لاستكشاف السرطان الثدي عند النساء والرجال وبدينا في الاستكشاف بالصدى وبالأشعة إكس دونك اللي ما تجمش تعمل هالصورة هذه ولا الاستكشاف بالفلوس مرحبا بيها تقصدنا وقصدونا شكون الجمعة دي وبدينا
0: والحمد
1: باش
0: لله
1: باش أكتوبر ما نقعدوش نتجرى دونك اكتوبر الوردي مزات له ايام 26 سبتمبر اللي قبل 26 سبتمبر كما قال الوزير مو قبل نهار اثنين نهار الحد وبعد الحد نهار اثنين كالعام ما عادش تتذكرش مادي صاحبك نادر داود اللي 100% تتذكر خاطر هو يتذكر كل شيء الا ما حاجه برك ما يتذكرهاش اللي هو ولد صفاقس وعلي المعلول قلت لي ما نعملش هكا وشي
0: لا لا لا مثل شعب
1: لا لا بداية
0: لا كالطاولة ايه
1: طاولة علي معلول كلمة ما نحبهش انا حبة ما نحبه وكره ما نكره ما نحبهش اما علي معلول لا وحاشته بيك يا سينادر ولا وحاشته بغيرك وقيمته الفنية والاخلاقية والانسانية والرياضية ما هيش تستنى في انسان ما تخلينيش نقول فاشل كيفك
0: قيمته تحكي عليه
1: دونك وحتى كان تحب تقول له حاجه ولا تحب تلوم عليه حاجه عندك اذاعه صفاقس عندك الاذاعات الاخرى
0: ما تخرجش الامور البرة من البلاد
1: معناه حتى الصحافي المصري دش
0: ما هي
1: دش يا سي منصف مناش سمعتوش
0: سمعت
1: والله لا صدقتها لما سمعتك انت
0: دش دش كومبليتمون
1: عيب 26 سبتمبر قبله دونك ما نحبش نحكي عليه ياسر باش ما نعطيش اكثر من قيمته
0: صحيح
1: وكان يحب يكلمني انا موجود يكلمني يتصل بي
0: مرحبا
1: مرحبا بيه انا واحد وقتيش بد ما قلت لك عائلتي وخدمتي واذاعتي
0: وبلادي
1: والنادي الصفاقسي وتونس
0: يرحم والديك في الكلام السمح
1: فهمشي وفا قبل 26 سبتمبر 25 سبتمبر هي ذكرى اغتيال بلقيس برشا ناس ما يعرفوش اللي هي بلقيس الراوي المنصف يعرفها
0: أي.
1: هي بلقيس الراوي حبيبة نزار قباني اغتالوها
0: أي.
1: في سفارة هي و160 رقبة دونك ستي 25 سبتمبر وكانت نقطة تحول في
0: شعر نزار قباني
1: في حياة وشعر
0: نزار قباني. هاي برش ملاحظات طبية عنا دقيقة إسعاف اليوم.
1: أي عنا دقيقة برك نحب نقدم التهاني بنجاح العملية الجراحية لوالد برشا ناس ما يعرفوهاش مجمع سقي الدار والد سي بلال بن علي.
0: تحيه خونا بلال بن علي كرة القدم
1: بتقدم الرياضي بسقي الدار وقديش أنا فرحان.
0: تحيه البلبل بلال بن علي
1: سي طاهر بن علي رجل مربي فاضل جانا من الطايفة وعمل العملية جماهيرية عملية جراحية وكللت بالنجاح
0: الحمد لله
1: وربي قيمه سلام
0: الحمد لله على سلامته بلال.
1: الإسعاف قلنا المرة فاتت اللي ما عش حاجة ما يعملش.
0: أي
1: الكلمة اللي ضاعت علي الجمعة اللي فاتت هي ما حبيش نقولها بالفرنسية بالله أمس زميلتك قالت الملالطة ما مش الملالطة رو هما مالطيين.
0: أي
1: ما هو عنا في برج القلام.
0: أي
3: الملالطة ممكن جاي ملوطة الهركة معنا
1: ما نعرش أما هما مالطيين محلاهم كانوا بحذانا قداش نعيشنا معهم هما واليهود التوانسة العرب فمشي بلا ما تخلطوش يعيشكم بين اليهود والصهاينة
0: بطبيعة فما اختلافات لهنا
1: من أكبر صحابك سعلي كريشان وأكبر صحابك سي
0: روني
1: روني ترابلسي وتعرف شو عمل في ما صرناش برشا
0: انت شفتوا مريول السياسيس دينير مو هبط السفاقس عملت صويرة مريول الكحلة والبيضة تصويرت عليه
1: روني ترابلسي
0: مريول علي المعلول روني ترابلسي
1: يهودي ما مثمش إنسان حب تونس
0: ويعشق تونس ويعشق البلاد
1: ما حبش كيفه يحب تونس أكثر من برشا عباد دونك الكلمة اللي ضاعت عليها الجمعة الفاتحة
0: هي
1: الفضول غريزة الفضول احنا متعنا
0: في الاكسيدون سيتو
1: في حوادث الطرقات تخلينا نقجو نقولوا احنا الكلمة نقجو ونقطعوا نفس ونقطعوا الأكسجين على المصاب ونكملوا على مرمته
3: تولي حظبة
1: تولي حظبة ما تعملوش حظبة خليوا اللي يعرفوا واللي يجمعوا عينوا المصاب كما قلت نخليوا ديما على جنبه اليسار نحاول الجمعة هذه مش نقول لكم حركة صغيرة ياسر تجم تمنع بها المصاب تثنية وتجم تمنع بها زادة مريض عندك رجل كبير ولا صغير اللي ولا عنده ضيق في التنفس يجم يكون من فورم بودي ما نسميه فورم بودي جسم غريب في فمه ما هي القصبات الهوائية والطرقات الهوائية يطينها دونك توخر الدقنة متاعه شوية هكا بيدك
0: اي
1: وتعمل حركة بسيطة مش بالك تعملها كبيرة خاطر زادة يلزم يكون عنده كسر في الرقبة شوية دوباش وهذه تجبدها اللوطة باش تسرح ما أقول لك
0: اللي عنده مجاري
1: مجاري رجعت المياه إلى مجاريها وإحنا إن شاء الله ترجع المياه إلى مجاريها في الفريق القومي التونسي
0: إن شاء الله إسبيرو
1: يزيو متمكميك إذا كانت قلي بن علي عمر بن علي ولدنا إذا كان عمر بن علي سي مادي مظهر إلا ما كريناش أجنبي بمليار في العام
0: صحيح
1: لو كان كرينا عم ناول أجنبي بمليار في العام راه عمر بن علي مظهر لو كان سنا ما كريناش أجنبي وتونسي مليار مليار مليار مليار
0: أكيد
1: راهو رحنا توا خذينا بلاصة متاع زوز صغيرات عمر بن علي عمنا لما صبرنا عليه والإطار الفني مشكور صبر عليه وحسن له من الأداء الفردي إذا كان فريق قومي اليوم أنا تفرجت على الفرق القومية الكل تقريبا أمس وأولامس وأولامسين
0: البارح احنا التعبيني
3: البارح
1: إذا كان عمر بن علي وعلي معلول ويوسف حبشية ما عندهمش بلاصة ما تقليش يوسف حبشية حاجة هايلة ياسر فهمتي وعلى غرام يظهر لي مضروب ومحمد النصراوي ما عندهمش بلاصة في الفريق القومي هذا دونك اللي لعبوا هما خير منهم ويزم تحصلوا على مش كاس افريقيا كاس العالم
0: به اعطيني نكملوا التدخل اللي قلت عليه بالنسبة للوقاية معنى جوز
1: بالسياسة بهدوء اللي تعملوه الكل بهدوء مغير عصبية ومغير نقولوا احنا
0: بس ما تصير
1: يعطيك صح الذقنة هذه لمونتون ذقنة هذه تجبدها اللوطة شوية وتحاول باش تحلوا فمه قد ما تقدر بالسياسة باش تسرح المجاري الهوائية
0: بأمل الخرائط قالت لك دكتور بالنسبة للفاكسي قريب ولا مازال ما عندوش
1: بلاش اسمع
0: عمل الخرات.
1: عمل الخرات الخطر عندي شاهد على ذلك.
0: ايه؟
1: الدكتور نجيب الشعبوني
0: تحيه.
1: ايه؟ الدكتور محمد امين سحنون الصيدلاني صاحبك وجاي.
0: ايه؟
1: فهمت كيفاش مانيش باش نقول على المطرح وباش ما عرفوش دارك وين. امس برك نحكي انا وياه التومه. ايه؟ التومه هبط على السوق التونسيه بلا ما تكبروش روسكم. الكبار سن اللي عندهم امراض خاصه تنفسيه امراض مزمنه كيما اللازمة فهمشي كيما ضيق نفس كيما اللي تكيفوا ياسر بلا اقلعوا على التدخين روم. ما تقولش اش مازال اقلعوا على التدخين
0: المساوى نتاعو
1: وهو حاجه كبيره ياسر حاجه كبيره ياسر ياسر من صفراء وحاجه كبيره تاثر لك على كل الوظائف كل الوظائف اللي تتصورها. أي. حتى اللي ما تصورهاش تنقل لك عليها انا بعد.
0: عندك تحيه من زميلتنا الغاليه ثريا الميلادي.
1: قلت لك المراه اللي حكيت
0: عمل خرات
1: محلاها معناها تقرا في افكاري الفاكسي غريب. واحنا مبادره حمد العقربي هالايام قاعدين نحيو في الزوايد.
0: اي
1: وعملنا توا عدد
0: من العمليات الجراحيه
1: وانت على بالك.
0: اي على بالك كل شيء.
1: وخذينا مرضى باستشاره رئيس القسم موافقة الإدارة خاطر نعملوا حاجة احنا بمساعدة بعض الخواص ومساعدة المساحة الكبيرة اللي في تركتوس.
0: وين عندي ديجا سي فوزي الشعري هذا يبعثه لك من المرة فاتت رسالة شكر عرفيان على اللي عملته مع الوالدة متاعه ومحلاها فما كلمة محلاها كلمة يرحم والديك والاعتراف بالجميل
1: يرحم والديكم بلا يعيشكم او من تو الجمعة هذه الجمعة هذه باي الوالدة الجمعة اللي فاتت كل يرحم الوالد يرحم الوالد الجمعة هذه
0: يرحم الوالدة
1: يرحم الوالدة قرأوا الأحسن وقت دعي وقولوا يرحم الوالدين
0: يرحم الوالدين. زميلتي ثريا الميلادي راهي توجه لك تحية قالت لك نتبعك يا دكتور راك بشوش على الدوام
3: فنانة فنانة ثريا
0: وثريا وحيلت على شرف المهنة وتاج على راسها
3: أنا ديما ما نعتبرهاش في مذيع نعتبرها فنانة
0: هي فنانة والناس مازالوا ديما يكلموا فيها على الحالات الإنسانية حالة وكعندك بالمنظار بعثت لك ثريا ما فيهاش
1: تعملت
0: اليوم بعثتها
1: قول تعملت
0: ثريا امورها في العسل
1: شوف لا ثريا نحبها ياسر
0: الله يخليك
1: لا ثريا نحبها وقت كانت تغني
0: كي جيتينا عطينا ثريا ترى
3: والعزول
1: اما بالله
0: حويجه ثريا
1: قبل كي جيتينا
3: والعزول
1: محمد عبد الوهاب الجمعه اللي فاتت انا قلت ليش تكتب قلت لك الله يجاز اللي ظلمني الجمعه هذه ثم قلبي بيقول لي كلام وانت بتقول كلام ثم كلمه نحب نقولها بصدق مين وكذب في مين فيكم اصدق مين
0: صدق الفار
1: لا اصدق اللي نعرف انا ماشي الفار شوف الجمعه هذه خرج علينا اعلاميا السيد طارق سالم ديما نقولوا السيد طارق سالم حيت نهار اللي يخرج من قاش المدير الرياضي نتاع النادي الصفاقسي يرجع طارق سالم بالنسبه لي لينا
0: باعتباره بطبيعه كل حب وتقدير
1: وسلمنصف السلامي يقعد ديما سلمنصف السلامي عمرك ما تجم تقول منصف سلامي خرج علينا اعلاميا السيد طارق سالم خرج علينا اعلاميا محمد كوك وقالوا كلام الضرب وهيك علاش انا قلت لك بصدق مين فيكم بكذب مين فيكم وانا نعرف شكون نكذب وشكون صدق والجمهور جمهور سي اس اس يعرف شكون صدق
0: هاي سي الاغنيه هذه اللي شكون تود بها هاي هذه هي الاغنيه بي محمد علي من المانيا يتبع فيك الان قال لك يا دكتور الحاله نتاع الحراق كيفاش نتفاعلوا معها
1: مش نجيوها نهار وقلنا احنا
0: الماء
1: صار تحريقه في الدار اللي قدم ما قال لك العام سيد صاحب ياسر كلمته المدام ما نجمش تصل بيه مش يجي قال لي يا دكتور ما تتفجعش راهي حريقه في قي تحريقه في الدار في دارنا وناديت الحمايه المدنيه وما تتفجعش
0: اسمع
1: صار تحريقه 198 هكا الحمايه المدنيه
0: 198
1: راهو بيجو لولا وانا نحييهم الثانيه ما تحاولش النار باش تطفى يزمك تقص عليها الاكسجين ارمي عليها حاجه وقت قلنا البطاطا الفرشيات حتى واحد عمل لي في تعليق ما نقدر قال لي تحب تحرق لي البطاطا كله الفرشيات كله ما تقبش تغطى في الشتاء ارمي عليها الغاز شعل فيها ارمي عليه بطانيه ولا
3: كوفيرتا ولا
1: حاجه يلزم تقص عليها الاكسجين كل انسان ثاني حاجه صارت الحروق في بدن واحد من العائله ولا في العمل
0: الماء
1: كل انواع الماء بدون استثناء. ما بقيش نحصل فيه بدون استثناء مفيده. اذا كان عندك ماء بارد احسن حاجه.
0: والبيئة المعدنية ما تقاوم
3: ماء معدني. معدني كل شيء.
1: بلاي العوم مره اخرى اشربوا السبله.
0: باهي ثريا رش خاتلك وينك يا غالي ثريا؟
1: محلاها ثريا. سلم لي على سلم صمودي. والله يا دي حرمنا من صوتك الغنائي.
0: بعد شويه اوكي الشيخ عمر يجالك تحيه. عمر ملولي
1: عمر محليه
0: وهو ده
1: شخص. لو كان الشيوخ الكل كيفه يحبوك في الدين ويحبوك في الجوامع ويساعدوك كثرونا منهم في خاصه في التلفزات يزيونا من وجوه اللوح اللي ما نعرفش شنو هو وقت تشوفهم معناه شخلي هو ترغيب مش تنفير. تيسير
3: مش ترغيب مش ترهيب.
0: يا سيدي يعطيك الصحه دكتور. الناس نورتنا
1: قبل مقابله وديه مع محلاه مع جبريانا كثرونا من المقابلات كمان هذه. اليوم مش ترجع البطوله الوطنيه الثانيه المحترفه
0: الرابطه الثانيه.
1: الرابطه الثانيه عندنا قرقنا عندنا
0: كوكب عقارب والرلوي
1: عندنا صاحبنا سي وسيم معلا عندنا سي قرقنا وقرقنا ان شاء الله سياب
0: قرقنا كوكب عقارب
1: ان شاء الله سنة منهم واحد يلحق علينا. وعنا خاصة الغالب حبيت نحكي عن الفريق القومي ما خلونيش عنا دربي قريب
0: سي
1: بلاي في تعليقهم راي الساقية راي سي 8 كيلومتر على الصفاقس
0: يا عيني وشو عزيزي نحكيو عليه
1: الأعظام تاع الكل يحبوا السياسات وعاشوا مع السياسات وإحنا نحبوهم وهم يحبونا.
0: تحية الناس الخير وتحية كل الشيوخ الكرام اللي قاعدين تبعوا فينا ومتفاعلين معنا محليهم ناس الخير وناس الكلمة الطيبة. بعد شوية هدهد إن شاء الله هي والشيخ عمر مع تحية غرفة الفار منعم الجمل. تحية أمير الجاموسي ومهدي قاسم يقول لكم الكلمة الطيبة محلها وشيخ محمد المدينة يتفاعل معي بالكلمة الحلوة. معزكم ومغليكم تونس الباهية بالكلمة الطيبة وتونس الباهية بالكلمة السمحة وتونس الباهية ديما بالكلمة الإيجابية. وينك يا غالي؟ مع تحية مهدي قاسم إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم. بدأت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس منذ 24 من سبتمبر الجاري الفحوصات الطبية الخاصة بالمترشحين لأداء فريضة الحج والموزعين على مختلف معتمديات الجهة لتتوصل إلى غاية 30 من أكتوبر القادم. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق سيدي منصور من الكيلومتر 9 إلى الكيلومتر 11. أصدر البنك التونسي المنشور التنظيمي الجديد المؤرخ في 25 من سبتمبر والمتعلق بالقواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع. يأتي هذا في إطار تقييم التجارب السابقة وعمليات منح التراخيص منذ عام 2021، وليقدم ابتكارات واعدة وفرصا جديدة تساهم في تطوير منظومة الدفع في تونس. في آخر المستجدات عربيا وعالميا، ارتكبت القوات الإسرائيلية منذ فجر اليوم 12 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. شملت قصفا مدفعيا وأطلق نار مكثف استهدف مناطق في شمال القطاع وجنوبهما، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. قالت البحرين إن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تعرضت لنحو 7000 هجوم إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ نهاية فيفري الماضي. اتفقت بكين وواشنطن خلال زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة بين 23 والخامس والعشرين من سبتمبر الجاري على إطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي وإنشاء قناة اتصال للأحداث المرتبطة بهذه التكنولوجيا. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الواحدة. هدى في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما عشرة ديما. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي السنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. مستمعين الكرام، فما قصص يرويها القرآن باش يطلعنا على ما حدث، وعلينا أحنا أن نستخلص العبر ونسأل لماذا حدث.
1: وفي برنامجنا مهم وأقوام هلاش نقوم بسرد القصص القرآنية اللي نحفظوها منذ الصغر، وإنما ننظر إلى وما ننظروش إلى القصص القرآنية كحكايات عن أمم بادت ومضت، وإنما نسعى باش نقفوا عند السؤال الأهم: لماذا أورد الله قصص قوم وأقوام مضوا منذ آلاف السنين في كتاب يتلى إلى قيام الساعة؟
0: وشنية مقاصد القرآن الكريم من ذكر قصة أمة ما ريناهاش، ونبي ما عصرناهاش، وريح ما شهدناهاش، وديار ما نعرفوش وين كانت؟
1: سؤالنا كيفاش وازن القصص القرآني بين تسلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده من ناحية، وما بين دعوتنا إلى التفكر والاعتبار من ناحية ثانية؟
0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا في أمم وأقوام كما قص القرآن.

0: أمم وأقوام مع هدى لكشو والدكتور عمر المنوي.
1: أمم وأقوام كما قص القرآن.
2: مرحبا ومن كنتم على موجة الفام لراديو صفاقس مستمعينا الكرام، هذا أمم وأقوام في حلقته الثانية. أهلا وسهلا بك سي عمر.
3: أهلا وسهلا بك هدى، إن شاء الله وكذلك معنا بمستمعينا ومتابعينا الكرام، وإن شاء الله في كل حلقة نقدم الجديد والمفيد.
2: طبعا دكتور عمر الملولي معكم مستمعينا الكرام هدى كشو، وعلى مستوى الديجيتال اليوم شرفتنا وانستنا يسرى الغربي وأمير الجاموسي على مستوى الإخراج الفني. تجمو تتفاعلوا معنا كالعادة، صفحتنا الرسمية تلقاو لافيش متاعنا، تلقاو ستريمينج زادة على راديو ستاكس. ومرحبا بالجميع.
3: إذن في الحلقة السابقة وقفنا مع قوم نوح،
2: أيه؟
3: مع أول مواجهة كبرى في تاريخ البشرية بين التوحيد والشرك، ومع الإنسان وقت اللي يرفض الحق مش لأنه ما سمعش به، وإنما على خاطره ما يحبش يغير معتقدات زيفة تعود عليها فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله.
2: واليوم مستمعينا باش ننتقلوا لقوم أخرين، قوم يدعي أنه يملك كل القوة، وما قدمناش القرآن القوم هذا بوصفه جماعة عبر في التاريخ، وما اكتفاش بالقول أنه عصى نبي فنزل به العذاب، لا، القرآن يعرض لنا نموذج إنساني شديد الخطورة مستمعينا، قوم امتلكوا من القوة والتمكين اللي خليهم يراهوا أنفسهم هم الأقوى، حتى أصبح السؤال اللي يكشف تركيبتهم الذهنية والنفسية وحالتهم الحضارية: من أشد منا قوة؟
3: وهنا تبدأ القصة الحقيقية، كيفاش وصل هذا النوع من الإنسان للحظة اللي اعتقد فيها أن القوة متاعه تجعله محصن من السقوط.
2: نكتشف مع بعضنا هذا القوم.
1: أمم وأقوام كما قص القرآن.
4: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟

حدثنا الله عز وجل في محكم تنزيله عن مدينة عظيمة، مدينة قوم عاد إرم ذات العماد. وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز أنها كانت توجد في الأحقاف، والأحقاف جمع حقف، وهي المناطق العالية الكثيفة من الرمل، ولكن لم يحدد موقعها، بل أعطى ملامح عنها لقوله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

وحاول بعض المؤرخين المسلمين من ورود لفظ الأحقاف في هذه الآية القرآنية الكريمة تحديد موقع إرم ذات العماد، فقال المؤرخ ابن كثير في البداية والنهاية: إن قوم عاد كانوا من العرب، وكانوا يسكنون بالأحقاف بين حضرموت وعمان، وكانوا يعيشون تحت الخيام ذوات الأعمدة الضخام. وأورد المؤرخ ياقوت الحموي الخبر مفصلا في معجم البلدان: إرم ذات العماد كانت باليمن بين حضرموت وصنعاء، بناها شداد بن عاد، وكان شداد ملكا جبارا، ولما سمع بالجنة وما أعد الله لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، أراد أن يبني مدينة يضاهي بها الجنة، فأمر أعوانه أن يختاروا لها مكانا مناسبا، وأغدق عليهم الأموال وأمرهم بجمع ما في البلاد من الذهب والفضة والجواهر الكريمة، وجعل فيها العمد الطوال، وأجرى فيها الأنهار، وجعل أشجارها من الذهب وثمرها من الياقوت، وبنى فيها 300,000 قصر، وبنى لنفسه قصرا منيفا عاليا، فجاءت المدينة أعجوبة لا نظير لها في البلاد.

ويقول أغلب المفسرين إن قوم عاد كانوا عمالقة عبدوا الأصنام وطغوا في الأرض، فأرسل الله إليهم هودا عليه السلام ليهديهم إلى طريق الحق، فأبوا واستكبروا وكذبوه وتمادوا في طغيانهم. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع لكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون.

سلط الله جل جلاله عليهم عذابه الأليم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلكت عاد بالدبور. والدبور ريح باردة تهب من الغرب، سلطها الله على قوم عاد 7 ليال و8 أيام متتابعة فأهلكتهم، وطمرت العاصفة الرملية العاتية مدينتهم العظيمة.

0: وصف الله سبحانه وتعالى قوة الريح التي سلطها عليهم بأن جعلتهم كأصول النخل الخربة المتآكلة الأجواف. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أمم وأقوام
1: كما قص القرآن.
2: من الأمم والأقوام مستمعينا الكرام، اليوم نحكي على قوم عاد. بعد ما نرفع لحضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها.

0: أحاول حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أمم وأقوام مع هدى لكشو والدكتور عمر الملولي.
1: أمم وأقوام كما قص القرآن.
2: أمم وأقوام كما قص القرآن. مستمعين الكرام، من حاول نجاوب على سؤال هام جدا، علش ربي سبحانه وتعالى أورد قصص قوم أو أقوام مشيوا في الحقيقة هما منذ آلاف السنين في كتاب يتلى إلى قيام الساعة. بطبيعة الحال باش نفهموا إنه الأقوام هذه مستمرة عندما تتكرر نفس الشروط البائتة. نحب نعود نوصل لكم أجمل تحيات أمير جاموسي على مستوى الإخراج الفني، زاد كيف كيف أجمل تحيات يسرى الغربي على مستوى الإخراج في الديجيتال، وطبعا دكتور عمر الملولي معكم مستمعينا الكرام. واليوم كما سمعتوا في الورقة باش نحكيوا على قوم عاد، بعد ما حكينا في الحصة الفارطة على قوم نوح. سي عمر، القرآن الكريم ذكر عاد في مواضع متعدة الحقيقة وربطهم بنبيهم هود عليه السلام. كنت تفكروا قول الله تعالى في سورة هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
3: والتعبير القرآني اللي قال أخاهم هودا مهم جدا، على خاطر هودا ما كانش غريب على القوم متاعه، ما جاش من خارج المجتمع، وإنما كان فرد من أفراد المجتمع، هو أخوهم في النسب وفي الوطن، يعرفوه ويعرفهم، هذا علاش العلاقة ما كانتش مع طرف مجهول.
2: به كان إعراض القوم عن دعوة هود عليه السلام كانت بداية مواجهة بين رسالة يعرفوا الحامل متاعها ومنظومة فكرية واجتماعية ما كانتش مستعدة باش تتخلى عما استقرت عليه من انحرافات. هذا هو الصراع اللي باش نفهموه احنا تو.
3: نعم، وفي إطار في الإطار هذا يذكر القرآن الكريم أن النبي هود عليه السلام دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والأوثان. قال تعالى: ألا تعبدوا إلا الله.
2: والتوحيد لنا مستمعين راه ماهوش مجرد قضية شعائرية منفصلة عن الحياة. كنشوفوا احنا السياق القرآني فما توضيح بأنه عبادة الله وحده تعني زادة تحرير الإنسان من كل قيد مصطنع: القوة، المال، المكانة، الآباء زادة والأجداد والجماعة وغيرها، ما هيش مصادر نهائية للحق والطاعة. سي عمر.
3: نعم.

0: أشد منا قوة. قالوا من أشد منا قوة حتى يستطيع قهرنا وإذلالنا؟ وكانوا قوم مشهورين بطول القامة، وكانوا قوم قادرين على الأسر، ومع هذايا اغتروا بأجسامهم. وهنا نلاحظوا التسلسل اللي بينته الآية، ثم قوة انتج عنه استكبار، انتج عنه شعور بالتفوق، انتج عنه انكار للحدود، وانتج عنه كذلك مواجهة أخرى وقعوا فيها.
1: معناتها احنا تو كي نحلوا نتعمقوا بين الأسطر، المشكلة ما كانتش في امتلاك القوة هكا ولا
0: نعم.
1: القرآن لهنا ما ذمش القوة من حيث هي مجرد قوة، بل القوة راهي مطلوبة لإقامة العمران والحماية وإقامة العدل وتحقيق الخير. وين المشكلة سي عمر؟
0: المشكلة كانت في تحول القوة إلى فلسفة وجودية تحدد الحق والباطل، وهنا يولي الإنسان في خطر، لأنه ما عادش يسأل ما هو الحق، وإنما ولا يسأل من هو الأقوى، وهذا فرق حضاري هائل. القوة راهي لا تصنع الحق، ربما تكون من أهم النتائج أن نخرج بها من قصة عادة هو أن القوة لا تصنع الحق.
1: ريتو معناتها وهنا ننتهبه بالقدام قدام مستمعينا، معناتها القرآن راهو ما اعترضش على قوتهم لمجرد كونهم أقوياء، القرآن يعترض على غرورهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق. ولهنا نرجع للعبارة القرآنية اللي هي دقيقة جدا، بغير الحق، وهذا يجعل قصة عاد راهو تتجاوز الزمان متاح. وهذه فلسفة البرنامج.
0: نعم.
1: معناتها الإنسان في كل عصر مستمعينا ينجم أنه يكرر نفس الخطأ بأشكال مختلفة.
0: نأكدوا اللي راهي القوة مطلوبة في المنظور الإسلامي، القوة يمكن تكون قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة سياسية، تكنولوجية، معرفية، يمكن تكون قوة مؤسسة أو جماعة أو فرد، ولكن السؤال القرآن يبقى نفسه، هل القوة مطلوبة لحد ذاتها أم باعتبارها وسيلة الإنسان في مسيرة الاستخلاف في الكون؟ هل القوة في يد الإنسان؟ سؤال آخر نطرحوه، هل القوة في يد الإنسان؟ وألا الإنسان أصبح في يد القوة؟
1: هذه راهو المسألة في غاية من الأهمية، ومن بعد كان تبعونا مستمعين الكرام حتى الماضي ساعة ونفهموا كل التفاصيل هذية. هنا يولي سؤال يا سي عمر، من أشد من قوة؟ هل الجملة القرآنية هذية تحمل معاني كبيرة جدا، معاني الغرور والتفاخر؟ ولهنا تكشف لنا طريقة تفكير، معناتها هما ما قالوش احنا قويين نحن أقوياء، هما قالوا من أشد منا قوة، معناتها معيار الحكم على الأشياء ولا القوة فقط؟
0: وهيك علاش الفهم متاحهم ولا فهم معكوس، فربما هما يروا أنه من يملك القوة لا يمكن أن يهزم، واللي يملك القوة لا يحتاج إلى مراجعة نفسه، واللي يملك القوة معناها يفرض المنطق متاعه على الآخرين، واللي يملك القوة لا يتراجع ولا يخاف. وهنا يجي الرد القرآني اللي نبههم، قال المولى عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. لم يكن الرد أن هناك قوة أكبر من قوتهم فحسب، وإنما في الآية تذكير بأصل القوة نفسها، فرب سبحانه وتعالى قال الذي خلقهم، أي راه الإنسان اللي يتباهى بالقوة متاعه بالطريقة هذه، يلزم يعرف اللي هو انسى الخالق متاعه اللي أوجده ومنحه القوة هذه.
1: وهنا يا سي عمر تولي المسألة أعمق من مجرد مقارنة بين زوز قوات هكا ولا؟ المشكلة راهي مشكلة نسيان الأصل، هذا هو الأهم. يعني الإنسان كما قلت أنت يمتلك القوة، أما راه يا جماعة ما هوش مصدرها، كما احنا توا نمتلك العمر صحيح، أما احنا اخترناش لحظة الولادة؟
0: لا.
1: مش احنا نمتلك العقل؟ أما احنا صنعناش العقل متاعنا؟ مش احنا نمتلك الجسد؟ أما احنا وضعنا القوانين اللي خلقت وجود الجسد هذايا؟ معناتها نجمو نمتلك حضارة، أما ما نجموش نمتلك ضمان استمرارها إلا إذا كان على نهج الإيمان والاستقامة. وين اللي اختر في نسيان المعادلة هذه؟

0: شكرا مستمعينا الكرام على التفاعل، تلقاونا في شمتيعنا أمم وأقوام على صفحنا الرسمية راديو سفاكس، وشكرا لهند شرود على كل معطيات القيمة اللي قدمتها. فكري الغرياني شكرا لك، أمين غرسلة شكرا لك على الكلمات اللطيفة، هند عبيد، هدي بعصيدة، كلثوم ترشونة وغير من الأسماء في الحقيقة، سي عامر البقلوت يعطيك صحة زادة، ناس كل شكرا لكم جميعا على هاتي التفاعلات وخاصة على مشاركة هالمعطيات القيمة هذا. أي سيدي بقي نواصل وإحنا نحكيه على قوم عاد وفما راهو ما وراء القصة حاجات جميلة جدا لابد أنه ننتبهوا لها، معناتها من القرآن الكريم. سي عمر، ماذا طلب هود عليه السلام من قومه؟
1: أطلب ما طلبوا كل الأنبياء والرسل، تحقيق الهداية. وهنا نشوفوا أنه في سورة هود ما بداش هود عليه السلام بالتهديد وإلا بالوعيد ولا بالحديث عن ألوان العذاب وإلا حتى بتهديدهم بانهيار حضارتهم، وإنما بدأ بالدعوة إلى التوحيد، بدأ بالدعوة إلى عبادة الله، وذكرهم بالنعم الربانية ودعاهم للاستغفار والتوبة، وساق إليهم البشارة في القرآن الكريم. يقول المولى سبحانه وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
0: صدق الله العظيم. سي عمر، الآية هذه راهي شديدة الأهمية، علاش؟ خاطر هود عليه السلام ما هددهمش بزوال القوة اللي هي مصدر فخرهم زعما والاعتزاز متاعهم، أما هو شوف كيفاش بشرهم بأنه عبادة الله وحده راهي طريق باش نزيدوا احنا القوة والتمكين في الأرض. يا أخي قال يزدكم قوة إلى قوتكم، شوف ربي معناته ورحمته. إذن الرسالة ما هيش ضد التنمية ولا ضد القوة ولا ضد العمران. القرآن رغم ما يطلبش من الإنسان باش يكون ضعيف بتاتا، يطلب منه باش يعرف لمن تكون القوة وكيفاش تستخدم وشنية الحدود متاحة. يعني مستمعينا، القوة راهي مطلوبة بشرط فهم معناها وحدود استعمالها، وخاصة خاصة الغاية من استعمالها وامتلاكها. وهذا فارق بين الرؤية القرآنية البناءة ورؤية قوم هود القاصرة عن فهم معنى القوة.
1: النتيجة اللي نوصلها كون المشكلة ما هيش في أن يكون الإنسان قويا، المشكلة وقت لا تولي القوة سبب من أسباب نسيان الخالق سبحانه، وتكون القوة سبب في الغرور والتمادي في الظلم والاستكبار والاعتقاد بأن امتلاك الوسائل يعني امتلاك المصير. ومن أسئلتنا في حلقة اليوم: لماذا رفضت عاد الرسالة؟ يقول المولى سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
0: صدق الله العظيم. اللي تبعوا الحصة في الحصة الفارطة وقت اللي حكينا على قوم نوح،
1: نعم،
0: نلاحظوا أنه هالآلية هذه الاجتماعية راهي ديما متكررة به. علاش؟ على خاطر وقت اللي يعجز بعض أفراد المجتمع عن مناقشة الفكرة راهو ينتقل إلى توصيف صاحب الفكرة، ولهذا راهو نعيشوا فيه احنا تو هكا ولا
1: نعم.
0: معناتها هما ما طلبوش منه إثبات صحة الكلام متاعو وإلا يقدموا الحجة عليه، هذيك اتهموه مباشرة بالسفه والكذب، وهذا يراه نمط إنساني في النيل من صاحب الفكرة اللي ما ينتميش بزمن بعينه.
1: هنا نبهو للفكرة الجديدة راهي لا تواجه دائما بالأدلة، أحيانا تواجه بتشويه صاحبها. خاطر بعض الناس ربي يهديهم يشوفوا أن إسقاط الشخص أسهل بكثير من تفنيد الفكرة متاعه.
0: وذي نعيشوش يا عمر، لا ما تصدقوش هذيك اسم إنسان نسفيه، هذيك مشتيقة، هذيك كذاب، وذيك راهو ما هوش معروف وبرعد.
1: وهذا يصار لكل الأنبياء والرسل عليهم السلام، أقوامهم كذبوهم وكل واحد طلعوا فيه نبأ. ولكن هود عليه السلام ما تخلف اللعبة هذية، أرد عليهم بقوله تعالى: يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
0: وهنا تظهر لنا قيمة أخرى، قيمة الثبات على المعنى من غير الانجرار هيك اللي معركة الإهانة ترفع بطبيعة الحال. به سي عمر، وقت اللي نحكيه على عاد والمشكلة الأخطر، كيفاش احنا نحول الماضي إلى حجة وذي موجود تو هكا ولا؟
1: نعم، ثم جانب آخر معناها بالغ العمق في القصة هذه. وقت اللي ننظر في قوله تعالى اللي جاء على لسان قوم هود، قالوا: قالوا سواء علينا أو عثى أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. راهو الدين اللي احنا عليه هو دين آبائنا وأجدادنا، وما احناش مستعدين باش نتنازلوا عليه، باش نعيشوا كما عاش الآباء والأجداد ونموتوا كما ماتوا. وراهو لثم بعث ولا ثم ميعاد ولا ثم ثواب ولا ثم عقاب ولا ثم جنة ولا ثم نار.
0: به لاحظوا مع بعضنا شنو اللي جاء في العبارة، إن هذا إلا خلق الأولين. هذه راه واحدة من أكثر العبارات قابلية لإعادة القراءة في كل زمان، حتى في زماننا تو. على خاطر المجتمع الجاهل ديما يحول هيك الموروث إلى مقدس من غير ما يراجع ومن غير ما يبحث على دليل. معناتها يحول المقدس فقط على خاطر موروث، هذاك قنا أجدادنا هكاكا وأبائنا هكاكا وهكاكا السابقين عملوا كيما هكا، يعني ديما الحجة بالأقدمية سي عمر.
1: نعم، ومع هذايا هما كانوا قبل قالوا من أشد منا قوة. وهنا نوصلوا إلى قلب ما وراء القصة، فعاد ما سقطتش الخطرة قوية، وإنما سقطت على خاطر القوة اللي ظنوا أنه بيديها تحولت إلى غرور، والغرور تحول إلى استكبار، والاستكبار تحول إلى إنكار الحق. وهذه سلسلة تستحق باش نتوقفوا عندها.
0: سقوط الإنسان راهو ما يجيش فجأة مستمعينا، وما يجيش من غير سبب، ومن أعظم أسباب السقوط هو المضي قدما في طريق الظلم والاستكبار. هذه ديما نحطوها بين عينينا. يبدأ الإنسان في السقوط وقت اللي يرى النجاح يولي ينسى النعمة، كيرا القوة يولي ينسى هيك المسؤولية، وكيرا عاد الاخرين اضعف منه يبدا يحتقر فيهم هكا، قال لك انا حكيته فيرها، ويبدا عاد يرا روحه هكا فوق النقد. ومن بعد تولي المراجعة عنده إهانة، حبش حتى يراجع روحه. ومن بعد يولي الاعتراف بالخطأ حاجة مستحيلة، ومن بعد عاد يولي يحتاج باش يحمي الصورة متاعه أكثر من أنه يحتاج باش يبحث عن الحقيقة. وهنا تولي عنده شخصية مصطنعة ما تقدرش باش تعمل هيك العمل والفعل الإيجابي. وبالنوع هذايا من البشر مستمعين الكرام، راهي تبدأ كل حضارة في التآكل من الداخل.
1: القرآن الكريم هنا ما ذكرش معنى نهاية عاد فقط، وإنما كشفنا آلية السقوط
0: لنعتبر بطبيعة الحال.
1: علاش عاد سقطت هي والأقوام اللي يكذبوا؟ ربي سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. هنا الآية هذه هي من أعمق مفاتيح القصة، على خاطر القرآن الكريم بين اللي عاد كان عنده حواس وعندها مكاسب وعندها أدوات، وربي سبحانه وتعالى هنا قال مكناهم، فربي سبحانه وتعالى من عليهم بالتمكين ورزقهم السمع والبصر والحواس، كان عندهم الأفئدة والعقول.
0: بينتبهوا مع بعضنا، معناتها قوم عاد راهم ما كانوش محرومين من وسائل إدراك، وإحنا كنقولوا قوم عاد راهو دائما صالحة لكل زمان بطبيعة الحال، وما كانتش المشكلة في نقص المعلومة هكا ولا.
1: نعم،
0: وربي بعث لهم نبي. شنية المشكلة؟ المشكلة وقت اللي كانت في رفض الحقيقة اللي هي ما تعجبهمش، يحب يراو كان اللي يعجبهم هما، وذا شيء مختلف تماما سي عمر.
1: نعم، هنا يمكن باش الإنسان يرى، ولكن معناها في بعض الأحيان تلقاه ما يحبش يرى، وربما هو باستطاعته أنه يسمع وما يحبش يسمع،
0: يحب يرى كان اللي يعجبه ويسمع كان اللي يحب عليه،
1: وينجم يفكر ولكنه ما يحبش يفكر، وربما ما فكر كان داخل الحدود اللي تحمي الصورة متاعه وتحفظ كيانه. وهنا وقتها تولي قصة عادة قصة تصورنا معناها مشكل تعطيل الإدراك بإرادة الإنسان. الإنسان يحب يعطل الإدراك متاعه يعني بنية منه، فالإنسان مش دائما وأبدا يجهل، وإنما أحيانا يرفض أنه يعرف، وهذه نقطة من أهم محاور الحلقة متاعنا.
0: على خاطر عادة سي عمر رحنا نفترض أن الخطأ هو سبب متاعه نقص المعرفة هكا ولا
1: إيه نعم.
0: أما القرآن من خلال طبعا قصة قوم عاد يعرضنا نموذج آخر. شنو هو؟ يقول لك قد تكون الأدلة موجودة والحواس زادة موجودة والعقل بطبيعة الحال موجود، ومع ذلك الإنسان يرفض الحقيقة. علاش سي عمر؟
1: لأنه هو يتصور، هو يتوهم أن الحقيقة مش تكون مكلفة، والحقيقة هذه مش تطلب منه أنه يغير عاداته وأنه يعترف بأنه على خطأ وأنه مش يتنازل على امتيازات وأنه مش يتنازل على هذاك الموروث اللي هو مش مقدس ويتخلى على صورة أصنعها لنفسه. وهنا الإنسان ربما الإنسان هذا مش يولي مطالب باش يغير معناها من صورته، ولكن ما يعملش الشيء هذا لأنه التغيير هذا مش يكون مؤلم بالنسبة ليه، وهذه آلية إنسانية ما تخصش عاد وإنما تخص كل قوم كانوا يحرصوا باش يبقاو معناها صامدين وثابتين على كالموروث البالي والمتخلف اللي يملكوه.
0: عن قوم عاد بقي نتحدث مستمعينا الكرام حتى نعتبر أمم وأقوام. واصلوا معكم مباشرة بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: أهم العبارة في قصة قوم عاد مستمعين الكرام تواضعوا لله يرفعوا قدركم. هذا هو نحكي وتوم القوة للاستعلاس عمر في القرآن. فما فرق بين القوة والاستكبار. القوة قدرة ومكسب، متفقين. الاستكبار هو موقف أخلاقي من القدرة هذية، معناتها ينجم الإنسان يكون قوي ومتواضع كما ينجم يكون ضعيف ومستكبر هكا. ولا هذاك علاش القضية مستمعين الكرام راهي ما هيش في حجم العضلات ولا في ارتفاع الأبراج ولا في كثرة الأموال. القضية راهي في الطريقة اللي رابيها الإنسان نفسه قدام الحقيقة، وهذا يخلي قصة عاد قصة معاصرة جدا بصورة مدهشة.
1: احنا في عصرنا الحالي القوة ما عادش تعني القوة الجسدية فقط، احنا محتاجين الى قوة الاقتصاد، ومحتاجين الى قوة التكنولوجيا، ومحتاجين الى قوة السلاح لمواجهة العدو، ومحتاجين الى قوة البيانات الصادقة والبناءة، ومحتاجين الى قوة الاعلام النزيه، ومحتاجين الى قوة المعرفة النافعة، ومحتاجين الى قوة المؤسسات الناجحة، ومحتاجين إلى قوة النفوذ في إحقاق الحق.
0: لكن إذا نعرف أنه كلما اتسعت قدرة الإنسان على التحكم في الأشياء راه يظهر سؤال أكثر إلحاح، هل تزداد أخلاق الإنسان بنفس القدر اللي تزداد فيه قدرته؟ هذا سؤال مهم جدا، وهذه هي المسألة. على خاطر المشكلة راهي ماهيش في قدرة الإنسان على فعل أشياء أكثر، بل في نوعية الفعل متاعه. هذه نوصلوا تو للنهاية اللي هي الريح، هذه أداة القوة اللي قوم عاد ما كانوش يتوقعوها مستمعين الكرام. وبطبيعة الحلقة بطبيعة القرآن الكريم ما قالناش سي عمر أنه فما جيش هزم القوم هذي، وما ذكرناش معركة هكا طويلة برشا، وما قالناش أنه فما جاء قوم أقوى منهم وأسقطوهم هكا ولا.
1: نعم.
0: شنو اللي قال؟
1: وإنما القرآن الكريم قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. هنا ريح باردة تهلك بشدة بردها، وإذا كانت هب الريح هذه يتسمع الصوت متاعها، عندها صوت قوي، وهذه الريح هذه كانت عقوبة للقوم، قوم اللي اغتروا بقدرة المولى سبحانه وتعالى. وبعد بين ربي سبحانه وتعالى الوقت اللي نزل فيه العذاب هذايا، فقال في أيام النحيسات. وبعد قال ربي سبحانه وتعالى لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، معنى هذايا عذاب الدنيا، ومش يكون عذاب الآخرة أكبر من العذاب هذايا بكثير.
0: وربي سبحانه وتعالى قال زاد في سورة الحاقة وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. معناتها الآيات الكريمة هذه توصف بصورة بالغة القوة، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. هنا يحدث انقلاب كامل في الصورة، معناتها القوم اللي كانوا يقولوا من أشد منا قوة هكا وليه، وهما أنفسهم مثال للضعف والهشاشة، واللي يبدو قوي إلى درجة الاستعلاء يولي عاجز أمام قوة ما يملكش التحكم فيها. وهذا هو مستمعينا الكرام المعنى الحقيقي اللي يخلي النهاية أكثر من مجرد عقوبة، هي إعادة وضع الإنسان إلى حجمه الحقيقي. وهذه عبرة كبيرة جدا جدا،
1: هذه عبرة كبيرة ونزيدوها عبرة أخرى، وأنه
0: يعني فقط جملة كمالة سي عمر
1: فضل.
0: يعني السخرية في الأخر مش من الخطر، معناتها قد تكون أخطر من عدم رؤية الخطر هذا هكا ولا.
1: وهذا علاش ربي سبحانه وتعالى عاقبها معناها باستدراجهم، يعني بعث لهم بشارة، ولكن هو كان عذاب في شكل بشارة. هما شافوا صحاب جايهم وشافوا ريح جايتهم، يحسبوها ريحة فيها مطر فيها غيث نافع، ولكن كان فيها عذاب. ربي سبحانه وتعالى قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ولكن القرآن الكريم قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وهذه من أكثر اللحظات الإنسانية إثارة للتأمل.
0: ما عند الإنسان أحيانا ما يرفضش لاختار خاطره مراهش راه، أحيانا يرفضوا خاطره يعيد تفسيره بالطريقة اللي تريحه. ديما احنا نلوجوا على الحاجات اللي تريحنا، هذيك علاش ساعات الراو الإشارة أما ما نحطولهاش تنسجم تفسير ينسجم مع اللي يلزمه، وإنما معناتها اللي نحبه عليه أحنا. كما مثلا اليوم سي عمر الراو الأزمة نقوله لا مؤقتة وبرها، الراو ساعات الخلل نقوله تيلاتي حاجة بسيطة.
1: وبعض الناس يرى التحذير ولكنه يسخر منه، ويرى الخطر ولكنه يعتقد أن الخطر هذا مش يوصل له، وهكذا يصبح الإنكار آلية الدفاع.
0: والأخطر أن الإنسان قد يملك المعلومات مستمعين الكرام اللي كان يحتاج لها لضمان النجاة، أما هو يعود هكا يفسرها باش ما يضطرش إلى التنازل أو التغيير.
1: هنا نرجع للحكمة، الحكمة القرآنية في ذكر أن عاد كانوا يملكون السمع والبصر والأفئدة.
0: القضية هذه ما هيش في أدوات الإنسان وسلامة حواسه، القضية لهنا في القدرة على استخدامها وتوظيف التوظيف الأمثل. القرآن الكريم ذكر ما لعاد من سمع وبصر وفؤاد، لأنه هذه الوسائل اللي ما نفعتهمش، علاش؟ على خاطرهم جحدوا بآيات الله سبحانه وتعالى.
1: وهذه رسالة شديدة الأهمية لعصر المعرفة، على خاطر مش كل مجتمع متعلم راهو مجتمع واعي، وكثرة المعلومات ما فيهاش ضمان للحكمة، وربما يكون الإنسان محاط بالأرقام وبالدراسات والخبراء والشاشات، ولكنه يرفض الحقيقة اللي تهدد مصلحته أو ربما غروره.
0: إذن المعرفة مستمعينا ما هيش مجرد امتلاك المعلومات، المعرفة الحقيقية راهي تبدأ وقت اللي يسمح للحقيقة بأنها تغيرنا للأفضل، وهذا معنى أعمق بكثير من مجرد الدعوة إلى طلب العلم.
1: سؤالنا وإحنا في نهاية الحلقة، ماذا بقي من عاد؟ يقول ربي سبحانه وتعالى فهل ترى لهم من باقية. السؤال هنا ليس عن الجثث فقط، هو سؤال عن البقاء. كانوا ظنوا أن القوة تمنحهم الاستمرار، ولكن القرآن الكريم جعل من نهايتهم سؤالا لكل حضارة.
0: اختفت عاد كجماعة، لكن النموذج المعاند والمكابر راه مازال موجود، فقد تفنى الحضارة لكن السلوك اللي أدى إلى فنائها ينجم يبقى منتشر في أجيال أخرى، وهذا هو اللي يلزمنا ننتبه له. هذاك علاش القرآن ما يرويش قصة عاد باش نحزنوا على قوم مشاو هكا وما ضوه لكو، لا، اذكرهنا باش نتعرفوا على عاد اللي يمكن انها تظهر في الانسان والمجتمع كلما تكررت الشروط نفسها. يعني نعتبره من تكذيب الرسل ورفض عبادة الله وحده، ومن هنا يصبح السؤال اللي تطرحه قصة عاد اكثر تعميق. سي عمر رجا والله،
1: نعم،
0: ما قيمة القوة اذا لم تصحبها مسؤولية، وما قيمة العلم إذا ما يصبحوش تواضع، وما قيمة التقدم إذا ما يجعلش الإنسان أكثر عدل، وما قيمة القدرة على التحكم في العالم إذا كان الإنسان عاجز عن التحكم في غروره. وشنو اللي تقول القصة عن الإنسان نفسه؟
1: قصة نعم، قصة عاد في ورها مش قصة قوم فقط،
0: نعم،
1: وإنما هي قصة نزعة إنسانية. إنسان يحب يشعر بالقوة، ويحب يرى نفسه قادر، ويحب ينتصر، ويحب يشعر بأنه مختلف.
0: قالت عاد مستمعين الكرام من أشد منا قوة، فجاوبهم القرآن بسؤال يهدم الغرور متاعهم من جذوره، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة.
1: ثم جات الريح باش تقول أنه قوة الشر ما يزماش تقعد معناها باقية، وكشفت أنه القوة إذا كان انفصلت عن عبادة الله وحده تتحول إلى استكبار، وأن الإنسان مهما بلغ راه لا يملك أن يضمن بقاء ما بين يديه. ولعل أعمق ما في القصة أنه عاد ما شافوش نهايتهم عندما بدأت.
0: راو أصحابه يا أخي قالوا هذا عارض الممطرون، بينما كان ما ظنوه رحمة هو العذاب بتاعهم وخاتبتهم. وهكا يتركنا القرآن مستمعين الكرام أمام سؤال ما يخصش عاد وحدهم، يخصنا الناس الكل. هل القوة اللي يملكها الإنسان كفيلة باش تحميها؟ وهل وجود النعمة كفيل باش نضمن عدم زوالها من غير ما نشعره؟
1: القرآن الكريم أعطانا القصة هذه باش ناخذ العبرة من الإنسان اللي ربما ما يهلكه كان التعنت متاعه والكبرياء. ومش المهم باش نعلمه بهلك عاد فقط، وإنما الأهم أن نعتبر ونحن ننظر في قصتهم ونقرأ نهايتهم.
0: ولندرك زادة يا سي عمر أنه من شروط بقائنا في الكون كخلفاء الله تعالى الإيمان والعلم والعمل الصالح.
1: أحسنت،
0: أجمل تحية الدكتور عمر الملولي وهو تيك شو.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم في ظهيرة اليوم، نواكب فعالية المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة بصفاقس. نستطلع رأي المواطن في مسألة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التداوي، وخبير في السلامة السيبرنية يحذر من عملية إدخال المعطيات الشخصية في طلب المعلومات الصحية والطبية. إنتاج الرمان في تونس في حدود 98,000 طن والصدارة لولاية جابس. شهيد ومصابون في اعتداءات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، ورئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا بهدنة بسبعة أيام وفتح مضيق هرمز. تحتضن مدينة صفاقس اليوم وغدا فعالية المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة الذي تنظمه الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة تحت شعار استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. ويتضمن المؤتمر برنامجا علميا متنوعا يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العلمية، ويتناول جملة من المحاور يحوصلها فيما يلي رئيس الجمعية الدكتور محمد بوسرسار.
2: السلوغان استباق الهشاشه، يعني احنا ما يلزمناش نستناو حتى الانسان المسن يلتزم بالفراش او قد النشاط نتاعو باش ندخلو، ماذا بينا ندخلو على قبل بالوقايه. اولا الوقايه بالطبيعه تكون على مستوى التغذيه السليمه، على مستوى الحركه، على مستوى التواصل العائلي والاجتماعي، على مستوى النشاط الذهني، يكون الانسان ديما يقرا ديما ينشط. المؤتمر هذايا باش نقوموا مجموعة من الورشات والاطروحات العلمية من أهم المواضيع، المصن في الحالات الاستعجالية، على المصن عندما يكون مع تلقى إيواءه تصفى أو إيواءه في المنزل نفسه، على أمراض السرطان عند المصن. بينهم أبرز المواضيع اللي اخترناها، واخترنا بعض الأمثلة: مرض السكر والمصن، اضطرابات السلوك عند المصن، مرض الزهايمر عند المصن كأمثلة.
1: نبقى في المجال الصحي. الاعتماد على وصفات الذكاء الاصطناعي بعد إدخال المعطيات الخاصة بالوعكة الصحية وانتظار محرك البحث لعرض وصفة طبية ثم الذهاب إلى الصيدلية لاقتناء الأدوية هو شكل من أشكال التطبب عوض الذهاب إلى أطباء الاختصاص باعتراف المعنيين بالأمر. ظاهرة تفشت في السنوات الأخيرة أسبابها عديدة والأخطار المحدقة بها مؤكدة. روبورتاج زهور الحبيب.
3: وأنا بالنسبة لي أنا مختار تشات جي بي تي، علاش؟ خاطر هو فكرة مصبوبة، فمش بشر هو يعرف،
4: مش من ناحية فلوس، من ناحية فكرة. أنت ما عندكش على فكرة حاجة هيك نكون نعطيها لك تشات جي بي تي؟
3: هي هذيك معناتها معلومات مصبوبة باش يعطيك اللي تصدقه. معناها بالنسبة لي أنا معناتها ديما الطبيب خير.
5: أنا استعملته في بعض الحالات، بعدين مشيت للطبيب نفس الكا قال لي تشات جي بي تي بالنسبة لي أنا مقتنع به في المرض. أنت اسأل وهو يجاوب، يشخص المرض، ما نجمش يعوض.
6: فما الصادق صحيح وفما مش صادق. ما نستعملهمش انا، من اصلا ما نامنش بيهم وما ندخلش بيهم. لا عندي صغير مرض نهزك بيه،
7: نجم يشوف على الشات جي بي تي وياخذ فكره معناها باش يطم. مش ياخوها ديسيزيف الحكايه، روحنا ياخوها كاجابه نهائيه للحاجه اللي لوج عليها، ولا لازم يثبت مع الطبيب. نعطيها للشات جي بي تي باش يشخصها على حسب اللي انا عطيته، نجم يكون انا مشخص حالتي بالغلط.
3: مختار الشات جي بي تي مش بشر هو يعرف، باش يعطيك اللي تصدقه. معناها بالنسبه لي انا معناتها ديما الطبيب خير.
4: مش لازم تمشي للطبيب، من تاخذ فكره وبعد تمشي للطبيب وكذا. لا الفكرة هيك ما تسحقش طبيب، تعمل انت وحدك. حاجة مقلقتني ولا حاجة كيفاش ندخل شات جي بي تي باش نسأله اسك نجم نعملها وحدي ولا نمشي للطبيب؟ كان نمشي للطبيب، نمشي للطبيب نجم نعملها وحدي، نعملها وحدي
8: ديرة وما نعرفش. اما ساعات اولاد ولدي ولا ولدي ساعات يجي كان نشكيل، وساعات نقول له اكل حاجة توجانب الحاجة، والله يدخلوا طول الذكاء الاصطناعي ما يعطيهم الاخبار الكل. تو كل شيء ولا غالي، كان فيزيتا تمشي للطبيب بالغلا وتمشي للدواء تلقى كان الغلا، او كان الانسان يضر باش يستعمل هكا الذكاء الاصطناعي.
1: في هذا السياق حذر الأستاذ الخبير في السلامة السيبرنية نزار القلصي من عملية إدخال المعطيات الشخصية في طلب المعلومة الصحية والطبية، ودعا في استضافة للزميلة أنس الرباعي صباح اليوم إلى ضرورة الوعي بالخصوصية وحماية البيانات عند استخدام الذكاء الاصطناعي.
0: معلومات حساسه شي تسميو عايش تسميو دو دوني سونسيبل على خاطر المعلومات هذوما ينجموا يمثلوا خطر عليك انت اذا تعرفوا. نعطيك اكزومبل، اذا الشات جي بي تي عارف انسان باش مريض عنده يعرف يصوروا في دواء السكر نتاعو، يصوروا في دواء التونسيون، يصوروا في الامراض المزمن قاعد يخو فيها، دونك وين الشات جي بي تي عارف الانسان كي باش مريض نجم حتى الى يستهدفوا، نجم حتى يخرجوا يعملوا حاجات اللي يتفرعوا وتنرفزوا. دونك وين المعلومات الصحيه ما نقوموش بالبارتاج نتاعها على أدوات الذكاء الاصطناعي. المعلومات الصحية شنو نقاو فيها؟ نقاو فيها تحاليل وتقارير طبية، وإذا فما تحاليل وتقارير طبية نخفيو الاسم، نخفيو السونتر متاع التحليل، نخفيو أي معلومة نجمو يعرفنا بها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يجي يحلك بيست يقول لك راه فما مرض خطير وهك وهك وأنت لابس عليه. دونك هذا الحاجة اللي تخوف مع الذكاء الاصطناعي.
1: في بقية أنباء ظاهرة اليوم، أعلنت جامعة صفاقس على موقعها الإلكتروني أن النتائج النهائية لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 متاحة بالموقع الإلكتروني الخاص بها. في أخبار الجامعات أيضا، تحصلت جامعة قرطاج على المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 22 إفريقيا والمرتبة 655 عالميا في تصنيف جرين ماتريك العالمي للاستدامة للجامعات. وتواصل جامعة قرطاج طموحها في شعل التنمية المستدامة محورا استراتيجيا في عملها وتعزيز انخراط جميع أفراد الأسرة الجامعية في مواجهة التحديات البيئية. ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الرمان خلال موسم 2026 حوالي 98 ألف طن بزيادة تناهز 8% مقارنة بالعام السابق وفق معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان. وتحافظ ولاية جابس على المرتبة الأولى من حيث الإنتاج ب 17 ألف طن، تليها باجة و نابل ثم القيروان بحوالي 14 ألف طن، وهي ولايات تستأثر مجتمعة بأكثر من 65% من الإنتاج الوطني. كما تشمل خارطة إنتاج الرمان ولايات أخرى على غرار سيدي بوزيد، زغوان، سوسة، جندوب المنستير، المهدية، صفاقس، القصرين، وبنسب متفاوتة. إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي هذا السياق استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم أنها أوقفت إحدى وحدات التكرير في مصفات الزاوية بسبب استمرار الإغلاق القسري لصمام خط أنابيب الشرارة لنقل الخام من قبل جماعات مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية. دعت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا للاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة على المملكة العربية السعودية حسب وصف بيان للمجلس. اتسعت رقعة المواجهات العسكرية في شمال أثيوبيا بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تيغراي مع انتقال القتال إلى مناطق أخرى في إقليم أمهارة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني للهدنة. أتى ذلك بعد أن عرضت إيران على الولايات المتحدة عبر قطر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة ملموسة مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال العدائية كافة. قالت الصين اليوم أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية وأطلق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي في إطار توافق من 8 نقاط توصل إليها البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن. وفي تذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، واكبنا فعاليات المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة في صفاقس. استطلعنا رأي المواطنين في مسألة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التداوي، وخبير في السلامة السيبرنية يحذر من عملية إدخال المعطيات الشخصية في طلب المعلومة الصحية والطبية. إنتاج الرمان في تونس في حدود 98 ألف طن والصدارة لولاية جابس. وفي العالم شهيد ومصابون في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة، ورئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا بهدنة ب7 أيام وفتح مضيق هرمز.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا راديوسفاكس.تن.
1: بعد قليل أخبار الرياضة مع زميل مجعتي طلا، تقبلوا أجمل تحيات فادو الجربي ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
10: عشرة ديمة.

0: الوطن.
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: عشرتنا ما تفاش
4: وحكايتنا

0: سبور نيوز. سبور نيوز. عدنا ثاني من سبور نيوز، مرحبا بكم. طبعا باش نبداو بالكرة المحلية باعتبار الحدث اليوم هو انطلاق نشاط البطولة المحترفة الثانية مع الجولة الافتتاحية في برنامج اليوم الخاص بمقابلة المجموعة الأولى، كل مقابلة في 3 متر عشية، الملعب السوسي كوكب عقارب، الحكم حسن سالمي، هلال الشابة مع الرلوي وائل وائل العجنقي. اليوم أيضا نادي محيط خرقنا هلال مساكن رضوان بالواعر، مستقبل سليمان مع اتحاد طاوين أحمد الذوادي، النجم الخلادي يستضيف بعث بوحجلة بسام الزوالي، سبورتينج بن عروس مكان مهدية، الحكم منتصر عمار، ومستقبل يابس يستضيف جمعية مجرين، تحكيم لحسام بالحاج علي. غدوة لحد مقابلات المجموعة الثانية، جمعية ريانة الملعب الجابسي، تحكيم لوائل المصباحي، أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف نزار الرياحي، سبورتينج المكنين هلال رديف سفيان المنصري، شبيب القيروان جندوبة الرياضية حسام الظهري، أمل بوشمة النادي القربي جاسر قيرات، قوافل القفصة مستقبل القصرين رائد جويرو، وأولمبيك مدينة القلعة الرياضية الحكم مالك ماشا. نرجع للحدث البارح في الكرة الطائرة، نقول مبروك المنتخب الوطني للكرة الطائرة إحراز لقب البطولة الإفريقية بعد انتصاره على المنتخب الكاميروني 3-0. نذكر بتفاصيلها 25-22 25-18 و25-19. منتخبنا بالفوز هذا يصبح في خزانته 12 لقب إفريقي ويتصدر القارة على مستوى الألقاب. أيضا منتخبنا باللقب هذا يتأهل إلى أولمبيك بياد لوس أنجلس 2028. كذلك المنتخب الوطني منذ بلوغ نصف النهائي كان ضمن مشاركته في بطولة العالم بولونيا 2027. بعد تتويج منتخبنا باللقب القاري في الكرة الطائرة، الاهتمام الحقيقة تركز على الأطراف المعلنة اللي كانت وراء الإنجاز، ولكن فما أطراف وهياكل في صلب الجامعة تعمل في الكواليس من أجل تطوير اللعبة ومساعدة المنتخبات على التألق، وفي مقدمتها الإدارة الفنية للجامعة التونسية للكرة الطائرة. على كل المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة بسام الفراتي من بين السعداء اللي كان الهدف متاحهم بلوغ أولمبياد لوس أنجلس.
1: مبروك تونس، هذا أهم حاجة. صحيح ما ترشحنا للألعاب الأولمبية هو أهم حاجة في حياة اللاعب، في حياة مدرب، في حياة أي واحد عنده صلة بالرياضة أو الإدارة الفنية، هي الألعاب الأولمبية. ترشحنا للألعاب الأولمبية الحمد لله، التتويج هذا كان ثمرة عمل برشا أطراف، ونشكر جميع المتداخلين اللي وقفوا معنا، وشكر كبير للاعبين اللي ضحوا برشا وتعبوا برشا، والإطار الفني أكيد ما خلينا حتى شيء على الوزارة، ما خدمنا كل شيء من الأول، حضرنا بالبداية بربجنا ثم برمجة مع المدرب الوطني كاميلو بلاتشي، تو عندنا عامين نخدموا معاه، من الاول كان الاوبجيكتيف هو ترشح للعب الاولمبيه، هذا هو اهم حاجه. كي شي حكيت معاه اول اجتماع معاه قلت له راني الاوبجيكتيف هو ترشح للعب الاولمبيه لوس انجلس، وكيف كيف كنا نفس الاتجاه، والحمد لله تضافت جور وتعبت كوليكا، والحمد لله وصلنا ان شاء الله لوس انجلس للفرحه لعبت كوليكا. مبروك لتونس.
0: نبقى مع كرة القاعات، كرة السلة اليوم الجولة الافتتاحية للبطولة الوطنية المحترفة، موعد المقابلات يختلف من مباراة لأخرى. ثم في قاعة البجاوي في الأربعة النادي الصفاقسي يستضيف النجم الراسي في أول مقابلاته في البطولة المحترفة. في الخمسة اتحاد الأنصار شبيبة المنازة، نجم حلق الواد النادي الأفريقي، الخمسة ونص دون حضور الجمهور شبيبة القيروان الاتحاد المونستيري، في الستة النجم الساحلي الملعب النابلي. تبقى مباراة في الجولة هذه الافتتاحية باش تدور غدوة في الخمسة في قاعة حمام سوسة بين نادي حمام سوسة والدالة الرياضية بجرومباليا. بعد الأحداث اللقاء الودي اللي كان جمعا بين جي اس كا وسي اس اس، نحكي ديما في كرة السلة، الرابطة الوطنية لكرة السلة سلطت عقوبات على الشبيبة وكذلك النادي الصفاقسي. بالنسبة للنادي الصفاقسي قاف محمد العباسي زوز مقابلات، أمن الله الجيزاني زوز مقابلات مع مقابلة بتأجيل التنفيذ. بالنسبة للشبيبة القيروانية إيقاف بالحسن الشيحي زوز مقابلات، إيقاف أحمد الضيف ومحمد المنفى ثلاثة مقابلات، وإيقاف جاد الجوادي مساعد المدرب 10 مقابلات منها 6 مقابلات نافذة. إلى كرة اليد اليوم بطولة قسم النخبة تدرك الجولة الرابعة. نعطيكم البرنامج. في ماضي ساعة انطلقت مباراة النادي الأفريقي جمعية الحمامات، في ماضي ساعتين النجم الساحلي اتحاد منزل التميم، بقيت مقابلات في الخمسة بتاع العشية نادي ساقط زيت مكارم مهدية، ترجي تونسي نادي كرة اليد بجمال، بعث بني خيار مع المنزل الرياضي، وسبورتيغ المكنين مع نصر أتبولبا. إلى الأخبار الرياضة في صفاقس، تحديدا نحكيه على ملعب الطيب ميري بصفاقس، ونتسألوا زعما تتحقق أمنية جمهور النادي صفاقسي من الجيل الحالي، خاصة بمتابعة مباريات الفريق في دور المجموعات كاس الكاف على المدرجات ملعب الميري. بالمناسبة أمس جمعة الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس كان عين الأشغال الجارية في ملعب الميري لتهيئة لاستقبال المقابلات القارية للسياسات في دور المجموعات. على كل نعطيكم فكرة على تفاصيل الأشغال، هناك تهيئة حجرات الملابس، تحسين مقاعد البدلاء، تجديد الممر المؤدي للمنصة الشرفية، توسيعة قاعة الاجتماعات والمراقبة الأمنية، إدخال تحسينات على فضاءات الصحفيين، وأحداث مقصورات جديدة، أحداث منطقة مختلطة للحوارات. على كل المشرف على تسيير بلدية صفاقس كان أكد أمس التزام البلدية بتنفيذ توصيات الاتحاد الأفريقي والإسراع في أشغال تشييد وصيانة الملعب لضمان الحصول على شهادة الصلاحية والتأهيل من الهيكل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. نوصلوا لآخر أخبار الملعب الرياضي الصفاقسي. في الجلسة العامة التقييمية أمس حضر المدير الجهوي للمجمع الكيميائي بصفاقس السيد محمد المعاج. نذكر المجمع هو اللي يتبنى الفريق الملعب الرياضي الصفاقسي. على كل حضر السيد محمد المعاج المدير الجهوي للمجمع الكيميائي، وتحدث لزميلنا فخر بن عبد القادر على سعي الإدارة الجهوية بالتنسيق مع الإدارة العامة على التخفيف من الأزمة المالية اللي يعيشها النادي في السنوات الأخيرة. نسمعه أشغال.
2: في الواقع إمكانيات المادية المرصودة للجمعية كانت في وقت من الأوقات معقولة، ثم ظرف معين خلى أن الإمكانيات هذه تطيح لدرجة كبيرة ياسر، ومن وقتها ولات أزمة في الملعب الرياضي الصفاقسي. رحنا نحاولوا إن شاء الله بالإمكانيات المتاحة نحاولوا نوفر الموارد اللازمة إن شاء الله باش نعودوا ننهضوا بالفريق العريق هذايا، ونعطيوه من وقتنا ومن مجهودنا باش إن شاء الله نتجاوزوا الأزمة المتراكمة 1.1 مليار. الأموال مستوجبة للCNSS تجب تقول هي شطر الدين. إن شاء الله حنحاولوا كما قال القبيلة سي وليد حكاية الجدولة، أما ما يمنعش هذا أنه الإدارة العامة إن شاء الله نعملوا مجهودنا باش تدعمنا بالموارد اللازمة باش نحاولوا على الأقل الموارد اللي ما جاتش عم ناول نلمدوا الماكسيموم باش نصير الانتعاش بتاع الفريق إن شاء الله.
0: نحكيه على الفرق الرابطة المحترفة الأولى اللي استغلت فرصة التوقف في البطولة باش تجري مباريات تحضيرية للمرحلة القادمة. نعطيكم أبرز المباريات بعد شوية في ماضي ساعتين في الميدان الفرعي لملعب طيب ميري بصفاقس، لقاء ودي بين نادي صفاقسي ونادي جبنيانة دون حضور الجمهور. في ثلاثة الترجي الرياضي التونسي مع أولمبيك الزاوية الليبي، في ثلاثة ونص اتحاد بنجردان جمعية جربة، الأربعة زوز مقابلات الملعب التونسي أمل حمام سوسة، والاتحاد الرياضي المنسيري اتحاد قصيبة المديوني. بالنسبة للغدوة فما زوز مقابلات، العشرة متاع الصباح في الميدان الفرعي لملعب طيب ميري بصفاقس، العشرة متاع الصباح قلت تقدم ساقط الدير مع الأهلي الصفاقسي، في ثلاثة ونص غدوة النادي الإفريقي مع نجم الفحص. في الكرة الإفريقية تتواصل نهاية الأسبوع هذا بداية الأسبوع المقبل منافسات التصفيات المؤهلة لكان 2027. نذكروا نهار الاثنين الجاي في الثمانية متاع الليل في ملعب حمد العقربي برادس المنتخب التونسي يلعب ثاني مقابلته في التصفيات أمام المنتخب البوتسواني. تحكيم المباراة بشكل التنزاني أحمد علي أراجيغا. نتائج مقابلات المنتخبات المشاركة في تنظيم النهائيات 2027 باش يقع احتسابها في جدول الترتيب كما أعلن عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مراسلة البارح للجامعة التونسية لكرة القدم. نذكروا بالفرق المشاركة في تنظيم نهائية 2027 أوغندا تنزانيا وكينيا في نفس المجموعة الثامنة نهار ثلاث يعني بعد نهار 29 سبتمبر في 5 العشية أوغندا باش تستضيف المنتخب الليبي. بالنسبة لليوم ماضي ساعتين زوز مباريات أفريقيا الجنوبية غينيا وكينيا مع إريتريا. نذكروا البارحة أبرز النتائج، الجزائر كان فاز على زامبيا 3-1، منتخب المغرب على الجابون 2-0، مصر وأنغولا تعادلوا دون أهداف، مالي فازت على الرأس الأخضر 3-1، موزمبيق تعادلت مع السنغال 1-1، ونيجيريا تغلبت على مدغشقر 2-0. في الكرة الإفريقية على مستوى منتخبات الشبان في مصر تقام حاليا البطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكان غانا 2027، منتخب التونسي لأقل من 20 عام كان تعادل نهار الخميس في المباراة الأولى من منتخب الجزائر 1-1. في نفس الجولة مصر فاز على المنتخب الليبي 2-0. غدوة الأحد في الجولة الثانية 4:30 منتخب ليبيا يلعب مع منتخب الجزائر، ومنتخبنا في 6 بتاع عشية غدوة باش يواجه المنتخب المغربي.

وش موعدكم في مساء السبت؟ موعد الفن والثقافة والرياضة. موعدنا الرياضي باش يكون مع بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الجولة الافتتاحية من الموسم الرياضي 2026-2027، المجموعة الأولى في كرة القدم. ملعب الشابة في الثلاثة متاع العشية، هلال الشابة وسكة الحديد صفاقسي مع سامي الهندوز. ملعب ثمار الاثنين بصفاقس في الثلاثة، نادي محيط قرقنة وهلال مساكن مع محمد الملولي. وفي ملعب مصطفى عمارة بسوسة في نفس الموعد، الملعب السوسي وكوكب عقارب مع نبيل بن حسين. متابعة طيبة على موجاتنا، معاكم في مساء السبت هند الأسود وفتحي الصامت.

حلو.

بعد ما اشوفك اشوفك يا انت يا طيفك ما اقدرش ابدا احوش بس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تحتضن مدينة صفاقس اليوم وغدا فعالية المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة الذي تنظمه الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة تحت شعار الهشاشة استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. حذر الأستاذ الخبير في السلامة السبرانية نزار القلسي من عملية إدخال المعطيات الشخصية في طلب المعلومة الصحية والطبية ودعا إلى ضرورة الوعي بالخصوصية وحماية البيانات عند استخدام الذكاء الاصطناعي. أعلنت جامعة صفاقس على موقعها الإلكتروني بأن النتائج النهائية لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 26 متاحة بالموقع الإلكتروني www.univsfax.tn/reorientation. استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني في قطاع غزة متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف المدينة. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم إنها أوقفت إحدى وحدات التكرير في مصفات الزاوية بسبب استمرار الإغلاق القسري لصمام خط أنابيب الشرارة لنقل الخام من قبل جماعات مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
2: عشرة ديمة
3: إشهار
4: مريقل. عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزين ومرقة، ملبس وبجاوية، طبيل قرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنيانة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار. أرى صفاقس في المنار.
5: ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت متابعات ثقافية،
0: مواكبات رياضية،
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات،
1: المفاجآت،
0: الاستضافات،
1: المواعيد،
0: المؤن

0: أحلى عشوية مع أحلى مستمعين. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في عشويتنا اللي تبدأ توا وتبقى معاكم عشوية كاملة حتى للستة متاع العشية. وأكيد فما إكيب سمح ومزين موجود معنا, فما شكون ديما الحاضر الغايب, حتى هو غايب أنا تلقاني نحكي عليه. وأكيد أكيد باش نفرحوا اليوم هكا بغنية سمحة لعبد الحليم, غنية فرهدو, لأني نعرفه من عشاقه ما هلي عرفتوه شكونه, اللي كل نهار يحكي لي على الكرة, اللي يخذ لي باي في الثقافة, واللي بطبيعة حضوره ديما كالملح في الطعام ويفرحني برشا. نقول بعد غيبة 3 شهور مرحبا بك يا فتحي.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا هند, تحية ليك.
0: الحمد لله
1: الكرام. أكيد غيبة طويلة بطبيعة, نرجع ثنائي كالعادة مع بعضنا بعد راحة في الصيف. كانت معي زميلتي أنصر باية طبعا من حياتها,
0: تحية كبيرة برشا,
1: يعني أكيد خدمنا كذلك خدمة ممتازة في الصيف في الأخبار الرياضية وفي
0: أنا نعرف نخليك في أيدي أني مرة
1: ونرجع مرة أخرى أكيد في هذه البرمجة كالعادة كل نهار سبت. وأنا سعيد جدا اللي دائما أكون معك هندا,
0: وأنا زيدا
1: تقريبا 10 سنوات طويلة برشا. نرجع من جديد للمواكبات الرياضية, نفهم بعضنا بالكدا, نعرف كيفاش ننسق كما ينبغي, ونعرفك رياضية وعندك روح رياضية عالية برشا.
0: هو عندي الروح رياضية
1: أما رياضية
0: أما رياضية ذنوبي
1: أكيد هذيك علاش معناها باش تكون معناها مراوحة كالعادة بين الثقافة بين الرياضة. وأكيد أنه الموسم الرياضي بدأ على بكري المرة هذية, وطبعا المقابلات الرياضية ديما إذا تصفيق باش تكون حاضر على مستوى التغطية نتاعها سواء كان في كرة قدم وفي مختلف الاختصاصات الأخرى. وهذاك هو كل نهار سبت
0: كيف العادة. إن شاء الله نكونوا مع بعضنا من 3 للـ5 اليوم. فما كرة
1: فما كرة أكيد, فما الرابطة المحترفة الثانية, الجولة الافتتاحية اللي باش نبداو موسم كروي جديد على مستوى الرابطة الثانية. فرق صفاقس موجودة, الرلوي, محيط القرقني, كوكب عقارب, إن شاء الله باش تولي ونقل مقابلاتهم الكل إن شاء الله بعد شوية. فالثلاثة مع مراسلين سامي الهندوز, محمد الملولي, ونبيل بن حسين, وعلى مواكبات أخرى على مستوى رياضة القاعات. مش يكون حاضرين في كرة السلة في لقاء نادي صفاقسي ونجم الراتسي, وكذلك مش يكون حاضرين في كرة اليد في لقاء نادي ساقية الزيت مع فريق مكرم المهدية مع حسين قبعة مع فاخر بن عبد القادر. تقريبا هذه التغطية الرياضية من توا حتى للخمسة نتاع العشية نقولوا هكاك, ومن بعد نرجع لكم 6 و4 كالعادة باش نحوصل لكل نتائج رياضية. تقريبا هذه التغطية الرياضية الكاملة اليوم في عشوية السلة.
0: خلينا نقول لكم اليوم قسمة خيين, باش يكون عندي ساعتين أنا في الثقافة, ساعتين بالنسبة للسبور باش تتفرهدوا الناس الكل معناتها العشاق الثقافة باش يلقاو الحاجة اللي يحبوها. في نفس الوقت زيدا نعرفوا أن الجمهور أغلبهم عشاق السبور, وخاصة مش يكونوا حاضرين مع فتح اليوم في عشويتنا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. تقسم زي السخون
1: صحيح,
0: عرفني لا صيف لا خريف,
1: نص نص في الاخر. واحد يلبس صيف ديما تو برومو حتى الطقس يبرد ان شاء الله مع نوفمبر نقول
0: ان شاء الله مع نوفمبر يتغير الطقس لما هو احلى, لانه احنا تعلقنا في الصيف هذيا
1: الاثار نتاع السخانه مازالت علينا تو معنا
0: شو معناتها الواحد ولا يهتري شويه ولا يهتري
1: شويه مازلنا نهتري شويه.
0: تقول انت ما تصدقوش كل شيء يجي يقول لكم على نتيجه راهي ما طلعش هي, نجي نقول لكم على فنان ما طلعش هو, معناتها اليوم خلطة عندكم باش نوصلكم اليوم متأكدوا قدام لونتين ولا حاجة أخرى. نهتريو في سخانة في الدنيا بالحق, مازلنا لحتى ما فهمنيش طقس توا
1: برشا بصفة كبيرة برشا. الصيف
0: أول مرة نستنى باش إنه في الدنيا
1: كان حاجة غريبة سنة على مستوى السخونية نتاعو, بعد واحد يعوم في شوية برد
0: مرة. أنت ليه أنت تعوم في الأعماق؟
1: هي الأعماق والأعماق حارة معناها الغريبة الطقس بتاع البحر حتى هو تبدل درجة الحرارة البحر تبدلت برشا. دونك إن شاء الله إن شاء الله نقولوا ثم كان الخير وكهو
0: بيها احنا سباحين المهرين هاو بحذيكم تاون ونسوكم اليوم في العشوية. تحية كبيرة اللي كيف السمح الموجود معنا. نبديو بأنور بوجلبين, هو عنده الإخراج الفني اليوم, توصلكم النغمة وإن شاء الله الأغنية, وما ننسيوش بطبيعة يسرى الغربي اليوم في الإخراج في الديجيتال معها جوهر بوستة. أنا شفت جوهر
1: مش الاستاد هكا بعد شوية
0: موشيك اسمعنا داك هنا شوية أنيماسيون في استديو البلاء
1: أمور التقنية من الماتش محيط قرقني وهلال مساكن مع زميل محمد ملولي بعد شوية.
0: أمورنا واضحة الناس الكل. تحية كبيرة لسالم عيسى, وإحنا الناس الكل نقول لكم نورتونا في العشوية. فتحي صامت وهند الأسود يحييكم بارشا غاني سمحة. أنا قلت عبد الحليم هكا نضيف في فتحي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وانت كنت تعرف شنو المعلومة اللي جاتني توا هيك اللي يتكلم في وذني
1: ايش قال
0: اللي هو سي انور
1: مش قال
0: اي ثم لي ذوب نتاع وذني اي
1: بدل الأغنية
0: لا قال لي باش تسمع انت اغاني عبد الحليم
1: هاي
0: أنا بصوت أيمن لسيق
1: ميسيلش
0: أنا أقول لك شد روحك بهذه حتى لنجيب لك عبد الحليم إن شاء الله يعطيك الصحة أنور نور.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نفرحوا برشا كيما يبدع شكون عنا احنا من الناس اللي نعرفوهم في الصحافة ولا في الفن ولا إطار من الإطارات اللي هو ثبت وجوده واللي هو ما شاء الله عليه عنده ما يقول في روحه. اليوم نحكي على صحفية اللي كل مرة نحكي عليها ونقول فيها كلام زين لأنه تستحقه. الصحفية هذه صحيح هي خريجة معهد الصحافة علوم الإخبار، لكن في نفس الوقت هي كونت روحها بروحها، عملت سنتر متاع فورماسيون بريفي، في نفس الوقت عملت منصة خاصة بالسياح، وفي نفس الوقت كانت هذيك المنصة المجانية اللي من خلالها ناخذوا الأخبار وناخذوا زيادة الأنشطة الموجودة، أيضا وثائقيات كانت زيادة تهبطها في المنصة هذه. نقول إن الإنسان اللي يخدم ويطور في نفسه وفي نفس الوقت ما وقفتش على أنها تكون عندها السنتر هذية، لا بالعكس هي تطور في روحها كل يوم وكل نهار. وخنقول راهو اليوم كي نحكي على ليلى بن عطية الله نقول حضورها مش كان وطني، حضور عربي، وآخرهم تم اختيارها نائبة رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي خلال انتخابات الاتحاد اللي تمت على هامش فعاليات سوق السفر في دبي. مناسبة كبيرة برشا، مناسبة زادت أكدت على مكانتها وعلى الإضافة اللي قاعدة تقدم فيها في الإعلام السياحي. ليلى بن عطية الله أهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتنا.
1: مساء النور هند، تحية ليك ولكل مستمعيكم في زيتونة الأثير إذاعة الساقس، وشكرا شكرا شكرا من القلب على المقدمة الجميلة هذه. والله أنا أبسط بكثير من كلماتك الحلوة يا هند، ربي يبارك لك.
0: يعيشك ليلى. ليلى نعرفك تسحق كل شيء ونعرف اللي أنت تواضعك، وعادة اللي نعرف شو معناتها إنسان متواضع رو إنسان مليين، وهذه الناس الكل نعرفوها. ليلى ما شاء الله عليك تخدم والخدمة متاعك ثابتة وبسمتك زيادة ظاهرة، واليوم كي نسمع بيك بصراحة كنائب رئيس نقول وقتاش باش تولي هي الرئيس. انا طمعة شوية نقول وقتاش تكون هي الرئيس، لكن نائب رئيس نفس الدور اللي يقوم به زيادة الرئيس، ونعرف ان تلقاكم

0: كل الزملاء اللي عاملين فيها، وما ننساش فضل ربي فضل اللي ذاعة بيها اللي كانت مدرستي الأولى واللي احتضنت موهبتي وخلتني معناها ننميها ونطورها. بالنسبة للانتخابات اللي صارت مؤخرا على مستوى الاتحاد العربي للإعلامي السياحي، الحقيقة كما تفضلت وقلت يعني على هامش فعاليات سوق السفر في دبي اللي كان منذ تقريبا حوالي أسبوعين بالضبط، صارت انتخابات لاختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي للإعلامي السياحي. الحقيقة أنا هذه تقريبا رابع مرة يقع اختياري على التوالي نائب الرئيس، مع العلم والله يا هند المرة هذه لم أسعى لهذا المنصب بالمرة، وقلت فرصة خلي نشاركوا بقية الزملاء ولم أترشح أصلا، ولكن لقيت الزملاء هم اللي طلبوا مني معناها
1: باش تكمل معهم
0: حتى انتخاب. يعني بالإجماع تم اختياري نائب رئيس الاتحاد عن قارة أفريقيا الكل، وأيضا الزميل أيمن العلي من الكويت على قارة القارة يعني على جهة آسيا بصورة عامة. فالحقيقة الحمد لله هذا هو تشريف وتكليف كما تفضلت وقلت أن الرأي بالعكس، أو كل مسؤولية تحمل الإنسان مسؤولية ما أكبر، لأنه اليوم نحكي على اتحاد عربي للإعلامي السياحي تابع لجامعة الدول العربية، يضم أكثر من 600 صحافي حول العالم العربي، أكثر من 12 فرع في مختلف الدول العربية، والحقيقة الاتحاد يعني سمعته سابقته لأنه سبقه أنه خدم كراعي إعلامي لعديد المحافل الدولية الكبرى، منها سوق السفر بالرياض، سوق السفر بدبي، سوق السفر حتى في بعض الدول الغير العربية، كنا حاضرين كصحفيين لتغطية مثل الفعاليات الكبرى. وإن شاء الله إن شاء الله لـ لـ لـ لـ يعني التشريف هذايا نحاول أني نستفيد منه للترويج لتونس، خاصة مع اختيار بلادنا تونس عاصمة للسياحة العربية في سنة 2027. فهذا اللي باش نحاول نخدم من خلال المنصب هذايا، أنه نعرفوا بتونس أكثر في السوق العربية وخاصة السوق الخليجية، والدعم ويعني محاولة مزيد الترويج لتونس خلال الفترة المقبلة بإذن الله.
1: عاصمة للسياحة العربية تونس في 2027، وتزامن زيدا نفس الحدث انك انت نائبة الرئيس زيدا، بالنسبة نقول ان الكادر هذي الاطار اللي موفر لك توا خدمة ياسر مزيانة، وعندك المنتوج السياحي قدامك، مفروض انه كما قلت انت راني باش نعرف فيه، لكن الى جانب انه انسان يعرف بمنتوج سياحي تونسي، فما اسواق زيدا سياحية اللي هي مهمة برشا، واللي احنا زيدا نتمنيه انها تدخل لتونس، وانه حتى في الاعلام السياحي نلقاو ما نكتبوا نهار اخر على شراكات تكون ان شاء الله القديم. فكرش في الموضوع هذي.
0: صحيح، هو الحقيقة احنا عيدينا بكل الزملاء الحقيقة للأمانة يعني في الاتحاد العربي للإعلام السياحي، يديهم مفتوحة للتعامل مع وزارة السياحة التونسية لترويج في لتونس، خاصة كما قلت في الأسواق العربية بالأخص السوق الخليجية. احنا نعرف الحمد لله يعني علاقتنا بدول الجوار خاصة ليبيا والجزائر ممتازة جدا، وعدد السياح يعني في ارتفاع من سنة إلى أخرى. أيوة. ولكن زيدا ما فيه بيس انه نحاول ندخل أسواق جديدة. اليوم بالعكس أنا رأى قدام تونس فرصة ذهبية، خاصة في ظل ما تشهد منطقة الشرق الأوسط من تغيرات جيوسياسية وأحداث أمنية. بالعكس احنا هذه فرصة حقيقية، يعني العبيد اللي كانت تمشي تتسوق في دبي وإلا في الخليج ينجموا يجيوا لتونس. تونس بلد الأمن والأمان، تونس طقسها مزيان، هواها مزيان، وخاصة الأمن هذا يا ربي إن شاء الله يدوموا على بلادنا ويحفظ بلادنا من كل شر. فاليوم رأى أنه أمامنا فرصة حقيقية لاستعادة المكان الريادي لتونس في القطاع السياحي. الكلنا نعرف أنه القطاع السياحي وأهميته هو تقريبا القاطرة واللوكوموتيف اللي قاعدة تدز في الاقتصاد الوطني التونسي، نعرف اللي هي أكبر مورد للعملة الصعبة بالنسبة لتونس. الحمد لله السنة المؤشرات متاع الموسم السياحي رغم التطورات الحاصلة معناها في العالم الكل، ولكن يعتبر موسم إيجابي وموسم مرضي بالباهي، يعني نحكيه على أكثر من 6 مليون سائح زاروا تونس يعني من بداية السنة إلى تقريبا إلى شهر جويلي أو أوت، وإن شاء الله من المنتظر الرقم ذي باش يوصل 11 مليون حسب توقعات وزارة السياحة وممكن حتى يفوت. هذه فرصة للناس الكل إن نحافظوا على الأسواق التقليدية اللي نشتغلوا عليها من قبل، خاصة السوق الأوروبية، واللي اليوم شفنا عودة السوق البريطانية الألمانية الفرنسوية، كيف كيف زاد السوق البينية ما بين ليبيا والجزائر. وكما قلت أنت زاد نحاولوا نخدموا على الأسواق الجديدة. اليوم شفنا انفتاح والحقيقة حاجة تثمن من طرف وزارة السياحة.

0: على الدول الشرق آسيوية خاصة اليابان والصين, وهذا ممكن نجيبوهم وننجحوا بالحق يعني.
1: وهم يحبوا السياحة الثقافية, هم غرامهم السياحة الثقافية, وهذا المفروض أنه زيدا نثمنوه أكثر ويظهر أكثر. كما قلت أنت السوق الآسيوية راهي مهمة برشا, لكن فما نقاط زيدا أخرى إن نشوفهم كمواطنة. نقول إنك نمشي للشمال الغربي, علاش ما نلقاش البنية التحتية, علاش ما نلقاش الفضاء الخاص بالسياح ونستقطبهم, علاش ما فماش عدد من الوتلة إنه وقتها نضمنوا الإقامة, علاش ما فماش الميزون دوت, علاش النقص الكبير رغم اللي احنا رانا عنا ثروة طبيعية كبيرة برشا تبارك الله, عنا الخضرة, عنا البحر, عنا الجبال. يعني احنا تونس غنية, نقصها شكون ينبش ويقول إيجيو استثمروا فيها. وظهر الإعلام السياحي هنا باش يعمل دوره بالنقطة هذه.
0: بالضبط هند, تكمل لكلامك صحيح. تونس عندها مقومات سياحية وتراثية كبيرة برشا اللي ربي معناها أعطاهمنا, والحمد لله بالحق يعني من الدول القليلة اللي فيها تقريبا كل التشكيلة من جبال وبحر وصحراء وغيرها يعني من عوامل مناخية. ما تنساش زاد عندنا مخزون تراثي كبير على الأخر, وسنين ما ننساوش إنه فما حدث هام جدا اللي كان في بداية الصيف هذية اللي هو إذا إضافة قرية سيدي بوسعيد إلى التراث العالمي لدى اليونسكو. دونك اليوم عنا 10 مواقع ضمن التراث العالمي, دونك حاجة ممتازة جدا, ولكن للأمانة نقصنا برشة تسويق. يعني التوا قاعدين نسوق بالطرق التقليدية متعه وشارك في معرضة وعمل دوكيمونتير في التلفزة. أنا رأى اليوم لا دور الإعلام السياحي نجم يفيد تونس برشة, خاصة في الترويج على منصات التواصل الاجتماعي. اليوم نعرف يا هند إنه السائح ولا يزور المكان افتراضيا قبل ما يزور بالبدن نتاعو. يعني انت مثلا انت باش تمشي تعمل اي سفره, اول حاجه باش تحل معناها جوجل وتحل الانترنت وتحاول تكتشف المناطق السياحيه. وليت وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي تصنع الوجهه, هي اللي تحدد اختيارك للدوله اللي باش تمشي, والا للوتيل اللي باش تختاره, والا الخدمه اللي باش تتمتع بها. دونك احنا اليوم مطالبين ان نجدوا اليات التسويق. تونس بلد سياحي بامتياز, وعندنا تاريخ عريق جدا في القطاع السياحي, بل احنا صدرنا التجربه التونسيه لعدة دول اللي استفادت من تجربتنا وكنا احنا سباقين, ولكن يلزمنا نحافظوا على المستوى هذا ونحاولوا نجددوا عن طريق آليات جديدة, عن طريق معناها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي وجذب أسواق جديدة, خاصة كما قلت السوق الخليجية اللي هي من أكثر الأسواق اللي حتى على مستوى المصروف والإنفاق احنا اليوم أصلا عندنا إشكال حقيقي لابد من طرحه. أي سائح نريد, هل هي مشكلتنا فقط مجرد أرقام نجيبوا فيهم ناس
1: ولا ندخلوا العملة صعبة كهو؟ نعرفوا احنا يجيونا راهو بملاليم, راهو مقارنة مش انهم يزوروا بلدان اخرى. هنا زيدة فما نقطة انه تبارك الله فما ليفيدات متاعنا, علش ما نستغلوهمش؟ أنس جيبر مثلا اللي هي وجه رياضي عالمي, علش ما يكونش زيدة حتى هو وجه مروج للسياحة؟ عنا برشا رياضيين, عنا برشا فنانين اللي عندهم ثقلهم عربيا واللي من المفروض انهم يكونوا موجودين في الواجهة. حتى لو كان قلنا احنا نحبوا ندخلوا للانستغرامر او للانستغراموز زيدة, فما اللي هما عندهم محتوى غني ويهتموا بالسياحة ويعطيوك زيدة كل التفاصيل اللي بون بلون يخرجوهم لك. معناتها فما نقاط واللي تخدم برشا الإعلام السياحي في الفترة هذية.
0: صحيح هند, وخليني نأكد على كلامك انه راهو اليوم السياحة راهي صناعة. يعني صناعة بأتم معنى الكلمة, يلزم عبيد تقعد على طاولة واحدة وتحاول تجبد الموضوع هذية ونشوفه كيفاش نجدوا أساليب التسويق السياحي, شكونهم الأطراف المتدخلة, كما قلت لك شكون السائح اللي باش نخدموا عليه, والسائح هذية شنو يحب, كيفاش نجموا نسلوله. أما مجرد أرقام هي تعطينا كذا وناس تجي فقط للوتلة باش تاكل وتشرب من الحاجات المدعمة, أنا مراهش الحقيقة استثمار حقيقي. يلزمنا نعود ونخدموا به إنه يكون عندنا مخزون سياحي نخدموا عليه على طول العام. ولكن اليوم زاد راهو فما بوكو ديفولي نجموا نخدموا عليهم, كما سياحه المؤتمرات, سياحه الطبيه, سياحه العلاجيه, سياحه مش فقط الشمس والبحر. واليوم السياحه اختلف, اليوم عبيد تقول لك انا نحب نعيش التجربه, نحب نعيش المغامره, نحب نمشي للجبل, نحب نطلع, نحب نعمل حكايات في الشارع مع الناس. دونك احنا اليوم يلزمنا مع بعضنا الناس الكل, سواء المشاهير, سواء وزاره السياحه, سواء الصحفيين المتخصصين في العالم السياحي, الكلنا مع بعضنا. وبالعكس انا ادعو الى حوار وطني سياحي تقعد فيه الناس الكل ونعملوا استراتيجيه على 5 على 10 سنين ونقولوا هاو الهدف نتاعنا, هاي شنو الحاجات اللي يلزمنا نوصلوا لها ونوليو نخدموا باهداف. مش كان جاي العام صابه يا مرحبا, كما جاش معنا ما نعملوا. ليه؟ بالعكس تونس فيها كل المقومات السياحية، كل مكان وكل شبر في تونس يروي لك قصة ويروي لك معناها حكايات الغابرين ويعطيك حاجة مزيانة على الأخر. كل منطقة عندها خصوصياتها والنجم نسوقوا لها وحدها على غرار عدة دول اللي سبقتنا في المجال هذا، ولكن ما زالت الفرصة أمامنا. وأنا نحب اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 يكون بداية لاستراتيجية وطنية حقيقية للارتقاء بالموسم السياحي وبالقطاع السياحي بصورة عامة، ونخدمه على 5 سنين وعشر سنين للقدام باش نحاولوا نطوروا في آلياتنا وتكون تونس عاصمة للسياحة في العالم الكل مش فقط عربية، وبل بالعكس يكون هذا الانطلاق ونكملوا عليه باش نجلبوا أكثر ما يمكن من السياح.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة ليلى بن عطية الله، صحفية اللي هي اليوم تملى مكانتها إن شاء الله كنائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي. صار لها توقديش من سنة معاهم وسنة زيدة تم انتخابها بالإجماع، وهذا مشرف جدا. ألف مبروك مرة أخرى، هذا المنصب اللي يخليك قدام مسؤولية كبيرة برشا، وإن شاء الله نكونوا الناس الكل متعاونين باش إنه الإذاعات والتلفز الكل تكون معاك باش تضوي أكثر على الحدث بالنسبة لتونس 2027. وقت نقوله تونس هي اللي بشكون في الريادة وفي الصدارة بالنسبة للسياحة. شكرا لك، نورتنا برشا ليلى، شكرا وموافقة إن شاء الله. شكرا وبسلامة، إلى اللقاء شوية مزينة. ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، أنغامنا زي اللي قانا اليوم فيها العشوية، ومرحبا بكم الناس الكل.

عشوية سبت. عشوية سبت ونحيوكم فتحي وهندا معكم حتى للستة متاع العشية. تعرفوا بكري شوية حكينا على اختيار تونس ليمات هذوما وبالتحديد اختيار سيدي بوسعيد اللي تدخل قائمة التراث العالمي الخبر الأبرز ثقافيا اليوم. وتونس تحتفي بإدراج سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو باعتبار هذه قيمة استثنائية من حيث العمارة والمشهد الثقافي والتراثي. اليوم السؤال اللي تطرحه، هل إدراج سيدي بوسعيد في التراث العالمي يحمي القرية فعلا من التغيير العمراني والتجاري، أم أنه الحماية تبدأ من طريقة تعاملنا نحن مع تراثنا؟ سؤال مهم جدا، لأنه إذا نرجع لسيدي بوسعيد، الحكاية اللي اختارت اللون الأزرق والأبيض حكاية ياسر مزينة. الفكرة مش فقط تاريخ القرية، هي حكاية كيفاش تحولت سيدي بوسعيد من مكان صغير مرتبط بالتصوف إلى واحدة من أشهر الصور الثقافية لتونس. اليوم نحكيه على سيدي بوسعيد، نحكيه على أبو سعيد البيجي، نحكيه على ولاية المنطقة اللي تعرف زادة بسيدي بوسعيد، على أصل اللونين الأبيض والأزرق وقتش ظهر وكيفاش أصبح رمز للمكان، ودور الفنانين والمثقفين والمسافرين الأوروبيين في شهرة القرية هذه. لأنه ليزور تونس يقول لك إذا ما زرتش سيدي بوسعيد وكأنك عمرك ما شفت جمال خاصة المعمار التقليدي المزيان برشا. اليوم نحكيو على البارون ديرلانجي ودوره في المحافظة على طابع سيدي بوسعيد في القرن العشرين، المقاهي والزوايا البويب والمشربيات اللي تحول التفاصيل الحياة اليومية إلى هوية بصرية، كل شيء هذا في سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد في الذكرى الفنية والأدبية التونسية، وهذه هي سيدي بوسعيد تتألق ليمات هذوما، وباش تكون زادة عنوان للسياحة والصور الجميلة اللي كانت حكاية روحانية وفنية عمرها قرون. قرية فوق البحر، أبويبها زرقة، جدرانها بيضة، وفي كل زنقة حكاية. لكن شكون هو سيدي بوسعيد، وكيفاش وليت القرية اللي تحمل اسم واحدة من أشهر صور تونس المزينة؟ سيدي بوسعيد اليوم تتألق هذه السنة وأكيد تدخل لتراث اليونسكو، وهكا حكيت ولي صالح تتحول إلى تراث عالمي. كنقولوا سيدي بوسعيد أول صورة جينا هي الأبيض والأزرق، أبواب زرقاء، جدران بيضاء، نوافذ مزخرفة، وبحر يطل من فوق الجرف. اليوم نحكيه على صورة جميلة، على حكاية عمرها قرون، ونقولوا هذه تونس تتكلم وتحكي وتفرض وجودها عالمياً.

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تحتضن مدينة صفاقس اليوم وغدا فعاليات المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة الذي تنظمه الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة تحت شعار استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. أعلنت جامعة صفاقس على موقعها الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن النتائج النهائية لمناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 متاحة بالموقع الإلكتروني للجامعة. حققت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار لتبلغ أكثر من 1,000 مليون دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفضه لمقترح إيران فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري عنها. انتقدت حركة حماس اليوم موقف مجلس السلام بشأن دور وكالة الأونروا في قطاع غزة، معتبرة أنه يتوافق مع توجهات إسرائيل الرامية إلى إنهاء عمل الوكالة وتقويض حق العودة للاجئين الفلسطينيين. أعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم عن استعداد بلاده للمساعدة في حل الخلاف بين المملكة السعودية واليمن، وأن مؤكدا أن المملكة قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي. انقطعت الكهرباء اليوم عن حوالي 60,000 شخص في شمال شرق الولايات المتحدة في مؤشر على العاصفة القوية التي من المتوقع أن تسبب ظروفا خطيرة في عطلة نهاية الأسبوع. نهاية الموجز، نلقاكم في تمام الرابعة، دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: عشوية سبت.
4: عشوية سبت.
3: ثلاث دقائق بعد الساعة الثالثة نرجع لكم من جديد في عشوية السبت على مستوى المواكبات الرياضية، وأكيد مش يكون مخصص المواكبات الرياضية للجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. المقابلات نذكر على مستوى المجموعة الأولى اليوم، المحيط القرقلي مع هلال مساكن، هلال الشبة مع رلوي، سبورتيك بالعروس مع مكرم مهدية، مستقبل جيبس مع جمعية مجرين، ملعب السوسي مع كوكب عقارب، النجم الخالدي مع باث بوحجلة، مستقبل سليمان مع اتحاد تطاوين. اليوم مش يكونوا حاضرين في ثلاثة ملاعب في الشبة في لقاء هلال الشبة مع رلوي مع زميل اسم الهندوز، محمد الملولي في ملعب ثيمار سثنين في لقاء المحيط القرقلي وهلال مساكن، وزميل نبيل بن حسين في لقاء الملعب السوسي وكوكب أعقارب. هذه الأجواء الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية اليوم. بدون إطالة إذن مش نبدأ نقول مختلف الزملاء في مختلف الملاعب، نخو الورقة الفنية لكل مباراة، مصافحة أولى مع الزملاء ثم الورقة الفنية. نبدأ معك سامي الهندوز في الشابة في لقاء هلال الشابة ونادي سكاك الحديد الصفاقسي. مرحبا بك سامي.
5: مرحبا بك فتحي، تحية لكل المستمعين والمستمعات الكرام أينما كانوا عبر موجات إذاعة صفاقس. فعلا انطلقت المباراة الجولة الأولى لهذه المجموعة الأولى، 6 دقائق لعب إلى الشوط الأول، ما زال التعادل 0-0 بين هلال الشبي صاحب الأرض والجمهور وضيفه السكاك الحديد السيفسي. في طقس طيب هنا ممكن يساعد اللاعبين على تقديم اداء جيد حيث يلعب الهلال الشبي مع بدايه هذا الشوط الاول بالالوان الخضراء والبيضاء على يمين اجنده ملابس اللاعبين بينما ينزل النادي السكيك الحديد السيرسي بالالوان الصفراء والسوداء على يسار اجنده ملابس اللاعبين. واليكم كنحب نعطيكم ورقه المباراه تشكيلة السكيك الحديد السيرسي الفريق الضيف. يوان حاج عمار في الحارس المرمى في محور الدفاع قائد الفريق بلال السيسي عزيز الجمعاوي هارون ترابلسي غسان برادة حسام المسمودي سيف الدين المناعي راسم النالوتي حافظ عبد الكريم لؤي حمدي وهاني العمر على بنك بودلة سكيك الحديد السيرسي هيكل طالب فيصل بالحسن زيدان العفيدي مكرم الهبيري خيس العويشي يوسف الجوشي احمد اليوسفي ايوب الرباعي اسكندر الرفيق يدرب الفريق بسام بالرمضان بينما ينزل ابناء المدرب سيف غزال للهلال الشبي بالتشكيلة الأساسية الآتية إبراهيم بن صغير حارس المرمى أيمن بن علي وليد الساحلي قائد الفريق ياسين عثمان حمزة الصالحي محمد أمين الجربي محمد الناصري شمس الدين بزين محمد أمين تريتر فهم الرحالي وحسام خينني على بنك بوديلا هلال الشبي أمير المكشر محمد الزراد راغب بوراوي أحمد تنكور أستاذ بن سالم أيوب فحنوجي يحيى عاشوري علي بريبش وسليم السيودي يدرب الفريق كما قلنا سيف غزال تقدم تحكيم هذه المباراة وائل عجنجي كحكم رئيسي مساعد حكم أول شادي الجملي على مساعد الثاني محمد أمين الجيزاني مراقب الحكام مهدي البكوش الحكم الاحتياطي أشرف محجوب والمنسق الإعلامي حازم بن قيعلي. وصلنا فتحي إلى 8 دقائق لعب ولا زال التعادل 0 مقابل 0 بين الشبة وسكيك الحديد السير.
3: شكرا لك سامي. هذه فكرة أولى من الشبة. نمشي لهم ملعب ثمار سنين مع زميلي محمد الملولي في لقاء المحيط القرقني وهلال مساكن. محمد أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك فتحي، مرحبا بكافة مستمعين الكرام. التحية الرياضية تأتيك مباشرة من ملعب ثين مارس صحبة زميلي السيد جوهر بوسكتة الذي يهندس لكم هذا اللقاء فنيا. إذن كل عام وأنتم بخير مع انطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية. نلعب الآن في 5 دقائق لعب في الشوط الأول في لقاء نادي محيط قرقنة وهلال مساكن والنتيجة لا تزال أنت عادل بين الفريقين 0-0. بالنسبة لتشكيلة الفريقين وأبدأ بالتشكيلة الفريق المحلي نادي محيط قرقنة الذين أنصاره يتابعون هذا اللقاء طبعا عبر موجات الأثير إلى جانب تواجدهم هنا في ملعب 2 مارس. إذن بالنسبة للتشكيلة التي ينتظرها أنصار نادي محيط قرقنة في هذا الموسم الجديد تتكون من وائل الكردي في حراس المرمى ثم آدم بن صالح جاسر النعساوي موسى بن موسى أحمد الحاجي أحمد البوسي محمد البرهومي وائل الشايب عمر بلال أيمن البوزيدي وإيهاب بن عبد الله. بالنسبة لتشكيلة هلال مساكن ضيف نادي محيط قرقنة اليوم يتكون من الفهم بودينار في حراس المرمى ثم علي السبوعي ياسين بن حمودة عمر الخشناوي عزيز تقية سيف منيار الزمني وائل بوقديدة علاء عطية خليل زيد أمين الخلولي وسيف الجبري. على بنك احتياطي نادي محيط قرقنة نوجد معاذ شيقة كحارس مرمى ثاني ثم آدم كريدين بلال الشبار إيهاب البيازي وجدي بن خليفة عزيز السكرافي بيرم الحيدوري أحمد نصير ومحمد إسلام القاسمي. على بنك بدلاء فريق هلال الساكن نوجد آدم بن عبد السلام كحارس مرمى ثاني ثم معز أبو القاسم فادي الفلاحي عزيز الزرقاتي ريال الهمادي اسكندر قاسم يا أيهم الدربالي أمان الله حاج عمر وحمزة زغد. يدرب نادي محيط قرقنة السيد خالد الوادي وهو نفس مدرب الموسم الفارض ويدرب هلال مساكن ثامر بقية. طاقم التحكيم الذي يدير هذا اللقاء يتكون من السادة رضوان بالوارع حكم ساحة مساعد أول نسرين الورتة تاني مساعد ثاني وائل السواسي الحكم الرابع إيهاب الكلابي. يراقب اللقاء السيد هيثم الفالح والمنسق العام السيد كمال البكاري. كما تلاحظون العديد والعديد من التغييرات في تشكيلة محيط قرقنة تقريبا بنسبة 70-80% التشكيلة غير سنأتي عليها اتباعا أثناء نقل المقابلة. على كل الآن دخلنا في الدقيقة 7 في الشوط الأول والنتيجة لا تزال التعادل 0-0 بين نادي محيط قرقنة وضيفه هلال مساكن.
3: واضح، شكرا لك محمد. نرجع لك بعد قليل. الهدف الأول هدف تسجل في الجولة الابتدائية الصباحية في لقاء مستقبل سليمان الاتحاد التطويني. الاتحاد التطويني يفتتح النتيجة عن طريق محمد أمين المرسني. إذن الاتحاد التطويني المتقدم على مستقبل سليمان خارج ميدانه بهدف مقابل صفر. اللقاء الثالث على مستوى المتابعة باش يكون الملعب السوسي كوكب عقارب مع زميلي نبيل بن حسين على عين المكان. نبيل أهلا وسهلا بك. نبيل
6: اهلا وسهلا ومرحبا بك فتحي. تحية ليك وتحية لكل عشاق رياضة على موجات إذاعة الساقس. عدت يا بطولة وبأي حال عدت. هذا هو مسرح مباراة الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب. مباراة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الثانية المجموعة الأولى. كما قلت يعني الملعب السوسي فريق غصن الزيتون يستقبل اليوم فريق الكوكب الرياضي بعقارب. تقريبا 29 سنة فريق الملعب السوسي منذ نزوله من الرابطة المحترفة الأولى موسم 96 موسم 97 بعد 29 سنة يعود إلى الاحتراف. واليوم نلقاوه في المجموعة الأولى للرابطة المحترفة الثانية. نلعب بالضبط صدقي في 9 دقائق لعب منذ بداية المباراة. أصفار الفريقين والبداية نعطيك تشكيلة الفريقين والبداية بالفريق الضيف فريق الكوكب الرياضي بعقارب اللي يلعب على يسار المتفرج من جهة المدارج المكشوفة الوحيدة لفريق لملعب مصطفى عمارة بسوسة. نعيم المثلوثي في حراسة المرمى. بلال زناتي قائد فريق. منتصر عمار. محمد الرقيعي. أشرف العيادي. مالك منيف. محمد لولو. نزار العبيدي. شاهين الكوني. أمين جراد. وزيدان قعيش. تقريبا 90% تغييرات في تشكيل في الكوكب الرياضي بعقارب مقارنة بالموسم الفارط اللي انهاء الفريق في المركبة 12 في الرابطة الثانية. على دكة البدلاء سيف الدين دلعوز. ريان التابعي. سالم البحري. فادي تليلي. سامر المدب. صالح بن يونس. أحمد القرقوري. محمد أنيس الغانمي. ومحمد الغويب. ولا مدرب وسيم معلى ابن السياسات. بالنسبة لتشكيلة الفريق المحلي الملعب السوسي: مخلص السلطاني. إيهاب بخاري. فؤاد بن علي. أنيس العيادي. فايق تكتلم. أحمد البرهومي. أيمن الزين. أمينة تيمومي. صلاح الكشباتي كقائد فريق. مناف مصدع. والحبيب لبريكي. هذا من 11 اللي عول عليهم. له مدرب شكري مراد في بداية المباراة. على دكة البدلاء عبد الحق البدوي كحارس مرمى احتياطي. عزيز بن عبد الله. أسامة حمزاوي. جمال الرمضاني. رأفة ذويب. خليل السعيدي. عزيز الحمدي. محمد الحسالح. وخلدون منصور. والمدرب كما سلفت الذكر هو شكري مراد مدرب الموسم الفارط. وعلى امتداد الموسم الأخيرة كان صعب الفريق مرات الثالثة إلى الرابطة الثانية. هذا هجوم عاكس للملعب السوسي. صلاح الكشباتي يوزع في منطقة 18. والتدخل الدفاعي من منتصر عمار يبعد الاخطر على دفاعات الكوكب الرياضي بعقارب. نكمل مع تريو اليوم: حكم رئيسي حسن السالمي، وسعد وائل مخلوفي، وجوهر الحرافي، بينما الحكم الرابع هو عاطف البليلي. يراقب المباراة السيد عبد الله المناعي، والمنسق الاعلامي هو السيد رضا السيدي. بالضبط 10 دقائق و18 ثانية منذ بداية المباراة. الصار هنا في ملعب مصطفى عمارة بسوسة بين الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب. هذه الإطلالة الأولى فتحي.
3: نعم.
6: نعود.
3: شكرا لك نبيل. إذن هذه الإطلالة لكل خطوط كل مفتوحة بالنسبة لكل الزملاء. حذاري من الأصوات الدخيلة. ونبدأ مع لقاء الشابة بين الشابة والرلوي مع زميلي سامي الهندوز على عين المكان. تفضل يا سامي.
7: شكرا لك فتحي. فرصة ثانية للسكاك الحديد الساسي. فرصة وجه لوجه للمهاجم لؤي حمدي يضيع الهدف الأول للسكاك الحديد الساسي. راح كثير هجوم السكاك الحديد الساسي الذي تعاد إلى الرياضي الشافي. فرصة أولى في الدقيقة العاشرة. رسم النالوتي أضاع فرصة الهدف الأول بعد هجمة سريعة قاد المهاجم لؤي حمدي. لؤي حمدي بصراحة قاعد يمثل في عبء كبير على دفاعات الرياضي الشافي. إمكانيات بدنية وسرعة ممتازة لهذا المهاجم مهاجم السكاك الحديد الساسي. وفي فرصة ثانية تقريب وجه لوجه من حارس إبراهيم الصغير حارس الهلال الرياضي الشافي.
3: يا سامي تغيرت النتيجة كذلك في لقاء النجم الخليدي وبعث محاجلة. بعث محاجلة فتح النتيجة عن طريق زياد العونلي. إذن بعث محاجلة متقدم خارج ميدانه أمام النجم الخليدي بهدف مقابل صفر. تفضل.
7: وكذلك فتحي ثبت نستغل توقع اللعب على المرمى الشرقي. يبقى تاريخ على العاشر بتوشير الحكم وائل العجنجي. ثم لباس حارس الهلال الرياضي الشرقي في توقيت 16 دقيقة لعب يبدأ الشوط الأول وصفر مقابل صفر بين الهلال الرياضي الشرقي وسكاك الحديد الساسي مع أسبقية في الفرص لنادي سكاك الحديد الساسي.
3: نعم. لما توقف عندك سامي
7: استأنف اللعب.
3: استأنف اللعب. تفضل.
7: رجع كرة للهلال الرياضي الشافي لدفاعات من أيمن بن علي. عين الموصل عليه يعطي كرة إلى محمد أمين تريتر، محمد أمين التريتر إلى محمد أمين الجرمي في وسط ميدان الهلال الغابي الشبي، يضغط عليه لؤي حمدي من جديد يخش كرة محمد الناصري للهلال الشبي وتوعه صعوبة الشيخ في كرة تسديد الكرة للمهاجم حسام الخيناني ياخذ الكرة يقرب لمنطقة الجزاء تصويب والحارس بامتياز لؤي الحاج عمار ارتماء رشيقة لكن تسبقها مخالفة تسديد كرة تصويب في الزاوية 90 لكن الحارس برشاقة يخرج كرة لكن أسبق منها إشارة الحكم المساعد شادي الجملي مخالفة تسديد لدفاعات في توقيت فتحي 17 دقيقة لعب هذا الشوط الأول ولا زال التعادل السلبي 0-0 بين هلال الشابة وسكاك الحديد السابق.
3: شكرا لك سامي. مستقبل سليماني وعدل نتيجة اتحاد طويل حمزة غلاب، إذن 1-1 بين مستقبل سليمان واتحاد طويل. نرجع لملعب ثمار 2 محمد ملولي في لقاء المحيط القرقني للمساكن، تفضل محمد.
4: شكرا فتحي نلعب في 13 دقيقة لعب في الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 بين الفريقين، والحقيقة أن لم نشاهد بعض معناها فرص واضحة للتهديف من كلا الفريقين. هذه عملية هجومية لفائدة فريق نادي محيط قرقنة، مقطوعة الكرة مباشرة في التماس، التماس لفائدة فريق نادي محيط قرقنة، أحمد الحاشي لتنفيذ التماس، أحمد الحاجي يطلب المساندة، تتلعب بالكرة طويلة مباشرة مع عمر بلال، عمر بلال يأخذها دفاع هلال مساكن ومحاولة عكس الهجوم لفائدة فريق الهلال. كرة في وسط الميدان ممتازة، تدخل أدر بصالح يقطع الكرة هذه مرة أولى ومرة ثانية، يواصل عملية الهجوم لفائدة فريق نادي محيط قرقنة لكن مقطوعة من خط وسط دفاع فريق هلال مساكن. الكرة تخرج في التماس بإشارة من المساعد الأول السيدة أو الآنسة نسرين الورطة تاني، إذا رمي التماس لفائدة فريق نادي محيط قرقنة، قايد فريق المحيط أحمد الحاجي لتنفيذ التماس يلعبها 1-2 يأخذ الكرة عمر بلال يحاول يوزع كرة مباشرة، يخرج الحارس الفاهم بودينار حارس مرمى فريق هلال مساكن يأخذ الكرة هذه يلعبها بسرعة مع عمر الخشناوي، عمر الخشناوي كرة تمشي للرواق الأيسر ترجع مرة أخرى إلى عمر الخشناوي، عمر الخشناوي تمشي الكرة إلى علاء عطية، علاء عطية يدور الكرة مباشرة للظهير أيمن ياسين بن حمودة، ياسين بن حمودة يرجع إلى علاء عطية، علاء عطية يمشي للخشناوي، الخشناوي عنده الكرة يحاول يربح بعض الأمتار، يقدم الخشناوي من هنا لمساكن يقدم ثم يطول كرة طويلة ماشي مباشرة في اتجاه الخلولي يأخذ الكرة الخلولي لكن في موقع تسلل، في موقع تسلل بإشارة من المساعد الأول للحكام مرة أخرى ومخالفة تسلل لدفاع نادي محيط قرقنة. قلنا نادي محيط قرقنة اللي نجم نقولوا فتحي غادروا ترسانة من اللاعبين حسام المناعي، أيمن العمدوني، أسامة الهمامي، راسم النالوتي، عمر الدامي، إيهام بن عبيد، نزار قصارة، أحمد البرشاني ومحمد علي المجري. في المقابل أيضا استخدم العديد من اللاعبين، بلال الشبار، جاسر البعساوي، موسى بن موسى، محمد البرهومي، وائل الشايب، أحمد القوسي، عزيز الزكرافي، أيمن البوريسي، وآخرهم محمد إسلام القاسمي اللي كان في شكل إعارة لفريق نجم المتلوي من النادي الرياضي الصفاقسي يلتحق هذا الموسم في صفوف نادي محيط قرقنة. إذن كرة في عملية هجومية لفائدة فريق نادي هلال مساكن لكن مقطوعة لفائدة نادي محيط قرقنة، والحكم يقول لا مخالفة، لا ترجع الكرة تلعب عن دفاع نادي محيط قرقنة، ماشي الكرة إلى أدى بن صالح مباشرة في وسط دفاع عن طريق موسى بن موسى، موسى بن موسى يمشي لأحمد الحاجي، أحمد الحاجي براوغة أولى ثم يدخل الوسط الميدان يلعب الكرة مباشرة في وسط الميدان مع مر بلال، ترجع الكرة عند الدفاع موسى بن موسى، موسى بن موسى إلى أحمد الحاجي، أحمد الحاجي ينتظر في الكرة تترفع الكرة طويلة مشي في اتجاه عمر بلال، عمر بلال يأخذها مرة أولى ثم مرة ثانية ينتظر في المساندة ويتحصل على التماس، لا التماس لفائدة هلال مساكن.
3: توقيت محمد
4: على كل 16 دقيقة، 16 دقيقة لعب في الشوط الأول، دائما 0-0 بين محيط قرقنة وهلال مساكن.
3: شكرا لك. النتائج ما زلت 0-0 بين كما قلت محيط قرقنة هلال مساكن. كيف كيف كما كنت تسمع هلال الشاب برلوي سبورتيك بن علوس ومكرم هدية كيف كيف 0-0 مستقبل جيب جامعة مقرين 0-0 الملعب السوسي كوكب عقارب النجم الخليدي منهزم ضد باط بوحجة 1-0 مستقبل سليمان وتحت طويل متعادلين 1-1 دمشي نبيل بن حسين في لقاء الملعب السوسي وكوكب عقارب. نبيل
8: مرحبا بك فتحي من جديد. رجعت لي في 17 دقيقة و30 ثانية منذ بداية المباراة والحقيقة الأفضلية والسيطرة المطلقة لفريق المحلي فريق الملعب السوسي 3 فرص واضحة وسانحة للتسجيل عن طريق أمين التميمون وصلاح الكشباطي ومنذ قليل أيمن الزين لعب القلعة الرياضية لعب النادي الرياضي البنزرتلي هذا الموسم يعزز فريق صفوف فريق الملعب السوسي. الامتياز فتحي لحارس المرمى كوكب رياضي بعقارب نعيم المثلوثي الحقيقة على خط النهائي للمرمى 3 فرص كانت يعني تعطي الأسبقية ممكن للفريق المحلي فريق الملعب السوسي اللي قاعد يضغط منذ بداية المباراة من أجل الوصول لشباك الحارس مخلص الحارس قلت نعيم المثلوثي. إذا نلعب في توقيت 18 دقيقة 10 ثواني الكرة فائدة على ملعب السوسي صلاح الكشباطي يمرر إلى حبيب البريكي وزع ومن جديد على حارس نعيم المثلوثي في مرة أولى وترجع أمام فايق سكسيني من حط الكرة خرج المرمى رأسيته خرج المرمى وبالتالي ضربة 550 فريق الملعب الكوكب الرياضي بعقارب. قلت الفريق تغير قرابة 90% مقارنة بالموسم الفارط تعزيزات جديدة في صفوف هذا الفريق نزار العبيدي أيضا زيدان قعيش مالك منيف محمد الرقيعي ونعيم المثلوثي أيضا سيف الدين دلعوس حارس مرمى احتياطي يعني عديد الوجوه الجديدة وتعزيزات بالجملة في فريق الكوكب الرياضي بعقارب من أجل موسم متميز هذا الموسم بالرابطة الثانية المجموعة الأولى. كرة ترجع لفريق الكوكب الرياضي بعقارب من رمية التماس ظاهرة إلى أيسر محمد الرقيعي في تنفيذ رمي التماس في مناطق الملعب السوسي قرب زاوية الركنية يلعب مع زيدان قعيش في محاولة دخول منطقة 18 ولكن الكرة تلمس في يده والحكم كان قريب حسن السلمي يعلن عن لمسة يد لفريق الملعب السوسي. فريق الملعب السوسي اللي قلت يعني عديد الوجوه الجديدة أيضا تعزيزات وديدبات بالجملة في أول موسم بالرابطة المحترفة الثانية بعد غياب منذ سنة 1996-1997 يعني موسم اللي قضاه الوحيد بالرابطة المحترفة الأولى. كرة باش ترجع حبيب البريكي ظاهرة لأيسر الملعب السوسي يلعب مع فؤاد بن علي في على مستوى دائرة وسط الميدان لمسة واحدة إلى أحمد البرهومي ترجع على كرة من جديد للتيمومي يبدل اتجاه الكرة لليمين والموجود إيهاب البخاري كظاهر أيمن إيهاب البخاري 1-2 مع فؤاد بن علي طول الكرة في اتجاه صلاح الكشباطي لكن سهل في دين الحارس نعيم المثلوثي.
3: نعم توقيت نبيل
8: 20 دقيقة و10 ثواني منذ بداية المباراة دائما فتحي أسفار هنا في ملعب مصطفى عمارة بسوسة بين الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب كما قلت مع أسبقية وسيطرة واضحة لفريق المحلي الملعب السوسي.
3: شكرا لك نبيل. نمشي من جديد ملعب الشابة في لقاء الشابة ونادي سكاك الحليل صفيق سيمن أندوز.
9: شكرا لك فتحي موجود إذا وصلنا ل 24 دقيقة لعب هذا الشوط الأول ولا زال التعادل الصار بين الفريقين بين الهلال الشبي اللي يلعب أمام جماهيره بأعداد متواجدة بأعداد محترمة جدا هنا على المدرجات تشجع ولوحات ممتازة على المدرجات من جماهير الهلال الشبي في هذه الآونة. ترجع كل الحارس إبراهيم الصغير على حارس الهلال الرياضي الشبي قلنا الواقعية أكثر في انتظار التسجيل من لاعبي السكاك الحديد الساقسي عديد الفرص أضاعها ثلاثي كل من لؤي حمدي وكذلك حمزة عبد الكريم وهاني العمري في هجوم السكاك الحديد الساقسي. ترجع كرة على الرواق الأيسر مقطوعة من فهم الرحالي حصل على ضربة مخالفة على خط التماس على الجهة اليمنى لهجوم الهلال الرياضي الشبي يعلن عليها الحكم وائل العشنقي في توقيت كما قلنا 27 دقيقة لعب هذا الشوط الأول بين الهلال الرياضي الشبي يربح مخالفة تبع تقريبا 30 متر على الحارس كرة مشكونة جانبية بشكل توزيعة داخل مناطق الجزاء عودة مدافعي السكاك الحديد الساقسي تقريبا

0: مرتاعة للسير عادل ساقدي من جديد، رامية تماس على الجهة اليسرى في تنفيذها لاعب الهلال الشابي سهلة أيمن بن علي، أيمن بن علي يلعبها طويلة على التاريخ الإنجليزية داخل مناطق الجزاء، تغطية دفاعية مرة أولى مرة ثانية غزيرة داخل مناطق الجزاء وتصويب، التصويب مرة فوق المرمى محمد أمين تريتر فوق عالية على الحارس لواء الحاج عمار، كانت فرصة واضحة تتلعب بسرعة من لواء الحاج عمار باتجاه المهاجم لواء حمدي، يتحصل على مخالفة بعد تدخل من محمد الناصري على المهاجم.
1: نعم به ذول الخط انقطع مع نعم به رجع الصوت، فقط ذكرني بالتوقيت يا سامي.
0: التوقيت 27 دقيقة لعب هذا الشوط الأول، ولا زال التعادل سلبي 0 مقابل 0 بين الهلال الرياضي الشافي واستكاك الحديد الساخن.
1: شكرا لك اذا سامي، نعود نمشي من جديد ملعب في مارس 2 في لقاء كذلك مهم بين محيط القرقني والمساكن في بداية هذا الموسم. عون ملولي
2: شكرا لك فتحي، نلعب الآن في 23 دقيقة لعب في الشوط الأول، وهذه فرصة لفائدة نادي محيط قرقنة والتسديدة جانبية كانت فرصة خطيرة لفائدة نادي محيط قرقنة، كورة في عمق دفاع هلال المساكن والتسديدة تخرج بمحاوية القائم الأيسر الحارس فاهم بودينار واستراحة تبريد يمنحها الحكم السيد رضوان بن بلوار لكلا لاعبي الفريقين للارتواء بعض الماء. إذن قلت زوز فرص سانحة للتسجيل لفائدة نادي محيط قرقنة، أبرزها كانت دقيقة 18 تسديدة من خارج مناطق الجزاء تقريبا من اللاعب محمد اللاعب إيهاب بن عبد الله والحارس الفاهم بودينار يتألق كما يجب وبقبضة اليد من تحت العارضة يخرج الكرة ضرب الزاوية، ومنذ قليل إذن كرة كانت في عمق دفاع هلال المساكن وتسديدة عمر بلال مرت محاذية القائم الأيسر الفاهم بودينار. على كل إذن فترة استراحة الآن للجميع للارتواء بالماء في طقس نجم نقول ربيعي، جماهير متوسطة العدد تحضر هذا اللقاء. معنا فريق نادي محيط قرقنة اليوم انزل بالأزياء البرتقالية وفريق هلال المساكن بالأزياء البيضاء والخضراء. إذن وصلنا بالضبط الآن إلى 25 دقيقة لعب وننتظر عودة اللعب، إذن هنا في مستوى مقابلة إلى حد الآن دون المتوسط، ننتظر ارتفاع النسق من هذا الجانب أو ذاك كما قلنا، مع معنا تقريبا سيطرة لفائدة نادي محيط قرقنة في هذه النصف ساعة الأولى تقريبا من اللقاء، ثم بعض الحرارة نوعا ما مع بعض الغيوم، إن شاء الله ربي يعطينا الغيث النافع
1: أمين،
2: وإن شاء الله معنا الدور المقابلة في كنف الروح الرياضية وإن شاء الله انطلاقة موفقة لجميع الفرق على حد السواء. حبيت نقول معنا لكون نستغل التوقف هذا لكون فريق نادي محيط قرقنة كان أنزل يوم أمس معناها بيان مساندة لحارس النادي الرياضي الصفاقسي معناها أيمن دحمان عقب الحملة اللي تعرض لها معناها في نهاية مثل اللاعبين اللي حجت ملابس فريقنا الوطني والفريق الأوغندي على غرار الترجي الجرجيسي وأيضا
1: نادي البنزرتي وغيره. نعم استقيت
2: دائما
1: منذ قليل كان ثم بلاغ محمد من الجامعة التونسية لكرة القدم تدع فيه الجمهور الرياضي في لقاء بوتسوانا باحترام الأخلاق طبعا الرياضية فيما يخص كل اللاعبين المشاركين من المنتخب الوطني التونسي والتشجيع على المنتخب الوطني التونسي اللي طبعا تحقيق نتيجة إيجابية بعيدا عن النعرات الجهوية من كل ما يسيء إلى الرياضة. إن شاء الله على كل منقولوش احنا جمهور بعض الجماهير فعلا اللي يظهر لي خليت الأمور هذه تخرج على السيطرة، وطبعا من بعض الجماهير هذه أثرت بشكل كبير حتى على الجو العام في الميدان وأثناء المقابلة، وإن شاء الله الأمور هذه ما تعودش لأنه فعلا جمهورنا مع الأسف الشديد في معظمه في جانب كبير منه جمهور فرق وليس جمهور منتخب، وهذا واللي زاد الطين بلة. احنا في المنتخب من الأول يشكي ربي وزيد الجمهور متاعنا أصبح كذلك يساهم في هذا المشهد الرديء بالنسبة لكرة القدم التونسية وفي خص المشهد الرديء اللي يعاني منه المنتخب الوطني التونسي في خاصة سنة 2026. تفضل محمد. محمد مش معايا الان، المهم النتيجه خليناها التعادل

0: دون اهداف في لقاء المحيط القرقني وفريق هلال المساكن. نرجع لقاء ملعب السوسي كوكب عقير مع زميلي نبيل بن حسين على عين المكان. نبيل
1: شكرا لك فتحي. الحقيقه يعني وانت فتحت القوسين هو يعني صوره المنتخب التونسي هو انعكاس لما تعيشه الفرق التونسيه سواء على مستوى المحلي او على مستوى القاري، يعني من اخلاق الجماهير من البنيه التحتيه يعني من عديد الصور اللي قاعدين نشوفه فيها على امتداد المواسم الاخيره، يعني هذا بطبيعه باش ينعكس على المنتخب التونسي وصورته على مستوى الدولي. على كل نلعب في توقيت فتحي 28 دقيقة و10 ثواني منذ بداية المباراة، لا جديد يذكر على مستوى النتيجة، دائما أسفار ربما طالت فترة جس النبض هنا في ملعب مصطفى عمارة بسوسة، لكن أبرز منذ دقيقة 22 اللاعب أمين الزين مهاجم صريح لفريق الملعب السوسي كان استغل هفوة من حارس المرمى كوكب عقير بن نعيم المثلوثي واستغل خروجه ويحط الكرة مباشرة كان في اتجاه الشباك، لكن في آخر اللحظات بلال الزناتي مدافع الكوكب الرياضي بعقارب يبعد الكرة على الخط النهائي للمرمى ويصطدم بالقائم، والحكم حسان السلمي بعد ما يعني ظننا أن الكرة تجاوزت خط النهائي للمرمى لكن حسان السلمي يعلن مواصلة اللعب، وبالتالي تبقى النتيجة على حالها 0-0. كانت يعني الفرصة الرابعة والأبرز في هذا الشوط الأول اللي أدركنا منه نص ساعة الأول، ودائما أصفار بين الكوكب الرياضي بعقارب والملعب السوسي.
0: نعم شكرا لك نبيل، طيلة سريعة على الشابة من جديد في لقاء الشاب برالوي مع زميلي سامي الهندوز. سامي
2: شكرا مجددا فتحي. بالفعل وصلنا الى 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الاول، ما نزال التعادل السلبي 0-0 بين الهلال الشاب وسياك الحديد السبتي، مع التذكير وان سيف الدين المناعي لاعب سياك الحديد السبتي احتج على وائل العسنجي نتيجة الاعتداءات من اللاعبي الهلال الشاب، الفت الورقة الصفراء في الدقيقة 32 كرة باش ترجع على الجهة الرواك الأيمن من الكابيتانو بلال السيسي، قاعد يقدم في مردود ممتاز هذا القائد فريق السيك الحديد السيسي، رمية التماس تلعب إلى المهاجم لؤي حمدي مع ثلاثة مدافعين يأخذون الكرة كل من أيمن بن علي، إذا عكست الكرة هدمة سريعة باتجاه مراح علي لكن الحارس يخرج بالرأس في قلب مدافع حارس الشيخ هذه السيرتي الحاج عمار، لكن مقطوعه من جديد من فهم الرحالي تبقى في غسان برداعه اش يقول الحكم رميه او ست امتار الفعل كانها مخالفه لفهم الرحالي، لكن الحكم مويل عشنجي يقول ست امتار للشيخ الحديد السيرتي، مش ترجع الكوره للدفاع السكاك العديد السيقتي من لعب هارون ترابلسي على الجهة اليمين، هارون ترابلسي مقطوعة من انزلاقية من الحارس او العفو المدافع
0: يأخذ الكرة حمزة الصالحي. فقط مع كل الزملاء طبعا الحمد لله نبينا سين، نرجع لكم إن شاء الله بعد قليل بعد رفع إذن صلاة العصر، نرجع أكيد المواكبات الخاصة بمباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. قوموا معنا ما تبذلوش الموجة، نرجع لكم إن شاء الله بعد رفع الأذان.
3: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عشوية سبت.
3: تقبل الله صلاة الجميع. نرجع من جديد الأجواء لأن يخو التوقيت والنتيجة في كل ملعب قبل طبعا نوصف بقية الفترات المتبقية على مستوى الشوط الأول في كل لقاء. نبدأ مع سامي الهندوس في لقاء الشابة رجال الشابة ورالوي. سامي،
4: 39 دقيقة لعب هذا الشوط الأول وتعادل سلبي 0-0 بين هلال الرياضي الشابي وسكاكة الحديد السابق.
3: شكرا. محمد الملولي في ملعب ثمار سنين،
5: 35 دقيقة لعب في الشوط الأول في لقاء محيط قرقنة وهي ساكن دائما أصفار بين الفريقين.
3: شكرا. نبيل بن حسين في لقاء ملعب السوسي كوكب عقارب. نبيل،
6: 10 دقائق أخيرة تفصلنا نهاية الفترة الأولى ولا جديد يذكر على مستوى النتيجة، دائما أصفار فتحي بين الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب.
3: شكرا لك نبيل. نمشي محمد الملولي في ملعب ثمار سنين. تفضل محمد.
5: شكرا. مخالفة جانبية لفائدة فريق نادي محيط قرقنة لتنفيذ هذه المخالفة، اللاعب إيهاب بن عبد الله قدمه جدار دفاعي يتكون من لاعبين ثم جميع عناصر بقية فريق هلال مساكن في مناطقهم الدفاعية، تقريبا 8 عناصر في مناطق الجزاء. الحكم رضوان بالواعري نبه شفويا على لاعبي الفريقين، وننتظر إذن إشارة تنفيذ هذه المخالفة من إيهاب بن عبد الله. يعطي الآن يرفع الكرة على مستوى وسط الميدان، فرصة لصالح سكة الحديد الصفاقسي ويدخل الدفاع مرة أولى، مزيد الكرة خطيرة جدا لفائدة نادي محيط قرقنة على التسجيل والدفاع يدخل على مستوى القائم الأول ينقذ المرمى مباشرة، رمية تماس مرة أخرى فرصة لفائدة نادي محيط قرقنة، تماس لفائدة نادي محيط قرقنة، الظهير الأيمن آدم بن صالح لتنفيذ هذا التماس، تقريبا 3 فرص سانحة للتسجيل لفائدة نادي محيط قرقنة. آدم بن صالح يلعب الكرة مع عمر بلال، دخل الدفاع يقطعها مرة أولى ثم محاولة التسديد مرة أولى من خط وسط هجوم نادي فريق نادي محيط قرقنة، تصطدم بالدفاع وتخرج في التماس مرة أخرى، التماس لفائدة نادي محيط قرقنة، ومرة أخرى الظهير الأيمن آدم بن صالح يجي عمر بليل أو القوسي يلعب الكرة ثم محاصرة دفاعية لسيقة ويتدخل المساعد الأول للحكم، تعلن عن مخالفة ضد خط هجوم فريق نادي محيط قرقنة لفائدة الدفاع هلال مساكن.
3: هدف لمكارم المهدية ضد سبورتيك بالعروس خارج ميدانه، إذا المكارم المهدية متقدم بهدف مقابل صفر. ذكروا المقابلات اللي فيها هدف نجم الخليدي منازم ضد بعض محاجر 1-0 ومستقبل سليمان مع طيحاتها طويل 1-1. بقية المقابلات الكل التعادل دون أهداف. تفضل.
5: شكرا. تتنفذ رمية المخالفة مباشرة في التماس لفائدة نادي محيط قرقنة. من الرواق الأيمن مرة أخرى بن صالح يلعب الكرة طويلة مع الشيبي مقطوعة من دفاع فريق هلال مساكن، ترجع كرة في وسط الميدان، الترويض بصدر باهي من اللاعب القوسي ثم ترجع ورائية لدفاع نادي محيط قرقنة، الكرة في وسط الميدان ثم محاصرة فردية مرة أخرى الشيبي يلعب الكرة مع بن عبد الله هو التماس لفائدة فريق نادي محيط قرقنة بعد التدخل على أيمن البوزيدي، تتلعب من أدم من صالح كرة طويلة في اتجاه أدم البوزيدي يرجع يأخذها فريق نادي محيط قرقنة عن طريق بن عبد الله مرة أخرى محاولة المرور بالكرة والمخالفة يتحصل عليها أحمد القوسي المرة هذه القادم لنادي محيط قرقنة من فريق سكك الحديد الصفاقسي، تقريبا في نفس موقع المخالفة الماضية، معناه فريق نادي محيط قرقنة مركز هجوماته الآن على الناحية اليمنى.
3: إذن تابعوا المخالفة هذه ثم نمشيوا لزميلي نبيل بن حسين. تفضل محمد.
5: شكرا. إذن إيهاب بن عبد الله في تنفيذ المخالفة هذه لفائدة فريق نادي محيط قرقنة، تقريبا هو وراء كل الكرات الثابتة لفريق نادي محيط قرقنة. إيهاب بن عبد الله بالرجل اليسرى يستعد للتنفيذ. إيهاب بن عبد الله يرفع الكرة ويصعد في الهدف الأول، والهدف الأول، لكن راية التسلل مرفوعة من المساعد الأول للحكم نسرين الورتة تاني وسط احتجاج لاعبي نادي محيط قرقنة. إذن يلغى الهدف، هدف أبيض لنادي محيط قرقنة. إذن تبقى النتيجة ما مطلع دقيقة 38، التعادل 0-0. إذن هدف أبيض لنادي محيط قرقنة تلغيه. نعم. المساعد الأول حكم نسرين الورتة تاني.
3: واضح. إذا نرجع لك بعد قليل محمد، إذا الهدف يلغى وتبقى نتيجة دون أهداف في لقاء المحيط القرقني. هلال مساك، نمشي نبيل بن حسين في لقاء الملعب السوسي كوكب عقارب. نبيل
6: مرحبا بك فتحي من جديد. 5 دقائق أخيرة تكتبنا عن نهاية الشوط الأول هنا في ملعب مصفى مرة بسوسة في مباراة الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب. ولا جديد يذكر دائما أسفار بين الفريقين، يعني فريق الملعب السوسي كان الأفضل طيلة الأربعين دقيقة إلى حد الآن، خروج منظم بالكرة من دفاعات إلى وسط الميدان في اتجاه الهجوم عن طريق صلاح الكشباتي، وخاصة اللعب أيمن الزين اللي كان منذ قليل يفتتح النتيجة. كنا شكرنا لحارس نعيم المثلوثي، كنا أفضل لعب في صفوف الكوكب الرياضي بعقارب، تصديات يعني حاسمة، يعني تصديات يعني في 4 مرات وخمسة، يعني 5 فرص منذ قليل لما حاول ولعب بالنار نعيم المثلوثي حارس مرمى الملعب الكوكب الرياضي بعقارب، يعني لما حاول أنه يراوغ المهاجم أيمن الزين في منطقة 18 متر كرة سالة بين ساقيه، لكن تصطدم بالمهاجم أيمن الزين، وفي آخر اللحظات يعني الحارس نعيم المثلوثي يخلط على الكرة على الخط النهائي المرمى، وبالتالي ينقذ فريقه من هدف محقق. والكرة كرة راجعة من دفاعات الملعب أو الكوكب الرياضي بعقارب، يتلقاها صلاح الكشباتي برأسية في شباك نعيم المثلوثي، على هدف الأول لفريق الملعب السوسي في هذه المباراة وفي هذا الموسم في توقيت 41 دقيقة من زمن الشوط الأول عن طريق هدف الموسم الفارق في الرابطة الثالثة صلاح الدين الكشباتي قائد الفريق وحامل قميص رقم 10. الملعب السوسي يفتتح النتيجة قبل 4 دقائق من نهاية الوقت القانوني للشوط الأول في الملعب مصطفى عمارة بسوسة في 41 دقيقة. صلاح الدين الكشباتي، صلاح الدين الكشباتي،
3: واضح جدا النبيل. إذن 1-0 لصلاح الملعب السوسي كوكب عقارب. نعم.
6: ملعب مصطفى عمارة بسوسة في بعد هدف الأول لصلاح الدين الكشباتي، قلت الملعب السوسي جسم سيطرته، جسم تفوقه طيلة 40 دقيقة اللي فاتوا، محاولات وفرص بالجملة والامتياز لنعيم المثلوثي، لكن في ليس في كل مرة تسلم لجرة التراجع الدفاعات الكوكب الرياضي بعقارب أجبرته على قبول الهدف الوحيد إلى حد الآن برأسية صلاح الدين الكشباتي. تتغير النتيجة إذن 1-0 للملعب السوسي أمام الكوكب الرياضي بعقارب صلاح الكشباتي في توقيت 41 دقيقة لعب.
3: شكرا لك نبيل. إذن هدف لصف الملعب السوسي. نوني الشوط الأول في الشابة، معك سامي الهندوس في لقاء الشابة والروي، تفضل سامي.
2: شكرا لك فتحي. مع العلالة في الوقت البدل الضايع في هذا الشوط الأول، حكم والعجنجي أضاف دقيقتين، مرة دقيقة نلعب في الدقيقة الأخيرة التي أضافها الحكم مع التذكير، فرصة كانت واضحة للهلال الشبيبة بعد توزيع من مخالفة داخل المناطق الجزاء، والحارس في المكان المناسب له الحاج عمار ينقذ سكاك العدد السادس من أول الأهداف للهلال الشبي. كورة مش ترجع من قائد الفريق بلال السيسي لسكاك الحديد السيسي، يلعبها مع حسام المسمودي، حسام المسمودي يبدأ الكورة إلى غسان برتاعة، غسان برتاعة يتول الكورة في اتجاه فتير المناعي، لكن مقطوع وسط ميدان الشافي من محمد أمين الجربي، محمد أمين الجربي إلى وليد الساحلي، وليد الساحلي من جديد إلى بهاء الدين عثماني تهوي الكرة، لكن مقطوعة مرعولة مرة ثانية من جديد ترجع الكرة لمحمد أمين الجربي داخل مناطق الجزاء قريبة التسديد، التسديد مليمترات على الحارس، خطيرة جدا تسديد محمد أمين الجربي، أو تسديد لاعب محمد أمين تريتر ومعها يني الحكم والعسنجري هذا الشوط الاول بالتعادل 0-0 بين هلال الشبه وسجاك الحديد السرخسي. الى اللقاء في الفتره الثانيه ان شاء الله.
3: شكرا لك سامي. اذا الشوط الاول من لقاء هلال الشبه ورلوي ينتهي على نتيجه التعادل 0-0. نرجع لك محمد بعض الوقت معك في لقاء ملعب 2 مارس 2 بين محيط القرقلي وهلال مساكن. محمد
5: بيت قلابة في الشوط الأول وهذه كرة لفائدة نادي محيط قرقنة تخرج ضربة مرمى لفائدة هلال مساكن. إذا قد نلعب في 43 دقيقة لعب في الشوط الأول دائما التعادل بين الفريقين 0-0. الفاهم بودينار يلعب الكرة مباشرة مع الأسبوعي علي سبوعي ثم تشتي كرة طويلة لفائدة خطيرة لفائدة فريق هلال مساكن داخل منطقة الجزاء. ترويض ممتاز يدخل الدفاع في آخر وقت عن طريق موسى بن موسى يخرج الكرة هذه محاولة عكس الهجوم لفائدة فريق نادي محيط خرقنا، لكن يرجع خط وسط فريق هلال مساكن يقطع الكرة هذه ويرجع الهجوم في عملية هجومية لفائدة نادي المحيط الخرقني. على اليسار الحاج أحمد الحاجي يرفع الكرة داخل مناطق الجزاء ترويض بصدر باهي ثم خروج بالكرة من مناطق الجزاء يحاول باش يمرر الى زميله إياب بن عبد الله ياخذ الكره. إياب بن عبد الله من الجيل اليمنى تحصل على تمس فائدة فريق نادي محيط قرقنة قريب من الزاويه. وللتنفيذ رميه التماس هذه ادب بن صالح يجي البلال يلعب كره مع عمر بلال ياخذ الكره هذه ثم يحاول يوزع ويتحصل على ضربه زاويه. ضرب الزاوية لفائدة فريق نادي محيط قرقنة يتحصل عليها أيمن البوزيدي.
3: تابع ضربة الزاوية ثم نمشي ننهي الشوط الأول في لقاء مستعمرة.
5: ثلاثة دقائق كوقت مبدد يا فتحي في الشوط الأول. إذا ضربة الزاوية لفائدة نادي محيط قرقنة على يسار الحارس الفاهم بودينار. كيف سيكون التنفيذ ثنائي أم بصفة فردية؟ تتنفذ من إيهاب بن عبد الله دخل مناطق الجزاء وحاول تزيد مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة ترجع الكرة. يتواصل الهجوم خطير لفائدة نادي محيط قرقنة داخل مناطق الجزاء. التوزيع محاولة المرور مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة يدخل داخل مناطق الجزاء جملة من المراوغات والتسديدة بحاذية القائم الأيمن. كانت مرة أخرى فرصة سانحة للتسجيل لفائدة نادي محيط قرقنة. إذا ضربت مرمى لفائدة هلال مساك وسط تصفيق جماهير نادي محيط قرقنة على هذه الضغط اللي شنوا ذوما الفرصتين اللتين كانت سانحتان للتسجيل.
3: واضح واضح جدا محمد. نمشي نبيل الحسين يظل كذلك في نهاية الشوط الأول كذلك في لقاء الملعب السوسي وكوكب عقارب. نبيل في ملعب مستعمرة بسوسة. خلينا نتيجة 1-0 لصالح الملعب السوسي. فتحي. نسمع فيك نبيل تفضل.
7: مع الشكر ليك فتحي. تجاوز 45 دقيقة الشوط الأول الوقت القانوني بدقيقة و30 ثانية من دقيقة ونصف يعني من أصل زوز دقائق كان أضافة ملا حكم الرابع عاطف البليلي في هذا الشوط الأول وهذه كرة خطيرة للملعب السوسي وتسديد من أيمن الزين ومرت بجانب القائم الأيسر الحارس نعيم المثلوثي كاد يكون الهدف الثاني لفريق الملعب السوسي. وفي هذه اللحظات الحكم حسان السلمي يعلن عن نهاية الشوط الأول هنا في ملعب مستعمرة بسوسة بهدف بتفوق الملعب السوسي بهدف لصفر هدف تحقق برأسية صلاح الكشبتي في دقيقة 41. مع العلم أنه فريق يعني خلينا نقول ملاحظة في آخر المباراة يعني في آخر التعليق كوكب نادي عقارب ولا كرة وصلت لمرمى الحارس مخلص السلطاني نزار العبيدي وزيدان قعيش يعني ثنائي الخبرة في الخط الأمامي لفريق الكوكب الرياضي بعقارب.
3: شكرا
7: إن شاء الله فتحي مع بداية الشوط الثاني في ملعب مصطفى عمارة بسوس.
3: شكرا لك إذا نبيل. نتيجة إذا هدف مقابل صفر لصالح فريق الملعب السوسي من فريق كوكب عقارب. نعاود نرجع ملعب ثمار سنين ننهي الشوط الأول معاك محمد في لقاء المحيط القرقني وهلال مساكن. تفضل محمد.
5: شكرا فتحي. دخلنا الآن في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت المبدد المعلن عليه من طرف الحكم السيد رضوان الورتتاني. ثم لاعب من هلال مساكن ملقى على أرضية الميدان على كل تدخل رجال الإسعاف الحماية لنقله وتلقي الإسعافات خارج المستطيل الأخضر. وضربة مخالفة لفائدة هلال مساكن تبعد تقريبا 35 متر عن مرمى الحارس وائل الكردي لفائدة فريق هلال المساكن. في تنفيذ الكرة هذه سيف المنيار الزمني من هلال المساكن. جميع لاعبي وعناصر فريق نادي محيط قرقنة في منطقهم الدفاعية أو خليل زيد خليل زيد هو اللي مش يتولى تنفيذ المخالفة هذه، كما قلنا تبعث 35 متر تقريبا تتنفذ في عمق الدفاع، يطلع الدفاع يقطع الكرة مرة أولى بالرأس ومرة ثانية الدفاع مرة أخرى يشتت الكرة هذه، ومخالة التسلل المرة هذه ضد خط هجوم فريق هلال المساكن لفائدة دفاع فريق نادي محيط قرقنة. لتنفيذ مخالفة التسلل الحارس وائل الكردي يلعب الكرة مباشرة في اليسرى عن جسر النحساوي الناشر النحساوي، ومع تأتي ظافرة الحكم رضوان بالوار لتعلم على نهاية الشوط الأول في لقاء نادي محيط قرقنة وهلال المساكن على نتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين. نلتقي إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني يا فتحي.
3: شكرا لك إذن محمد. نذكر بالنتائج الآنية الحاصلة إذن على مستوى الأشواط الأولى بخصوص المجموعة الأولى للجولة الافتتاحية لبطولة رات المحترفة الثانية لكرة القدم. إذن كما كنت تسمع محيط القرقنة المساكن متعادلين دون أهداف، هلال الشابة ونادي سكاك الحديدة الصفاقسي كذلك متعادلين دون أهداف، سبورتينغ بن عروس أنا الشوط الأول منهزم ضد مكان المهدية هدف مقابل صفر، مستقبل جيبس وجمعية بقريم متعادلين دون أهداف، الشوط الأول في لقاء الملعب السوسي كوكب عقارب انتهى لصالح الملعب السوسي بهدف مقابل صفر، النجم الخليدي وبعث محاجلة تقدم الآلي لبعث محاجلة بهدف مقابل صفر، والشوط الأول في لقاء مستقبل سليمان واتحاد تطاوين انتهى على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. هذه النتائج الحاصلة لحد الآن على مستوى الجولة افتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأكيد بعد شوية بشكونوا حاضرين على مستوى متابعة الأشواط الثانية لكل هذه المباريات، وخاصة طبعا ثلاثة مقابلات نتابعوا فيهم في المباشر على موجة صفاقس، لقاء هلال الشابة ورلوي مع زميلي سامي الهندوز، محمد ملولي في لقاء محيط القرقني المساكن، ونبيل بن حسين في لقاء الملعب السوسي وكوكب عقارب. نعمل استراحة نغمية قصيرة مع بومارلي ثم نرجع جديد لأجواء الرياضة.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أكد معتمد منزل شاكر لمتساكني منطقة أولاد الحاج عمار بأنه تم تعيين مقاول للشروع في إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسلك مركز كمون أولاد الحاج عمار، وذلك في إطار مشروع التنمية المندمجة بولاية صفاقس لتحسين البنية الأساسية وفك العزلة عن المناطق الريفية في منزل شاكر. أفاد المحامي والخبير في الضمان الاجتماعي لدى المحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل هديد أحمان اليوم بأن حجم العجز المالي للصناديق الاجتماعية بلغ 7000 مليار، وأصبح يهدد بتعطيل المرفق العام. نظمت دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس اليوم حملة تحسيسية للتلقيح المجاني للكلاب بجانب حديقة دكار بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. جددت قطر اليوم رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وذلك خلال اجتماع وزاري عربي إسلامي في نيويورك. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن رفضه لمقترح إيران بشأن مضيق هرمز، مضيفا أنه كون جدارا فولاذيا حول المضيق سيجعل إيران في حالة عجز اقتصادي، فيما أكد وزير الدفاع الإيراني أن قوات بلاده جاهزة لأي عدوان محتمل. أعلن محور تعز العسكري في اليمن مقتل 13 عنصرا من الحوثيين وإصابة 12 آخرين بضربات مسيرة ومدفعية وغارات جوية في غرب وجنوب مدينة تعز. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار على رأس الساعة في إذاعة صفاقس. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: عشرتنا ما تفش
6: وحكايتنا ما تتنسيش
5: على خاطركم.

0: عشوية السبت.
1: أربع دقائق بعد الساعة الرابعة، ما زلنا متواصلين معكم في عشوية السبت المكبات الرياضية، طبعا مع زميلتي هند. ترجع لكم انطلاقا من الساعة الخامسة في بقية مشوار الخاص بالمتابعات الثقافية والفنية وطبعا الاستضافات الأخرى. نبقى دائما مع الرياضة، لكن مش نبدل الاختصاص، مش نمشي لكرة السلة باعتبار ثم مباراة الدور على مستوى الجولة الافتتاحية لبطولة القسم الوطني الأف لكرة السلة، وطبعا مقابلة الليدر الصفاقسي والنجم الراتسي من قاعة الرائد البجاوي في مفتتح هذا الموسم، وطموحات كبيرة أكيد بالنسبة لفرع أكابر النادي الرياضي الصفاقسي. تفاصيل أكثر ناخذها مع زميلي فاخر بن عبد القادر على عين المكان من قاعة الرائد البجاوي. فاخر، أهلا وسهلا بك فاخر.
2: وسهلا بك فتحي، حيا كل مشاهدات فاكم أينما كانوا تلقى تقريبا البيت ودفع لك المقابلة
1: كما دفع فيه فتحي. نسمع فيك بشيء من الصعوبة، ما تفضل ميسير
2: كما قلتك. المقابلة تعتبر مهمة جدا فرع سلجة، أول موسم يكونوا في رابطة الأولى رابطة الأسفار، وشاهدوا أكثر تفاصيل مع رئيس الفرع كنت السلجة.
1: نعم نعم، نشوف الأجواء طبعا اللي متابعوا فينا طبعا على الصفحة الرسمية لإذاعة الصفاقسي على الفيسبوك. نعم تفضل نسمع فيك. تفضل يا فيخ، نسمع فيك في مباشر. تفضل
2: بك رئيس الفرع تستمر على التدخل الان لكن المقابلة فيت بك عليك ونجيش
1: به واضح جدا به اكيد المقابلة انطلقت ذيك وكان مجمش يصرح في المباشر على مجدات صفاقسي. على كل مقابلة انطلقت بين نادي صفاقسي ونجم راتسي فيخ. به طبعا نرجع لك فيخر، على كل صعوبة في الاتصال معاه طبعا ناخذوه على الخط الليتي في خير. فيخر بن عبد القادر باش يعطينا فكرة على انطلاق مباراة النادي الصفاقسي وفريق النجم الراتسي، نحكيه على بطولة كرة السلة، وطبعا النادي الصفاقسي بطموحات كبيرة هذا الموسم بعد العودة للدرجة الأولى طبعا على مستوى كرة السلة. نرجع للأجواء الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية الآن لكرة القدم، نعيش الأجواء الخاصة بالأشواط الثانية. نذكروا على مستوى الأشواط الأولى المقابلة الخاصة بالمجموعة الأولى انتهت، محيط القرقني للمساكن 0-0، هلال الشبه الرلوي 0-0، سبورتيك بن عروس منهزم ضد مكان المهدية 1-0، مستقبل جابس متعادل مع مقرين 0-0، الملعب السوسي متقدم على كوكب عقارب 1-0، بني خلاد وبعض محجلة تقدم الآني لبعض محجلة 1-0، ومستقبل سليمان اتحاد تطاوين متعادلين 1-1. نبدأ مع سامي الهندوس في ملعب الشبه في مباراة هلال الشبه ونادي سكاك الحديدة الصفاقسي. سامي أهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا بك يا فتحي مجددا، ونرحب بكل مستمعينا الكرام عبر موجات اذاعه الصفاقسي. هذا النقل المباشر لمباراه هلال الشبه وسكاك الحديدة الصفاقسي، فعلا انطلق الشوط الثاني منذ 4 دقائق ولا ثلاثة التعادل السلبي 0-0 بين هلال الشبه صاحب الارض والجمهور وسكاك الحديدة الصفاقسي. نذكر بعجالة وبسرعة بتشكيلة الفريقين. الفريق الضيف سكاك الحديدة الصفاقسي على حراسة المرمى اللواء الحاج عمار بيلا الصفاقسي قائد الفريق، عزيز الجمعاوي، هارون الترابلسي، لكن دفعوا هذه المحاولة وخطيرة ولكن مرة سليمة على دفاع سكاك الحديدة الصفاقسي. كنا هارون الترابلسي، غسان برداعة او السلم المصمودي، سيف الدين المناعي، راسم النلودي، حمد عبد الكريم، لؤي حمدي، وهاني العمري على بنش يفوت اليه السكاك العبد السادسي، هيكل طالب، كحار الثاني، فيصل بن حسن، زيد العبيدي، باكر الامبيري، قيس العويشي، يوسف الجواشي، احمد اليوسفي، ايوب الرباعي، اسكندر الرديدي، يدرب السكاك العبد السادسي بسام بن رمضان، بينما ينزل المدرب سيف الزايد بالتشكيل الاساسيه الاتيه للهلال الرياضي الشابي، ابراهيم الصغير حارس المرمى ايمن بالعلي، وليد الساحلي قائد الفريق بن عثمان، حمزه الصالحي، محمد امين الجربي، محمد الناصري، شمس الديني بن زين، محمد امين تريتر، فهم الرحالي، وحسام فيناني على بنك ابو دلال الهلال الرياضي الشابي، امير المكشر، محمد الزراد، راغب بوراوي، احمد تنجور، صادق بن سالم، ايوب البحلوجي، يحيى العاشوري، علي بريبش، وسليم السود، ذكر منتخب تحكيم المباراة حكم رئيسي وائل عشنقي، مساعد أول شادي الجملي، حكم مساعد ثاني محمد أمين الجيزاني، حكم احتياطي أشرف محجوب، مراقب الحكام مهدي البكوش والمنسق الإعلامي حاسب الفتيح علي. وصلنا فتح إلى 6 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، وعلى ثلاث ساعات الأصفار بين الشبة واستكاك الحديد السير.
1: شكرا لك سامي. قبل ما نرجع محمد لوجة بابن حسين طلالة بالمرة أخرى لقاء رجل بجاوي مع زميلي فاخر بن عبد القادر ناخذ مع انطلاقة المباراة الخاصة بكرة السلة. تفضل يا فاخر، مرحبا بك. تفضل يا فاخر، نسمع فيك. باه فما مشكل كبير معك فاخر على مستوى الخط الهاتفي. المهم المباراة انطلقت، وبعد تاخذوا بعض التفاصيل الخاصة معك فيما يخص مباراة نادي الصفاقس جمرات. سنحكيو طبعا على الجولة الافتتاحية الموسم بالنسبة لبطولة كرة السلة. نبقى مع أجواء الرابطة الثانية، نمشي محمد الملولي في قاع محيط القرقني وهلال مساكن. محمد
0: عودة من جديد، شكرا لك فتحي. إذن الدقيقة الأولى في الشوط الثاني في لقاء نادي محيط قرقنة وهي المساكن، والنتيجة هي نتيجة الشوط الأول التعادل 0-0. زوز تغييرات ينطلق بها هلال المساكن في هذا الشوط الثاني. إذن انتبهوا تشكيلتي الفريقين من جديد. بالنسبة لنادي محيط قرقنة اللي عنده عملية في عملية هجوم معاكس لفائدة نادي محيط قرقنة، التوزيع داخل مناطق الجزاء، والهدف الأول. الهدف الأول مع الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. سأتأكد من صاحب الهدف المفيد، التمريرة كانت من أحمد الجوسي. إذن تتغير المعطيات هنا منذ الدقيقة الأولى لفائدة نادي محيط قرقنة. تمريرة تبعت اللي تبع الكرة هو أحمد الجوسي، مر التمريرة وعمر بلال يفتتح التسجيل لفائدة نادي محيط قرقنة منذ الدقيقة الأولى. تتغير النتيجة إذن هنا، وهدف أول لفائدة نادي محيط قرقنة في أولى مقابلاته هنا في ملعب 2 مارس 2. إذن نادي محيط قرقنة التشكيلة الرئيسية: وائل الكردي في حارس المرمى، ثم آدم بن صالح، جسر النصاوي، موسى بن موسى، أحمد حاجي، أحمد الجوسي، محمد البرهومي، وائل الشيب، عمر بلال صاحب الهدف منذ الدقيقة الأولى في الشوط الثاني، أيمن البوزيدي وإيهاب بن عبد الله. بالنسبة لهلال مساكن، فهم بودينار كي حارس المرمى، ثم علي سبوعي، اسكندر قاسم، إخذاء مكين ياسين بن حمودة، عمران الخشناوي، عزيز تقية، سيف منيار الزمني، وائل بقديدة، على عطية، خليل زيد، أمين الخلولي، وعزيز الزرقارتي اللي اخذ مكان سيف الجبري. اذا نلعبوا بالضبط الان فتحي في 6 دقائق و30 ثانية، 3 دقائق في الشوط الاول، والمحيط يتقدم بهدف مقابل صفر، هدف عمر بلال في الدقيقة 46 مع الدقيقة الاولى من الشوط الثاني.
1: واضح، شكرا لك محمد. افضل انطلاقة بالنسبة للمحيط في هذا الشوط الثاني. نبيل بالحسين في لقاء ملعب مصطفى عمارة في لقاء ملعب السوسي كوكب عقارب، انطلاقة الشوط الثاني. نبيل بن حسين اذا كان معايا في ملعب مصطفى عمارة، ماهوش معايا، به مش مشكلة طبعا نرجع له نبيل اذا كان بعد في الاستماع. نذكر ملعب سوسي متقدم على كوكب عقارب في نهاية الشوط الاول بنتيجة هدف مقابل صفر. به نرجع للشابة سامي الهندوس في لقاء هلال الشابة ورالوي. بعض الوقت معك سامي قبل ما نرجع لنبيل بن حسين. تفضل سامي.
3: فتحي بالفعل منذ دقيقتين اطلب الخط، الهدف الاول لانتكاك الحديد السادسي عن طريق حمزة عبد الكريم تقريب من الدقيقة الأولى أو عفوا الدقيقة السابعة. الدقيقة السابعة يفتح حمزة عبد الكريم في الشوط الثاني، 1-0 لسكاك العديد السادسي أمام الهلال الرياضي الشافي هنا. وارتفع أن سقف تسجيل هذا الهدف، هذه كورة من جهة لإمام الرحالي لهجوم الهلال الشافي، مقطوعة طيبة مقطوعة من هاني العمري. هاني العمري يعكس الهجوم على مستوى الميدان، التمرير لحمزة عبد الكريم، يبطي كرة باليسار لليمين، لوي حمدي، لوي حمدي يتجاوز المدافعين داخل مناطق الجزاء، والتوزيع ضاع الثاني من أو نشوف الحكم. بالفعل فرصة ما زالش تسلل، فرصة الهدف الثاني ضاعت على هاني العمري بعد مجهول ممتاز من لوي حمدي.
1: لحظة برك سامي، لحظة برك، تفضل محمد.
0: ها هدف التعادل لفائدة فريق نادي هلال مسكن في الدقيقة الرابعة. إذن بسرعة يأتي الرد أثر ضربة مخالفة تتنفذ، كانت تقريبا بعيدة خارج مناطق الجزاء، واللاعب اللي وقع إقحامه اسكندر قاسم على مستوى القائم الثاني يأخذ كرة رأسية من زميله ويسكن شباك الحارس وائل الكردي لتصبح النتيجة التعادل بين الهدفين بين الفريقين، هدف مقابل هدف.
1: واضح. قبل ما نرجع سامي نبيل ناخذ معه ثالث الشوط الثاني في لقاء ملعب السويس كوكب عقارب. نبيل،
4: 5 دقائق فتحي و 30 ثانية منذ بداية الشوط الثاني هنا في ملعب مصر عمارة بسوسة بين الملعب السوسي والكوكب الرياضي بالعقارب، دائما الأسبقية لفريق المحلي فريق الملعب السوسي بهدف صلاح الدين الكاشباتي وهدف التعادل، هدف التعادل عن طريق اللعب رقم 10 نزار العبيدي بتسديدة قوية في منطقة 18 على يسار الحارس مخلص السلطاني، لا تصد ولا ترد، معلنا عن هدف التعادل في توقيت 6 دقائق في هذا الشوط الثاني، ويعيد المباراة إلى نقطة الصفر 1-1 بين الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب. قلت صلاح الكشبتي كان افتتح النتيجة في دقيقة 41 من الشوط الأول بعد توزيعها من اللاعب أيمن الدين، وعدلها منذ قليل اللاعب نزار العبيدي بتسديدة قوية في مرمى الحارس مخلص السلطاني في الدقيقة 6 من الشوط الثاني، 1-1 بين الكوكب الرياضي بعقارب والملعب السوسي.
1: شكرا لك نبيل، الخطوط كل مفتوحة بالليل كل الزملاء، طبعا حذاري كالعادم الأصوات، نعرف الظروف صعبة لكن حذاري كل ما يمكن وأقصى ما يمكن من الأصوات الداخلة. نرجع لك سامي لندوس في الشابة، تفضل سامي.
3: شكرا لك يا فتح، وصلنا ل 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 1-0 لسكاك الحديد السادس امام الهلال الشابي. ترجع كورة على الرواد الايمن لهجوم سكاك الحديد السادس، ممتاز في ليلة السادس بقطع الكورة ويربح مخالفة، حكم يعطيه مخالفة بعد تدخل من حمزة الصالحي على اللاعب في ليلة السادس قائد فريق سكاك الحديد السادس. الحكم يقول رمية تماس كريبي تقريب زنطار على خط وسط الميدان، ترجع كورة متمشيش الليل واي حمدي مقطوعة من دفاع الهلال الشافي، ايمن نافل عليه، ايمن نافل عليه لقائد الفريق وليد الساحلي يضغط عليه خطيرة خطيرة للهدف الثاني، هدف ضايع جميل جدا من هاني العمري يتلاعب بدفاع الهلال الرياضي الشافي تقريبا 3 مدافعين والحارس الرابع، ثم يسقط أسفل ثم ينهب من جديد ويسجل هدف رائع جدا، الهدف الثاني لهذا العمر للسكاك العديد الفاتي في 13 دقيقة لعب هذا الشوط الثاني، هدف ممتاز جدا
1: هاني العمري اللي كان نهاية موسم وموسم إجمالا كبير برشا مع الريف في الموسم الماضي ويؤكد في بداية هذا الموسم،
3: هدف بالفعل رائع يا ريت نشوفوه في حتى على الشلاف العبري، هدف كل ما نشوفوه من هاني العمري ممتاز جدا، وإصرار هذا اللاعب مع سرعة الخط على المدافع وفتكل الكرة تاخر مناطق الجزاء ثم عودة المدافعين كذلك تمكن مثلا من المراوغة وراوغ الحارس أيضا ثم يدخل الكرة الشباك، هدف رائع هدفين لسفر لسكاك الحديد الشافي امام الهلال الرياضي الشافي، ويضغط الهلال الشافي اكيد يريد رده الفعل ركنيه على يمين الحارس لواء الحاج عمار، ارتفع عن السقف منذ البدايه منذ تسجيل هدف الاول لسكاك الحديد الشافي عن طريق حمزه عبد الكريم ثم لعبها هاني العمري ركنيه، دفع الركنيه للهلال الشافي تتوزع على مستوى القائم الاول والحارس، الحارس لواء الحاج عمار يأخذ الكرة في انتباء ويبقى صريح على العشب
1: نعم
3: حارس مرمى السكاك الحديد السادس فتحي للإسعافات.
1: واضح اذا اللعب متوقف عندك، كرلوي متقدم باثنين مقابل صفر ضد فريق هلال الشابة في ملعب الشابة. نرجع لمحمد الملولي في ملعب ثمار سنين. محمد
0: شكرا فتحي، يلعبوا في 8 دقائق لا في الشوط الثاني والنتيجة التعادل بين الفريقين هدف مقابل هدف، هدف الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني اللي فايتنا مفتقنا أمام عمر الدلال، ثم اللي عدل النتيجة هو علاء عطية واللاعب متوقف عندي فتحي إصابة الحارس فاهم بودينار،
1: واضح
0: على كل يتخلوا الطاقم التنبي لهلال مساكن اللي
1: يزعل نصاروا توقف اللعب، نعود نرجع لملعب مصطفى عمارة. نبيل بن حسين،
4: مع الشكر ليك فتحي، رجعت لي فيه 10 دقائق لعب في الشوط الثاني في مباراة الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقرب. ارتفعنا ساق اللعب إلى حد الآن، أصبحنا نشاهد فرصة بفرصة بين الكوكب الرياضي بعقرب والملعب السوسي. تغيير وحيد في بداية الشوط الثاني في صفوف الكوكب الرياضي بعقارب، دخول فادي أسليلي متوسط الميدان مكان زميل وامين أجرات في المقابل المدرب شكري مراد، يعتمد على نفس التشكيل بدا بها المباراة. هذه كرة للكوكب الرياضي بعقارب، زيدان قعيش من منطقة 18 يسقط، مازال اختار الكوكب الرياضي بعقارب لكن تدخل الدفاعي من فؤاد بن علي في مرة أخرى ويخرج الكرة في التماس. ضغط في هذه اللحظات للفريق الضيف فريق الكوكب الرياضي بعقارب بعد تمكنه من تسجيل هدف التعادل عن طريق نزار العبيدي قلت في دقيقة 51 من المباراة في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني. نفذ التماس من محمد لولو في اتجاه شاهين الكوني وفما المخالفة، فما المخالفة لفريق الملعب السوسي إن شاء الله لباس لشاهين الكوني الملقى على أرضية الميدان في منطقة 18 في انتظار المدرب شكري مراد. نشوف زوج تغييرات قادمة في تشكيلة الملعب السوسي بعد قليل، النقطة إلى حد الآن والتعادل لا يرضي الفريق المحلي فريق الملعب السوسي اللي كان سباق في افتتاح النتيجة. إلى حد الآن يرجع الحكم حسن السلمي للعب المساب الملقى على أرضية الميدان وبالتالي يتوقف يتوقف اللعب إلى حد الآن.
1: بنرجع
4: في توقيت فتحي 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، دائما التعادل الإيجابي بين الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب.
1: شكرا لك. 1-1 بين الفريقين. عاد نرجع محمد ملولي في ملعب ثمار سنين، تفضل محمد.
0: شكرا فتحي. 11 دقيقة لعب في الشوط الثاني، دائما إذا هدف مقابل هدف تغيرت النتيجة في مناسبتين هنا في ملعب 2 مارس 2. الأولى كان كفاية نادي محيط كافنا بهدف أول ثم يعدل فريق هلال أمساكن، هذه رمي التماس لفائدة فريق نادي محيط قرقنا داخل مناطق الجزاء تلعب الكرة مرة أولى ومرة ثانية مقطوعة من الدفاع ترجع مباشرة في وسط دفاع فريق نادي محيط قرقنا، يخرج الحارس وائل الكردي ياخذ الكره يلعبها مع اللاعب ادم بن صالح او مع احمد البوسي، احمد البوسي تمشي الكره الى الجهه اليسرى توزيع الكره في مناطق فريق نادي هلال المساكن لكن يدخل الدفاع مره اولى ومره ثانيه والتماس لفائده فريق نادي محيط قرقنا باشاره من المساعد والحكم ايضا احمد الحاج لتنفيذ التماس هذا لفائده فريق نادي محيط قرقنا. أحمد الحاج يلعب الكرة مع البوزيدي كرة طويلة ثم محاولة المرور لكن مراقبة دفاعية من إسكندر مرة أولى ثم ترجع لفريق نادي محيط قرقنا داخل مناطق الجزاء وحتى من كرة يعود يأخذها فريق نادي المحيط مرة أخرى ترجع كرة ورائية مباشرة إلى أدب بن صالح الضايل أيمن، أدب بن صالح يحاول باش يرفع الكرة ما تمشيش تمشي لأحمد القوسي، أحمد القوسي يرجع لأدب بن صالح، أدب بن صالح أدب بن صالح كرة في وسط الميدان إلى وائل الشايب، وائل الشايب يرجع بها ورائية إلى موسى بن موسى ثم تمشي إلى الجهة اليسرى عند أحمد الحاج، أحمد الحاج يدخل وسط الميدان ويرجع بها ورائية إلى محور الدفاع متاعه، كرة في وسط الميدان تمشي إلى الجهة اليمنى إلى آدم بن صالح، آدم بن صالح، آدم بن صالح يدخل وسط الميدان ويرجع بها مرة أخرى ورائية إلى موسى بن موسى، موسى بن موسى توصل له الآن الكرة، موسى بن موسى يحاول باش يرفع الكرة في اتجاه البوزيدي، هي البوزيدي ياخذ الكرة عمر بلال ما ياخذهاش والحكم يأمر بواسطة اللاعب أحمد الحاجي، أحمد الحاجي يوزع الكرة داخل مناطق الجزاء ومرة أولى ويتدخل الدفاع في مرتين يقطع الكرة هذه والحكم يمنح المخالفة لدفاع فريق هلال مساكن. إذا مخالفة لهلال مساكن في مناطق الجزاء مثل عملية ارتقاء فضائي بين المدافع والمهاجم والمدافع يبقى على أرضية الميدان والحكم يقول مخالفة لفائدة هلال المساكن. الحارس فهم بودينار هو الذي سيتولى تنفيذ هذه المخالفة لفائدة فريق هلال المساكن.
1: قداش توقيت محمد؟
0: التوقيت الآن 13 دقيقة و 13 ثانية
1: واضح 13 دقيقة مازال تعادل 1-1 من محيط قرقني وهلال المساكن، نفس النتيجة في لقاء ملعب سوسي كوكب عقارب. الرلوي سيناريو آخر ومتقدم في الشبة بهدفين مقابل صفر، تفاصيل معك سامي لندوز.
5: شكرا لك. وصلنا إلى 20 دقيقة لعب، هذه أجمل سريعة للمساكن الحد الساكن والتدخل، التدخل على الساحب الهدف الأول حمزة عبد الكريم مخالفة طبعا تقريبا 23 متر على الحارس إبراهيم الصغير حارس الهلال الشبي، أكيد خبرة بعض اللاعبين حسمت الدقائق الاولى من الشوط الثاني لفائده دقيقه العديد السيف سيبون هدف اول من حمزه عبد الكريم بالدقيقه 7 ثم دقيقه 12 هدف جميل جدا من هلال العمري يمضي على الثنائيه دقيقه العديد السيف امام هلال الرياضي الشابي. طبعا ضربه المخالفه لسكاك الحديد السيفي كنا تبع تقريبا 22 متر على الحارس ابراهيم الزاهر حارس الرياض الشابي بتنفيذ ثنائي نشاهدوا في المهاجم لؤي حمدي لكن يخلي الكره لؤي حمدي لزميله نشاهدوا في الشابي تانو بلال السيسي امام الكره مع تقدم بعض لاعبين السكاك الحديد السيفي تغيير لاختناس الكرات الهوائيه بلال سيسي قائد الفريق سكيك حديد السيسي في التنفيذ عطيه الحكم موائل عشنقي التنفيذ ينفذ مباشرة فوق مرمى الحارس ابراهيم السغير دون خطورة نلعب في دقيقة 21 في الشوط الثاني وتغيرت النتيجة في مناسبتين سكيك حديد السيسي متقدما هدفين مقابل صفر امام هلال الشابة ترجع كورة وسط الميدان لكن مقطوعة من هاني العمري رأسية رمية التماس على الرواق الايمن للهلال الشابي مسترجع من وليد الساحلي قائد الفريق الى الفهم الرحالي فهم الرحالي يرجع الى محمد امين الجربي يفتي الكره لليسار اين يتواجد حمزه الصالحي حمزه الصالحي القادم من كوكب الرياضي بعكير حمزه الصالحي يفتي الكره طيب العمليه 1-2 مع المهاجم السادس كل سالم ايضا

0: الهواي حافظ طويلة خطيرة اللي مرة للشباب الشابي لكن عاوزة الدفاعية من بلال السيسي من جديد هجمة سريعة للشابي تقامرة الجزاء قريبة على الجهة اليمنى لكن الحكم يقول الحكم وائل عشمجي مخالفة تسلل على الدفاعات السكاك الحديد السقطي في توقيت 23 دقيقة لعب هذا الشوط الثاني هدفين للسفر للسكاك الحديد السقطي أمام هلال الشب.
1: شكرا لك سامي يسبقي الحدين طيب الفريق الرلوي طبعا المطالب بالحفاظ على النتيجة ولمالية تدعيمة في المباراة ضد فريق هلال الشب أحسن سيناريو بالنسبة للرلوي لكن أكيد السيناريو آخر في ملعب مستعمارة الملعب السويسي كوكب عقارب لقاء مازال مفتوح على كل التكهنات معك نبيل.
2: صحيح فتحي مباراة مفتوحة على كل الوجهات كل السيناريوهات محتملة في مباراة الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب في 18 دقيقة إلى حد الآن في الشوط الثاني وهذه تسديدة قوية من خارج 18 متر من أيمن الزين لكن بعيدة على مرمى الحارس نعيم المثلوثي إلى حد الآن ثابت نعيم المثلوثي أحسن لعب في المباراة أحسن لعب في تشكيلة الكوكب الرياضي بعقارب أنقذ فريقه من عدد فرص من عدة أهداف محققة خاصة في الشوط الأول اللي كان يخرج فيه فريق الملعب السوسي بحصيلة كبيرة من الأهداف قلت 18 دقيقة و20 ثانية منذ بداية الشوط الثاني هجمة بهجمة بين الفريق بين فريق الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب في كل مرة تنبأ باهتزاز الشباك صلاح الكشباتي نعطيه الفكرة للسادة المستمعين التحقوا بنا الآن صلاح الكشباتي مهاجم وهداف فريق الملعب السوسي كان افتتح النتيجة في الدقيقة 41 من الشوط الأول وعدلها منذ قليل أو منذ الدقيقة 51 في المباراة نزار العبيدي لفائدة الكوكب الرياضي بعقارب الملعب السوسي ومدربه شكري مراد كان أقحم منذ قليل عزيز الحامدي مكان أحمد البرهومي وخليل السعيدي خذا مكان زميله مناف مصدع زوز تغييرات إلى حد الآن في تشكيلة الملعب السوسي في المقابل تغيير وحيد للمدرب وسيم معلا فادي تليلي كان خذا مكين أمين أجرد كرة في وسط الميدان الكوكب الرياضي بيعقرب عن طريق أشرف العيادي أشرف العيادي طويلة في اتجاه اللعب زيدان قعليش كرأس حربة زيدان قعليش لكن كرة أسبق منه في دين الحارس مخلص السلطاني حارس الملعب السوسي يلعب بسرعة واحدة اثنين مع زميل أنيس فؤاد بن علي فؤاد بن علي إلى اللعب رقم ستة يهب البخاري يبحث عن المساندة يرجع الكرة لفؤاد بن علي في مرة أولى ثم فايق بن سيك سالم فايق بن سيك سالم على مستوى دائرة وسط الميدان في اتجاه عزيز الحمدي أو خليل السعيدي يلعب لليسار حبيب البريكي يرجع على كرة إلى فؤاد بن علي يبحث على المساندة في محاولة للخروج من الكرة في والوصول لمناطق الكوكب الرياضي بعقارب واحدة لمسة واحدة من فايق سيك سالم على خط التماس ماذا يقول المساعد الأول وائل المخلوف يقول تماس تماس لفائدة الكوكب الرياضي بعقارب كانت كرة تجاوزت خط التماس وبالتالي شارجع رمي تماس للكوكب الرياضي بعقارب لمحمد الرجيعي في توقيت فتحي 20 أو 21 دقيقة لعب إلى حد الآن والتعادل سيد الموقف هنا في ملعب مصر عمارة بسوسة سجال بين الفريقين 1-1 بين الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب.
1: شكرا لك نبيل ذكر بالنتائج الحاصلة لحد الآن طبعا على مستوى الأشواط الثانية مستقبل سيمان وتحت طويل مازال متعادلين 1-1 نجم الخليدي مازال منهزم ضد بعض بحاجة هدف مقابل صفر الملعب السوسي وكوكب عقارب كما كنتوا تسمعوا متعادلين هدف مقابل هدف كيف كيف مستقبل جيبس وجماعة مقرين متعادلين هدف مقابل هدف مكارم المهدية متقدمة خارج ميدان ضد سبورتيك بن عروس بهدف مقابل صفر رلوي متقدم في الشابة من الشابة 2-0 والمحيط القرقني هي المساكن 1-1 والتفاصيل أكثر مع زميلي محمد الملولي من ملعب الثيم مارس 2 محمد
3: شكرا فتحي 20 دقيقة 21 دقيقة لعبة في الشوط الثاني انتبهوا ضربة الزاوية لفائدة هلال المساكن تتنفذ والهدف الثاني والهدف الثاني على مستوى القائم الأول الهدف الثاني لفائدة هلال المساكن يجي عن طريق اللاعب عمر الخشناوي عمر الخشناوي مرة أخرى أيضا تتغير النتيجة لفائدة نادي هلال المساكن المدافع عمران الخشناوي مثل ضربة زاوية على مستوى القائم الأول بتسديدة رأسية يتمكن من مغالاة وائل الكردي ويصبح فريق هلال المساكن متقدم على نادي محيط قرقنة بهدفين مقابل هدف نادي محيط قرقنة اللي قام بزوز تغييرات دخول كل من وجه بن خليفة وأحمد بن صير مكان عميان بوزيدي. ومنذ لحظات أيضا فريق هلال مساكن قام بتغيير ثالث

0: بتقول فادي الفلاحي مكان عزيز اتقية. اذا مع مطلع دقيقة 22 تتغير نتيجة ويصبح هلال المساكن المتقدم بهدفين مقابل هدف، وهذا هجوم لفائدة فريق نادي محيط غرقنا. التسديد والكرة في يد الحارس الفاهم بودينار، فاهم بودينار ياخذ الكرة متاعه ويتحصل على مخالفة بإشارة من الحكم السيد رضوان بالبلوار. رضوان بالبلوار ينفذ المخالفة، مقطوعة في وسط الميدان عن طريق العيش. العيش تمشي للجهة اليسار اللي دخل منذ قليل أحمد بن صير. أحمد بن صير عند الكرة إلى اللاعب العيشي مرة أخرى، العيشي أو القوسي. القوسي تمشي كرة للجهة اليمنى، محاولة المرور بالكرة ومحاولة التسديد وتلتع من الدفاع. الكرة هذه مرة أولى ومحاولة الخروج بالكرة من دفاع فريق هلال المساكن. باهي خروج بالكرة من دفاع هلال المساكن، أصبح أكثر ثقة في نفسه فريق هلال المساكن في هذا الشوط الثاني، وخاصة بعد تسجيل هدف التعادل. رغم قبول الهدف الأول منذ الدقيقة الأولى، ترجع الكرة مرفوعة في عمق دفاع نادي محيط قرقنة مرة أولى، وكرة عكسية في عملية خطيرة مرة أخرى لفائدة هلال المساكن. محاولة التوزيع مرة أولى تصطدم بالدفاع ثم ترجع توصل الكرة مباشرة للرواق الأيمن إلى أيمن الخلولي. أيمن الخلولي محاولة المراوغة يحتفظ بالكرة ويتقدم ويتحصل على مخالفة، مخالفة واضحة لأيمن الخلولي لمهاجم فريق هلال المساكن قريبة من ضربة الزاوية. إذن ضربة مخالفة لفائدة فريق هلال المساكن المتقدم على نادي محيط قرقنة منذ مطلع دقيقة 22 بهدفين مقابل هدف.
1: نعم، أنا أكيد بعد بداية قوية بالمحيط ذول الأمور طبعا تقلبت لصالح فريق هلال المساكن. هل يعود محيط قرقنة في النتيجة وهلال المساكن هل يحافظ كذلك على هذا التقدم؟ أكيد أكثر من سيناريو فيما تبقى من الوقت في هذا اللقاء. تابع معك المخالفة ثم نمشي للشاب.
0: معنا فتحي، معنا الصمت أصبح يخيم على مدارج ملعب 2 مارس بعد ما كان التشجيع من قبل معنا جماهير نادي محيط قرقنة. إذن ضربة المخالفة باش يوقع تنفيذها الآن، والحكم المساعد نسرين الورتتاني تنبه على اللاعبين هي اللي مش يقوموا بتنفيذ المخالفة هذه. جدار دفاعي أولي من نادي محيط قرقنة على خط مناطق 18 متر بالضبط، متكون من زوز لاعبين، والحكم مازال ينبه شفويا على اللاعبين داخل مناطق الجزاء. ثم أكيد تم التواصل بين الحكم والمساعد الأول متاعه، كعلاش نحاول نشوفه ينبه هو الآن على اللاعبين الخلوني لتنفيذ المخالفة هذه. هل سيكون تنفيذ فردي أم ثنائي؟ طال الوقت لتنفيذ ضربة المخالفة هذه، تتنفذ على مستوى القائم الأول وعلى القائمة. كرة على القائم كانت مخادعة، والكرة على القائم مرة أخرى، فرصة أخرى تضيع على فريق هلال المساكنة.
1: نعم،
0: هلال المساكن، وتبقى النتيجة إذن 2-1 لفائدة فريق هلال المساكن أمام نادي محيط قرقنة، وبلغنا الآن 25 في الشوط الثاني. فتح،
1: شكرا لك محمد. قبل ما نمشي لسامي الهدوز ونرجع لأجواء الرابطة الثانية، نبدل الاختصاص إلى كرة اليد، ثم مقابلة في كرة اليد بين نادي ساقية الزيت ومكالمة المادية. إن شاء الله تبدأ مع الخمسة ناخذ الورقة الفنية ما قبل المباراة وأجواء ما قبل المباراة مع زميلي حسام قوبة على عين المكان. حسام، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير فتحي، مساء الخير وفي رياضة لموجات إذاعة الصفاقس. كما قلت، قمة الجولة الرابعة تحت زنها قاعة الأمس ساقية الزيت، قمة الجولة الرابعة من بطولة قسم النخبة في كرة اليد. مكالمة المهدية ينزل ضيف على نادي الرياضي بساقية الزيت، فريق القاعة والجمهور ساقية الزيت من أجل العلامة الكاملة، يعني 4 انتصارات على 4. المنظر بعد آخر انتصار على المنظر الرياضي في مباراة متأخرة يوم الأربعاء الفارط، وأبناء المدرب عدنان بالحارث من أجل تدارك هزيمتين الأخيرتين ضد الترجي وضد سبورتينج المكنين. نعطيك بعجالة صباعي الأساسي، كما قلت المقابلة تنطلق إن شاء الله بعد نص ساعة من الآن. الضيوف يرق على أرضية القاعة ويعملوا في العمليات الإحمائية، ثنائي التحكيم زاد كيف كيف. مكارم المهدية باش يمثلوا صباعي التالي عزيز بن حسين في حراسة المرمى، المنسق البلاي ميكر احمد بن نور، السواعد آسر المسلوثي ساعد يساري واحمد عبيد ظهير ايسر، خليل بربورة كجناح ايمن، وابراهيم ابراهيم كجناح ايسر، وفي الدائره البيفو احمد الدلدول، المدرب كما قلت عدنان بالحارث. بالنسبه لسقيط الزيت، في حراسة المرمى صالح ابراهام، اسامة غشام المنسق البليميك، السواعد اليساري نودي الماوى، محمد عمار كظهير ايسر، الاجنحة شهاب الشعري ورفيق باشا، ومصطفى جمور بعد عودته من المنتخب الاواسط ياخذ مكانه كاساسي على مستوى الدائرة. المدرب هو ابراهيم لاغا، ثنائي التحكيم محمد صالح قديدي وإيهاب رزاق، ويراقب اللقاء المراقب الفني فيصل معلال. تفضل فتحي.
1: شكرا لك اذا حسام، اكيد المتابعه الخاصه للمباراه على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة صفاقس على الفيسبوك، وكذلك في الاخبار الرياضيه بعد نشره اخبار الساعه السادسه. مشكور جدا حسام قوبعه. نرجع لاجواء الرابطه الثانيه ونمشي للشابه معك سامي الهندوس في لقاء هلال الشابه والرلوي. تفضل.
3: شكرا لك فتحي، ومجددا مرحبا بكل مستمعينا الكرام عبر موجات اذاعه الشاطئ. وصلنا الى 33 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني، هدفين لصفر لتشكيك الحقيقي السادسي، هدف كره من عبد الكريم في الدقيقه 7 من الشوط الثاني، والهدف الثاني من اقدام هاني العمري في الدقيقه 6 من الشوط الثاني. للتذكير ان بسام رمضان قام بست تغييرات، خروج كل من بلال ساسي قائد الفريق، وكذلك عزام المضمون في مقابل دخول جيزان العبيدي واسكندر الرقيق.
1: تفضل تفضل تفضل نبيل. تفضل.
4: ملعب بصع، ملعب السوسي،
1: التنفيذ اني
4: ملعب السوسي تحصل عليها خليل السعيدي بعد عرقلته من دفاعات الكوكب الرياضي بيعقرب وجمال رمضاني على امام الكره ووجه لوجه مع نعيم المثلوثي. ضربة جزاء للملعب السوسي في توقيت 29 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 1-1 بين الملعب السوسي والكوكب الرياضي بيعقرب. فتحي نتابعوا نكمل مع بعضنا. ضربة عملية ضربة الجزاء والتنفيذ، جمال رمضان أمام الكرة، جمال رمضان يخذ مكانه منذ قليل، يتقدم يعطيه إشارة التنفيذ حسن السلمي، رويدا رويدا يتقدم والهدف الثاني، يحط الكرة في جهة والحارس نعيم المثلوثي في جهة، يحط الكرة على يمين الحارس نعيم المثلوثي، وبالتالي يضعف النتيجة للملعب السوسي في توقيت فتحي، توقيت 29 دقيقة أو 30 دقيقة في نص ساعة لعب في هذا الشوط الثاني. يعني تتغير النتيجة 2 للملعب السوسي و1 للكوكب الرياضي بيعقارب في 75 دقيقة لعب قبل ربع ساعة أو أقل من نهاية المباراة والأسبقية للملعب السوسي وسط أجواء يعني ربما تشنجت الأعصاب شوية، وأصبحنا نشوف في عديد يعني اللقطات اللي تعودنا لها في الرابطة الثانية حقيقة في الرابطة الثانية.
1: إن شاء الله ما نتعودوش عليها برشا. على كل شكرا لك نبيل.
4: مازلنا
1: في البداية. المهم الملعب السوسي إذا متقدم في النتيجة من كوكب عقارب 2-1، مستقبل سليمان كذلك أضاف الهدف الثاني ضد اتحاد طويل، يصبح متقدم 2-1 مستقبل سليمان بعد ما كان منهزم 1-0، وطبعا بقية النتائج واضحة. حجلة مازال متقدم على النجم الخليدي 1-0، كيف مكان المهدية مازال متقدم ضد سبورتينغ بن عروس خارج ميدان 1-0، جمعية مقرين أضافت الهدف الثاني ضد مستقبل جيبس في جيبس، مستقبل جيبس في ميدان ومنهزم ضد جمعية مقرين بهدفين مقابل هدف. الملعب السوسي وكوكب عقارب 2-1 أصبحت النتيجة لصالح الملعب السوسي. محيط القرقي كما كنتوا تسمعوا مع زميل محمد ملولي الأسبقية لهلال مساكن 2-2 ضد المحيط القرقي، وهلال الشابة والرلوي 2-0 للرلوي. نكمل معك بعض الدقائق سامي ندوس قبل ما نرجع لمحمد الملولي. تفضل يا سامي.
3: شكرا لك فتحي. نلعب دقيقة 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، هدفين مقام سفر لسكاك الحديد السيرتي امام الشابي اللي تقريب تغييراته كلها هجومية، 4 تغييرات بالتمام والكمال، خروج كل من محمد الناصر وشمس الدين بزير محمد امين تريتر وحسيم حسام خينيني، ودخول صادق السالم عيب الفحلوجة يحيى العاشوري وعلي بريبش تقريبا يلعب كل اوراقه المدرب سيف غزال من اجل العودة في المباراة، لكن دفاعات السكاك الحديد السيرتي ممتاز جدا في هذه المباراة، وكذلك خط هجومه بقيادة هاني العمري السريع، وكذلك لؤي حمدي بس مختار في كل لحظة على دفاعات الشابي على غرار هاني الانطلاقة الجيدة من هاني العمري، يتجاوز كل المدافعين، هاني العمري من وسط الميدان يطلب مناطق الجزاء، تصويب الكرة تمر الكرة رمية التماس خطير جدا يقطع تقريبا 40 متر، هاني العمري سريع على الرواية الأيمن، كل المدافعين ان تجاوزها المدافع الاخير تصطدم به الكره رميه تماس للسكاك العديد السنتي في تنفيذ اللاعب اسكندر الرقيق اللي تصير منذ لحظات في تشكيلة المدرب بسام برمضان تتلعب بسرعة رمية الانتماز إلى راس بنالوتي تقع في زيز مدافعين تجلان العمري لكن مخطوعة من فاتين عثمان من جديد للسكة الحديد السكتي على الرمك الأيمن من جديد هاني العمري تغيير قدر ضمن دخل الجزاء أول اللاعب ممتاز للتدخل في أكثر لحظة من الدفاعات لير الشامل كرة طويلة وصل لبيتين لكرامة التماس للدفاعات لير الشامل في توقيت من 30 دقيقة العام هدفين مقابل صفر للسكاك الحديد السكتي أمام هلال الرياضي الشام.
1: شكرا لك بكر المهدي متقدم على سبورتينغ بالعروس 2-1. نعاود نرجع لزميلي محمد الملولي في ملعب ثمار سنين. محمد
0: 32 في قلاب في الشوط الثاني وفريق هلال مساكن يتقدم أمام فريق نادي محيط قرقنة بهدفين مقابل هدف. نادي محيط قرقنة اللي قام زوز تغييرات أخرى إقحام إيهاب إسلام الجيبسي مكان آدم بن صالح وإيهاب البيازي مكان أحمد البوسي. أمنية واضحة معنا خاصة من طرف المدرب خالد الودي تعزيز خط وسط الميدان الهجومي لفريق نادي محيط قرقنة. واللقطات التي تعودنا بها في مثل هذه الظروف معناها فريق متقدم لاعب من هلال مساكن ملقى على أرضية الميدان الحكم يطلب مباشرة الطاقم الطبي ثم أن قال لإسعافه خارج الميدان ثم معنا كلام ما بين الحكم وقائد فريق نادي محيط قرقنة حول إضاعة الوقت. على كل اللاعب لا يزال على أرضية
1: اللاعب بتوقف عندك نعود نمشي للملعب مصطفى عمارة ثم نرجع لك. تفضل يا نبيل.
5: مرحبا بك فتحي من جديد من الملعب مصطفى عمار. 34 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني هنا وكما أسلفت الذكر تغيرت نتيجة الفريق المحلي فريق الملعب السوسي بثنائية مقابل هدف واحد أمام الكوكب الرياضي بيعقارب اللي يحاول الوصول لمرمى الحارس مخلص القلطاني وتعديل النتيجة. تعددت المحاولات لكن التشتيم مفقود إلى حد الآن. كرة باش ترجع بمخالفة للملعب السوسي في وسط الميدان لحبيب البريكي عمل قميص رقم 23 المدرب وسيم معلق كان أقحم منذ قليل. ثامر المد بمكان محمد لولو وسالم البحري كان خذا مكان صاحب الهدف الوحيد للكوكب نزار العبيدي بينما كوتشينج المدرب شكري مراد كان أعطى مفعوله بدخول خليل خلدون منصور وخليل السعيدي وجمال رمضاني اللي منذ أن تم إقحامه يتمكن من تسجيل هدف الثاني عن طريق ضربة الجزاء بعد عرقلة خليل السعيدي اللي هو يعني بدوره كان دخل مكان مناف مصدع مع بداية الشوط الثاني. كرة باش ترجع من مخلص السلطاني حارس مرمى الملعب السوسي يلعب بأريحية كبيرة باعتباره متقدم في النتيجة إلى حد الآن قبل حوالي 7 دقائق من نهاية الوقت القانوني في ملعب مصطفى عمارة. كرة في وسط الميدان فؤاد بن علي إلى أنيس العيدي الملعب السوسي يحاول يبدل اتجاه الكرة إلى اليمين وين موجود فؤاد بن علي إلى سمير وعزيز الحامدي وزعه في المكان المناسب ممتاز نعيم المثلوثي يتصدى لكرة عزيز الحامدي يلعب بسرعة نعيم المثلوثي طويلة في اتجاه شاهين الكولي ضربة جزاء ولندا ولا ورقة حمراء في وجه اللاعب رقم 6 في تشكيلة الملعب الأستوسي. نشوف اللاعب رقم 6 على ما يبدو نعم إيهاب البخاري المدافع إيهاب البخاري كان يعني آخر مدافع تقريبا وقت يمسك بقميص اللاعب شاهين الكوني حامل قميص رقم 12 اللي كان وجهه اللي وجه مع الحارس مخلص السلطاني.
1: لحظة بركة نبيل ثم طلب الخط في سامي الهندوس في الشابة
5: أرضية الميدان
6: والملعب الشابة
1: فضل
6: الهدف الأول تسجيل الفارق من يحيى العاشوري للهلال الرياضي الشابي في توقيت 42 دقيقة لعب يتمكن هلال الشابة من تسجيل الفارق على طريق يحيى العاشوري اللي دخل في الشوط الثاني هدفين مقابل هدف
1: واضح يا سامي.
6: امام هلال الشابة في توقيت 140 دقيقة لعب العمر الشوط الثاني.
1: نعم نرجع لنبيل في لقاء مستعمرة. تفضل يا نبيل.
7: نعم فتحي
1: تفضل ضربة الجزاء عندك تفضل.
7: في
4: فادي التليلي نشوف فيه امام مخلص السلطاني حمل قميص رقم 19 يعطيه اشاره التنفيذ في توقيت 37 دقيقه لعب. فادي التليلي ويسجل على يمين الحارس مخلص السلطاني رغم انه مشال الكره. مخلص السلطاني يحطها في الزاويه السفلى وبالتالي تتغير النتيجه. هدف التعادل الكوكب الرياضي بيعقرب امام الملعب السوسي عن طريق ضربه جزاء. فريق الملعب السوسي كان ضعف النتيجه عن طريق ضربه جزاء ويعدل عن طريق ضربه جزاء. ايضا فريق الكوكب الرياضي بيعقرب قلت قبل ثلاثه ثمانيه دقائق بالضبط او سبعه دقائق و30 ثانيه بالضبط من نهايه عمر المباراه وتتوقف يتوقف العب فتحي. ونذكرك دائما بالنتيجه 2-2 بين الكوكب الرياضي بيعقرب والملعب السوسي في انتظار عوده اللعب.
1: نعم باش نعمل بسرعه تذكير بالنتائج الحاليه الحاصله لانه برشا تغييرات في النتائج. محيط قرقي للمساكن 2-1 الى المساكن. هلال الشابه ورلوي الرلوي اصبح متقدم 2-1 بعد ما هلال الشابه ذل الفارق. سبورتينغ من عروس منهزم ضد مكارم المهديه 2-1. مستقبل قابس منهزم ضد جمعيه مقرين 2-1. الملعب السوسي وكوكب عقارب متعادلين 2-2. النجم الخلادي منهزم ضد بعث بوحجل 2-0. ومستقبل سليمان مازال متقدم على اتحاد طويل 2-1. نرجع لك يا محمد ملولي في ملعب ثمار سنين. تفضل يا محمد.
0: الو فتحي
1: نسمع فيك. تفضل محمد.
0: اذا 38 دقيقه لعب في الشوط الثاني دائما 2-1 لفائده هلال مساكن امام نادي محيط قرقنا اللي عنده الكره عن طريق موسى بن موسى. حاليا موسى بن موسى يمشي لاسلام القاسمي. اسلام القاسمي يرجع لموسى بن موسى. موسى بن موسى كره في وسط الميدان عند فريق نادي محيط قرقنا. ايهاب البيازي إيهاب البيازي يلعب كرة طويلة ماشية في اتجاه عمر بلال داخل مناطق الجزاء ويسدد كيف ما جات تسديدة عشوائية. يقول شيقول الحكم ضربة مرمى لفائدة فريق هلال مساكن أو ضربة زاوية لا ضربة مرمى لفائدة فريق هلال مساكن. ضربة مرمى لفائدة الحارس الفاهم بودينار او مخالفة ضد هجوم فريق نادي محيط قرقنة. ضربة مخالفة لتنفيذ ضربة المخالفة عمران الخشناوي ينفذ كرة طويلة مباشرة للحارس وائل الكردي. مستوى اللعب انخفض كثيرا خاصة بعد تسجيل فريق هلال مساكن للهدف الثاني. كرة تمشي للجهة اليمنى لفائدة فريق نادي محيط قرقنة توصل لموسى بن موسى من الجهة اليسرى. الآن موسى بن موسى يلعب الكرة مع أحمد الحاجي ويتدخل الدفاع والتماس لفائدة فريق نادي محيط قرقنة. وتغيير آخر في صفوف نادي هلال مساكن 4-28 مع النش رقم 4 على ورقة اللقاء 4-28. إذن دخول بلال كريدان مقابل تبع الهجوم مقبل إذا لفائدة فريق نادي محيط قرقنة. تمشي الكرة مقطوعة من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية يدخل الدفاع يشتت الكرة كيف ما جات مباشرة في التمس تخرج ما تخرج الكرة وترجع الهجوم لفائدة فريق هلال مساكن. كرة في وسط الميدان محاولة بناء هجوم لفائدة فريق هلال مساكن. كرة تتلعب ومقطوعة والحكم يشير إلى مخالفة لفريق هلال مساكن في وسط الميدان. إذن
1: نعم قداش توقيت هذا محمد؟
0: الهلال مساكن في وسط الميدان 40 دقيقة لعب في الشوط الثاني دائما هدفين مقابل هدف لهلال مساكن امام نادي محيط قرقنة.
1: نعود نرجع للشابة نشوف تأثير الهدف الذي الفارق على المباراة ككل بين الهلال الشابة ولا رلوي. رلوي مازال متقدم 2-1. معك سامي تفضل.
7: هدف للسادسي امام الهلال الرياضي الشابي فرصه كانت واعده لدفاع لوري حمدي كانت هجمه سريعه لكن يرمى على الكوريه للسيك حديد السادسي تتلعب في الخطوره. الحكم يوظيف في 4 دقائق وقت بدل ضايع في عمر المباراه في هذا الشوط الثاني. كرة من جديد إلى فهم الرحالي توزيع داخل مناطق الجزاء لكن مقطوعة من جديد من هاني العمري. لا حلول مع هذا اللاعب سوى العرق لا والحكم يتغاضى عن العرق للواضحة بصراحة لهاني العمري. والحكم وائل عجنجي احتجاجات المدرب بسام رمضان. كرة داخل مناطق الجزاء الهلال الرياضي الشابي وسقوط المدرب بضربة جزاء للهلال الشابي لكن الحكم بكل ما ثمش ضربة جزاء تتوزع داخل مناطق الجزاء.
3: كتيل والحارس ليه الحاج عمار الدفاع من سكة هذه المباراة العادات الأخيرة نلعب في الدقيقة الثانية من وقت فضل الضايع كرة طويل على الرواق الأيمن في اتجاه لؤي حمدي لؤي حمدي مع المدافع مرة أول ومرة ثانية يخلط أن العمري لكن من المدافع حسب ترجع للدفاع للإلان الشابي يتوي الكورة من الدفاع لأن هجوم أين تواجد صدق الكلم لكن الحارس أسرع الحاج عمار يتولها كورة داويل وخلف التسلل عندي على الريال الشبي هجمة في هذه الثواني الأخيرة من هذا اللقاء ما زال التقدم هذا البين مقابل هدف واحد لسياك الحديد الأساسي ترجع كورة فهم الرحالي بس الكورة على اليسار هنا يتواجد اللاعب أيوب أو عفوا اللاعب حمد الصالح لكن ثم الحكم تخرج ربيع تلميذ للهلال الرياضي للشافي تغيير خروج هاني العامري اكيد يربح بعض الثواني عود دخول يوسف الجواشي من قبل المدرب بسام رمضان في الحديد السادسي كور على حافه التماس ممتاز يدور بالكره محمد الناصري الوسط الميدان كل اللاعبين يتقدموا لاعبيه الى الشافي ما زال يلتقط على دفاع الحديد السادسي لكن الاستماده طيبه جدا من الحديد السادسي في وسط الميدان من اللاعب روبرت رابوسي مقطوعه من جديد من فهم الرحالي كل الكرات تقريبا على مسافه السلم مهاجم الهلال الشبي ما دامش مخالفه من الجيد على وسط الميدان مقطوعه من الدفاعات الهلال الشبي فهم الرحالي في عكس الهجمه فهم الرحالي ممتاز سامي الى علي بريبش يبتدي الكور على دخل مناطق الجزاء لكن الاستماته من هارون الترابلسي مره اولى مره ثانيه ترجع من جديد الى الشاب على الرواق الايمن 1-2 طيب العمليه من يحيى العاشوري والدفاع يتدخل من اللاعب يوسف الجواشي غير الكورة رمية التماس تلعب بسرعة كل اللاعبين داخل مناطق الجزاء هذه عمليه ورمية مكلفة التسلل مع رغم التسجيل على هدف التعادل لكن مخالفة تسلل يرفع الحكم محمد أمير الجيجاني وكذلك الحكم وائل عشنجي هدف ملغى للهلال الرياضي الشبي ارتفاع مسافة ثواني أخيرة نعلم في تقريبا بعض الثواني وينهي الحكم وائل عشنجي كرة مشتركة عن الحارس ليوال حاج عمار حارس بشكل عدد السبت يامر لاعبين في التقدم لمناطق الجزاء الشاب يطولها كويس جوز الميدان تقريب في 10 امتار كرة لهجمة سريعة للشكل عدد السبت من اللاعب يوسف الجواشي من جديد اللاعب مقطوعة كانت هجمة سريعة واعدة من حمد عبد الكريم لكن الحكم بالفعل يعني لحظة بالزلاد وائل عشنجي ينهيها هذا انتصار في كاك الحديد السادسي على هلال الشاب هدفين مقابل هدف نذكر بالهدف عبد الحمد عبد الكريم صاحب الهدف الاول في الدقيقة السابعة ثم اضاف العمري الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني ثم ذلل الفارقة يحيى العاشوري في الدقيقة 41 من الشوط الثاني انتصار لكاك الحديد السادسي هدفين مقابل هدف على هلال الرياضي الشابي.
1: شكرا لك سامي. شكرا لك سامي. انتصار ثمين للرلوي خارج ميدانه في الشابة ضد هلال الشابة في مقابل واحد. بعد دقائق معك نبيل في ملعب مستعمر. نبيل في لقاء ملعب السوسي كوكب عقرب.
8: شكرا لك فتحي عطف البليلي حكم الاحتياطي الحكم الرابع كان اضاف منذ قليل 4 دقائق كوقت بديل في مباراة الملعب السوسي والكوكب عقرب في هذا الشوط الثاني يعني شوط مجنون بلغة الكرة بين الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقرب منذ قليل اللاعب رقم 14 احمد القرقوري اللي خذا مكان زيدان قعيش كاد يثلث النتيجه للكوكب الرياضي بعقارب لكن كورته تصطدم بمدافع الملعب السوسي فؤاد بن علي وتخرج للركنيه. قلت 2-2 صلاح الكشباتي كان افتتح النتيجه للملعب السوسي. نزار العبيدي عدلها. جمال رمضاني عن طريق ضربة جزاء ضعف النتيجة وعطى الأسبقية الملعب السوسي. وفادي تليلي عن طريق ضربة جزاء في دقيقة 82 من المباراة إلى حد الآن عطى التعادل للكوكب الرياضي بيعقرب. يعني اللحظات الأخيرة نلعب في دقيقة
4: و30 ثانيه من اصل الاربع دقائق كان اضافهم الحكم حسن السلمي.
1: حاولوا طبعا المراوحه بينك وبين محمد المالولي في ملعب تيمار سليم
4: خليل السعيدي امام الكره في تنفيذ المخالفه حوالي 40 او 45 متر على مرمى الحارس نعيم المتلوتي لابن البلال حسن في اول مباراه بطوله الرابطه الثانيه. خليل السعيدي يعطي اشاره التنفيذ. حسن السلمي طويله في المنطقه 18 الراسيه من المدافع بلال الزناتي مدافع الكوكب الرياضي بيعقرب وتخرج تماس
1: لعب
4: خليل السعيدي تماس
1: هجمه بهجمه معك يا نبيل
4: الكره في التماس
1: نبيل به مسمع فيه نبيل نمشي محمد ملولي ملعب ثمان سنين فضل محمد.
0: شكرا فتحي. نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت المبدد المقدر بستة دقائق والنتيجة دائما هدفين مقابل هدف لفائدة هلال مساكن أمام فريق نادي محيط غرقنا اللي عنده الكرة عن طريق موسى بن موسى. موسى بن موسى يلعب الكرة مع إيهاب البيازي. إيهاب البيازي يرفع الكرة طويلة ماشية في اتجاه عمر بلال ما ياخذهاش ياخذها الدفاع يحاول الدخل مرة أخرى الهجوم ويتوصل الهجوم لفائدة فريق نادي محيط غرقنا. ثم استماهات من إيهاب البيازي محاولة التسديد والتسديدة والكرة بعيدة تخرج ضربة مرمى لفائدة فريق هلال مساكن. ضربة مرمى لفائدة
1: هزمة بهزمة كما قلنا بينك وبين نبيل. نرجع نبيل بن حسين
4: دائما 2-2 بين الملعب السوسي والكوكب الرياضي بيعقرب.
1: هل اسم زي الوقت عندك نبيل
4: بعد الثواني فتحي
1: كامله معك فضل
4: تقريبا 40 ثانية أو أقل يعني
1: فضل نبيل.
4: كرة بشترشع للملعب السوسي. خليل السعيدي لمسة واحدة خلدون منصور يربح المخالفة. خلدون منصور في منطقة في مناطق الكوكب الرياضي بيعقرب بوشة بعيد على خط منتصف الميدان تتنفذ بسرعة يربح حال وقت. خلدون منصور يبدل اتجاه الكرة لجمال الرمضاني. جمال الرمضاني فؤاد بن علي يبدل اتجاه الكرة لليمين لمسة واحدة إلى خلدون منصور ومحاولة اختراق دفاعات الكوكب الرياضي بيعقرب مازال اختار للملعب السوسي. خلدون منصور يحاول يروض مقطوعة من أشرف العيادي ويرجع الهجوم من جديد الكوكب الرياضي بيعقرب عن طريق اللاعب أحمد القرقوري. أحمد القرقوري كما شاهد يرفع الكرة بالحارس مخلص السلطاني ممتاز. مخلص السلطاني وقف كما ينبغي ياخذ كورته ويلعب بسرعة مع أيمن الزين لكن الكرة مقطوعة من الحارس نعيم المسلوتي. في هذه اللحظات الحكم حسن السلمي يعني يعلن عن نهاية المباراة هنا في ملعب مصطفى عبارة بسوسة بالتعادل 2-2 بين الملعب السوسي والكوكب الرياضي بيعقرب.
1: شكرا.
4: تذكروا بشريط الأهداف السادة المستمعين التحقوا بنا. إصلاح الكشبتي في الدقيقة 41 من الشوط الأول كان افتتح النتيجة للملعب السوسي ثم عدل النتيجة نزار العبيدي في الدقيقة 51 وجمال الرمضاني أعطى الأسبقية من جديد للملعب السوسي في الدقيقة 75 عن طريق ضرب الجزاء وعدل النتيجة فؤادي تليلي.
1: شكرا.
4: 82 عن طريق ضرب الجزاء تعادل إيجابي تعادل مهم جدا.
1: شكرا لك نبيل
4: قرب اللي عاد من بعيد في مناسبتين.
1: شكرا لك نبيل على كل خطر لقاء محيط القرق من المساكن هم 2-2 نهاية المباراة في لقاء الملعب السوسي وكوكب عقارب. مشكور جدا نبيل بن حسين. نمشي الآن لزميل محمد الملولي كمل معك المباراة فضل محمد.
0: شكرا. إذن 4 دقائق و30 ثانية في الوقت المبدد وهذه مخالفة جانبية لفائدة فريق النادي محيط غرقنا تجي عن طريق على يمين الحارس الفاهم بودينار. تقريبا كل العناصر الفريقين في مناطق 18 متر لفريق نادي هلال مساكن من تنفيذ المخالفة لفائدة فريق نادي محيط غرقنا. الحكم رضوان بن بلوار ينبه على اللاعبين داخل مناطق الجزاء وننتظر إشارة التنفيذ. إذن
1: نعم
0: مرة أخرى يعود ينبه على اللاعبين يأتي الآن إشارة التنفيذ. ترفع الكرة وبقبضتي اليد الحارس خرج يرجع أمام محمد الحاجي يسدد الكرة ترجع متواصل الهجوم لفائدة فريق النادي محيط غرقنا وفي الأخير يدخل الدفاع يقطع الكرة هذه مباشرة ترجع عن دفاع فريق نادي محيط غرقنا عند موسى بن موسى. ونهاية اللقاء في هذه اللحظات بالضبط 5 دقائق بالضبط يا فتحي. الحكم الرابع كان أشار 6 دقائق فوز هلال مساكن امام نادي محيط قرقنه بهدفين مقابل هدف. شريط الاهداف فريق نادي محيط قرقنه كان افتتح التسجيل في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني عن طريق عمر بلال، في الدقيقه 4 من الشوط الثاني على عطيه يعادل النتيجه، وفي الدقيقه 22 عمر الخشناوي يحقق الهدف الثاني لفائده فريق هلال مساكن. اذا من الملعب 2 مارس احد تحيات محدثكم محمد ملولي الزميل جوهر ابو سته، والى اللقاء في مواعيد رياضيه قادمه.
1: شكرا شكرا لك زميل محمد الملولي. اذا المحيط القرقي ينهزم في الجوله الافتتاحيه ضد هلال مساكن 2 مقابل 1. كلمه لقسم الاخبار مع زميلي مجاكش.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أكد معتمد منزل شكر لمتساكني منطقة أولاد الحاج عمار بأنه تم تعيين مقاول الشروعي في إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسلك مركز كمون أولاد الحاج عمار في إطار مشروع التنمية المندمجة بولاية صفاقس لتحسين البنية الأساسية وفك العزلة عن المناطق الريفية. أفاد المحامي والخبير في الضمان الاجتماعي لدى المحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل هادي دحمان اليوم بأن حجم العجز المالي للصناديق الاجتماعية بلغ 7000 مليار وأصبح يهدد بتعطيل المرفق العام. تنطلق الخميس القادم غرة أكتوبر 2026 الدورة الرابعة من مسابقة التداول الافتراضي عبر الانترنت التي أطلقتها بورصة تونس تحت اسم جديد هو مسابقة بورصة تونس بعد أن كانت تحمل اسم انفستيا ماي. العالم انتقدت حركة حماس اليوم في بيان رفض مجلس السلام الموالي لأمريكا التعاون مع الأونروا من أجل تلبية احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة. وعلى صعيد دولي جددت قطر اليوم رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة خلال الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي في نيويورك. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن رفضه لمقترح إيران بشأن مضيق هرمز مضيفا أنه كون جدارا فولاذيا حول المضيق سيجعل إيران في حالة عجز اقتصادي. وكانت إيران عرضت إعادة فتح المضيق واستئناف المباحثات بشأن برنامجها النووي في 7 أيام إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها البحري عن الموانئ الإيرانية وتم رفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني والالتزام بوقف إطلاق النار الذي يشمل لبنان. في الأثناء أكد وزير الدفاع الإيراني أن قوة بلاده ستكون مستعدة لأي عدوان صهيو أمريكي محتمل. نهاية الموجز، تلقون الأخبار على رأس الساعة ضمن نشرة أنباء المساء. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء إن شاء الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: اسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديما. ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك انك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. انا نقولك انت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل. من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل الصغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
3: عشوية سبت.
1: عشوية سبت.

0: سلامتكم الناس الكل، هند الأسود معاكم في إذاعة صفاقس بتونس، وتحية لكل من يسمعنا توا ولكل من يوصل صوتنا. أكيد احنا فرحانين اليوم، فخورين جدا بالطالبة، قبل خلي نقدمها لكم أنا قبل، اللي هي طالبة في مرحلة الماجستير في علم الاجتماع نور الويتي، وأيضا هي مهتمة بالممارسات الإيكولوجية، شاركت في المؤتمر الإقليمي للشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اختاروها من بين 18 ألف مشارك، وكانت الأولى على 500 مشارك صاحب مشروع. اليوم فرحانة برشا بنور، فخورين برشا احنا كتوينسا بنور الويتي، لأنه نعرفوا اللي تبركل عليها متعددة المواهب، وتو تسمعوا اللي هي مبدعة، صاحبة العديد من الإنجازات وعندها بصمة، وإحنا هنا نقولوا هي من الرائدات، وإن شاء الله كشابة تكون زادة في منصب الريادة عربيا وعالميا. تو تسمعوا القصة وتشوفوا اللي نور الويتي تستحق أكثر من هذا. ألف مبروك الجائزة الأولى نور.
1: شكرا وميرسي على الاستضافة، ويعيشك على خاطرك استضفتني معناتها باش نشارك التجربة متاعي ونجاحي مع التوينسة الكل والمستمعين.
0: مرحبا نور. نور نعرف لي ما شاء الله عليك، انت تشارك في العديد من المسابقات ما شاء الله، زادة ديما في المراتب الأولى. اليوم كي نحكيه على المؤتمر الإقليمي للشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقوله شنو المشروع اللي دخلت به، كيفاش كانت الفكرة، وكيفاش تم الاختيار ثم الحصول على المرتبة الأولى. هذيك الميداي هكا ولا
1: هذيك الميدالية متاع الميدالية. المركز الأول
0: خليوها ظاهرة شوية باش تشوفوها الميدالية. الميدالية متاع المرتبة الأولى لنور الويتي، ألف مبروك يا نور. حكينا كيفاش بديت القصة.
1: القصة بديت أنا مستغرة مهتمة بالممارسات الإيكولوجية، ونأمن أنها هي الطريقة اللي تخلينا نقص من حجم النفايات معتها في استعمالتنا اليومية. تعرفوا أن صفاقس عندها إشكالية متاع تكدس النفايات معتها المصبات بيريمي، دونك أنا من الأول حبيت نقرأ توجه اللي هو عن اجتماع تخصص سياسات عمومية تنمية مستدامة وديمغرافيا، وكنت أركز على الجانب البيئي. ليسونس متاعي خذيته بتميز مع تجيت لولا والحمد لله، وشاركت زادة في المعرض الجامعي بفكرة مشروع مركب إيكولوجي يخلينا نتحصلوا على زيرو ديشي بير جور. بعد معناتها عملت دي فورماسيون عليه وكذا، وكو يعني سيبو معناتها توا باش ندخل في مرحلة الماجستير. أمانة فرد وقت معناتها ناشطة في المسرح، ديجا استضفتني قبل
0: كممثلة وكبطلة.
1: دونك نقوم بقيافة وصنع الملابس من النفايات، يعني من الملابس المستعملة ليزاكسيسوار القدم والكل، وكنت نشارك التجربة هذه في السوشيال ميديا. فما مدرسة انترناسيونال في الهند المبدأ متاحة أنها تقوم معتها بالتسكر أهداف التنمية المستدامة. مشيت الغاديكا
0: وهذه
1: الجائزة من عندهم متاع كرياتيفيتي. أنا فخورة زادة بالإنجاز هذا على خاطر هند وبوليود وألوين وأفلامهم والكل يعطيوني شهادة في الابتكار اللي أنا معتها حاجة بهية. خذينا الديشي متاع
0: حاجة ممتازة مش بهية
1: يا عايشك. خذينا الديشي متاع المدرسة، قلت لهم ما طيشوا حد شيء.
0: هذا في الهند،
1: هذا في الهند. عملنا مع السينوغرافيا، عملنا مسرحيات السينوغرافيا، كل صديقة للبيئة، كل تحكي على أهداف التنمية المستدامة 17، ولين في الأخر عملنا منتوج اللي هو فاشن وولك اسمه ريوز بيفور ريفيوز، وهبط زاد على اليوتيوب، اللي احنا استعملنا الديشي متاع الصغار متاع المدرسة وحتى متاع ديارهم، وحاولنا كل كوستيوم تمثل هدف من أهداف التنمية المستدامة، ودهشوا معتا كيفاش الحاجة هيك يعوض اللي نطيشها معناتها نستعملها. احنا نفس الثقافه نتاعنا، كي يبدا مريول صغير عليك تقول خليه لولد خالتي، خليه لحد اصغر مني، هما غاديك خاطر لابس عليهم معناتها يطيشوها الحاجه.
0: انت ليه انت خلقت بها ازياء، خلينا نقول حاجه فيها ابداع، فما زيد حتى ديكور ظهر لي،
1: اي حتى السينوغرافيا زيد قمت قمت بانجازها. كو بديت قلت حلت لي الخرجه هذه عيني، قلت علاش ما نتبعش ما نشوفش العالم اش فيه معناتها، نزيد نشوف. فما منصه اسمها فرص خضراء، المنصة هذه تهبط كل حاجة في وسطها معناتها اهتمام بالبيئة. ياخي هبطوا المؤتمر هذا والمشاركة متاعو. شاركت بالسيفي وكل منا من الأول مرة حبيت كي نشارك. سمعت اللي فما المسابقة متاع ريادة الأعمال الخضراء والابتكار هو مسار، قلت أنا نمشي. معت الهدف متاعي الأوبجيكتيف كان أني فكرة المشروع نزيد نبلورها وأني نعملها معت المركب الإيكولوجي. كاو دونك جيني ميل مكتوب فيه تهانية، راك تقبلت من بين 18,000 مشارك بتمويل جزئي باش تحضر المؤتمر. معت السعادة متاعي مش نورمال، معت سبحان الله تم اختياري. مش
0: سهل، راهو رقم كبير برشا ما بين 18,000 مشارك ويتم اختيارك انت. هذه راهي حاجة تحسب لك بطريقة كبيرة برشا، لانه احنا نثمنوا اللي قدمته. اكيد السي في متاعك زيد راهي خدمتك انك انت زيد تكون من الاوائل في الهند، زيد حاجه راهي ممتازه جدا.
1: وحتى حتى لي كونسيبت كي تقدم مع تاع السي في ولا باش تقدم، علاش انت عندي لي كونسيبت اللي تكون تابعه للمناخ وتابعه للتغيرات. ومعت وظفت قرايتي، مش قريت وخليت شهادتي على جنب، لا، حاولت اني معت نستغل اللي قريته في صالح اني نقدم على فرص كيما هكا. كون بعد قعدنا نستنيو في الفيزا وفي الاجراءات وخرجنا والحمد لله. ما كنتش نحسب فما مفاجأة اخرى تنتظر ظني اني باش نكون متحدثه باسم تونس. يعني هيك زيد
0: حضرت روحك باش انك تكون متحدثه ولا كانت بالصدفه؟
1: احنا عندنا معناتها المنسقه نتاعنا ونوجه لها تحيه، هي كانت هي اللي باش تجي وباش تتحدث وكل شيء. كاو انا على اساس مشاركه، كما قلت لك مشاركه بسيطه يعني. كاو اخي هي الفيزا نتاعها وخرت، ما جيتش في النهار هيك. واحنا عملونا الافتتاح نتاع المؤتمر واختتام الاسبوع من اسبوع عامين للمناخ عملوه لنا فرد نهار. ما تتخيل انت هيئه البيئه نتاعهم حاضره، السفيره نتاع هولندا حاضره، السفير نتاع الهند حاضر، معناتها فما تبارك الله
0: شخصيات مربوطه وفما خبراء زاده في المجال.
1: اي معناتها بالحق حتى الحاضرين معناتها كانوا معنا سفراء، معناتها ممثلين بلدان، معناتها حتى المشاركين الاخرين ما همش عبيد سهلين، عبيد معناتها ناشطه في المجتمع البلداني وعندها حتى مناصب مهمه في البلدين نتاعها. كاو قلت معناتها لازمتني نكون قد المسؤوليه. قالوا شكون باش يعوضها؟ هما معناتها في السي في يعرفونا، يعرفوا لينا نعمل مسرح، دونك ما عنديش خوف من الركح. ومع الباك جراوند نتاعي في القرايه قالوا لي انت ايش، وانا لبسه الشاشيه نتاعنا وجبتنا تونسيه بيرمون، عملت حتى لوشيم، معناتها حاولت لماكسيموم نعبر على تونس الكل من الشمال
0: والهويه التونسيه كانت حاضره على الركح،
1: كانت حاضره بامتياز.
0: وهذه حاجه ياسر مزيانه. وقدمت انت وقدمت باللغه الانجليزيه والعربيه،
1: بالعربيه زوز على خاطر معناتها لازمك تحترم الجمهور اللي جالس. معناتها تخيل انت قاعده بجنبك سفراء، ومعناتها نقى روحي في الصف الاولى وتكلمت وعبرت وقلت there is no planet B، وعطيت معتا خطاب للمناخ. وتعرفوا اللي تونس معتا احنا عانينا الصيفية هذيا، انقطاع في التيار الكهربائي، شح في المياه،
0: اسخانة
1: اللي مش عادية، معتا هذا الكل جرة التلوث وجرة النقص في الوعي البيئي، معتا احنا نجم نبدله حتى كأفراد. كاو معناتها هيك كانت الحاجه كي تكلمت، واو معناتها لقط الاضواء، اعطيت خطاب سمح، معناتها سبيتش نتاعي كان ملهم. جاو حكيو معايا قالوا لي زيد عرفنا على روحك، حكيت على الهند، حكيت حتى على ظروفي الاجتماعيه والكل. قالوا لي انت ما لازمكش تتعدى هكا، انت لازمك تكون الملهمه في الـ في الـ في الـ في الاختتام.
0: منتهى الروعة بصراحة،
1: يعني طلعت ومكتوبة لتالي قصة نور الويتي تونس.
0: وخلينا نقوله راهو ساعات راهي الصدفة تخلق حياة أخرى وواقع أجمل، واستغلت الفرصة هذه وكاتبين قلت أنت حياة نور الويتي،
1: قصة نور الويتي من تونس.
0: أيوة
1: معناتها حكيت على قصتي، كيفاش تخرجت، كيفاش مشيت للهند، شنو الصعوبات اللي لقيتها وكل شيء. ومعناتها ما كنتش نزيد نحسب اني انا معناتها بالفكره نتاع المشروع نتاعي زيد باش ننجح انكور، معناتها على اساس يراه المنافسين نتاعي. انا الطاوله اللي بجنبي كهو في وسطها معناتها اقل واحد فيهم عامل زوز تخصصات هندسه،
0: ما شاء الله،
1: معناتها عبيد ما شاء الله، معناتها المنافس نتاعي عنده معناتها شركه نتاع اقمار صناعيه. يعني المنافسه كانت معناتها
0: قوية.
1: أما أنا اللي أنقذني أولا أني حاولت نجمع ما بين الاقتصاد التضامن الاجتماعي. المشروع متاعي حبيت نخدم الناس اللي عندها هشاشة، سواء اللي خارجين من السجون، ذوي الاحتياجات الخصوصية، اللي عندهم توحد. يعني حبيت نضمن لهم مكان يجمو يخدموا فيه. وحاجة أخرى زيد المشروع كان يخدم جهة تصفاقس ولاية تصفاقس بالأساس. وزيد حبيت نشارك الطلبة على خاطر الطالب اليوم هو باش يكون أب غدوة حي. حاجة المشروع هو بكل بساطة احنا باش ناخذوا الديشي اللي ينتشو الطالب سواء أسبوعيا شهريا يوميا وباش نقسمه الدبش باش نعملوا كل بوتيك صغير يجم يستفيدوا منه الطلبة الأخرين مع يجم يجيوا بسهم رمزي ومعانا مع اللي عندهم توحد شكون بهية في الطريزة والكل تجم مع تتعود تسكلو مع تطبق عليه الأبستيلينج. البلاستيك البحريني اللي معايا محمد نوجه له تحية, هو ديجا عنده مشروع شارك به قبل وجا في المرتبة الأولى كان معايا البيلدر معناتها أنا كنت الليدر هو كان البناء البيلدر متاعي. عنده شركة تجمع البلاستيك والبلاستيك تحوله البترول. قال لي مستعد احنا
0: مشروع كبير
1: مشروع
0: علق.
1: كبير قال لي علاش تو انا ناخذ من عندك زبلة البلاستيك وانتم تعرفوا اللي فوايه هنا في صفاقس برشا خاطر عندنا طلبه والكليات
0: مشكل اللي فوايه راهو احنا نقولوا الحكوميه فما اللي فوايه بريفي زي اللي نلقاهم اللي
1: فوايه اون جينيرال معناتها حتى معناتها في الاخر طالب باش يستهلك وعنده مشكله ما يعرفش وين باش يصرف الديشي نتاعو
0: معناتها يدخل على الابليكاسيون هذه و
1: يدخل في الابليكاسيون نتاعنا نجيوه ناخذ الزبله من عنده سواء انا مقسمه ولا يحب نقسموه له احنا ما يقلقش. البلاستيك باش يمشي لهذا اللي كان قال لي مستعد نكون شريك زيد مليا من كان معايا المبدع معناتها كان مومبر قال لي مستعد عنا شركه الورق تعاود تنتج الورق تصنع به اثاث والكل ولا يعني سواء حتى اي والا حتى كان فما في تونس ما يقلقنيش معناتها بالعكس تاخذوا وتعملوا اثاث به. الطالب باش يكون عنده مكان يقرا فيه معناتها كوركينج سبيس وميم طون يجم ياكل. واحنا قلنا الديشي نتاع الماكله نحولوه لسماد عضوي باش تكون في وسط الفضاء هذا معناتها زراعات بطريقه صديقه للبيئه يجم هو يستفيد حتى انه يشري من عندنا مواد غذائيه معناتها فلفل طماطم وهكذا
0: بطريقه بيولوجيه
1: بطريقه بيولوجيه وايكولوجيه وصديقه للبيئه. انا الهدف نتاعي نوصله في صفاقس زيرو ديشي بير جور على خاطر بالحق زبلتنا بسيطه ورق بلاستيك ماكلة معناتها حتى
0: ما عنديش مواد خطيرة بالكل
1: ما عنديش مواد يصعب إعادة
0: رسكلتها
1: أو رسكلتها معناتها. وفما زيدا ناس اسمهم بربيشة يلمدوا البلاستيك يلمدوا الخبز معناتها أنت حتى يا مواطن حتى في دارك ما تخليش زبلتك داخل بعضها قسمها راهو عندك تأثير كبير على البيئة. يعني
0: ريتو احنا اللي نحكيو فيها تو باش نكملوا إن شاء الله في ستة دقائق باش نعملوا حوصلة اللي كنا نقولوا فيها على الجائزة اللي جاتنا من الهند على الجائزة زيدا اللي جاتنا من المؤتمر الإقليمي للشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتحديد في عمان هكا
1: في سلطنة عمان
0: في سلطنة عمان. لذلك باش نقولوا احنا في ستة دقائق المشروع هذا المهم برشا واللي حبينا نوصلوه احنا المستمعين. انا بصراحة نحب نقول نحكي مع نور الويتش تقول لي نحب نفيد به صفاقس ونفيد به تونس اولا. قلت لها اي وشنو نعملو علاش ما تكونش راس المال من الخارج من الدول اللي شاركت فيها انت وفي نفس الوقت تاخذ انت تأمن المال اللي هو قوام الاعمال تجم تكبر مشروعك ويكون في تونس. على كل انا نقول الرساله موجهه قبل لرجال الاعمال الموجودين هنا في تونس وخاصه صفاقس. ريتو ثروتنا بين يدينا. نور الويتي ثروه من الافكار ثروه من المشاريع اللي هي رايده انجازات ما شاء الله. يعني بلدان اخرين راهم مش يتباهوا بها بين الدول لانه صاحبه الجائزه الاولى تو حاليا في هذا المؤتمر الاقليمي للشباب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الهند زيدا كانت الاولى. شو طالبين اكثر من هكا غير اننا ندعموها بالمال. انتوما اذا تقولوا عنا اولادنا ونخدم عليهم ونخدموا باش ان نظهروهم واحنا اللي سند ليهم ما هيش باش ترتبط بقرض لانها مش قادره على انها تدخل في العالم هذايا ظروف اجتماعيه الانسان ماهوش باش تزيد تكبلوا انت بقرض. حلوا ليديكم انتوما كونوا الحافز وانتوما كونوا السند. خليك في الست دقائق هذوما شنو تقول.
1: أنا نشكرك على استضافة مرة أخرى.
0: مرحبا نور.
1: ونحب نوجه تحية لعائلتي اللي كانت ديما تسندني وخاصة الوالدة وخالي وجدي الله يرحمه زادة كان مشجعين.
0: ربي يحفظهم والله يرحم جدك.
1: وأصدقائي الكل اللي نعرفهم في الدنيا زادة حتى هما كانوا ديما يشجعوني والأصدقاء اللي تعرفت عليهم زادة في المؤتمر وحبوا إنه الفكرة زادة تصير في تونس وفي صفاقس. وزادة حتى يعني ماذا بيا كان عنا شباب يعني معناتها احنا كي شاركنا في المؤتمر نشوفوا في البلدان الاخرى كيفاش السفاره استقبلتهم، كيفاش الانجاز سامعين به، معناتها نحب كان شويه تاطير هكا. انظروا لنا معناتها جماعه اللي مشيت، راني في الوفد ما كنتش وحدي، كان معايا مجموعه اخرى، جست رانا نمثلوا تونس، وانا نقول الحمد لله كنت ممثله لتونس ومتحدثه وتحصلت على المركز الاول. يعني نحب تونس الكل تحتفل معايا بهذا الانجاز.
0: الف مبروك الانجاز هذه. الابليكاسيون ان شاء الله يا ربي ترى النور قريبا. تقول انت الابليكاسيون هذه موجهه للطلبه وطلبه لي فويي باش انهم يعطيو هما النفايات نتاعهم ومن بعد انت تتصرف فيها.
1: اي انا مستعده حتى دارنا، معناتها الوالده قالت لي مثالش نخرجوا من الدار والدار تحب معناتها تحولها انه يكون هو الكومبلكس الايكولوجيك اللي باش تبدل فيه، معناتها تقوم بعمليه الابستايكلينغ ريسيكلاج وكل شيء. فازي انا معك مستعده، معناتها نقعدوا بحدا دار مامتي ومعناتها خاطر انا في الاخر راني بالحق مصادر الماديه معناتها برسك منعدمة، معناتها طالبة مع شوية ظروف اجتماعية، أما ميسالش عندي ثقة عندي، معناتها أنا حتى السفرة متاعي فما شكون دعمني من أهل الخير معناتها في البيئة.
0: شكرا ليهم يعطيهم الصحة،
1: نشكروا على الأخر، منحبش نذكر اسمه باش ما نحرجوش. دونك عندي ثقة وعندي أمل أنه فما ناس تدعم الحاجات هذه.
0: يقينك برب العالمين أكيد باش يفتح لك أبواب نور.

0: برشا فلوس باش انه توصل تقوم بالمشروع هذية. كل من هو داعم، كل من هو سند، كل من هو حافز، كل من هو رجل اعمال وفي قلبه بذرة من الانسانية اولا، لانه المشروع زاد انساني جدا، بشي في بعد انساني باش يخدم برشا من الاشخاص اللي عندهم مرض التوحد، وكل زاد من هو يؤمن بالابداع وبالابتكار وقادر باش انه يخلق مدرسة جديدة ويقول انا فيها عملت الخير، لانه في الاخير احنا موجودين هنا للإنجاز وأنه تكون عنا رسالة إنسانية، وفي الأخير زادا فما أجر كبير من رب العالمين إلى جانب انتفاع كامل من البلدان العربية ومن تونس أولا. أنا نتمنى أنه الرسالة هذه تكون توصلكم وتتحركوا بأكثر صوت وأكثر فرد يقول أنا موجود كرجل أعمال وقادر باش ندعم نور الويتي. ألف مبروك مرة أخرى نور الويتي، قديش تشرفنا بيك في إذاعة صفاقس، أنت بنتنا وديما نفتخر بيك، وأكيد انت راك تبقى ديما مفخرة لتونس. شكرا
1: شكرا عايشك.
0: 25 دقيقة، تحية لكم الناس الكل، هندلس ودت حيكم اليوم في عشوية سبتة.

أهلا وسهلا بكم توينس الكل. اليوم نحكيه على ورقات ثقافية خاصة بالنسبة للويكاند هذية. ورقات ثقافية للناس اللي تحب باش انها تعرف وين تتفرهد الليمات هذوما. نقولكم رغم اللي برشا ناس تخاف من الطقس وتقولك الطقس يخوف، نقولكم لا تجمو تمشيو لبرشا أماكن ياسر حلوة، وخاصة للعديد من التظاهرات اللي فيها اليوم الحكاية على اللباس التقليدي التونسي اللي باش يحكيوا عليه. في فما في دوغا مدينه رومانيه وسط الشمال الغربي، وان شاء الله باش يكون فما تظاهره في المعبد ويحكيوا لهم على الحياه اليوميه في المدينه القديمه. قرطاج ويحكيوا على التجاره والمراه في قرطاج، والقرطاج عليسا يقول لك بين التاريخ والاسطوره هي من المحاضرات الموجوده الليمات هذوما. اسماء المدن التونسيه وايضا الحديث على هذه هي من الورقات الثقافية اللي موجودة، حكاية شعبية تونسية اللي كنا نسمعوها احنا صغار، لعب دور الحكواتي فيها العديد من الحكواتيين اللي موجودين، واللي سهرات خاصة يقول لك سهرات الخريف اللي هي عاتية شوية على شتاء راهو باش تلقاونا فيها، باش نحكيو على الساقة، باش نحكيو على صانعي الشاشية، باش نحكيو على تونس ودار التونسية، على القلة، على الكينون، على بعض أدوية المطبخ التونسية. هذه الكل باش تلقاوهم في صفحة اللي هي صفحة الحكواتي التونسي. باش انكم تغيروا الأجواء نقول لكم به برشا انه الانسان في الويكاند هذي يمشي زيدا يتفرج على الأفلام، الأفلام اللي هي عندها زيدا فيها ما تتفرجوا، خاصة اللي يحب الأفلام الفرنسية الأفلام زيدا الأمريكية المدبلجة تلقاو برشا برشا أفلام. لكن نرجع بكم أنا شوية لفيلم هو يحكي على بريتي وومن، والفيلم هذا ياسر مزيان في كيفن كوستنر وجوليا روبرتس هي البطلة. الفيلم هذا راهو حاولوا باش انه المساروة يعاودوه بطريقتهم هما لكن فشلوا. علاش؟ على خاطر بطبيعة ما كانش كيما الروح الاولى. انا ديما نقول الاصل والنسخه، ديما الاصل هو اللي يوصل الناس. بريتي وومن هو من الافلام اللي اخترتهم لكم انا في الاسبوع هذا باش تسهروا عليها، باش تعيشوا الايامات هذوما مع اجواء خريفيه شتويه ان شاء الله يا ربي فيها الغيث النافع لكن بلطف ربي العالمين. تحيه لكم التوينس الكل اللي تسمعوا فينا توا.

0: اللي معانا توا هو صليح الحذري، روائي صليح الحذري يقول لأجلكم نكتب وسنظل نكتب حتى آخر المشوار، شعار ياسر جميل. أنا نقول صليح الحذري، نقول الكتب اللي الصغار يوصلوك العالم ياسر مزيان بين الواقع والخيال، يعلموك الكتابة، يعلموا صغير كيفاش يفكر وكيفاش يوسع من خياله، المفردات اللي يستعملهم واللي يحفظهم واللي يولي كأنه عنده بحذاه ديكسيونير يرجع له. نعرف صليح ونعرف الألوان زادة حتى اللي يختارهم بالنسبة للقصص هذو، ما قديش ألوان جذابة لوليداتنا صغار، ودي مرة وساعات نقول وليداتنا صغار ما ساعات حتى احنا الكبار نلقاو روحنا فيهم. تجم تقراهم في أي سن، تحس المفردات ياسر جميلة، الجمل زادة مطروزة طرزين. صليح الحضري مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتني صليح.
1: هندا هنية لي كل السادة المستمعين أينما كانوا،
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: قبل البدء أهلا وتعلمين أين أنا بالضبط،
0: وين
1: أسألني تنقل لك راني قاعد في جربة إلى جانب ابنتي.
0: صحة فريدة
1: بختان حفيدي، وحقيقة جو رومانسي يبعث مش على التفاؤل وعلى الرغبة في الكتابة وعلى مزيد تأثيث وأعداد جيل إن شاء الله بحول الله يقبل على المطالعة.
0: ألف مبروك الختين لوليد شسمو يا صليح.
1: يعيشك
0: لوليد شسمو. لوليد شسمو صليح.
1: إسماعيل.
0: إسماعيل، ربي يحفظ إسماعيل.
1: يعيشك يفضلك مرسي.
0: عيبي من أجواء جربة لأجواء تونس، لكن أنت في أي مكان تكتب وفي أي مكان يجي الإلهام هكا ولا؟
1: والله
0: فما مشروع قادم الايامات هذوما،
1: اينما كنت في مقهى، في داري، في مكان اخر، في سياره
0: صحيح. المشروع هذا شنو بالضبط صليح؟
1: المشروع هذا ان شاء الله بحول الله تنزيل في غضون ايام قليله، اعدادي 4 جديده فهمت، وهي موجهه للنشأة. أعداد جميلة جدا بشهادة كل من قرأ بعدي واطلع على فحواها وقيم وأدلى بشهادته، ذات شجعني أكثر أني أنا نقدم على أني أنا أخاطب الناشئة بلغة أجمل مما ربما تفضلت منذ قليل وذكرتها، عبارة جميلة، مواضيع أجمل، طرح بأسلوب آخر يساير ويعيش الواقع. الواقع فهمت، ما هي شكل خيالي أصلا، لأن فيها كما نقول احنا مزيج بين ما هو واقعي عشته أنا وشفته وما اللي أنا دخلت عليه اللمسة الخيالية باش على الأقل.
0: برافو يعطيك الصحة. شو اسم؟ أعطيني الاسم قبل ولا باش تخليونا مفاجأة؟
1: لا لا لا لا، العناوين هي 4 تباع كما قلت، الوجه الآخر. هذه قضية نذكر زميلك وصديقك صفيفة الجاسمي،
0: تحية كبيرة لي،
1: يعيش يفضلك انت وياه وجماعة كل. الحادثة تحدث على واقعة جميلة جدا صارت أيام الكورونا. وصفيصل يقول لي يا سلاح ما عندكش باش تفيدنا قصة جميلة على الكورونا؟ قلت له صفيصل أنا قاعد نكتب لكن متى سيتم النشر؟ ها قد جاء الوقت باش على الأقل بحاول نهبطوها، وهي قضية طريفة جدا ومليئة بالتشويق. هي الوجه الآخر. نتعدى لبعد خارج حدود الزمن. طرح آخر في خيال جميل وجميل جدا، مش نشكره لك إن شاء الله بحول الله، أول ما يحضروا تو تقرأ وتو تعرف بالضبط الطرح الجديد هذايا خارج حدود الزمن. ثم أمر إلى البلاد العربي، البلاد العربي لأتحدث عن أهل الكهف. الكهف وهي قصة جميلة وجميلة جدا، أحداثها مستوحاة من واقع مرير أنا شفته وعشته. ثم أتعدى إلى طرح آخر، قصة البطلة متاعها امرأة وهي الراوية، تحمل عنوان رئيسة أحلم، فيها برشة تشويق.
0: هذه إن شاء الله وقت باش يخرجوا للنور، إن شاء الله نلقاهم في المكتبات
1: بحول الله، ما منفوتوش في 3 أسابيع بحول خاطر كل شيء جاهز. البايك حاضرة فهمت، المطبع جاهزة، السوم محدد، ان شاء الله بحول الله المطبعة اللي مش يتفضل بعملية الطباعة قال لي استناني شوية، طبعا نقول لك وقتاش بحاول نبدأ في الطباعة ان شاء الله.
0: هي البرشة. نقول لك ألف مبروك الكاتب سلاح الحذري، نورتنا برشة، تحية كبيرة ليك. وإحنا بتبيع نقول راهو الفايدة ديما تقراوها في الكتب اللي حضرها سلاح، ما شاء الله على يدك القلم اللي كريم جدا نقول، ويعطي برشة أفكار ويعطي برشة معلومات ويعيشك دنيا غير الدنيا. نورتنا برشة سلاح الحذري، شكرا ليك
1: وإلى اللقاء.
0: يخليك بسلامة. نمشي ولي بلغذية، بورتفوي روز في أوراق هامة وفلوس، بطاقة تعريف، كارت ديدونتيتي، وأوراق لتقوى زعتور. هنا زيدا فما كارت بونكير زيدا فيه، يلقى البورتفوي هذه الروز لتقوى زعتور يطلبها على الرقم 92 627 780 92 627 780. أنا ظهر لي باش نخرج من الميسيون اليوم وأنا فرحانة برشا، لأنه إن شاء الله يربي تكمل عادة. نقول أنا الصفقة سمحة بين الإنسانية وبين الأهداف اللي احنا نعيشوها. البنية نور الويتي وقتها موجودة معايا هنا في الاستوديو، لمني صاحب سوسيتي هيلثي، الاسم كامل بالطبيعة ما لقطوش، أما في نفس الوقت فرحني برشا أنه اتصل بنور، ونفرح برشا اللي احنا همزة وصل ما بين رجال الأعمال وشبابنا الطلبة متاعنا اللي بحاجة لسند، ديما راهو نقولوا بحاجة لدعم. احنا وقت كنا في بداياتنا نفرح برشا وقت واحد يمد يد المساعدة، نقول أنا جاية من الصحافة مع الصحافة علوم الأخبار، ونفرح برشا كي يكون صحافي قديم يقول لي هذه يدي باش نوريك أنا الطريق، نفرح ويبقى ديما علق في ذكرتي، ونقول الله يرحم والدي، ونقول راهو علمني ونعترف بجميله. زيدا نفس الشيء زيدا نور، فما جوية من الفرحة لسيدة استديو، إن شاء الله يربي يكمل المشروع هذي ويرى النور ونشوفه نور في منصب اللي من خلاله هي تقوم بإنجاز المشاريع متاحها وأفكارها، لأنه أنك قلت لها سافر خارج قالت لي بلادي أولى بيا قبل كل شيء، وهذه راو ما تشوفوهش انتم عند ليزيتيديون توا حاليا، كل واحد يقول لك انا وين صالحي وين نمشي، لكن عندها مشروع وتحب تفيد بلادها. شكرا لصاحب المكالمه واللي رجل الاعمال اللي كلمني بعد من بكري شويه. تحيه لكم من الناس الكل، ام كلثوم تزين عشويتنا، نسمع مع بعضنا.

انت عمري اكيد يقولها زوج مدام سعاد معلليها هي ويقولها ربي فضلك لينا، وخاصه هي تحتفل بعيد ميلادها كل احفادها فرحانين بعيد الميلاد وفرحانين بخبزه الجاتو السمحه والبنينه. ونسمع شويه هابي بيرثدي تو يو، صح.

مدام سعاد معلا طول العمر ان شاء الله يا ربي الصحه والسعاده وان شاء الله يا ربي تبقى ديما تاج على روس صغارك ويفيق حسام محمد زياد ومرت ولدك ميسا وزيدا مرت ولدك الاخر سحر وتشكر لي فيهم وتقول لي هذوك ثروتي في الدنيا وهذيك كنزي وربي خليهم لي واكيد انت بك الضحكه المزيانه وزيدا بقوه العزيمه ربي يشفيك ربي يطول في عمرك وان شاء الله يا ربي كل السعاده اللي كنتي اكيد الكلهم يحبوا يغنيوا لك الاغنيه هذيا باش نبعث لك الاغنيه هذيا اللي كنتي وين زيد نقول لك ربي يطول في عمرك ربي يحفظك وربي يفرج عليك.

0: نهديها زيدا حتينا لأمي، وأكيد الإكيب كامل زيدا كل واحد يقول لي حتينا نهديها لأمي. إن شاء الله يبقاو تيج على روسنا. تحية كبيرة توصلكم من هندلة سودة، نورتوني اليوم. إن شاء الله نتلقاو في البرنامج من نص النهار لساعتين نهار الثلاث. تحية كبيرة لإكيب الموجود معايا، إكيب سمح أنور بوجلبين، تحية كبيرة ليك. بطبيعة وصلكم الغاني والصوت من خلال الإخراج الفني، الإخراج بالديجيتال يسرى الغربي، ومعاكم سالم عيسى بالنسبة للاتصالات مع الضيوف. فتحي صامت كمل معاكم المشوار بعد شوية في سبور ومعاه في 46. خليكم توا مع سمير الحسيني والأخبار.
1: عشوية سبت،
2: عشوية سبت، متابعات ثقافية،
1: مواكبات رياضية،
2: جديد الساحة الفنية.
3: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
1: عشوية اللقاءات،
2: المفاجآت،
1: الاستضافات،
2: المواعيد،
1: المؤنسات.
4: عشرة دايما
5: السادسة مساءً

0: أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. في عناوينها: صفاقس تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة. خبير في السلامة السيبرنية يحذر من عملية إدخال المعطيات الشخصية في طلب المعلومات الصحية والطبية. بداية من غرة أكتوبر الشروع في خطة تنفيذية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في المؤسسات التربوية. الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من أن تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية ينذر بخطر تعطيل المرفق العام. وفي العالم: حماس تدعو مجلس السلام للتعاون مع الأونروا. ترامب يرفض مقترح إيران بخصوص مضيق هرمز. وطهران تعلن استعدادها للتصدي لأي عدوان محتمل. نشرتنا نبدأها بأخبار صفاقس التي تحتضن اليوم وغدا فعاليات المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة الذي تنظمه الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة تحت الشعار استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. ويتضمن المؤتمر برنامجا علميا متنوعا يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، ويتناول جملة من المحاور يحوصلها رئيس الجمعية الدكتور محمد بوسرصار.
1: المؤتمر هذايا باش نقوموا مجموعة من الورشات والاطروحات العلمية من أهم المواضيع، المصن في الحالات الاستعجالية، المصن عندما يكون مع تلقى إيواءه تصفى أو إيواءه في المنزل. واخترنا بعض الأمثلة: مرض السكر والمصن، اضطرابات السلوك عند المصن، مرض الزهايمر عند المصن كأمثلة. سباق الهشاشة، يعني احنا ميزمناش نستناو حتى الإنسان المصن يلتزم الفراش أو كل النشاط متاعه باش ندخله، ماذا بينا ندخله على قبل بالوقاية. أولا الوقاية بالطبيعة تكون على مستوى التغذية السليمة، على مستوى الحركة، على مستوى التواصل العائلي والاجتماعي، على مستوى النشاط الذهني يكون الإنسان ديما يقرأ ديما ينشط.
0: سياقا متصل، تعمل فرق بحثية بمعهد باستور تونس منذ سنة 2023 على دراسة العوامل الجينية التي قد تفسر تدهور القدرات الذهنية لدى بعض مرضى السكري وتطورها إلى الإصابة بمرض الزهايمر، في إطار التوجه نحو الكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وتحسين سبل التكفل بهم، حسب أستاذة علم الوراثة بمعهد باستور ريم الكافي. ونبقى مع المجال الصحي، حيث ينتشر في أوساط المواطنين ظاهرة الاعتماد على وصفات الذكاء الاصطناعي من خلال إدخال المعطيات الخاصة بالوعكة الصحية والحصول على وصفة طبية مناسبة. وفي هذا السياق حذر الأستاذ الخبير في السلامة السيبرانية نزار القلصي من عملية إدخال المعطيات الشخصية في طلب المعلومات الصحية والطبية، ودعا إلى ضرورة الوعي بالخصوصية وحماية البيانات عند استخدام الذكاء الاصطناعي.
2: معلومات حساسة شي تسميه وعيش تسميه دوني سونسيبل، على خاطر المعلومات هذوما ينجموا يمثلوا خطر عليك انت اذا تعرفوا. نعطيك اكزومبل، اذا الشات جي بي تي يعرف انسان باش مريض عنده، يعرف يصولوا في دواء السكر نتاعو، يصولوا في دواء التونسيون، يصولوا في امراض المزمن قاعد يخوفها. دونك وين الشات جي بي تي يعرف الانسان كي باش مريض، نجم حتى اذا يستهدفوا، نجم حتى يخرجوا يعملوا حاجات اللي يتفرعسوا وتنرفزوا. دونك وين المعلومات الصحيه ما نقوموش بالبارتاج نتاعها على ادوات الذكاء الاصطناعي. المعلومات الصحيه شنو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها تحاليل وتقارير طبيه، واذا فما تحاليل وتقارير طبيه نخفيو الاسم، نخفيو السونتر نتاع التحليل، نخفيو اي معلومه نجمو يعرفنا بها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يجي يحل لك بيست، يقول لك راه فما مرض خطير وهك وهك وانت لابس عليه. دونك هذا الحاجه اللي تخوف مع الذكاء الاصطناعي.
0: نبقى في صفاقس، حيث اعلنت جامعه صفاقس على موقعها الالكتروني، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النتائج النهائية لمناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 متاحة بالموقع الإلكتروني univ.sfax.an/reorientation. تربويا، أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم أنه تم خلال ورشة وطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر انعقدت أمس وجمعت ممثلين لعشر وزارات الخروج بورقة تنفيذية تتضمن برنامجا من عدة نقاط، من بينها إطلاق منصة للإنصات عن بعد. وسيتم الشروع في تنفيذ هذه الخطة بداية من غرات أكتوبر القادم.
3: الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة. كذلك المكونين من وزارة الصحة، سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ، لأننا نعتقد أن حماية أطفالنا وحماية أبنائنا هي حماية للوطن.
0: حضر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال ورشة تفكير خصصت لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها، حذروا من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تعبيرهم. وقال خبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هادي دحمان أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة بدأ منذ سنة 1993 وبلغ وفق أرقام محينة نحو 7,000 مليون دينار. وأضاف أن الحكومات المتعاقبة لجأت منذ ذلك التاريخ إلى الحلول التي وصفها بالترقيعية دون معالجة جذرية للمشكلة، وهو ما ساهم في استمرار الضغوط المالية. ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الرمان في خلال الموسم 2026 حوالي 98,000 طن بزيادة تناهز 8% مقارنة بالعام السابق وفق معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان. وتحافظ ولاية جابس على المرتبة الأولى بإنتاج 17,000 طن، تليها باجة ثم نابل ثم القيروان، بينما تستأثر ولايات المجتمع بأكثر من 65% من الإنتاج الوطني. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. انتقدت حركة حماس اليوم في بيان رفض مجلس السلام الموالي لأمريكا التعاون مع الأونروا من أجل تلبية احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة. وعلى صعيد دولي، جددت قطر اليوم رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة خلال الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي في نيويورك. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن رفضه لمقترح إيران بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن جدارا فولاذيا حول المضيق سيجعل إيران في حالة عجز اقتصادي. عرضت إيران إعادة فتح المضيق واستئناف المباحثات بشأن برنامجها النووي 7 أيام، إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ الإيرانية ورفعت العقوبات عن مبيعات النفط الإيرانية. وأمام فشل الاتفاق، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن بلاده جاهزة لأي عدوان محتمل. ونختم من اليمن، حيث أعلن محور التعز العسكري مقتل 13 من عناصر الحوثيين وإصابة آخرين بضربات مسيرة ومدفعية وغارات جوية في غرب وجنوب مدينة تعز. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام 8 مع موجز للأنباء بعد قليل. فتح الصامت معه أخبار الرياضة. دمتم جميعا بخير.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.

0: لخدمة الوطن. نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: نستاش دقيقة بعد الساعة السادسة. حاب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بكرة اليد، مباراة الجولة الرابعة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، مباراة في قاعة الأونس في ساقية الزيت، بين ساقية الزيت ومكارم المهدية، قاعة دور حاليا. التفاصيل ناخذوها أكثر مع زميلي حسام قوبة على عين المكان في المباشر. حسام أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا مجددا فتحي، كما قلت نلعبوا بال الدقيقة 16 من الشوط الثاني، وهذا الهدف 24 لصالح مكارم المهدية يعمق الفارق، يصبح النتيجة لصالحه 24-18 مع 6 لأبناء المدرب عدنان بالحارس. كما تحكي النتيجة 6 أهداف فارق، يعكس التفوق مكارم المهدية طوال اللقاء. من الشوط الأول خلال 2 أهداف فارق أنهاء الشوط الأول لصالحه 15-13، واستغل خاصة العشوائية الكبيرة اللي باللعب بالهجوم والتفكك الدفاعي، وهذه كما هذه هفوة متاع نور الدين ماوى يعمل مشي بالكرة. نور الدين ماوى الساعد اليساري يخلي يضيع هجمة ويخلي البوسيسيون والامتلاك يرجع المكارم المهدية. عمل كل شيء إبراهيم لاغا مدرب ساقية الزيت، أخذ تايم اوت مبكر، عمل برشة تغييرات، خاصة استنجد بالخماسي المنتخب الأواسط اللي كان مع المنتخب الأواسط في كان الكوت ديفوار، وهذا هدف 26 لصالح 25-18 لصالح مكارم المهدية أمام ساقية الزيت في 17 دقيقة.
2: لعب فضل فتحي. شكرا لك ذن حسين، نرجع لك في آخر الحصة باش ناخذ النتيجة الآلي يعني على مستوى هذه المباراة بين نادي ساقية الزيت وفريق مكارم المهدية. نذكر الإطار الجولة الرابعة لبطولة النخبة، وفريق مكارم المهدية متقدم بفارق 7 نقاط على فريق نادي ساقية الزيت. في كرة السلة على مستوى مباراة الجولة الافتتاحية من منافسات البطولة الوطنية المحترفة، النادي الرياضي الصفاقسي في الأكابر انتصار ثمين في بداية المشوار على فريق النجم الرادسي 68 نقطة مقابل 46. فيما يخص الرياضة المحترفة الثانية لكرة القدم، مباريات الجولة الافتتاحية عشية اليوم، النتائج الكاملة الخاصة بالمجموعة الأولى. المحيط القرقني كان انهزم ضد هلال المساكن هدفين مقابل هدف، هلال الشابة كان انهزم ضد فريق سكاك الحديد صفاقسي بهدفين مقابل هدف، سبورتينغ بن عروس بدوره انهزم ضد مكارم المهدية هدفين مقابل هدف، مستقبل قابس انهزم ضد جمعية مقرين هدفين مقابل هدف، 2-2 في مباراة الملعب السوسي وكوكب عقارب، النجم الخليدي انهزم ضد بعث محجل 2-1، وانتصار عريض لمستقبل سليمان ضد فريق اتحاد طويل 4 مقابل بالواحد. نرجع لتصريحات ما بعد المقابلات الخاصة بهذه المجموعة الأولى. نبدأ في البداية بلقاء المحيط القرقني وهلال المساكن، وهزيمة في بداية المشوار المحيط القرقني على ميدانه أمام فريق هلال المساكن. نسمع شو قال خالد الواتي مدرب المحيط القرقني في استضافة لزميلي محمد الملولي.
4: قدر الله ما شاء فعل، حبينا في الملعب متاعنا ناخذ دروبوا، ما سهلش ربي في الجولة الافتتاحية، حبينا نفرح الجمهور متاعنا. أنا بالنسبة لي للفريق متفائل، صحيح النتيجة ما تبعتش والنتيجة خسارة والناس كل تشوف كان النتيجة، أما بالنسبة لي الأداء مع فريق شاب كلي خدمناه، خاطر احنا راس 50% من الفريق مشي على روحه، بنينا إيكيب من الأول وجديد في وقت وجيز، التحضيرات كانت مؤخرة، الفريق هو جاهز 100%، واصلين نسبة الجاهزية متاعنا حتى توصل حتى 80% حتى أقل. عنا شكون مازال كي جانا زادة من جور ريكريتي، عنا شكون مضروب إن شاء الله يرجع يعاون، متفائل بالفريق هذا، يعطيهم صحة الأولاد عملوا مجهود كبير برشا، وصلنا برشا اليوم للكاج وخلقنا برشا فرص على الفريق المنافس. هلا غالب سير دو بالاريتي فما موق دي كونسنتراسيون مال الولاد نتاعي خلت الفريق المنافس يسجل. ان شاء الله انا متفائل خير بالفريق ان شاء الله.
2: إذا هذا خالد الوتي مدرب المحيط القرقني. كذلك باش نرجع لانتصار ثمين لحقر الوي في الشاب ضد فريق هلال الشاب. سامي الهندوز التقى ببسام بن رمضان مدرب نادي سكاك الحديد الصفاقسي.
5: الحمد لله دينا السيزون على بكري، يعني رجعنا من اول فرق عملنا معناتها الانتدابات نتاعنا على بكري، خدمنا في ظروف طيبه وفرتنا الاداره نتاعنا كل الظروف، والفريق يعني موتيفي منا معناتها دير ريكروتمون سي بلي ديبيوت سيزون ديما ما عندكش فكره كبيره على الزادفرسير، لكن الحمد لله حطينا دي بلون دو جو نجحنا فيهم في الميطان الاول ضغطنا عالي ومتفكين برشا كور خدمنا لي ترانزيسيون تاعنا خلقنا ثلاث فرص معناتها ما كناش مغالب. نحب نشكر اللاعبين على الروح اللي لعبوا بها وعلى الانضباط وعلى معناتها القلب. مش اليوم من اول نهار 28 شوي كنا معناها على السكه خدمنا على روحنا كوم الفو حطينا جهدنا حطينا معناتها كل امكانياتنا.
2: هذا بسام بن رمضان من جانب فريق وكبع قارب. كذلك عاد كذلك بتعادل ثمين نجم نقولوا في لقاء ضد الملعب السوسي خارج ميدانه 2-2. نبيل بن حسين كان التقى بوسيم معلا مدرب فريق الكوكب الرياضي بعقارب.
6: اليوم النقطة صحيح والحاجة نحب نشكر اللاعبين اللي دي فوا معناتها يرجع في المباراة تسكون بيل هذه سي لا ريزيليونس مونتال واللي هي نقطة إيجابية وهذه تزيد كانش تحفزهم وتعطيهم برشا ثقة للمباراة اللي قاعد. شوية يمكن أرضية الملعب اللي تعرفوا احنا ندربوا على ملاعب اصطناعية كنا ممكن حذرين أكثر ما يمكن في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني معناته وما لعبنا الكرة الصحيحة والكل والحمد لله وفقنا ربي.
2: وسيم معلن نبقى مع كرة القدم. مباراة ودية اليوم كانت في الملعب فرع تيمهيري بين نادي الصفاقسي والنادي جبنيانة، انتهت لصالح فريق نادي الصفاقسي 3-0، اهداف في يد بالوافي جوسنا لوليندو وحكيم موتيبي. الجلسة العامة التقييمية لفريق التقدم الرياضي بساقية الدير انعقدت مساء اليوم، وزميلي خالد بوشيبة كان حاضر خلال هذه الجلسة والتقى برئيس النادي منير ملك.
7: جلسة عامة تقييمية حبينا باش عيطنا المنخرطين ولا حبا ولا المديرة باش نشوفوا الموسم اللي الفارط النتائج الباهرة اللي حققناها واحد كل، وحبينا باش نزيدوا نتشاوروا ونتراوا مع المنخرطين يعطيونا رأيهم في التقرير الادبي وتقرير المالي. اقم كيما سمعت وشفت ولو انه قلتها ونعودها مثال الحضور ما كانش بالعدد اللي يمكن كنا انا واحد من الناس نصور اكثر من هكا فيكو موسم استثنائي فيكو حققنا الصعود وكل دونك ذاك اللي صار وحنا قاعدين الحمد لله يا ربي نتداولوا والحمد لله معنا العباد هكا تشوف فرحانه بالنتائج. ما ثم بعض الاحترازات على فرع الشباك وعلى اللي ركريتمو والكل اللي أنا كما قلت لك عندي 3 سنين نخدم على الشبان باش نكونوا قاعدة إن شاء الله يا ربي نحبوا نخليه قاعدة صحيحة من الملاعبية اللي إن شاء الله عويمين 3 أخرين نلقاهم إن شاء الله في السينار وهم اللي باش نتفاداو زاد برشا ركريتمونات اللي راهي مؤثرة وكسسوا ماديا كسسوا معناتها من الكل سيرتو من ناحية المادة معناتها احنا ماذا بينا إن شاء الله يا ربي عويمين 3 أخرين إن شاء الله احنا ولا اللي ماشي يجي غيرنا نهيوله إن شاء الله الجو باش معناتها يلقاو ان شاء الله بقدره ربي فريق متماسك ومتكامل والاكثريه ان شاء الله يكونوا اولاد الجمعيه.
8: طبعا الوصول للقمه انجاز في حد ذاته سي منير، وطبعا معناها جهود كبيره للهيئه التسييريه والهيئه المديره حقيقه للتقدم هذا بساق تدير. انتم كيف تشوفوا المستقبل شنو توعدوا للجماهير خاصه تنتظركم مباريات هامه في البطوله في فرع كره القدم؟
7: اكيد ان شاء الله احنا شوف حافظنا على الاطار الفني اللاعبين زادي كيف كيف برسك 16 لاعب راهم هما بيدهم قعدوا زدنا دعمنا الفريق ببعض اللاعبين اللي هما لعبوا في القسم الوطني وعندهم عندهم خبره ونستناو كما قلت ان شاء الله الوليدات نتاعنا احنا ناملوا ان شاء الله هذيك اول هدف لنا هو البقاء ان شاء الله وعلاش لا ان شاء الله في المراتب الاولى معنا ما ينقصنا حتشين فريق متكامل فريق معناته متجانس اطار فني مع قدير وكفء وان شاء الله قدرت ربي ان شاء الله القادم خير.
2: قدمنا مع اخبار تقدم سقيت الدوري المدير الفريق اعنت دعمها الكامل لحارس المنتخب الوطني التونسي ايمن دحمان واكدت مساندتها الى جانب جميع لاعبي المنتخب الوطني اللي شرفوا البلاد ويدافعوا عن رايتها. واستنكرت الهيئه في بيان نشرها النادي كل الشعارات والعبارات المسيئه التي قد تمس من كرامه اللاعبين او تنال منهم. كذلك الاتحاد الرياضي بن قردين ندد في بلاغ شديد اللهجه بما اعتبره اساءه وتجريح طال حارس المنتخب الوطني التونسي ايمن دحمان خلال مشاركته مع المنتخب، واكد النادي تضامنه الكامل مع اللاعب وشدد على أنه النقد الرياضي حق مشروع لكن لا يمكن أن يتحول إلى إهانة أو استهداف شخصي لمن يحمل قميص المنتخب الوطني ويدافع عن الراية التونسية. أيضا الهيئة التسهيلية لفريق النجم الساحلي أصدرت بلاغ عبرت خلاله عن انشغالها بظاهرة الشعارات والممارسات ذات الطابع الجهوي وبعض مظاهر التعصب للأندية خلال مباريات المنتخب، وأكدت أن المنتخب ملك لجميع التونسيين. ذكروا بالنسبة لمقابلة المنتخب الوطني التونسي منتخب بوتسوانا، مقابلة هذه ضمن الجولة الثانية من تصفية كأس الأمم الأفريقية بشكون الساعة 8 مساء يوم الاثنين القادم. وطبعا المنتخب الوطني التونسي تمنت الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني غدوة مع اللاعب علي معلول بقاعة الندوات بملعب حماد العقبي براد انطلاقا من الساعة 6:15. ذكروا كذلك أن الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت في بلاغ لها ودعات الجماهير التونسية إلى مواصلة دعم المنتخب مع التحلي بالروح الوطنية والابتعاد عن العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء في الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشددت الجامعة على ضرورة تجاوز الانتماءات الضيقة للأندية والالتفاف حول المنتخب. ذكروا كذلك أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان وجه مراسلة رسمية للجامعة أكد خلال احتساب نتائج مباريات منتخب أوغندا وتنزانيا وكينيا في تصفيات كأس أفريقيا، وبناء على ذلك تم اعتماد نقطة المنتخب التونسي من تعادله ضد أوغندا ليتساوى رباعي المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة لكل منتخب. مدونا مع اخبار الكاف، لجنة المسابقات عينت الحكم التنزاني احمد علي اراجيغا لاداره مباراه تونس وبوتسوانا كما قلنا هالاثنين بملعب حمد العقربي برادس في 8 تاع الليل. على مستوى المباريات الودية في كرة السلة كبريات، النادي الصفاقسي فاز على النجم الساحلي 57 نقطة مقابل 35 مباراة كانت دارت في قاعة مساكن. ما دمنا مع كرة اليد نعود نرجع لقاعة الأنس بساقيت الزيت، شوف في نصف نتيجة مباراة نادي ساقيت الزيت ومكارم المهدية مع زميلي حسام قبعة. حسام
3: مرحبا مجددا فتحي، جيت مع الدقيقة 25 يعني 5 دقائق على نهاية اللقاء ومع 7 لصالح مكارم المهدية أمام ساقيت الزيت 28-21. في كلمتين ساقيت الزيت اليوم خارج الخدمة، عشوائية كبيرة في الهجوم، تفكك في الدفاع، استغل المكارم المهدية للأمانة الهفوات بالجملة اللي قام بها أبناء المدرب إبراهيم لاغا، وحاليا قاعدين متفوقين مع 7 أسبقية مريحة قبل أقل من 5 دقائق على نهاية اللقاء. تفضل فتحي.
2: نعم شكرا لك. إذا حسين نذكر على مستوى المقابلات الخاصة بدوري الأمم الأوروبية، المسار الأول بالنسبة للجولة الأولى 8:15 مباراة تشيكيا مع كرواتيا، كذلك إنجلترا مع إسبانيا في قمة المباريات 8:15، كذلك المسار الثاني مقابلة بين مقدونيا الشمالية مع سويسرا، مقابلة على الدور حاليا بين سان مارينو وفنلندا، كذلك جزر الفروي وكازاخستان، بلغاريا كذلك مع ليكسمبورغ مقابلة كل دول في 5، إيزلندا مع

اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اجواء الكول تايم مع حنان الحشيشه والكيف الكل معاكم اليوم. يسلم عليكم ويقولكم استنيونا عنا برشا جديد وبرشا اخبار فنيه من هنا ومن غادي زاد من تونس ومن خارج تونس. خلينا في البدايه نذكروا انه بعد شويه باش نمشيوا لفقره كول جينا. حاولنا نرجعوا للفقره هذه في كول تايم, نرجعوا لفقره الماكله البنينه ومن يديه شيف, يعني هو مهندس لكن عنده غرام كبير بال الكوجينة. بعد شوية يكون معنا الباش مهندس الشيف عاطف الحمامي يكون حاضر معنا ويعطينا روسيت بنينة على راديوس في أخص. قبل هذية نذكروا أن الأسبوع الفارط كان حديثي حول الفنانة أصالة النصري, أصالة اللي رجعت بعد سنوات من الغياب السوريا, وكان استقبال ياسر معبر ومؤثر, حاجة بالحق محلها بعد 15 عام من الغياب. أحييت حفل كبير برشا استثنائي وتاريخي في العاصمة السورية دمشق, وذي كان عنده تفاعل

كبير وتفاعل جماهيري كبير برشا على منصات أيضا التواصل الاجتماعي, وكانوا عائلتها حاضرة, زوجها ووالدتها وصغارها وبنتها حسيل, وكانت أجواء ياسر مزيانة في دمشق كما قلنا, كانت هذه أجواء العودة. مش نسمو احنا الغنية اللي عملت البوز على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة على منصة تيك توك اللي غنيوها برشا, مش كان الناس تحب تعمل تيك توك, لا زاد الناس فنانين اللي عجبتهم برشا الغنيه هذيه. فما كوبليات ياسر مزيانين في الغنيه هذيه اللي هي أصالة رجعت عشام. وبعد ما نسمعوا الغنيه لاول مره على راديو صفاقس باش نمشيو الانغام, انغام اللي معناتها قصه حب كبيره برشا بينها وبين والدها ويحبها برشا, لكن فما قطيعه دامت سنوات بيناتهم, مؤخرا تعرض لوعكه صحيه كبيره الحمد لله هكا تحسن شويه, توا نقول الف سلامه عليك. لكن انغام بطريقتها هي باش نسترجعوا معاكم ذكريات الزمن الجميل وقت اللي غنيت الغنيه اللي تشهرت واللي تعرفت بها والدها بالعود وهي تغني له يا طيب. قبل ما نسمع يا طيب نسمع أصالة رجعت عشام, هنا راجعين.

يا طيب، الغنية هذه من أروع الأغاني التسعينيات اللي تصدرت عام 1991 ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم، اسم يا طيب، للفنانة المصرية أنغام. تتميز الأغنية بلحنها الطربي، إحساسها الدافي اللي يعبر على قيمة وطيبة القلب في هذا الزمن المادي. وأنا الحقيقة ما نجمش ما نهديش الأغنية هذه لكل أب يسمع فينا، لكل أب تاع بوشاقي ويعلم به ربي، خاصة في الرونتري سكولير نعرفوا قديش يتعبوا الأولياء باش يوفروا كل شيء لصغارهم. فتحية لكل الأباء، وبطبيعة تحية لروح والدي. هي برشا كلام متقال في الغناية هذية، تقول ونشور وقالوا عليك طيب، خليك هنا من قلبي قريب. هو ديما الوالدي يبقى في قلبي قريب حتى وهو بعيد. هذيك علاش الغناية هذية ذكرني بي برشا، ومن الغاني اللي ذكرتني زادة في النوادي في الليسيات وقتها. يا حسرة وقتها بديت التنشيط الشبابي والثقافي في الليسي متاعنا، وكنت مغرومة هكا بالغناية. من أول الغنيات اللي غنيتهم الغنية هذية بالفنانة أنغام، وقديش وقتها شخت بيها، لكن شوية بكيت الحقيقة مع التلامذة ومع جو ذيك المزيل. وإن شاء الله تعود لأنشطة ثقافية والنوادي اللي هي تسقل برشا المواهب، لأن اليوم التلميذ يجي ما يلحق مع القراية ومع دروس الدعم. إن شاء الله ربي ينجح كل التلاميذ يا ربي. وتحية لكم الناس الكل معانا في الاستماع والمتابعة. بعد شوية بشكون حاضر معانا الباشمهندس عاطف، مرحبا بي. بعد سبعة مباشرة يكون حاضر معانا، لكن قبلها شو اسم أغنية زي كيف أكثر من 43 مليون متابعة على صفحات التواصل الاجتماعي على قناة اليوتيوب، تحديدا الأغنية هذه لرحمة محسن ونوردو اللي كان ضيفة شرف في مهرجان كارتاج وعلى ركح كارتاج. كانت ياسر ياسر ياسر محلية الديو هذية والأغنية هذية. باش اسمعوا مع بعضنا سر وقعنا، وهنا رجعين.

0: هي الغنية لنوحة ميلانو. تحية كبيرة لكم من الناس الكل في المتابعة والاستماع لي كل تايم متواصلين معكم الثمانية ونص إن شاء الله. مرحبا بكم في المتابعة والاستماع. برشا موزيكا برشا إيقاعات وبرشا أخبار تلقاوها كين على راديو صفاقس في العشوية. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على البوند فيم. حنال حشتكم قدام الميكروفون بعد سبعة ونص إن شاء الله ناخد دفعة من مكالمتكم الهاتفية وأسئلتنا سهلة برشا برشا برشا. باش نحكيو على الرومان اليوم. اي نعم باش نحكيو على الرومان. كيكم تبعتوا اذاعه صفاقس وكانكم تبعتوا الاخبار اليوم راهي المعلومه تعديت وقبيله شويه ما كنش نقول لكم الوقت قد ايه وقتيش اما في الاخبار تعديت المعلومه والاجابه كانت مع زميلنا في قسم الاخبار. بعد شويه كما قلت نحكيو على الرومان. زعم اني الولايات حسب الترتيب هي في المرتبه الاولى في انتاج الرومان. زعم اني الولايه للمرتبه الاولى في انتاج الرومان لهذه السنه 26 27. تبارك الله صابه احنا ديما عندنا صابه وابن رومان تلقاها كاين عندنا بالحق من أجود وأبن أنواع الرومان. فما حاجة أخرى مش كان الرومان شو نحكيه عليه ميلا ميلا عنا سؤال إضافي وعنا سؤال ثاني زي ده كيف كيف راه مش صعيب بالكل مش صعيب بالكل. قبل شوي أنغامش غنيت غنيت على الأب ولا هنا دي ما نعمل قسمة وخيين مش متغشش علينا الأميمة نعمل أغنية للأم وموسيقى كيف على الأميمة. فما قصيدة مشهورة برشا برشا تبدأ أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي. شكون صاحب الكلمات هذه؟ نزار قباني، محمود درويش، أحمد شوقي ولا إبراهيم تقان؟ زعم أنه صاحب هذه الكلمات اللي بتبيعها مش سمعوها إن شاء الله الغناية كاملة بعد شوية وتخذون شكون غناها زيدا شكون اللي غناها وشكون اللي شهرها وشكون اللي عرف بها الغناية هذية. محلها كلمات أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي. لو كان كنت بحضر شاعر نقول له رد بالك تنسى ورائحة أمي لأني كالريحة البنينة بتاع الوالدة ما يعوضها حتى شيء في الدنيا. وانك تقولوا لي شنو تحب يرجع للدنيا قلت لك ريحة مماتي معتها ربي يرحمها وينعمها إن شاء الله بالجنة. تحية كبيرة لكم الناس كل هذا سؤال نسيني لو عندنا أسئلة إضافية بعد شوي يقول لكم عليهم. المهم جيبونا على سؤال الأول وسؤال الثاني. سؤال الأول يقول حسب الترتيب أنا أهل ولاية في المرتبة الأولى سنة في إنتاج الرومان. وما أدرك من الرومان؟ زميت بالرومان في الصباح يا خويا نودك ولا شهيك. تعمل سلطة تحط فيها كعبة رومان ده خارقة للعادة. نعمل شروب الرومان نعمل معجون الرومان مشهورين احنا راهو من حاجة بركة تبارك الله نصنع برشا حاجات. تحية لكم الناس الكل. نمشيو للبيب من بعد نمشيو للموزيكا وانا راجعين في الكول تايم مع حنين الحشيشة. أنور تحية كبيرة ليك وهنا راجعين.
1: زعم ما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي زعم تفهمني ولا ما تفهمنيش. نمشيش نحكي ونندم لي نحكيت
2: أمي شبي بنت
1: عندي ما نقول
2: ليه يحكي هالناس ما فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش جربت وحلتهم لازمك تعاون
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات نعم للحياة.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينا وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناس اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفكر انك في بالي.

0: معك غنى سعد المجرد سلينا من هذا الحب سلينا يعني يزينا يكفينا بالمغرب يكفينا من الحب يذية في بعض الأوقات تعب. سعد المجرد اليوم قبل البرنامج بشوية تقريبا كان في محكمة الاستئناف الفرنسية لكن خبر مش به برشا هو رقيق على الفنان سعد المجرد لأنه أصدروا حكم مشدد يقضي بسجنه 10 سنوات ما هن في ذي العاجل يعني هو في وسط المحكمة هما هزوه للسجن اليوم كان القرار في الحكم الابتدائي 6 سنوات توا تأييدوا وزيدوا معتها سنوات أخرى 10 سنوات مش يكون في السجن. نرجع للقضية متاعه اللي هي من عام 2016 تقريبا 2016 قضية لورا الفتاة الفرنسية اللي تهمته بالاعتداء عليها وللأسف معتها شيء يوجع برشا يأسف برشا متفنين عنده حضور وعنده قبور وما فماش غنية ما غنيهش ما عملتش البوز وما عملتش معتها برشا متابعة لكن للأسف اليوم سعد المجرد وراء القضبي ويقضي عقوبة 10 سنوات 10 سنوات يا خويا إن شاء الله ربي معاه هاو شنو نجم نقوله. احنا مش نمشي ولي كل جينا مع ضيفنا على الخط الهاتفي بعد غيبة طويلة خلينا نقوله ويحترم هنا بالتليفون شيف عاطف الحمامي. اهلا وسهلا ومرحبا بك عاطف. مرحبا مساء الخير.
1: مساء الخير مدام حنان. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ذات شخصي برنامج كل تايم. غريبة شوية بعد الصيف توا نرجع للكوجينة وليروسات
0: نرجع الجو الكوجينة والكل جينة زعما شنو طيبت لنا في الكوجينة اليوم عاطف شنو حضرت لنا
1: اليوم؟ اليوم حضرت لكم غشات بنينة يحبوها كبار وصغار كانالوني صوص روزي. الكانالوني المرة هذه روفيزيتي شوية احنا نعرف الكانالوني العادة يجي فيها المفروم ونستعملوها بالصوص روج. المرة هذه صوص روزي اللي هي مخلطة شوية بين الطماط والكريم فريش دونك وزيرا باش نعطيكم أستيس. المرة هذه المفروم كيفاش نستعملوه؟ نستعملو زوز أنواع متاع مفروم. احنا جينيرالمون يعني نستعملو المفروم دودان ولا المفروم بقري. أنا المرة هذه باش نقولكم تستعملو مواتي مواتي شطر بقري وشطر دان. جربوها في أي غوسيت مش كلكو سوا حتى دي بولات راهي ناجحة بالباهي خفيفة. جربتها بامال دي فوا احسن ملي تعملها كلها داند ولا احسن ملي تعملها كلها بقري. فريمون تعطي ريزلتا مزيانه برشا وخفيفه. دونك اول ما تدوروا ست تاعنا نبداو نطيبوا المفروم. دونك ناخذوا الزيت نحطوا فيه بصله جويده مخصوصه معها الثوم وناخذوا 300 غرام مفروم داند و 300 غرام مفروم بقري نحطوهم مع الزيت والثوم والصلي تقليو شويه بالباهي ومن بعد نزيدوا نصحوهم بالملح والفلفل الاكحل كركم تابل شويه زنجبيل اللي بنن بالباهي
0: اللي هو زنجبيل اللي يعرفوه الناس زنجبيل
1: ليس هو الزنجبيل. نستعملوا النعناع المشيح ونستعملوا شويه زعتر نعرفوا اللي احنا الداند يسحق برشا فيح باش يتبنن. دونك نصحوا هذوما يكونوا بعضهم ونخليو المفروم تاعنا لين يطيب بالباهي ويشيح باهي. دونك ناخذ المقرونه توا كانولوني اي نوع نحبوا عليه اي ماركه عندنا في السوق معروفه الكانولوني هي هذيك المقرونه طويله شويه المنقوبه. دونك ناخذ الفرس نتاعنا اللي بعد ما نحيناه من فوق الغاز نزيدوا عليهم غرفه غوته وشويه معدنوس بعد ما طفينا عليه الغاز خاطر الغوته مش تزيد تخفف. دونك ناخذ المقرونه نتاعنا نعبيو الفرس نتاعنا نحاولوا ما نعبيوهش برشا خاطر من بعد المقرونه باش تطيب باش تحل شويه باش ما تتقسمش. باش نعطيكم أستيس ثم شكون يطيب الكانولوني يحط في المسخون من الاول. انا نقول لكم نو خليوه كيما هكاك صحيح خاطر بعد باش يزيد يطيب في الصوص في الفوق. دونك ما نسحقوش باش نطيبهم من الاول. ناخذ كايبه الكانولوني نفرسيهم وتو باش نطيبوا الصوص تاعنا على الشراء. الصوص تاعنا شنو باش نعملوا؟ باش ناخذوا زيت زيتونه نحطوا فيها بصله جويده مخصوصه شويه ثوم 3 مغارف طومات كونسونتري ونفوحوهم ملح وفلفل اكحل تابل الكرويه فلفل احمر وشويه كركم. خليوها تتقلى بالباهي نزيدوها الماء بشويه بشويه لين تطيب الصوص. في الاخر بالكل قبل ما نطفيو عليها نزيدوها حكه كريم ليكيد مش كريم فريش نزيدوها كريم ليكيد. سي سا دو تيل فاسون تولينا الصوص نتاعنا روزي. توا ناخذوا البيريكس اللي مش يدخل للفور نطيبوا فيه الكانولوني نحطوا كايبه الكانولوني ونحاولوا ما نلصقوش برشا لبعضهم خاطر هما من بعد باش يطيبوا باش تتحلى شويه باش ما يلصقوش بعضهم. دونك نحطوا كايبه الكانولوني ونفرشوهم بهذيك الصوص اللي ديجا حضرناها. نعملوا رشه فروماج اللي عندنا ربي في الدار وما نسحقوش نعملوا صوص بيشاميل خاطر ديجا الصوص روزي فيها الكريم ليكيد. دونك نعمل صوص فروماج ماذا بينا تكون موزاريلا. موزاريلا مش مستحضر غذائي دونك ناخذ جبن يعني باز نتاع حليب نفرشوا هذيك الكانيلوني اللي وحطينا فوق من الصوص وندخلوها الفور لمده 20 25 دقيقه 180 درجه انت وحراره الفور نتاعك يعني بين 20 25 دقيقه ومن بعد نخرجوها تبرد شويه ونقدموها في الصحن نتاعنا. كنحبوا نزيدوا نعملوا رشه فرماج في الاخر ولا بارميزون وتاكلوا بالصحه والشفاء. وكما قلت لكم المفروم كيبدا مخلط بنين برشا والصوص روزي زادة تنحي شويه ذيك القرصيه يحبوها كبار وصغار
0: يمين تاع البنه جوي هذا
1: عاد زينه برشا
0: جوي هذه
1: الروسيت هذه طيبتها اليوم وغدوا نلقاوها في الباج ان شاء الله.
0: باهي برشا ملي ندخلوا الباج انستغرام عاطف حميمي باش تلقاو غدوه الحين ان شاء الله الروسيت. يا خويا ياسر بنينه بصوص روزي نحب برشا الماكله مديش حمراء هكا فيها جبونات والجو هذيك هذيك جوي هذيك علاش انا فرحانه برشا بالروسيت باش نمشي نطيبها. يعطيك الصحه عاطف ربي يفضلك وزيد نتبعها كيفاش حضرها بالتصويره بالفيديو وذا كيف كيف باش الناس كل ان شاء الله يدخلوا الباج نتاعك وتزيد تكبر الصفحه ونزيد نشجعك اكثر عاطف لانك مهندس من خيره المهندسين اللي عندنا في تونس الكل وايضا مغروم برشا بالتصنيف وبالتطيب هذيك علاش نحبك معنا ديما عاطف ربي فضلك. شكرا ليك يعطيك الصحه ميرسي شكرا ليك يعطيك الصحه. من جديد باش نرجعوا للموسيقى والايقاعات مرحبا بكم الناس الكل واخترنا شويه الرومانسيه مع فضل الشيكر نحب برشا كيف كيف تحية لكم بعد مباشرة نستقبل تليفوناتكم على 70-164-280 70-164-280 وأنا راجعين في الكل تايم متواصلين معكم مرحبا بكم من الناس الكل.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم 7:28 دقيقه في كل تايم. تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا على بوند اف ام على 3W.radiosfax.in. مرحبا بكم الناس كل في الويكاند في كل تايم متواصلين معكم متفاعلين معكم كاينكم في تونس. اهلا وسهلا ومرحبا كيف كاينكم من برا من تونس تسمعوا فينا. نحبكم برشا ونحاولوا من خلال حتى الموسيقى والايقاعات نتاعنا نونسوكم وانتم في الغربه. ربي يرد غربتكم بخير وربي يونسكم ان شاء الله. تحيه كبيرة ليكم وين ما كنتوا تحية لي أحبي قلبي يا وين ما كانوا. نمشي للمكالمات الهاتفية مع زميلي فريد يقول لي عنا برشة تليفونات وجائزة متاعنا يا جماعة وصل قيمته 150 دينار في سال دو سبور. اللي يحب الرياضة اللي يحب السبور مع لي كان يشارك معنا ويدخل بعد في عملية القرعة بيش يعمل الرياضة يعني يبدأ بداية الشهر يعمل السبور متاعه. قاعة الرياضة هذه موجودة في بداية طريق لافرانس سهلة برشا العروين سهل برشا كي بجنب وتيل بجنب نزل موجود في بداية طريق لافرانس يعني مش بعيدة بالكل في وسط النصرية تحديدا سال دو سبور هذه. يلقاكم الكوتش الشيف الكوتش أحمد تحية كبيرة ليك يا كوتش تبارك الله عليه. إن شاء الله ربي يهنيه هكا عروس جديد هو أحمد إن شاء الله ربي يهنيك بو حميد. نمشي والمكالماتنا الهاتفية اللي حاضرة معنا على سلامة. الو اهلا وسهلا مرحبا بيك شكون معنا؟
1: فوزي ترابلسي.
0: سي فوزي ترابلسي مرحبا بيك يا خويا فوزي.
1: يعيشك
0: مرحبا بيك يعيشك ربي يفضلك
1: يعيشك
0: مرحبا. ايش تعمل في الدنيا سي فوزي؟
1: نعملوا صناعات تقليديه.
0: صناعات شنو تحديدا الصناعات التقليديه؟
1: خياطة الخشب.
0: خياطة الخشب شنو صنعت لنا الايامات هذيا؟
1: والله نجمو نعمل كل شيء احنا في خياطة الخشب بين قوسين راهو أقوى صناعة تقليدية في خياطة الخشب كان بالخيط ما كانش بالكهرباء.
0: كان بالخيط كان يعني بالخيط. كان الماشين اللي تستخدموا بها ولا شنو؟
1: إيه
0: كانت الماكينة بالخيط شنو بالخيط معناتها؟
1: ندوروها بالخيط ونقعدوا نعملوا تحف نعملوا ثريا نعملوا زربوط نعملوا كذا نعملوا كذا بالخيط ما كانش تم الكورون
0: بس. وقت كانت بالخيط كانت تتطلب برشا وقت هكا ولا؟
1: بون مش انا ماني ملحقتش خاطر انا تخيل
0: فيها نتخيل توا بالكورونا ولات اسهل يعني العمليه في بالي
1: اسرع ملا تطور
0: كيفك علاش تطور
1: اكزاكتومون
0: تصنع هذيكم ليزاسيات لوح الحكايكات نتاع الكوجينه اللي مغرفه وفرشيته والجو هذاك المزيان الكل باللوح هكا ولا
1: والكاس
0: والكاس اي زاده موجودين
1: بحطه بالزيتون صحي
0: وتوا لي بلونش نشوفوا فيهم تبارك الله باش تحط فيهم الشاركوت تريت تحط فيهم برشا حاجات هكا ديكور ياسر مزيان كي يجيوك لي زانفيتي راهم رجعوا برشا للوح
1: ايه
0: هاكا نعمل لك في بوليسيتي يا سي فوزي نعمل لك في اشهار ربي يعاونك وربي يرزقك ان شاء الله سي فوزي وبرشا عشاق
1: قايل نعملوا فيهم حتى بالزيتون شقايل
0: اي نعملوا فيهم بسباس من بعد طيب فيهم بسباس محرحر هكا ولا معناها
1: نحطوا فيهم لايطاليا ولا
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: انت
0: ربي يوفقك وربي يرزقك ان شاء الله يا سي فوزي ربي يعينك ان شاء الله
1: يعيشك
0: ربي يفضلك
1: وربي ينجحك في مهنتك وخدمتك وفي محلاك
0: يعيش خويا ربي يحليك ربي يفضلك يا خويا الغالي يعيشك الله يخليك. ها يا سيدي فوزي نمشي توا الاسئله نتاعنا اليوم سهله برشا شنو تبدي نبداو بحن لخبز امي وقهوتي امي ولمستي امي وزدتها انا ورائحه امي هذيك انا وحدي هذيك ما تقولوش مش في القصيده جمله أعطينا أجاوبنا شكون اللي قال الأبيات هذية؟
1: مرتين خليفة
0: لكن الشعر هو غنيها لكن شكون كتبها؟
1: محمود درويش.
0: محمود درويش به تبقى معانا يا سي فوزي عنا موعد مقدس رفع الأذان ونرجعوكم هاي

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع لك يا سي فوزي. سي فوزي أهلا وسهلا مرحبا، رجع للنجارة ورجع الجو المزيين نتاع سي فوزي. مرحبا بك، ربي يفضلك ربي يعاونك يا سي فوزي. جاوبتنا على الجزء الأول نتاع السؤال، الجزء الثاني اللي هو السؤال الرئيسي نتاعنا، حسب رأيك ولا عندك شي المعلومة، هنيه الولايات حسب الترتيب، الولاية الأولى الولاية الثانية الثالثة انتاجا للرمان العام هذايا؟
2: ايه الرمان
1: في المرتبة الأولى شكون؟
2: نحن نمشيو بالأولويات.
1: ايه شكون؟ ايه
2: الأولويات هي جابس.
1: ايه
2: من بعد تولي تستور كمان باي حتى هي
1: ايه بس تستور
2: بيجا حتى الصابرة يزاد 8% سماء
1: بطلة
2: 8% فارابور العمناول محلاها، اللهم صلي على النبي يا رب يزيد ويبارك
1: يا رب يا بين. هيك هي باهي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا سيدي، ربي يفضلك. شكرا لك وربي يعاونك سي فوزي، شكرا يعطيك الصحه. نمشيو المكالمه مواليه. الو عسلامه. اهلا اهلا وسهلا، مساء النور
3: ومرحبا بك، باهي نحبوك برشا.
1: يعيشك ربي يفضلك. شكون معنا يا سيدي؟
3: صالح عباس العجنقة.
1: سي صالح عباس مرحبا بك ومرحبا بالعجنقة يا سيدي.
3: وبيك أكثر إلو بديك عايشك
1: بربي خليك يا سي صالح. هاي يا سيدي أنا الساعة شوية شو تعمل في الدنيا؟ احكي لي شوية عليك يا سي صالح، خلينا نتعرف عليك. في الدار تخدم متقاعد؟ تخدم شوية فلاحة شوية؟ لا
3: شوية فلاحة يعطيك الصحة،
1: ربي يعاونك إن شاء الله. يا ربي يعاونك
3: في فلاحة، ربي يعاونك
1: وربي يرزقك من فضله إن شاء الله يا سي صالح.
3: عايشك
1: يا ربي يخليك. بيه إن اللوج على كلمات الفنان، هو غنيها الغنية هذيك، لكن شكون كتبها الكلمات هذية؟ أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، شكون كتبها زعم؟
3: محمود درويش.
1: محمود درويش تقول انت؟ باهي. وبالنسبه للجزء الثاني من السويد اللي عندنا صابت رمان ما شاء الله سناء، طبعا بعد نعطيكم بعض الارقام، تعطينا حسب رايك انت يا سي صالح انه الولايات حسب الترتيب، الاولى الثانيه الثالثه؟
3: الله يبارك
1: بارك في عمرك.
3: جابس الاولى.
1: جابس هي الاولى. اي
3: باجه الثانيه.
1: اي
3: نابل الثالثه.
1: نابل نكار.
3: تونس، سوسة، القروان، القصرين، صفاقس.
1: سميت الولايات الكل، مثلا في المرتبة الأولى هي جابس بعدها نابل تقول أنت؟
3: لا جابس باجة.
1: جابس بعدها باجة هكا؟
3: أيوة.
1: بعد نابل هكا قلت لي.
3: أيوة.
1: صحيح خاطر نكتب أنا. أيوة كل شيء نكتب وراه. أيوة. قدامي.
3: ربي معك.
1: يعيشك يعيشك ربي يفضلك، شكرا ليك يعطيك الصحة.
3: ربي يعيشك
1: يعيشك ربي يعزك وياخذ بخاطرك يا سيدي، ونحبكم أكثر من اللي تحبوني والله، ربي يخليك. نمشي والمكالمة رقم ثلاثة، يعطيك الصحة فريد وشكرا ليك ربي يخليك زميلي الغالي. نمشي المكالمة رقم ثلاثة. ألو عسلامة.
4: تحية ليك يا يكون في إذاعة الشافعي.
1: ربي يفضلك يا سيدي، شكون معانا؟
4: سامي بن مراد.
1: اهلا وسهلا يا سي سامي، اشرقة الانوار. ربي يخليك يا سي سامي، شنو حوال سيدي منصور؟
4: انا مسلم عليك. احلى حله
1: احلى حله، الحمد لله يا رب ان شاء الله ديما منورين المنطقه هذه. يعيش يعيشك، نحبها برشا ونحب ناسها، ربي يفضلك ونحب ناسها. ربي يخليك ربي يفضلك يا سي سامي،
4: تحيه ليك والفريد وسي امير.
1: شكرا ليك وتحيه لسي سمير اذا كيف كيف معانا اليوم.
4: أيوة.
1: ربي يخليك، شكرا الحاج. شكرا ليك ربي يخليك يا سي سمير. هاي يا سيدي اجابتك على الجزء الاول مسويه، تحكي لنا على الرمان ولا على القصيده؟
4: مش مشكلة. عندك في عندك محمود درويش شاعر نتاع الاغنيه نتاع حلوي لخبزي امي غنيت مسا الخليفه.
1: محمود درويش دكاغ.
4: وعندك جزء ثاني من السؤال المرتبه الاولى يابس الجميله بلاد الحناء والثانيه تستور. ثانيه تستور في ولايه باشا
1: تستور
4: حتى بالرمان تستور
1: دكاغ.
4: وعندك مدام حنان ثم في بالي القيروان في بالي مرتبه الثالثه
1: القيروان تقول انت زادك دكاغ والمرتبه
4: هذا هذو من الأوائل مع أنت على تستور
1: دكتور. وأنت تحب الرمان عادة تسمي هكا ولا؟
4: موت على الرمان.
1: عندك رمان عندك رمان ما نعرفش مين شكون باش يجيب لي الرمان السنة خاطر كل عام شكون يودني بالرمان.
4: فيه فوائد كبيرة الرمان
1: طبعا طبعا طبعا فوائد كبيرة برشا. فوائد صحية ما نخليه شيء احنا كل شيء نستغلوه راه معجون على شروبه على.
4: يا مدام حنان
1: قل لي
4: بل نحب أغنية يا عسل يا كلك سحر أغنية صابر داي
1: يا عسل يا كلك سحر الله مكمل جمالك لا شربتي من مي البحر لا لا لا لا رمزية ربي يخليك يا سيدي شكرا ليك سي سامي عاشق الرومانسية وعاشق منطقة سيدي منصور تحية من خلالك لهذه المدينة خلينا نقول الجميلة الراقية والرائعة بسكانها وبناسها وبجرلاسها. شكرا ليك سي سامي ربي يخليك. نمشي المكالمة رقم 4 على عسلامة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
5: مرحبا مرحبا أخت حنان
1: سيناجح. سيناجح عرفت الصوت شنو حولك سيناجح
5: يا ضر ينسحك وكلكم
1: يعيشك ربي يخليك ربي يخليك شكرا لك. شنو حول الصحة سيناجح تعيش
5: والله الحمد لله
1: الحمد لله إن شاء الله ريدي ربي يزدك في الشفاء وربي يحفظك سيناجح وربي يرزقك من فضله وربي يخليك
5: إن شاء الله مش نعودوها مش نعودوها تعمدي وربي ينجح
1: يا رب إن شاء الله تاون ندعيو لك الناس كل بالشفاء ربي يشفيك ويعافيك ويقيمك سالم يا رب امين.
5: مع في حديث النوري ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله بالمستشفى ان شاء الله باش تعاود العمليه وان شاء الله لاباس ها ان شاء الله لاباس. هاي سي ناجح شكرا ربي يفضلك. هاي سي ناجح
5: قبل
1: قال لي
5: شخص يسلم عليك بالجبال الجبال الجبال
1: اللي هو
5: سلام هو سلام امين
1: اللي هو سي شكون
5: محمد شدي
1: سي محمد
5: شدي
1: تحية صحية كبيرة اللي سلمنا عليه برشا
5: والله
1: بحق الله ومن النسبة دي عنده ديكات بنيته عرس اي عرس ما عنديش برشا انا باركت له راني في الكواليس هو يسحق كل خير سي محمد شبير والله صحية كبيرة اللي
5: بنيته درة ومسجد تحا محمد
1: انت انت انت هو يجي حجم عندك خلينا نعرف هنا على الهواء ايوا هاك عرفت هنا هاك وليت نعرف هنا وين تحجم سي محمد شبير السونيه تمشي
5: هو ودو العائلة كلها نعرف
1: اسمع يا سيدك شيء كبير صحة وفرحة يا سيدي ربي فضلك شكرا ليك تحية لسي محمد مرة أخرى على تعاونه معنا وتعامل الكبير معنا في برنامج في الخدمة والله تحية كبيرة ليك. هاي يا سيدي معك يا سيدي نجح نشيو الجزء الأول من السؤال متاعنا اللي هو حول الرمان فشكون المرتبة الأولى
5: المرتبة الأولى هي جيبس
1: جيبس بعدها
5: ثانية بيجا
1: بيجا وبعدها
5: بعدها دي محمد رسول الله
1: محمد رسول
5: الله اللهم صلى الله عليه وسلم محمد
1: نابل نابل بعد بي تعطينا السبي والقرية والقيرة ونعطينا ثلاثة الولين مثلش نمشيو معاك للسويل الثاني اللي هو حول الرمان حول الرمان حول القصيدة اللي وجع عليها الغنية اللي تغنيت
5: وتع... هو محمود درويش
1: محمود درويش بي يعطيك الصحة يا سي نجح ربي نشحك ان شاء الله وربي يفضلك ما عندك يا سي نجح
5: ربي يبارك
1: فيك شكرا
5: عليك
1: تفضل تفضل تدلل نص ميله تفضل مرحبا
5: ربي يبارك لك
1: يعيشك
5: خاصه السيد الحبيب خاصه الولد نتاعي عنده هو فوق 20 سنه وكل واحد اللي عنده ام يصعبها عليها واللي توفيت الام الله يرحمهم وينعمها ان شاء الله
1: امين يا رب امين امين ما تحيرنيش المواجع يا سي نجح ما تحيرنيش ربي يرحمهم ونعمهم ومحليه ومحلى ريحتهم حتى لو كانوا هما والله صدقوني لو كان عندك امك ولا ابوك حتى في تركينه هكا يكفيك تشوف وجهه وتمسلو يده وتبوسه في جبينه وفي دايته وفي كل هكا هكا وتتعنق وتبوس هذيك الدنيا وما فيها وهذيك الجنه اللي ربي خليها لك على الارض فاستحفظوا عليه وقد ما تقدروا وقت اللي ربي زمانته تحسوا فما سلام داخلي على القليله قل لي
5: تقسم لك بالله العظيم بك حتى الوالد الوزن تفلين الله يرحمه
1: الله يرحمه من عمهم الله يرحمه من عمهم راه وراي وجيعة كبيرة وإحنا شنو نعمل وإحنا اللي علينا إن نقوموا بدورنا ونقوموا بواجبنا معهم وإن شاء الله يا ربي راضين علينا في الدنيا وفي الآخرة يا ربي ما أحسنش في الدنيا هذه من رضاية الوالدين ربي رضيهم علينا إن شاء الله
5: أنا اللي تعمل في والديك يرجع لك صغيرة
1: طبعا
5: والله بالوضوء أنا مجرد
1: طبعا رد بالكم على والديكم وعملوا معهم كان البيه إن شاء الله نلقاه كان البيه يا ربي إن شاء الله
5: يعيش.
1: ربي فضلك يسي ناجح وربي فرج عليك إن شاء الله شكرا نمشوا المكالمة رقم 5 معك فريدة لو عسليمة
6: ألو
1: نساوين هم رقدين نساوين في الكوجينة عسليمة مرحبا بيك
6: أهلا يا حنان
1: أهلا أهلا وسهلا الحمد لله يا ربي شنو حوالك أنت
6: والله لا بأس
1: مرحبا يا ربي فضلك تعيش ربي فضلك شكون معنا يا سيدي
6: عم صالح من الغرابة
1: عم صالح عم صالح شنو حوالك يا عم صالح الحمد لله يا ربي محليك يا عم صالح محليك تعيش تعيش ربي يبارك لك قديش نحبكم من قلبي من داخل من داخل
6: نفس المشاعر والله نفس المشاعر الناس كلها نحبوكم المرشدين وكل المرشدات كلكم نحبوكم
1: عايشك ربي يبارك في عمرك وربي يخليك وربي يحفظك ان شاء الله شكرا لك
6: الحمد لله الحب متبادل الناس نحبوا بعضنا
1: يعيشك ربي يبارك لك ربي فضلك بابا صالح الغالي نمشيو معاك للمسابقه حول الرمان نبداو بالرمان اعطينا الترتيب هاي
6: الرمان جابس
1: الرمان جابس
6: تستور الثانيه ونابل
1: جابس تستور نابل نعم. وبالنسبة
6: للشاعر محمود درويش
1: محمود درويش
6: وغناها مرسال خليفة
1: وغناها مرسال خليفة الغناية هذا نعم. نعم. يعطيك الصحة يا عم صالح ربي يبارك في عمرك يشدك في صحة بدنك يا ربي
6: يرحم والديك
1: تعيش ربي خليك شكرا ليك مكالمة مويلة لو عسليمة الله يسلمك وانا نقول نساوينهم زعما رقدين ما فماش في الكوجينة وين خاصين يا بنات خليتوني هكا وحدي في وسط الرجال الكل
7: هكا هو لهين توا
1: يعطيكم الصحة وبرشا تلقاكم لهين بالصغار عادة ويكين توا
7: ها
1: هكا هو ربي فضلها ما شاء الله ذكرني بالاسم اختي الغالية
7: مدام هدى من ساقة
1: اللقب يا هدى
7: جريبي
1: هدى الغريبي
7: جريبي
1: جريبي
7: أي
1: مرحبا بيك يا هدى مرحبا بيك قالوا لي مغرومة بسبور هدى
7: شوي
1: مرحبا بيك كده لا هاي يا هدى تعطيني الإجابة متاعك لو تسمح أنت ماما هكا عندك صغيرات
7: أي
1: هاندي قديش عمارهم صغيراتك
7: الكبيرة 35
1: قديش الكبيرة
7: 35
1: 35 سنة
7: اي
1: هاك تزور صغيره برشا انت هدى
7: بالحق
1: والله
7: الكبيره 35
1: اي ما شاء الله
7: واللي بعدها 30 والوليد 25
1: عندك 35 و30 و25 هكا كل صغير 5 سنين بيناتكم
7: اي
1: ان شاء الله ربي يبارك في عمرك اذا عرفت صغيره برشا هدى
7: اقل من 20
1: هذيك علاش ملاك هو ربي يبارك في عمرك ويفضلك فضلك لاولادي يا مدام هدى
7: بارك الله
1: ربي يخليك هاي دلها هدى تعطينا اجابتك حول الجزء الاول من السؤال بتاعنا اللي هو جيبس
7: مع رومان
1: ايوه
7: بيجا
1: القيروان والجزء الثاني احن الى خبز امي وقهوه امي
7: محمود درويش
1: وشو تقول للوالده
7: الله يرحمها
1: تقول لها شنو اخر شنو اخر ربي يرحمها وينعمها
7: ان شاء الله ربي يفضل كل ام ربي يحن صغيراتنا نسكن
1: امين وعندك ذكريات كبيره مع الوالده اكيد ديما تتذكرها ديما تتذكرها وديما تدعي لها هكا ولا وديما عايشه فيك وفي وجهك
7: نذكرهم ونعيشوا كانوا بذكرياتهم
1: ربي
7: يفضل كل ام ان شاء الله
1: امين ربي يرحمهم وينعمهم ويتوفاهم شكرا لك يا هدى يعطيك الصحه ربي يفضلك بسلامه قل لي سمير نمشيو للمكالمة لا قل لي كهوا الدفعة هذية ومن بعد الموزيكا بعد 8 إن شاء الله ناخذ دفعة ثانية من المكالمات الهاتفية نرجع من جديد للموزيكا والإيقاعات ومرحبا بكم ناس كل كيما قال لنا سي سامي بن مرادي حبي يسمع يا عسل نسمع لكم بعد شوية ونرجعين

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتواصل غدا بمدينة صفاقس المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة الذي تنظمه الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة تحت شعار استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. أعلنت جامعة صفاقس على موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن النتائج النهائية لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 متاحة بالموقع الإلكتروني للجامعة. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم أنه تم خلال ورشة وطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتي انعقدت أمس وجمعت ممثلين لعشر وزارات الخروج بورقة تنفيذية تتضمن خطة من عدة نقاط من بينها إطلاق منصة للإنصات عن بعد، وأكد أنه سيتم الشروع في تنفيذ الخطة بداية من غرة أكتوبر القادم. حضر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال ورشة تفكير لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها، حذروا من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام. في العالم، ما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن رفضه لمقترح إيران بشأن خطتها لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، مضيفا أنه كون جدارا فولاذيا حول المضيق سيجعل إيران في حالة عجز اقتصادي. انتقدت حركة حماس اليوم في بيان رفض مجلس السلام الموالي للولايات المتحدة التعاون مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نهاية الموجز. الموعد القادم مع الأخبار سيكون إن شاء الله في تمام 9. دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
5: عشرتنا ما تفش
6: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: يا عسل يا الكلك سحر. احنا ما بعرفش الاغنيه هذيا ويطلب من المستمع واللي كان حاضر معنا قبل شويه. سي سامي تحيه كبيره ليك. نمشي والدفعه اخرى من المكالمات اللي فيها مع زميلنا فريد. شنو نخدموا الدفعه هذه الاخيره في المكالمات اللي فيها ونذكر بالاسئله نتاعنا وجائزتنا بطبيعه الحال اللي هي من قاعه رياضه سال دو سبور اكروفيت الموجوده في بدايه طريق الافران. نلقاو الزومبا نلقاو برشا برشا نوع نتاع رياضه في سال دو سبور هذه مع الكوتش احمد. نجم نطلبوه على الرقم 53 383 244. عاود واحدة 53 383 244. تحية كبيرة لكم ناس كل عشاق الرياضة. مرحبا بكم. مش عشاق الرياضة يعني يتفرجوا كهؤلاء، عشاق اللي يحب يمارسوا الرياضة ويعمل سبور. هذكم هما اللي يحبهم اليوم يشاركوا معنا ويحبهم يدخل في عملية القرعة ويكونوا فرحانين وقت اللي يربحوا. بطبيعة نحبكم تفرحوا بالجائزة هذه، أكيد تفرحوا بها وقت تمشي للي يستحقها. خلينا 6 مكالمات هاتفية توصلتنا على 70 164 280 وتحدثنا حول شكون اللي يكتب الكلمات هذه. الكلمات اللي تقول أحن إلى خبزي سهلة برشا، سهلت عليكم برشا رنين. أحن إلى خبزي أمي وقهوة أمي ولمسة أمي. زعمة شكون الشاعر اللي كتب الكلمات هذه؟ نزار قباني، محمود درويش، ولا أحمد شوقي؟ وأيضا سألتكم سؤال ثاني اللي هو حول صابة سناء من الرومان. زعمة هي الولاية اللي في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والثالثة. قديت برشا إجابات، فما صحيح وشوية غلط. ميسير شما مش نيخذ هنا برشا من المكالمات. إن شاء الله تكون معنا في المسابقة وفي القرحة إن شاء الله بعد شوية باش نمشيو للمكالمات اللي هاتي فيها من جديد. ألو مساء النور.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بي.
1: أهلا مدام حنان.
0: مساء النور، مرحبا. شكون معنا؟ ربي يخليك.
1: عمر معك.
0: عمر العمر لقب يا عمر.
1: حشيد.
0: عمر حشيد، مين تكلم فيني يا عمر؟ من صفاقس. مرحبا بك. مرحبا بك يا عمر،
1: تحية لك ولك الفريق اللي عامل معك.
0: شكرا لك. منين توصلنا التحية يا عمر؟
1: من الأفران.
0: من الأفران، مرحبا بك يا سيدي. باهي تعطينا إجابتك عمر.
1: الله يبارك. بالنسبة لمحمود درويش،
0: الكلمات هذيك لمحمود درويش. بالنسبة للرومان، جيب اسم بعد
1: القبلي والسهل.
0: الوطن القبلي بعد السهل. ما هي عمر تعرف الدنيا دي؟
1: عندي الولد ديما المجون الرومي.
0: تحية كبيرة ليها. وانا قبيلة حكيت شوية على المجون الرومي. تحية كبيرة ليها، ربي فضلها.
1: إذا كان عملت تنجبلكم
0: يعيشك، ربي يخليك. سلمنا على الوالدة، ربي يشدها بصحة بدنها إن شاء الله.
1: نحب غنية دا جرسوف.
0: شنية الغنية؟
1: جديد لعنده، حتى القديم مشارش
0: جديدة والقديمة لهم جورج وصوف. باي يا سيدي، شكرا لك يا عمر.
1: للوالدة وأمان ترابلسي وبابا،
0: ربي يفضلهم. ربي يفضلهم يا ربي. يمين سلمنا عليهم زيدك. كيف يا عمر؟ ربي يخليك. نمشور المكالمة رقم 8. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عسلامة، مرحبا بيك.
0: مرحبا. شكون معنا سيدي؟
2: معك خوك فوزي من القيروان.
0: فوزي لقب يا سي فوزي
2: العامري.
0: فوزي العامري من القيروان. شنو حوال القروان يا سي فوزي؟
2: والله لاباس، معناها تعدينا فك ماك حشاك السخانة
0: لاباس،
2: واحنا مستنسين بها. ما القروان جاي في حفرة.
0: جاي في مكان سخونة برشا.
2: تسخن ياسر في الشتاء.
0: صحيح. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. هاي نمشيو معاك يا سي فوزي من القيروان الجميلة. نمشيو معاك في سؤالنا الأول حول كاتب هذه القصيدة الشهيرة أحن إلى خبز أمي ولمسة أمي وقهوة أمي. زعم نزار قباني، محمود درويش، أحمد شوقي.
2: محمود درويش ونزار قباني واللي غنى واللي
0: اللي كتبها محمود درويش ولا نزار قباني؟
2: لا محمود درويش.
0: باهي، خاطر قلت محمود درويش ونزار قباني، نسخال مع بعضهم كتبوها، فهمت؟
2: لا محمود درويش
0: واللي غنيها مرسيل خليفه. قلت
2: مرسيل يعطيك الصحه.
0: داكوغ باه يعطيك الصحه. وبالنسبه نمشيو معاك للرومان المرتبه الاولى الولايه.
2: يا رومانا يا رميمنا
0: يا رومانا. اي والله الرومانا
2: يا رميمنا يا سته سبحه
0: يا ريجنا. اي والله
2: هذه جبانه الغنيه هذه جبانه
0: تو سمير ريحه يا رومانا يا رميمنا. اي حصل عليها الاغنيه محلاها والله محلاها.
2: مادام
0: نحكي مع الرومان
2: لازمنا نجبدوا
0: اي علاش لا والله علاش لا. يعطيك الصحه يا سي فوزي. شكرا ليك وتعطيني في المرتبه اللي عاود ذكر
2: هذا مش نقول لك على
0: صحيح. اي بتبيع قلت لكم في المرتبه دول شكون سي فوزي.
2: عندنا كتانه في جيبس.
0: جيبس اي من بعد
2: كتانه. وعندنا غار ديماو.
0: اي غار ديماو.
2: وعندنا تفتور
0: جندوبه تقول انت معناتها.
2: اي تفتور
0: بعد. اي من بعد
2: يا دوك هما ثلاثه اللي عندي انا اللي متفكر. القلعه ما عادش. القلعه ما عادش
0: جندوبه من بعد بيجي بيه. شكرا ليك يا سي فوزي يعطيك الصحه. شكرا
2: الرحمه على الساحر الجليل الشعب حمادي العقربي الرحمه عليه. ونسلم وبلغ لي سلامي الخويا مهدي قاسم كله فوزي العامري من القيروان يسلم عليك. هذاك صديقي وخويا.
0: تحيه كبيره ليك مهدوش. اتصلت لك تحيه من القيروان.
2: نعم هذاك بلي اتصال انا وياه بالتليفون خويا ذاك وعشيري ويرحم والديك ووالديه.
0: تعيش ربي فضلك. شكرا ليك يعطيك الصحه سي فوزي ربي فضلك. حاضر نمشيو نسمعوا يا رمانه يا رميمنا ما قينيهاش به. نمشيو لشنو قال لي نمشيو للتليفون به. قال لي كاين فما تليفونات في التليفون اخر مش نجم ناخذوه قبل هو تيك. اه صحيح الوقت تاع الحصه ما فهمتش الوقت يجري مزالنا 10 دقائق فقط. نمشيو لنغم سوان جورج وسوف ولا يا رمانا يا رميمنا. زوز نحبهم برشا الحقيقه. الاصوات هذيك والاغنيه نحبها يا رمانا يا رميمنا. يا سته سبعه في عريجنا قديش عنا عليها الاغنيه يا سنوات وسنوات الاغنيه هذيا. الحقيقه نحب نعرف انا شكون اللي غناها. يا رمانا هاني معاكم انتوما اللوجو على صاحب هذه الاغنيه هي من التراث التونسي تراث الشعبي التونسي. نمشيو جورج وبعد نعطيكم الاجابه الصحيحه ونواصلوا معاكم المشوار 8:30. انا راجعين مرحبا بكم اسكول.

فكر بالجائزة متاعنا من سال دو سبور اكروفيت وين نلقاو الزومبا ونلقاو برشا رياضات مزيانة سورتو للنساء. تحية كبيرة برشا للكوتش احمد سال دو سبور اكروفيت موجودة في بداية طريق لافران. تحية كبيرة ليك كوتش احمد. 53 383 244 هو رقم التليفون قاعة الرياضة هذية. احنو الى خبز امي وقهوة امي ولا لمسة أمي للشاعر محمود درويش واللي غنيها وأداها مارسيل خليفة. هذا الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني زاد سؤالنا راهو سهل برشا وكما قلت قبيلة راهو تعدى في نشرة الأخبار مع زميلي سمير الحسيني. صاب عن سنين ما شاء الله من الرومان, صابة الرومان في موسم 2026 نحو 98 ألف طن مقابل 91 ألف طن خلال الموسم الماضي, زيادة تناهز 8% تصدر ولاية جيبس قائمة الانتاج, تليها بيجا بعد نابل بعد القيروان. سجلت منوبة ارتفاع لافت زادا كيف كيف 153% اللي يبلغ انتاجها نحو 11000 طن تقريبا. هذه هي اجاباتكم وكانت اغلبها اجابات صحيحه والكلكم قلتوا محمود درويش. هو السؤال الرئيسي للميسيون بتاعنا لليوم, حبيتها ديديكا سبيسيال مني لكل الامهات, بوسة على جبينكم وربي يفضلكم ان شاء الله. امي راضي يا ربي يخليك وربي يبارك في عمرك ان شاء الله اكيد في الاستماع. امي زهره تحيه كبيره ليك, ربي يفضلك وربي يبارك في عمرك. تحية لبرشا وميت برشا يحبوني هكا, تحية كبيرة لكم ربي يخليكم وربي يفضلكم. والفايز معانا بال 150 دينار من قاعة رياضة أكروفيت سي صالح عباس. ألف مبروك ليك يا سي صالح. وكا نوصل معكم اللي هي مشوار كل تايم سهريتنا الليلة دي لقنا من التاسعة مع قيس القارة نصف الليل. باي باي في أمان الله. أجمل تحية حنان الحشيشة كامل لكيكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتسم الوضع الجوي هذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال الغربي ومحليا بالمناطق الشرقية وبسحب عابرة بأغلب الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من أن تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام بما ينعكس على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية. جدد وزير الخارجية محمد علي النفطي اليوم في كلمة ألقاها أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جدد رفض تونس الإجراءات الصهيونية الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني للقدس، وصفا أي محاولة لتفكيك وكالة الأونروا بأنها محاولة لإسقاط حق العودة وتصفية للقضية الفلسطينية. في العالم، واصل الجيش الصهيوني اليوم انتهاكاته في جنوب لبنان وضحايا الجنوبية في بيروت، إذ قصف عدة بلدات بالمدفعية وتوغل عند أطراف أخرى فضلا عن تحليق المسيرات في عدة مناطق. أعلن الجيش اليمني اليوم شن سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثي في عدة جبهات بمحافظة تعز، وسقوط عشرات القتلى والمصابين في صفوفها. قال الرئيس الإيراني إن بلاده تتحدث حتى لا يظن العالم أن الإيرانيين يخافون الحوار، لافتا إلى أن طهران تريد أن تثبت أن واشنطن والكيان الصهيوني هما من أوجد عدم الاستقرار. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض اليوم اقتراحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط معينة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع الصباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف،
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل والليل.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي أحبابي في كل مكان، في سهرة جديدة تجمعني بكم في نجوم الليل. أنا أخوكم قيس القارة من تو 9:05 حتى نصف الليل. نجوم الليل بتاريخ السبت 26 سبتمبر 2026 ميلادي 15 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة. نصهر مع بعضنا في اليوم رقم 28 من فصل الخريف. يسهر معايا الليلة يأنسني في العزف التقني على الكونسول الصديق العزيز سمية طقطق. الليلة فريد في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية للمشاركة في نجوم الليل، تطلبون على 70 164 280. مرحبا بكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك نجوم الليل بالعربية، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية مينيسكيل. ومرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في كل أنحاء الدنيا اللي يوصلهم صوتنا عن طريق www.radiosfax.in. موضوع الليلة في سهرة نجوم الليل في ما تحكي، في الحقيقة في برشا ما تحكي، مش ناخذوها من جوانبه متعدة. النغم الثالث في اللي مش تسمعوها تو، مش نسمعوها، ثلاثة نغم، الأول الثاني الثالث، مش يعطيكم فكرة وفيها مؤشر على موضوع سهرة الليلة في نجوم الليل. نبدأ سهرتنا بزين العمر يلي شغلني هواك.

15 دقيقة بعد التسعة ليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها. مساء القلوب اللي تحب، القلوب اللي تخاف تخسر، القلوب اللي ساعات من شدة حبها تغير أو تغار. الغيرة موضوع سهرتنا الليلة في نجوم الليل، كلمة صغيرة أما وراها عالم كامل من المشاعر. عموما احنا نغيروا على إنسان نحبوه خاطر نخافوا يجي وقت ونخسروه، نغيروا من إنسان آخر على خاطر نشوفوا عنده حاجة نتمناوها تكون عندنا. فما شكون يغير على حبيب، على زوج، على صديق، على أخ، على أخت؟ ساعات نغيروا حتى على وطننا، على الأرض، على العرض، على الاسم، على التاريخ، على الكرامة، على الدار اللي تحسها إنها جزء منك. سؤالنا الليلة من ضمن مجموعة كبيرة من الأسئلة للمستمعين، مش نغيروا ولا لا، على خطر تقريبا كل واحد فينا غار على الأقل مرة في حياته. السؤال الحقيقي شنو تعمل فينا الغيرة؟ هل الغيرة دليل محبة ولا هي خوف في الأصل من الفقدان؟ هل وقت نقوله أنا نغير عليك نكون قاعدين نقوله أنت غالية عندي؟ ولا ساعات تكون الرسالة الحقيقية أنا ما نثقش فيك؟ وين تنتهي السؤال هوني، وين تنتهي الغيرة الجميلة بين قوسين وتبدأ السيطرة؟ وين تنتهي الحماية ويبدأ التملك؟ وين تكون الغيرة من الآخرين حافز باش نطوروا رواحنا؟ وين تتحول إلى شعور بالنقص ومقارنة وتمني زوال النعمة عن غيرنا حتى داخل ديارنا؟ هل الإخوة وحدهم مسؤولين على الغيرة اللي تكبر ما بيناتهم؟ ولا ساعات كلمة من البو أو مقارنة من الأم أو تفضيل غير مقصود نجم تزرع في قلب طفل سؤال يبقى معاه لسنوات؟ علاش خويا خير مني؟ علاش أختي تتحب أكثر مني؟ علاش هو ياخذ وأنا لا؟ يمكن الطفل ما يغارش من خوه على خاطره يكرهه، يمكن يغار على خاطر يخاف أنه يخسر مكانه في قلب أم وبوه. اليوم باش نوصلوا حتى الغيرة أكبر، الغيرة على الوطن، على الأرض، على العرض، على الكرامة. لكن حتى هنا يلزمنا نسأله، هل الغيرة الحقيقية هي الصراخ، هي الشعارات، ولا هي أنك تحافظ على الشيء اللي تحبه، تحترمه، تتحمل مسؤوليتك تجاهه؟ خاطر الإنسان ينجم يقول نحب بلادي لكن في نفس الوقت يضرها، ينجم يقول نغير على عائلتي في نفس الوقت يخنقها بالشك وبالسيطرة، ينجم يقول نحبك ونغير عليك في نفس الوقت يحول الحب هذية بالغيرة إلى سجن كبير. الغيرة هكا تكون معناتها وحدها ما هيش هي المشكلة، المهم هو شنو نعمله بالإحساس هذية، نخليه يتحول إلى حب واهتمام ولا إلى شك ومراقبة؟ نخليه يطورنا من رواحنا ولا نخليه ولا يخلينا الشعور هذي نتمنيه سقوط الآخرين؟ هل الغيرة تجمع الإخوة ولا تزرع ما بينتهم المنافسة؟ يخلينا نحمل وطن ولا نستعمل اسمه لتبرير الظلم؟ الليلة في نجوم الليل باش نحكيه على الغيرة بكل وجوهها، الغيرة اللي تقول نحبك، الغيرة اللي تقول نخاف نخسرك، الغيرة اللي تقول علاش هو عنده وأنا ما عنديش، الغيرة اللي تقول هذه أرضي، هذا وطني، وهذه كرامتي، الغيرة اللي تبدأ ممكن من كلمة بين طفل وخوه وتكبر معه حتى يولي راجل يحمل في قلبه جرح قديم. في وسط هذا الكل باش نسأله سؤال واحد مش يتكرر مع كل المستمعين الليلة، ممكن يلخص الحكاية الكل. هل الغيرة تكشف مقدار حبنا للآخرين أم تكشف مقدار قلة ثقتنا بأنفسنا؟ في موضوع الغيرة حضرنا أنا وسمير مجموعة من الأغاني في الموضوع، بعض منها أغاني تبدأ بالغيرة
وبعض منها الأغاني ما تتلقى كلمة الغيرة موجودة داخل داخل الأغنية. فما أغنية مش نسمعها معاكم لأول مرة أو نسمع مقطع منها في الحقيقة خطرة طويلة مش نسمع ممكن فما الناس المغلومة بأم كلثوم بكل أغاني أم كلثوم يعرفوا الأغنية دي، لكن خلال بحثي عن الأغاني اللي تحمل فيها جملة أو اسم أو كلمة الغيرة قلت لكم أغنية لأم كلثوم كتبها الشاعر الكبير أحمد رامي، لحنها رياض الصنباطي في بدايات في الحقيقة أم كلثوم. الأغنية دي اتعملت عام 1954، اسمها أغار من نسمة الجنوب. أنا وسميرة معناتها نسمة الجنوب مش دخلها في الحكاية. يطلع سي أحمد رامي كتب القصيدة هذه وعجبتها أم كلثوم، وأنا في ظني ونجم نكون متأكد من الحكاية هذه 100% أنه أحمد رامي كتب القصيدة هذه خصيصا لأم كلثوم، على خاطر اللي تبع الحكاية والمغروم بالقصص متاع الفنانين وخاصة السيرة الذاتية لأم كلثوم يعرف أنها عندها مجموعة كبيرة من العشاق اللي حبوها ولو من بعيد، منهم الشاعر الكبير أحمد رامي اللي حتى في الصور نوار بلون في سهرات أم كلثوم تلقاه في الصف الأمامي وحده وعايش في عالم وحده، سواء الأغنية اللي غنتها أم كلثوم الست من كلماته ولا لا، معناتها وفي لكل حفلات أم كلثوم، عاشق والهان لهذا الصوت الذهبي الأسطوري. وأنا كما قلت لكم أغلب الظن أن القصيدة هذه كتبها من جيل أم كلثوم، يبين فيها حبه ولو من بعيد، يبين فيها غيرته ولو من بعيد، يقول فيها المطلع متاعها يقول أغاروا من نسمة الجنوب، معناتها يوصل الشاعر ما بقاش يغير من العباد من الناس، لا يغير حتى من نسمة الرقيقة اللي تجي من الجنوب وتلامس خد المحبوب. كما الجو متاع أغنية أصابك عشق طبعا دي كان اسموها أغاروا من نسمة الجنوب على محياكي أو على محياك يا حبيبي، وأحسد الشمس في ضحاها وأحسد الشمس في الغروب، وأغبط الطير حين يجدو على ذرى فرعه الرطيب، فقد ترى فيهما جمالا يروق عيناك يا حبيبي. أحمد رامي، رياض الصنباطي، أم كلثوم.

44 دقيقة بعد التسعة. كنتوا تسمعوا من مقطع أغار من نسمة الجنوب، كلمة أحمد رامي، تلحين رياض الصنباتي، غناء أم كلثوم عام 1954. موضوع سهرة الليلة هي الغيرة، وفرصة باش نسمعوا أغاني ممكن حتى لأول مرة نسمعوها من عديهاش، ولا لكن من الأكثرين من عديهاش في نجوم الليلة. هي فرصة. موضوع الغيرة، سؤالي الليلة من بين أسئلتي لكم أنتم، شوية آخر ناخذ شوية آخر معناتها بعد نشر الأخبار ناخذ تليفونات على 70 164 280. هل الغيرة بالنسبة لكم أنتم دليل على الحب، ولا تكون أحيانا دليل على الخوف، الخوف من الفقدان، الخوف من الخيانة، الخوف من يأتي شخص آخر ويأخذ مكاننا في قلب إنسان نحبوه؟ الأغرب من هذا الكل ساعات نطلب من الإنسان اللي يحبنا أنه يغار علينا، نعتبره غيرته دليل اهتمام، لكن كتزيد الغيرة على حدها نفس الإحساس اللي فرحنا به في البداية ينجم يتحول إلى سجن. الغيرة تنجم تقول أنا نخاف نخسرك، أما تنجم تقول زادة أنا نحب نملكك. بين الجملتين مسافة كبيرة جدا. الليلة في نجوم الليل باش نحكيه على الغيرة، الغيرة بين الأحباب، بين الأزواج، بين الأصدقاء، بين الزملاء، حتى بين الإخوة. سؤال من بين الأسئلة اللي نحبكم تجاوبوا عليه بكل صراحة الدنيا، متى تكون الغيرة حبا جميلا، ومتى تتحول إلى مرض يؤذي صاحبه ويؤذي من يحب؟ الغنية اللي مش اسمها توا ما فيهاش كلمة غيرة، لكن المحتوى متاعها متاع الغنية فيه برشا غيرة جميلة. الغنية الشهيرة الحليم فاتت جنبنا اللي غناها عام 1974 من تأليف حسين السيد وتلحين محمد عبد الوهاب، يقول فيها فاتت جنبنا أنا وهو وضحكت لنا أنا وهو، رديت وكمان رديت وفضلت أرد لحد ما فاتت ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت. تتواصل كلمة الأغنية مع تساؤلات الراوي وحيرته حول إذا ما كانت الضحكة مقصودة ليه أم لصاحبه لرافقه. تتكرر الصدفة، يلقاها مرة أخرى، تتولد في قلبه مشاعر حب جديدة رغم عدم تفوهها بكلمات واضحة. تمر اللحظات، يدخل في حالة من الحيرة والشوق والفرحة الممزوجة بالغيرة على صاحبه، لينتهي به المطاف في التفكير بالبحث عن إخبارها بما يشعر به. فاتت

عمري والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

وقال

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة وفي عناوينها. بداية، من 1 أكتوبر القادم الشروع في خطة تنفيذية لمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر في المؤسسات التربوية وإطلاق منصة للإنصات عن بعد. الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من أن تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية ينذر بخطر تعطيل المرفق العام. تونس ترفض الإجراءات الصهيونية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتندد بمحاولة تفكيك الأونروا. في العالم، الجيش الإيراني يؤكد استعداده لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني محتمل، وترامب يعلن رفضه اقتراح طهران بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل شروط إيرانية. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ يتسم هذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال الغربي ومحليا بالمناطق الشرقية، وبسحب عابرة بأغلب الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. جهويا، أعلنت جامعة صفاقس على موقعها الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن النتائج النهائية لمناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 متاحة بالموقع الإلكتروني المخصص لذلك والتابع لموقع الجامعة على الشبكة. نبقى في الشأن التربوي. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم أنه تم خلال ورشة وطنية لمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسات التربوية انعقدت أمس وجمعت ممثلين لعشر وزارات، أعلن أنه تم الخروج بورقة تنفيذية تتضمن خطة من عدة نقاط، من بينها إطلاق منصة للإنصات عن بعد، وأشار إلى أنه سيتم الشروع في تنفيذ هذه الخطة بداية من غرة أكتوبر القادم.
1: الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ، لأننا نعتقد أن حماية أطفالنا وحماية أبنائنا هي حماية للوطن.
0: في قطاع النقل، أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أمس قبول 23 ملفا من أصحاب سيارة الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. وأطلقت الوكالة يوم 20 أوت 2026 برنامجا نموذجيا لفائدة 47 سائق سيارة أجرة فردي لاقتناء سيارات كهربائية بهدف تشجيع اعتماد التنقل الكهربائي في قطاع النقل ودعم الانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية. ويندرج هذا البرنامج في إطار مشروع يحظى بدعم صندوق البيئة العالمي وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. وكانت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أعلنت في 31 من جانفي 2026 بالتعاون مع بلدية بنزرت وصفاقس وجزيرة جربة فتح بابية الترشح لفائدة أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي فردي الراغبين في اقتناء سيارات كهربائية، وذلك في إطار برنامج وطني لتعزيز التنقل الكهربائي في تونس. اجتماعيا، حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال ورشة تفكير خصصت اليوم لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها، حذروا من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاسات ذلك على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية. وقال خبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هادي دحمان، قال أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة بدأ منذ سنة 1993 وبلغ وفق أرقام محينة نحو 7000 مليون دينار وفق تعبيره. الخبير وأضاف أن الحكومات المتعاقبة لجأت منذ ذلك التاريخ إلى حلول وصفها بالترقيعية دون معالجة جذرية للمشكلة، وهو ما ساهم وفق تقديره في استمرار الضغوط المالية. دبلوماسيا، جدد وزير الخارجية محمد علي النفطي اليوم في كلمة ألقاها أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جدد رفض تونس الإجراءات الصهيونية الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني للقدس الشريف، واصفا أي محاولة لتفكيك وكالة الأونروا بأنها محاولة لإسقاط حق العودة وتصفية للقضية الفلسطينية. في العالم، وصل الجيش الصهيوني اليوم انتهاكاته في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، إذ قصف عدة بلدات بالمدفعية وتوغل عند أطراف أخرى، فضلا عن تحليق المسيرات الصهيونية في عدة مناطق. أعلن الجيش اليمني اليوم شن سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثي في عدة جبهات بمحافظة تعز، وسقوط عشرات القتلى والمصابين في صفوفها. في الملف الإيراني، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي تم تحديده في مضيق هرمز لن تكون آمنة، وأكدت القوات المسلحة أنه لن يتمكن الأمريكيون أبدا من التدخل في إدارة مضيق هرمز، وإذا تدخلوا فسيواجهون ضربات إيرانية. هذا وكان الرئيس الأمريكي رفض اليوم اقتراحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط معينة وضعتها طهران، ومنها فك الحصار البحري المفروض عليها. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. بداية من 1 أكتوبر القادم، الشروع في خطة تنفيذية لمجابهة السلوك المحفوفة بالمخاطر في المؤسسات التربوية وإطلاق منصة للإنصات عن بعد. الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من أن تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية ينذر بخطر تعطيل المرفق العام. تونس ترفض الإجراءات الصهيونية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس، وتندد بمحاولة لتفكيك الأونروا. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: 22 دقيقة بعد العشرة. مرحبا بكم من جديد في الاستماع والمتابعة لنجوم الليل في سهرة جديدة. الموضوع سهرتنا هو الغيرة. الغنية اللي سمعناها هذه ما عندها حتى علاقة بالغيرة، كله ماشي لمحرم فؤاد، عندها علاقة برضاية الوالدي. كلمتني الوالدة والله يضحك سمير قبل البرنامج، قالت لي فما ثلاثة مطربين نحب واحد منهم على الأقل نسمعه الليلة. قلت شكون؟ قالت لي يا محرم فؤاد، يا ماهر العطار، يا عبد اللطيف التلباني. ممكن نعديهم الثلاثة ممكن. على كل إن شاء الله تكون عجبتكم الغنية هذية. نرجع الموضوع سهريتنا اللي هو الغيرة. الغيرة اللي في أصلها إحساس بالقلق أو الخوف من فقدان شخص أو علاقة أو مكانة لصالح شخص آخر. تجم تظهر في الحب، في الزواج، في بين الأصدقاء، حتى داخل العائلة، في العمل. الغيرة مش بالضرورة حاجة خايبة. الإنسان اللي يحب طبيعي يخاف على شوية على علاقته، طبيعي يهمه اهتمام الطرف الآخر، طبيعي يحس بحاجة من الغيرة أو بشيء من الغيرة وقت يشوف شخص آخر يقترب ممن يحب. المشكلة مش في وجود الغيرة، المشكلة في شنو نعمله بالغيرة وقت تجينا. هل نحكيه؟ نسألوا بهدوء؟ نبدأ ونفتشوا ونراقبوا ونشكوا ونتهموا؟ سؤالي للمستمعين الثلاثة تول مش نستقبلهم في دفعة أولى، هل تعتبر بالنسبة لكم أنتم الغيرة دليل حب؟ شنية آخر مرة غيرت فيها على إنسان تحبه ولا إنسان غيرت منه؟ وقت تغار تقولها بصراحة ولا تخبي الأحساس هذا؟ ناجي مرحبا بيك، مساء الخير. يا صديقي شحالك؟ لباس بخير؟
1: الله يلبس الحمد لله.
0: طب حسب رأيك انت شكون اكثر معناتها في الشعور بالغيرة، نساء ولا رجال؟
1: نساء
0: يغيروا اكثر. الشعور هذا معناتها ممكن علاش حسب رأيك؟
1: لا يا اخويا ما عندي حتى
0: فكرة. ما عندكش حتى فكرة؟ ما تقول انت انسى، انت ما تغيرش؟
1: مش برشا.
0: انت تغير من ولا تغير على؟ ولا ناخذ شوية من هوني شوية من هوني.
1: والله نغير من.
0: تغير من؟ تغير من شكونة؟
1: برشا ناس.
0: من برشا ناس؟ تغير منهم؟
1: اكيد.
0: علاش؟
1: هو ما عارفش كيفاش نجاوبك. ما
0: تعش معناتها معناتها تغيير من شكون؟ تغيير من حد معناتها فما نوع من الحسد هوني، فما نوع من هذا هو اللي تقصده انت؟
1: هذا هو اللي
0: نقصده. شكون انت حاسد شكون وعليش معناتها؟ قل لي يا نجي.
1: هذا برشا حاجة على المستوى، مثلا ما أكبر المستوى عالي وكبير، وأنا المستوى ما عنديش جملة واحدة.
0: إيه؟
1: عاد نحسدو مع خاطر ما
0: انت قاعد فاهم شنو قاعد تقوله وشنو قاعد معناتها تبين معناتها، مش حتى للناس حتى لك انت.
1: اكيد.
0: وفرحان بي احساس الحسد هذا؟ هو بي الانسان يحسد؟
1: لا ماذا بي نحيه.
0: مش ماذا بيك تنحيه، مش ماذا بي يلزمك تنحيه. يلزم تعرف عليش؟ اقول لك عليش. اول حاجة الحسد في الدين متاعنا احنا هو تمني زوال النعمة من الاخر، وهوني هذية كبيرة من الكبائر. ممكن الانسان مش ماخو معناته مش منتبه للشيء هذية وانت واحد منهم.
1: مانيش مزهر.
0: لا رد بالك يا صديقي يا ناجي، خاطر شوف وما فهم عليش انا نحسد غيري. ربي سبحانه يقسم الارزاق كما يحب هو، وكل انسان معناتها يكون راضي بحياته يحاول باش يطورها ويحاول باش يسعى باش يغير من نفسه ومن من من من, من روحه. ما فهم حتى داعي باش نحسد انا فلان ونتمنى زوال النعمه. معناتها انت باهي ما عندكش سياره تحب انت اي واحد معناتها تراه عنده كهرباء مثلا تحسده ما تصيرش. انت ما عندكش صغار، اي واحد عنده صغار تحسده ما تصيرش. مش مترسم في خدمه، اي واحد يخدم على روحه تحسده ما يصيرش. معناتها راهو تعرفوا الحسد يا ناجي يا اخويا، اول ما يضر مولاه، معناتها ما يضرش الطرف الاخر عرفت. يبرى انت ابوك قلت لي انت توك هاك الناس كله ولا تعرف
1: اكيد
0: اي باهي شنو الحل تو شنو اللي ناقصك انت وتقول انا معناتها نحسد الناس على حاجات انا ناقصتني؟ شنو اللي تحس ناقصك انت مثلا مثلا تعطيني انت دازت لي برشا وبرا ما خديت منك لا صرف لا عدل فهمت شنو اللي ناقصك؟
1: خصني انا مع عمي ما عنديش خدمه فيها رسم مترسم
0: ماكش مترسم في خدمه
1: ماش مترسم في خدمه
0: اي سعيد انت باش سعيد باش تترسم في خدمه ولا نجي سعيد باش انت تخدم وتحل مشروعك الخاص ولو بشويه بشويه ولا ما قاعد هكا كبر
1: اكيد ما زمش
0: على كل صديقي اسعى وربي معاك وربي يعطيك الحاجات الباهية اللي انت تحبها من غير ما الشعور هذي بالحسد للناس عرفت من الغيرة من الناس على خاطر راهو الحسود يقول المثل لا يسود واللي معناتها في قلبه غيرة من شخص على خاطر ربي لاخر الشخص عطاه وانا ما عطانيش شوف انت الاف وعشرات القصص الموجودة وتارى النهاية الخايبة متاع اللي غير معناتها واللي يتمنى زوال النعمة عن شخص اخر ربي

0: فيش ريسر في قبل كيف كنا ما احناش مترسمين هيك من القدم جماعة القدم كي ترسمنا كانوا بالرغم ان احنا اقل منهم برشا ويغيروا منا ياسر ياخذوا علينا ياسر وكي ترسمنا ولا ينظروا لنا بنظرة مش باهية انا عبارة على فكينينا بحاجة كثرة الحقد معناها فهمت كانوش انا عبارة هيك الحاجة خذيناها لهم احنا فهمت ياسر قصينا منهم بس
1: وانت ماكش من جملة النساء اللي تغير
0: انا والله صدقني كل واحد نقول اللي ربي عطاه كل واحد شب ربي شاطه معناها
1: مليكة ما عندكش الحكاية دي
0: والله لا ما كل واحد ربي شاطه معناها
1: وهيك هو الصحيح راهو في الاخر
0: هذه
1: الغيره من معناتها عرفت الغيره السلبيه والغيره المذمومه تغير على مثلا انت متزوجه ولا
0: لا
1: مش متزوجه ما نعرفش انا الغيره الحميده الغيره الباهيه انك تغير على دارك تغير على اهلك ما تحبش فيهم عرفت هذه عندك انت ما موجود
0: اي ملا موجود ملا اما باش مثال غير من هيك مثال ما جابش معناها حيت جاب صغار حيت عرس حيت انا ما عنديش هذا معناها
1: معناتها ترى معايا
0: كل واحد ربي شاطر
1: كل واحد ربي شاطر ترى معايا اللي غير بالشكل هذايا هو دليل مركب نقص هكا ولا يا روضه
0: مركب ايوه مركب نقص
1: هكا ولا
0: واحد كيف يغير علاش فكيني لا ما احنا بربي علاش هكا وذا بيهم هيك المعنى قوش عليها هيك المؤسسة تركبت عليهم هما والصغار كانوا حقودين علينا
1: ربي يحفظنا ان شاء الله
0: والغيرة والله انا بوات
1: الله يخليك
0: الحمد لله الواحد رج ولباس
1: لباس الحمد لله شكرا لك يا روضة بارك الله فيك عايش اختي اللي تجزينا صباح الخير مريم حمامي مرحبا بك مساء الخير
2: مساء الخير
1: عايش حالك يا مريم لباس
2: مش لباس
1: اها اللطف يا رب
2: والله تعرفي مرضت ودخلت المساحة
1: اللطف عليك لباس
2: والله معناتها مرضى متى فهمت الموت شفت عيني والله يا قيس والله انا هيك اللي غيبني عليكم شوية اني صمت فيكم اما داني موت وجماعة كيف انا مريضة بالحق
1: وتوا لاباس الحمد لله ابرك شوية
2: الابتداء من عند ربي انا مؤمنة بذلك الابتداء من عند ربي ربي يتذكر العبد يبتدي والله
1: اكيد الحمد لله توا ابرك شوية الحمد لله
2: لا سبا تو في نقاها
1: هاي فترة نقاها هاي باهي الحمد لله ان شاء الله كل شيء ما يعطينا ربي باللطف ان شاء الله وان شاء الله باللطف عليك
2: يا مريم
1: يعيشك الله بارك الله فيك موضوع الغيرة شنو تقول فيه مريم
2: اذا قال لك نحب تحية لسمير وفريد
1: باهي
2: واسمع نحب تحية لاصحابي اللي جاوني وقالوا لي تحية لامي مجيدة
1: امي
2: فاطمة ربي يشفيها سمير القبي ربي يشفيه سامي بن مراد الكريم بن مهدية العم عبيدي فكرية الغرياني ندخلش الموضوع توا
1: وسط التحايا متاعك موضوع السهرة هو الغيرة شنو تحب تحكي فيه مريم
2: تعرفي الغيرة دليل بالنسبة لي يعني دليل عن المحبة متى والخوف من الفقدين متى تحب العبد تخاف عليه من الفقدين الغيرة هذه أنا بالنسبة لي الغيرة الجميلة التي تزيد الحب حبا
1: تقول انت ما فماش محبة من غير غيرة ما ما ما هكا ولا
2: لا لا
1: ما تجمش تحب شخص وما تغيرش عليه
2: انا امي كنت نغير عليها من العبيد اللي يحبوها هي تحب بروحها من الله يرحمها هي تحب بروحها انا نغير كان قا حد قال لي سقى يبوسيها ولا والله كيما قال لك يبوسيها حد ولا حاجه انا نغير ما نقولش اما ديخي هو يمشي نمشي لعنق ونبوس ديري الفازه انا عندي خويا كبير عباره على ما تحبه برشا فهمت وهو يحبني ويعزني وكان نقول له عطيني حليب الغولة يجيبه لي مثلا بنية صغيرة عمرها 8 سنين 7 سنين هكا يبدأ يلعب معه وقل انا نحس صغيرة قلت هيد ومرة قلت قاعد رايد نحس صغيرة
1: يعني هذه مش غيرة سمحة هذه غيرة متحب تملك معتها
2: لا غيرة سمحة براك انا حيث نحبه انا نحبه اني قسم يقعد انتش قلي انا نفسر لك إذا مش غير لأني حقد ولا حاجة أنا عمري ما عندي حقد
1: لا مش كيسي يوم تحق نقصد معتها متحب التملك هذية معتها نحبك ليا وحدي عرفت

0: هذه هي جزء منها. أمك تحبها ليك وحدك، خوك تحبه ليك وحدك، اهتمامه ولا محبته تحبه موجهين ليك انت بالأساس. هذا اللي يخليك انت تغير من أي حد فهمتوا لا يتعامل معه، ولا من أي حد يحب أمك فهمتوا لا تقول انت الإحساس هكاية يتحير بالنسبة ليك انت هكا حسب ما فهمتك. ولا يا مريم
1: فهمتك ولا نقلك حتى الأخوة الأخوة أين أخوتي إحنا صغار معناتها كنا ماتا أم ما تفرقش بينتنا كنا فرد معناتها كنا كيف كيف ونحب نأكد نأكد نأكد نأكد باللحمة تحتها باللحمة باللون اللي تحب أنت معناتها رديتكم تفرقوا بين صغاركم رهو بعد بعد بعد معناتها كيكبوا مراهقة في الشباب رهو يرجع بالوبال هذيك يولي يكره أخوه
0: فهمت يكرهو صح
1: ولا يا قيس؟
0: أي أكيد الوالدين عندهم دور في الحكاية بالطبيعة.
1: هو شيء
0: هو
1: أنتم أنا صغيرة أنا صغيرة أما يحبوني كنا محبوبين كنا بابا كان يحبني يحبني بنية واحدة وصغيرة كان يموت عليا ما يعنيش أن أخوي الأخير ما يحببش.
0: المهم أنت بالنسبة لك أنت الغيرة تراها من المحبة ومن كثر المحبة هكا ولا
1: بالضبط.
0: لكن الشيء إذا بلغ حدا انقلب إلى ضده معناتها راهو كثر الغيرة معناتها تولي خايبة. كي نغير عليك على خاطر ما نحبش فيك ونغير عليك خاطر شعوري معناتها ناحيتك شعور كبير وسمح. لكن كي أي حاجة في الدنيا وحتى كثر المحبة في حد ذاتها كثر المحبة موش بيه اي حاجه تفوت حد معناتها مش باهي.
1: الانسان كي يحب حد ما يحبش الحد جنود. خاطر جربتها من امي انا امي كانت ملتصقه بها بصفه غريبه كي توفيت لقيت في المساحه 20 يوم وفي غيبوبه وسكتوا برا علاش خاطر امي مشيت على حالها. وبينما الانسان يجب يؤمن بحاجه انه ما يتعلقش باي انسان اللي هو ما يتعلقش به يتعلق به ياسر فهمتها.
0: يعطيك صحة مريم على المشاركة معايا ليلة في نجوم الليل. نرجع للأغاني اللي تحكي على الغيرة أشهرها الأغنية اللي مش نسمحها لكم تو الكلمات لعمر بطيشة الألحان لصلاح الشرنوبي الموزعون يحيى الموجي وطارق عاكف.

0: 44 دقيقة بعد العشرة. كنت تسمعوا في قربنا الغيرة لوردة الجزائرية الشيخ شعر شيخ خلت الشعر سالم بن هدية في صفحة الإذاعة. يقول المثل الشعبي متاعنا يقول الغيرة تذهب الشيرة أو الغيرة والحسد من ضعف الإيمان، والناس الحاسدين والحقدين يرجع لهم بالوباء والشقاء وما يفرحش في دنياه. مشكل الناس الطيبين اللي يحبوا الخير الغيرهم. شكرا لك شاعرنا العزيز سالم بن هدية. نرجع الموضوع الغيرة واستقبال المكالمات الهاتفية. المكالمات في الرابعة. خويا محمد مرحبا بك، مساء الخير.
1: السلام ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك.
1: لبس عليك.
0: الحمد لله. شحالك انت يا بخيرة؟
1: الله يهديكم رواء ان شاء الله في السفاق.
0: الله يخليك
1: يا رب.
0: امين يا رب. اي سيدي محمد.
1: اي سي قيس سمحني تو لبدلك بالغيرة لحظة باش نقول لك على حوالي يعني اليوم خريج تمثيل.
0: ايوه ان شاء الله بطول عمرك.
1: يعيشك يرحم الوالد وبارك الله فيك.
0: تعيش.
1: نخدم في شركة نتاع بناء ما نحبش نذكر اسمها. حسيلو بقية اصحابي بخير وفما ناس اللي يصبوش من عام 91 خدمت انا وياهم.
0: ايوه.
1: وانا مش نطلب منهم السلاح لكن يسمعوا في قاع الساقس الحمد لله انا سمعتي طيب وسمعتي باهية مع الناس الكل ان شاء الله مع ربي.
0: والله الحمد
1: لله. ونحب نعتذر لك انا غلطت مع واحد منهم يسامحني لوجه الله الحمد لله اني ما غلطت مع حد.
0: الحمد لله.
1: ونقول لهم يدوم شيء وكوالا ربي سبحانه وتعالى وسووه.
0: شنو برنامجك ان شاء الله تو بعد التقاعد؟
1: والله تو مش نكذب عليك مش عليك تقاعدني الشهرية 420 دينار معناتها من خدمة من 91 لتو ربي يهدي العرف هذا شغول نسبت من كل الشركة.
0: اي
1: حسب ما مشيت سبيت الدوسي بتاعي قالوا لي تاخذ 420 يا خسر يا
0: رقم. معناتها تو البرنامج حسب بتاعك حسب ما فهمت تلوج على خدمة أخرى.
1: إن شاء الله بحاول الله هي ممنوع علي راهو أنا ليه مش تخدم وزادت عندي عائلة تحت مني و420 راهم عايشين.
0: شنو يعملوا لا صحيح.
1: والله
0: العظيم وربي يبارك ان شاء الله في حتى في القليل.
1: الحمد لله
0: الحمد لله ربي صحيح. اما بالفعل معناتها ريت البوش يعاني وشي قاسي خويا خويا محمد. والله
1: الحمد لله بابا سبع بنيات ونحمد ونشكر يا ربي في خير وفي نعم ونخلص المرمى في خير وفي نعم.
0: والله
1: بيت الوالدين.
0: والله
1: بيت الوالدين الحمد لله
0: الله كريم. هاي يا سيدي محمد شنو تقول في موضوع الغيره؟ ايوه
1: انا الغيره باش نقول لك على سي قيس انا غير على الوطن وغير على بلادي ازيد بزوز هذا وغير على شيء خاطر كان شيء غير اخرى.
0: اي
1: باش توصلني الحاجات ماهيش باهيه ما نقدرش عليك. والله العظيم ها ومراه او مرت الواحد ولا بنته ولا ولده ولا
0: لا لا, لا. انت اكيد اكيد تغير عليهم وتغير على بنتك وتغير على بناتك
1: ما تظهرش عليك. والله لا ظهرك كذب على ربي حرام.
0: علاش ما تظهرش سيدي محمد؟
1: خطر في قيس هو ني اي حراهي عندي غير مكلف عندي انا من الجيمش علاه من الجيمش خاطر يقول لك معناتها تو بالنسبه هذه لغتنا احنا هيك يقول لك حزار
0: ايش بي حزار ايش بي
1: يقول لك حزار فهمت هو حزار ذاك حزار تمشي عند الناس كلها
0: الحزاره في جزء منها بي ماهوش خايب
1: ويش
0: مش لا مش نعطيك حاجه نعطيك حاجه
1: نعم
0: على بالك انت فما حديث للنبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم
0: يحكي على الديوث عفى الله الجميع. الديوث ما تقيل من الديوث ما تقال الديوث لا يشم رائحه الجنه. قالوا ومن الديوث يا رسول الله؟ قال الرجل الذي لا يغار على اهله. عرفت معناتها الراجل اللي ما يغيرش على برته ما يغيرش على بنته وما يغيرش على معناتها أهله وناسه ولحمه وعرضه ويخليها تلبس اللي تحب وتخرج كيما تحب وتتكلم مع اللي مع اللي جي وما يغيرش وما هيك ماهوش باهي.
1: لا لا ذيك ما عدناش الحمد لله.
0: لا لا لا تقولي ما وصلناش للدرجة هيك ما
1: لا لا لا لا لا الحمد لله الحمد لله لا لا لا لا لا لا لا لا شيء ذاك ما عدناش احنا تصدق طواني نكلفيك من المنطقة اللي فيه يعني
0: اي اي
1: اما تقول بريف والحمد لله ولا بس يا رب انا مثلا العبد لله انا يكي مثلا يجوني ضياف كنت طلع على مرتي هكا بالعين تعرف
0: بالعين
1: شيني طالب شيني طالب لك الضياف ذاك مش حط لهم
0: بالعين ما غير حديث ما غير كلام معناتها بالعين فقط
1: ما غير كلام بالعين الحمد لله العين كي نخضر لها تفهم معناتها شيني مش تحضر اسم الزيت فهمت خزرة الأولى والثانية لولا التاهي والعالة.
0: الغزرة الأولى التاهي والعالة. الغزرة الثانية
1: الثانية معناتها هي تركح مثلا وقت الفطور ولا وقت العشاء.
0: تركح هاي أغزر لها معناتها تو صار وقت الفطور مثلا إذا كان وقت فطور بنمشي ريق الفطور، ولا إذا كان العشية مغرب هكا ولا بزيلوا الضيوف بحذاك وما فهموش الرواح تغزر لها تقول لها بنمشي حذا العشاء.
1: خزرة كيما هكا تفضحها.
0: الغزرة الثالثة متاع الديسير ولا ما فماش؟
1: نعم
0: الغزرة الثالثة ما فماش. غزرة الثالثة متاع كعيبة غلة ولا حاجة؟
1: واحدة متاع تاي واحدة متاع فطور ولا عشاء هكا هو.
0: لا غلة لا حد شيء.
1: الغلة ذيك عاد كان عندي شوية غلة فما كان غلة
0: ما غير غزرة وعدك ما تستحقش.
1: لا لا اللي كبل هم العشاء عطينا العشاء
0: احنا عطينا البي الفايدة
1: هم عطينا ليك الموكذيف اللي جانا.
0: الله يخليك الله يبارك فيك.
1: هذاك هو اللي نحبوه احنا ما قلت عليك.
0: به معناتها انت الغيرة الحميدة متاعك انت الغيرة السمحة هي غيرتك على بلادك.
1: غير على بلادي وعلى الوطن متاعي هذيك هي نحبها وتحب الصيح والواقع لا خوف ولا سماع يا ربي
0: يهد عليك. وهيك أجمل غيرة ممكن الإنسان يحس بها وش خاصة الناس الكل تحس بها يا خويا محمد.
1: حسيت عام الجيش عام 87 كي خدمت لك جيت كيرا كلست بديت كي كيرا واحد فارح ومانيش فارح وتو كي خرجت أنتريت اليوم خرجت فارح ومانيش فارح. هذا من الحشري يعدو في ديلي يا ربي يهد علي
0: صحيح.
1: هذا
0: معقول ما تحبش شكون يتكلم في بلادك كلمة خايبة ما تحبش؟
1: لا لا لا لا لا لا اسمعني وكان نقولك شوي بالك في مش نطول عليك شوي
0: مسالش إذا كان كلام سمح كينا كي طول.
1: والله سمح والله سمح. ليت في فرنسا عام 88 مشيت لإيطاليا وحرقت في فرنسا عندي أخويا غادي
0: هاي
1: عاد أخويا هو مقاول تاع مرمى ونخدم مع المرمى تقريبا مسلم الاستعام تعليل عنده جارة موريس فرنسا وهي كلم خوي بالتليفون قال لي علي خشني قال لي رمزوني صراخ ونبذولي من كلتية خويا أنا تفاهم انه يتكلم فيه يلبسني دبشة وهم غادي ما نقربش عليك مصلحين وعاد عنده مسدس هاو سبس فيه كيف سمعت كلمة كاكا خرجت نوم يا كاكا حشاك والله العظيم اقسم بالله وربي يسعد علي ولقيتين تعبانة بحذاي البرة فهمت خوي ما يخلقوا طبست على وخرجت نجري وخوي عايش في الدار خايف وفهمت له فرنساوي خايف يا خلاص نجري اقسم بالله قلت لي ايش بيك يا ولدي قلت الله غالب اني متعلم من تونس فكر دعس هذيك من الجن فهمت والله فرنساوي يكلم اخوي من بعد يحمل فيه ومرته ويبوسه وهد الحين جابوا لي كادو فهمت ويحمل فيه والله العظيم هذه او معناتها واحد ياوي مش عارف.
0: يعطيك الصحة يا سيدي محمد وإن شاء الله الناس الكل كيفك أنت بارك الله فيك وإن شاء الله بطول عمرك وإن شاء الله ربي يعطيك من قسمه وإن شاء الله وربي يخليك لهيك النورات اللي عندك. شكرا لك خويا محمد
1: ربي يبارك لك وإن شاء الله يسركم
0: ديما يعيش عزيزي. شكرا لك إلى اللقاء بالسلامة. لا سعاد مرحبا بك المكلمة في الخامسة.
2: ألو
0: أهلا يا سعاد.
2: سلامة
0: مرحبا بك لاباس الحمد لله.
2: تحية لك ولكامل الفريق معك.
0: يعني شوختي يا ربي بارك الله فيك. تفضل سعاد أحضرنا في الموضوع هذايا الغيرة.
2: والله الغيرة تذهب الشيرة
0: تذهب لا من حي تذهب
2: والله بليس منها.
0: الغيرة الغيرة كي يبدأ الإنسان يغير من شكونه مش يغير عليه نصوره ولا الزوز
2: والزوز
0: الزوز.
2: والله اسمعني الغيرة هي ساعات تكون دافع فهمت دافع للنجاح فهمت بار اكزامبل اللوم انتي الولدة قل له شوف ولد عمتك ولا ولد خالتك ولا ولا ولد خالك شوف في فيش ولا طبيب ولا فهمت يتحمس فهمت
0: مش بشرطيه خاصة كي بدا صغير خاطر احنا تعرف شنو هي مشكلتنا الكبيرة هي المقارنة اللي احنا مغير من كوالدينا من غير ما قاعدين نشعروا بالخطورة اللي قاعدة صايرة وخاصة في نفوس أبنائنا إنك تقارنوا حتى بخوته.
2: لا ما تقارنش
0: ولا تقارن أي علاش أنت جبت معدل هكا ولد عمك هكا وعرفت
2: لا لا لا إذا في مش في معناتها في الطفولة لا نقصد يعني نقصد هو كبير فهمت مثلا في الليسي ولا حاجة فهمت
0: يبقى ديما شعور من المقارنة ماهوش سمح على خاطر يفقد الطفل مهما كان ولا حتى الشاب يفقد ثقته في نفسه عرفت انا مع الغيرة انت تراها شعور في العمومة شعور صحي معناتها شعور مطلوب من حين لآخر ولا لا؟ معناتها ولا يقلق مولاه؟ وإذا كان يقلق مولاه مش يقلق الطرف الآخر؟
2: لا لا عادي عادي، ما عندي شكون نعرف، ما إذا فهمتي عندي شكون نعرف، ما إذا فهمتي ما أنت قلت له كلمة دي وبصحيح ولا طبيب ما إذا فهمتي
0: خلى في قلبه، ما
2: خلى في قلبه صحي كيف حبيت نقول أنا فهمت. وهي ما تشرحلوش، ما تقولوش شوف جيب معدل خير منك وإلا لا، ما تقول له كلمة طيب شيله فهمت، هو يفهم روحه وحده وحده فهمت، تقص قرقر عليه ولا حاجة، لا مش هدية فهمت، ما تحسسوش كما قلت انت بالعدم الثقه فهمتي، لا ما تحسسوش هي تعرف كيفاش تحكي معها فهمتني. وساعات تلقى معناتها تغير ما بين الازواج، مثلا هي تغير عليه ولا هو يغير عليها، هي تعرف هي تعرف شنو هو وهو يعرف شنو، ما تفهمش الغيره مش لازم منها يعني فهمت.
0: هو حتى في الأحاديث النبوية الشريفة اللي علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المسألة متاع الفرق ما بين الغيرة وما بين الغبطة. الغيرة أو الحسد هي تمني زوال النعمة من طرف الآخر، الغبطة أنك أنت ماذا بيك يكون عندك قيمة الطرف الآخر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث نبوي شريف، يقول لا حسد إلا في اثنتين، معناتها فماش حسد في الإسلام في الدين إلا في زوج حاجات: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، معناتها يصدق منه هيك تحسد عرفت، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، معناتها فما كان زوج حاجات يزمن نحسده فيهم. اللي عنده فلوس مش على خاطر عنده فلوس، على خاطر عنده فلوس يعمل الباهي يعمل الخير، تقول ماذا بي وكان جا عندي فلوس
2: مش عمل الخير، نتمنى روحي في بقعد
0: يعطيك الصحة
2: ما نهزوش
0: يعطيك الصحة. أما الغيرة عموما كيفاش تراها؟ معناتها تراها بين الأزواج مثلا تراها مطلوبة بشكل كبير، مطلوبة بشكل بسيط من حين لآخر ولا لا؟
2: والله هي معناتها ترقى معناتها الغيرة راي وهي ما تمش منها أصلا تفرقهم والله تلقى مسألت عقلية ما انت فهمتش، تلقى ما فهمش منها اصلا فهمتش، هو يقلها مثلا ما
0: فهمش منها الحكاية اما تبدأ صحيح
2: فهمت، يعني يخلقوا مشكلة
0: من لا شيء
2: وهي ما فهمش منها اصلا فهمتش. وثم غيرة بصحيح ما انت ثم الغيرة صارت منها ومعناتها
0: يولي معناتها
2: انا ما
0: يتفهموش فهمتي. ساعات مثلا فما ساعات مش ديما ساعات فما ثمن الرجال ما يغيروش على نساهم، وتلقى المراه مثلا تحب تسترعي انتباه زوجها، تحب تحير فيه هيك الرجوله واللي هي عرفت نتاع تلهبيه نتاع غزليانا ولا معناتها تحب يغير عليها، معناتها تولي تعمل في اشياء في حاجات باش الراجل يغير عليها. انت مع الشيء هذا ولا
2: لا هي هذا في نظريتي انا ما
0: اعرفش معقول،
2: هي لا هي مش ممكن مش معقول كثير.
0: انت تحب الراجل المغيار الحزار ولا الراجل الكلكول هكا وما يقلقوش وما يهموش
2: لا بالعكس تحبه يغير ما اذا فهمتي، انا في حدوده
0: في حدود في حدود في حدود بالفعل على خاطر الشيء اذا بلغ حدا انقلب الى ضد هكا ولا كثر من الغيره تمصات يا سعاده
2: والله.
0: شكرا لك لاله بارك الله فيك عايش اختي، شكرا لك نسني برشا الليلة في نجوم الليل 58 دقيقة بعد العشرة. بسام مرحبا بك.
3: مرحبا بك خويا غير.
0: اهلا بسام لاباس؟
3: احوالك خويا لاباس؟
0: بخير انت؟
3: الحمد لله، تحية ليك وجميع العاملين معاك وجميع المستمعين.
0: شكرا لك يا بسام، تفضلي.
3: يعيشك. يعيشك قيس. الغيرة، الغيرة انا نتصور ما فماش واحد انسان على وجه الارض وما يغيرش. ويكذب عليك اللي يقول لك انا ما نغيرش، وامراه ولا رجل.
0: الفايده مش ما يغيرش، الفايده يغير كيفاش؟
3: لا ويزم يغير هو. لو انت مثلا سيرتو الغيره على
0: الغيره على
3: الغيره
0: مش من
3: على
0: اي
3: الراجل يزمو يغير على مرته.
0: معقول؟
3: يغير على بنته،
0: يغير ما في يغير، معناتها ما فما ناس معناتها تفوت الحد نتاع الغيره يا
3: يعني. بس اكي من اكي من اكي يولي
0: تولي تخنق زيد، راه فهمت اياتهم علاقات انتهت،
3: عدم ثقه، يولي برا،
0: يولي بالفعل يولي سجن كبير معناتها.
3: اي انا مرتي نعطي فيها ثقه 1000% ونرميها في 1000 راجل ولبس فهمتي. لكن سبحان الله وقت نرى انسان يغزو لها غزرة ما يشبهها وكذا، نتحرك نغير عليها، مش نعمل رياكسيون.
0: تعمل رياكسيون على شكون؟ على مرتك اللي ما عملت لايد لساق؟
3: لا مش على مرتي، مع ولا اللي يغزر لها هيك الغزرة مشومة مثلا. فهمتي مثلا؟ فهمتي نعطيك مثال.
0: اي قاعد
3: ولا بنتي ولا اختي ولا كذا ولا فهمت. ما هذا الغير لازم منها. والمرأة بصفة عامة، المرأة بصفة عامة إذا حسب معرفتي أنا راي تحب رجلها يغير عليها، تحب تجبد الانتباه وتحب كذا، لكن الرجل البارد ما يعبوهاش. فهمتي؟ تلقاها تلبسه وتصوح وما تيجو كذا واحد وكذا باش تجبد الانتباه وكذا. تلقى عباد البرة يغزروا لها واحد وكذا وهو ماش لها كانوا. فهمتي؟ إذا ده مش باهي
0: معناتها الإنسان باهي، كيفاش يحاول يتحكم في مشاعره؟ خاطر زادة فما ناس بالفعل معناتها توصل لدرجة مرضية من الغيرة، وتبدأ بشوية بشوية. ساعات الإنسان ما يعرفش روحه.
3: لقى الشيء أسمعني. فهمتك. لقى الشيء هنا ترجع إلى الثقة بين المرأة ورجلها مثلا. إذا كان أنت عندك ثقة في مرتك ولا مرتك عندها ثقة فيك، معناتها مهما كان ما توصلش الغيرة توفى في وقته، ما وصلت هيك الفازة مثلا هيك الغرض
0: معي معايا بسامة
3: في البيع ولا كذا. فهمتي؟ شنو وفيت هيك مشيت على روحها تقف تم تاخو موقف
0: تم. ما توليش طبيعة، ما توليش حاجة لا ديمة
3: لا.
0: في ال...
3: لا لا هيك تولي مش باية ترجع كما قولوها، تولي تولي مرض وتولي مشاكل وتولي برشا حوايج.
0: معناتها الحياة عموما فيها مساحات نتاع مشتركة، فيها مساحات تخلي زادة للشخص على راحته، معناتها الزوج على راحتها، الزوج على راحته، فما مساحات مشتركة بيناتهم باش ما يخنقوش بعضهم، عرفت؟ باش ما تتحولش الحياة إلى سجن كبير برشا.
3: لا تولي جحيم.
0: جحيم هكا ولا معقول؟
3: لا ايوا اللي بلاش منها الغيرة نتاعو،
0: بلاش
3: منها الغيرة نتاعها.
0: والله
3: إذا كان أنت راجل مثلا مش يخرج مبدل وكذا وكست منفوح، عنده خدمة ولا عنده أفير ولا عنده عباد مش يقابلهم ولا كذا، تبدأ تحس فيه. فهمش إيش فما، وعندك رانديفو وعندك صاحبتك يعني تاني عندي قسم على ربي ما عاش عيشة.
0: وين الفوات معناتها تخلي الشك ما بين زوز، راي معناتها كي الاسفين معناتها اللي مش يفسد العلاقة، عرفت؟ تبدأ كشرخ صغير يبدأ يكبر بشوية بشوية، عرفت؟ ويغذيه إبليس عليه لعنة الله معناتها، فهمت؟ لا ما بين زوز، ما بين زوز أطراف.
3: المرأة والراجل بصفة عامة هي مش حتى كان المرأة والراجل، هي تتبقى قاعدة تتبقى على المجتمع ككل وعلى العلاقات الكل. إذا وفيت الثقة يوفى العمل، يوفى كل شيء. إذا كان أنا ما عاش عندي ثقة في مرتي، أكو سير حطتها لما نحطيش تمشي على روحها ولا نمشي على روحي، وهي زي كيف كيف
0: معقول.
3: مش سينا مش تخلقوا بعضكم، مش حدوا بعضكم، مش مرضوا بعضكم، ما تمشي هذا هو
0: كل شيء بالمعقول معناتها هكا ولا
3: صح؟ كل شيء عنده حدود وكل شيء بالمعقول.
0: يعطيك صحة يا بسام، شكرا لك صديقي العزيز، أنستني باشا كالعادة الليلة في نجوم الليلة. غنية اللي مش نسمحها لكم تو، هي في الحقيقة نسبت، هي قصيدة نسبت إلى الشاعر الأندلسي لسان الدين بن الخطيب، يقول فيها: أصابك عشق أم رميت بأسهمي، فما هذه إلا سجية مغرمي، ألا فسقني كاسات وغني لي بذكر سليمة والكمان ونغمي. السيد ذي أو الشاعر لسان الدين بن الخطيب ما يغيرش من نسمة الجنوب كما غار أحمد رامي، هذا يغير على حبيبته حتى من بوها ومن أمها.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: 15 دقيقة بعد لحدش. فما غيرة تجم تكون غيرة جميلة كي إنسان يحس للشخص اللي يحبه مهم بالنسبة ليه. من الطبيعي إنه ما يحبش يخسره. الزوج يجم يغير على زوجته، المرأة تجم تغير على زوجها، الصديق يغير على صاحبه. الغيرة الصحية ما تلغيش من المفروض حرية الآخر، ما تقولوش أنت ملكي فقط، تقول أنت مهم عندي ولذلك نخاف نخسرك ولو شوية. الغيرة الصحية فيها ثقة، فيها احترام، فيها حوار، فيها حدود. الأهم أنك حتى وانت تغير ما تهينش الإنسان اللي تحبه، ما تجرحوش وما تحولوش إلى متهم دائم. سامي مرحبا بك، مساء الخير.
1: أهلا صديق، تحية في حاجتك وسفري.
0: الله يخليك.
1: بالنسبة نحب نقدم تحية لمريم وقال الحمد لله على سلامتك.
0: بارك الله فيك، كويس يعيشك، تفضل. اي
1: يا اخي قيس، بالنسبة للغيرة راي فيها مفهوم ايجابي ومفهوم سلبي.
0: اي كأي حاجة. اي صحيح،
1: في المفهوم الايجابي كونك تغير، معناتها تغير على قرايتك باش حتى تنجح، غير على ارضك، غير على وطنك، غير على فريقك نتاع كورة، مثلا هذا الفريق نتاع كورة تغير عليه.
0: اي
1: وفي السلبي، في الغيرة ما تكثر من الغيرة، تولي مثلا تغير على مرتك، مثلا نقول برشا، يولي مرض، يولي هوس، يولي يصل حتى مع الجهاز، يولي يصل حتى المشاكل مع الغيرة، حتى الكلاب يصل حتى كذا. لكن هي كغيرة معناتها باهية، هي الغيرة بالنسبة للرجل والمرأة. علاش يولي كان يكونوا فيه حطة، أنا مثلا ماذا بيا نحس أنا ما تغير عليا نشيخ. أما لكن مش يوصل لحد باش مثلا نمقطها ولا مثلا نعبدها ولا باش نحددها في روحها ولا، وهي كيف ماذا بيا زادا هي نحس تغير عليا زادا نشيخ، نفرح نقول لها مرتي مهتمة بيا وتحبني وقاعدة مع فهمت. فيها الإيجاب وفيها السلبي الغيرة.
0: لكن الفاح اللي في الطعام إذا كانت تكثر منه يولي ما يتكلش، وإذا كانت تنقص منه يولي مسوس. تقول أنت
1: هكا إيه أنا ما تحبش ماذا تغير عليك أنت مثال شخص مثال سقيت قرع.
0: لا أنا ما دخلنيش في الموضوع، أنا نسأل مش أنا اللي نجيب.
1: أي تحب ما تغير عليك كلها.
0: أنا قلت نسأل وما نجيبش، قال لي يعود في السؤال. أي نحب مرتي تغير عليها بالطبيعة، ما فماش راجل
1: نحس كنا ما تحبني.
0: اي انت انت انت الحب ما يكون بالنسبه ليك انت وما تشيخ هكا في مخك شويه، كان كي مرتك تغير عليك التعبير عن الحب ما يكونش بطرق اخرى يا إيه سامي.
1: إيه وشويه غيره زاده في الواحد نحس فيك وانا ما انشر ليا فيا ومغرومه فيا وكذا.
0: معناتها نهار اللي المراه ما تغيرش على رجلها، ما تغيرش عليك انت، تولي نقطه استفهام كبيره بالنسبه ليك انت.
1: بصراحه هو
0: اه لا بيرده تحسها
1: ما تعرفوش في الثالث نزاسه
0: والله
1: على ترك ذراعه ويعمل اللي يحبه.
0: معقول
1: لازم تكلابيه وتغير وتميل وكذا وكذا، لازم شويه
0: اما في حدود
1: كثر منه
0: ما نكثروش. يولي مرض،
1: حتى يولي مرض يعبدها مرته، يعبدها بالغيره بالعبد، حتى يولي مرض، حتى يولي انسان مريض. يولي مريض
0: صحيح. الغيرة ما بين الأبناء، ما بين الإخوة في بعضهم، تحس إنه الوالدين عندهم دور في المسألة هذه؟
1: أي عندهم دور بالفعل. أي واحد يميز كما نقول طفل على طفل ولا صغير على صغير بالفعل، دخل فيهم حتى اللي يوليو يكرهوا حتى بعضهم. إذا به يعامل يعامل كيف
0: يعامل صغاره بالعدل.
1: بالعدل نعم.
0: معقول.
1: ومي
0: يميز كيف يحب الطفل كيف يحب الطفل. معقول. شكرا لك سامي، بارك الله فيك صديقي.
1: فضلك يا
0: أخي. عايش عزيزي، عايشك لي تكزين صباح الخير. 18 دقيقة بعد الحديث نستقبل خلود، مرحبا بك.
2: عافينا أخويا.
0: أهلا
2: خلود. أهلا خلود. كيف الكل معك؟
0: بارك الله فيك. صحة لاباس؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. عايلة لله، كيفاش ترى المسألة أنت خلود؟ من أي زاوية مش حاب تاخذها؟
2: أنا باش ناخذها من الزوايا الكل. أول حاجة حبيت نقولها، والحب مش يتعبر بالغيرة، والحب يتعبر بالمشاعر وبالحاجات الباهية. هذايا التعليق الأول. التعليق الثاني، الغيرة لازم ما تكونش غيرة مرضية. غيرة مرضية وقت يولي حب التملك.
0: كيفاش يعني الإنسان سامحني كلامك صحيح، أما كيفاش الإنسان يعرف اللي هو في حالة غيرة مرضية ولا غيرة طبيعية؟ خاطر ساعات اللي غير غيرة مرضية ما يعرفش في حد ذاته اللي هو قاعد معناتها موفي الدوزة يا خلود.
2: جست هوني باش معلق على الغيرة المرضية، انه انا باغ اكزومبل عندي غيرة، دونك انا الغيرة نتاعي وصلت للهوس، نعرف روحي، نعرف روحي من تصرفاتي، نعرف باغ اكزومبل روحي من تحت ناغي نحسو قاعد لتحت ناغي نتاعي يهرب، وقتها نفهم اللي انا عندي الغيرة المرضية. الغيرة المرضية تولي تعمل الشخص النرجسي، تولي تعمل حب التملك، تولي توصل للهوس وتوصل لما ما يحمد عقبه. يعني برانا باش نفسروا الغيرة المرضية، وتوصل حتى المرض نفسي كغيمو الحاجة مزمنة، يعني حاجة كونيك. دونك هذاك علاش الغيرة لازم تكون في حدود، وفي حدود زادة في حدود معقولة، يعني مش أنا معنت على أي حاجة باش نغير. دونك رو باش معلق شوي على المجتمع اللي تعدى توا، هو تعليق صغير ورمارك صغيرة. رأي الغيرة في حدود، والغيرة مش أنا سمحني باغ اكزامبل أنا مثلا راجلي باش نعرف يحبني لازم يغير عليا. أنا نعرف راجلي كيفاش، ونعرف راجلي يحبني وإلا لي، مش بالغيرة باش نعرف يحبني. جست هذايا تعليق وسامحني كان علقت.
0: إيه لكن معناتها تراها أنت الغيرة مش مطلوبة للتعبير عن المحبة، الغيرة تراها ما بين الأحباء، معناتها حكاية زايدة، حكاية بتقلق أكثر منها تفيدة.
2: تقلق وأنا باش نعبر شخص أنا على حبي. تصرفاتي خويا صيف، خويا قيس سامحني غلط
0: الاسم،
2: تصرفاتي خويا قيس، يعني أنا باش نعبر الشخص بالحاجات البيئة اللي عندي. يا خويا نعبر بالغيرة متاعي، الحقيقة ماهيش لوجيك. أنا لقيت هذاك علاش. دونك الغيرة أي، أنا قلت لك الناس كنا نغيروا ساعات نغيروا من بعضنا، حط على جمعيتنا نغيروا، أما كومي في نطاق المحدود، ما نوصلش للمرض، مش أي حاجة نغير عليها، وما نشيخش مثلا يا هو غار عليا، لا يحبني مادام غار عليا سكرة يحبني. ليه ليه ليه، الغيرة عمرها ما كانت شيخة. الغيرة في نطاق المحدود، ومش أنا باش نستنى شخص يغير عليا. هي نجم أنا مثلا نغير على جمعيتي، نغير على لبسة، نغير على حاجة. دونك يعني الغيرة ما هي الشيخة، رو باش نفسرها. رو الغيرة راي ما هي الشيخة، وقت اللي يلزمني نغير نغير، وقت اللي يلزمني ليلي ما نوصلش للغيرة المفرطة.
0: واضح. شكرا لك يا خلود، بارك الله فيك، عايش أختي العزيزة. خويا عادل مرحبا بيك، 21 دقيقة بعد هذا. وعليكم السلام، مرحبا بيك.
3: هلا خويا خايف.
0: لاباس يا عادل، الحمد لله.
3: نحييك ونحيي جميع العاملين والمستمعين.
0: بارك الله فيك، تفضل يا عادل.
3: أختي مريم ما شاء الله ربي يشفيك.
0: يعيشك.
3: وهني بنت عمي دلال بعيد ميلادها، أم ريان وجزار ورحمة. والغيرة.
0: الغيرة.
3: الغيرة اسمه الإنسان، تعرف خويا خايف. الإنسان وقت اللي يذكر مرته، ولا مرته تذكر رجلها، المرأة تذكر رجلها، ولا تذكر صغيراتها بالقرآن وبالسنة وبال راه من عمره واحد يتقي الله يوصل لحالة مرضية بالغيرة. خاطر هو الإنسان لازم يغير، راه ولا راجل لازم يغير. فما ديما كتظل ثم ثقة، وثم عليها ثقة بالإنسان وتقرب الرب عز وجل.
0: اي
3: وليك الله سيفعل ما يرسي. الانسان لازم يتق الله ويعمل الحوار. خطر تم تو واحد السيارة كما راجل لارا مرتي تتكلم على الجاكيت، ولا تعمل تخرج في لبسه مش محترمه.
0: اي
3: هذا بيد الله بيشيلش لبحال. ندخل بعض يوصلهم وتولي حكايات قضية كبيرة، تولي إنسان يمرض. تولي واحد يوصل راحة للجنوب في بعض الأحيان، كان سائرة هذه الحكاية يا أخوي القيس، دقة سائرة منها سبحان الله، الواحد يوصل للجنوب، لكن الحكاية مربوطة في تقوى الله عز وجل، تقل الله تخاف حتى شيء.
0: واضح.
3: ثم ثقه، ثم الانسان اللي يعرف يقدم الحوار، ما تعملش كذا وما تعملش كذا وما تعملش كذا وما تعملش كذا، هذا اللي ما يحبهاش ربي.
0: واضح.
3: احنا مش شوي مش ايوه اللي من ثم اللي ثم حوار ثم شيء.
0: واضح. شكرا لك يا عادل، بارك الله فيك، يعطيك الصحة صديقي. نجم من بعديك نوسع الموضوع في المكالمات الجاية. عمرك شي غرت من صاحبك مثلا، من نجاح أخوك، من زميلك في الخدمة، من شخص أصغر منك لكن حقق نجاحات أنت ما حققتهاش، من شخص عنده شعبية أكثر منك، من شخص الناس تحبه أكثر منك؟ هذه ممكن نسميها غيرة أخرى، غيرة اجتماعية وغيرة من النجاح. الأصعب فيها أنك ساعات ما تعترفش بها حتى لنفسك، تقول ما بينك وبين روحك مهمنيش، لكن في داخلك تسأل نفس السؤال، علاش هو وعلاش مش أنا؟ سؤالي لكم من بعد، هل نجموا نفرح بنجاح غيرنا من غير ما نحس أنه نجاحه ينقص من قيمتنا؟ أيضا نحب كل واحد منكم اللي مش شارك واللي مازال المشاركات، ولا حتى بينكم وبين أنفسكم اللي قاعدين تسمعوا، ما تعترفوا بصريح العبارة، فما شنو الحاجة أكثر حاجة تجم تثير غيرتك؟ اهتمام الشخص اللي تحبه بإنسان آخر، نجاح صديقك، حب الناس لشخص غيرك، ولا الخوف من أنك ما عاش تكون إنسان مهم؟ نسمعوا سيدة نعمة يرحمها في مغيارة.

0: 36 دقيقة بعد لحتش عودة من جديد لدفعة رابعة وأخيرة من المكالمات الهاتفية. هدى مرحبا بك، مساء الخير.
1: طيب تحياتي، بارك الله فيك فريد، وبارك الله فيكم، بارك الله فيكم، نشكركم برشا عطر والله. بكريك تليفوني تحرق لي وهك علاش ما نجمتش
0: نجاوبكم.
1: الله غالب والله، صعيب صار لي والله، تفجعت فجعة كبيرة والله،
0: ان شاء الله بالنص
1: كفيفة معناتها وفي يدي معناتها كعليش تفجعت
0: كعليش.
1: لا بيت على كل، بالنسبة للغيرة ثم غيرة بين الأصدقاء وثم غيرة في الخدمة وثم غيرة معناتها مثلا أنت كي تعمل حاجة جديدة بدأ يغيروا منك وقولك شوف هذاك بني ولا شريك رهبة جديدة هذوكم كي الغيرة أني ما نحبش الغيرة هذيك، يعني يبدأ يغير منك خطر أنت عملت حاجة جديدة وربي ربي يعلم بيك أنت كيفاش عملتك الحاجة هذيك، ربي يعلم بيك أنت كيفاش كونتها وبنيتها وقدش تعبت باش حصلت لها. وكل غيرة كده بين الأصدقاء زيدا تلقاهم يعني كل غيرة كده مثلا هو لقى خدمة والآخر ما لقاش خدمة يبدي يقول كيفاش لقاها الخدمة هذيك، هو زيدا ربي يعلم بيها كيفاش لقاها كل خدمة هذيك. وثم الغيرة اللي أني نحبها الغيرة نتاع الحبيب كما عبد الوهاب يقول أغار من قلبي، أغار من معناها إذا هام بلقياك وأنت المنى فكيف أنت كذي، نحب نسمع حد
0: والله حابين نعدي منها شوية قينا الكاليتين نتاعها ما هي صافية برشا يا هدى والله تو كنت نحضر فيها هنا
1: جميلة جدا هذيك غيرة الحبيب للحبيب هذيك أني نحبها حسن غيرة تعجبني يعني خطر شنو خطر غيرة الحب وفهمت كيفاش غيرة كلمة زيانة كلها معناتها يخليهم يحبوا بعضهم أكثر يعني. أما كل غيرة نتاع الأصدقاء أنا من ما نحب ذيش معناها من ما ندركي فيها جيني صحيبة شوية أنا مثلا معناتها نراها صحيبة. وزادة غيرة بين الإخوات زادة من حبيت زادة خطر علاش يبدي غير من خوه ولا من أخته ما نفهمش علاش خطر أنت تو متربي معاه في الدار وكبرت معاه وعشت معاه وكذا وحتى ولو تربوك أمك حيروا عليه شوية يعتش بيه مثالش بريكش هو خطر هو تعب ولا مثلا أخوك الكبير ولا أختك الصغيرة ولا أختك المفضلة معناها فهمت تقاهم أربع ولاد وبنية مثلا لابد الأم باش تحب بنتها أكثر من ولادها ولا مثلا ثلاثة ولاد معناها كيكة معناها تقاه ولاد واحد معناه غير غيره منه ما مفهمهاش هذيك ما تدخلش المقي فهمت كيفاه ما ومعناتها من حتى كي يبداو يحكوا لي يقول لي معناها اني غير من خويا على خاطر كذا لا ما نقول له لا ما تغيرش بيه وبكره ما عندوش نيه باش يفضلوا عليك يعني ممكن خاطر هو عنده حاجه تميزه كون هو مثلا يقرا على روحه تعب على روحه اعمل انت كيفه باش تكتب قلب بوك وامك وكذا معناتها اني نحب الغيره اللي قلت لك بين الحبيب والحبيبه هذيك تعجبني
0: في حدود
1: اما اي اما كل الغيره كل معناها الحسد الله ربي بعدنا عليه
0: امين يا رب الله
1: يكرمك تقيت هذيك يا عزيزي بعدنا عليها يا اخويا هذيك قاتله
0: شكرا لك يا هدى بارك الله فيك
1: تحياتي لك مني كل الحب
0: يا اختي للقاء سليم مرحبا بك مساء الخير
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام اهلا يا سليم
2: أخويا برنامجك أخويا برشا
0: يعيشك بارك الله فيك
2: مع الغيرة هي بحر يا
0: شيخ بحر أي
2: والله بحر
0: وأنت تعرف تعوم في البحر هذايا ولا يا
2: سيدي؟ نعرف
0: تدخلي
2: على البحر نعرف نعوم في البحر وبين
0: البحر وفي البر
2: على قد ينوم ودوم
0: والله تصبر ربي يوصلك سالم يا سليم
2: يعيشك يا حبيبي
0: يعيش خي انت ترى معناتها الغيره سمحه الغيره دليل محبه ولا دليل ضعف ودليل عدم ثقه في النفس
2: لا لا لا انا لا الغيره منه على
0: كيفاش
2: غير من واحد مثلا ماري هو خدمني عبد الكيبو
0: يقول لك ماري ولا تكون حسود
2: صح هيدا احنا قلناها
0: اي
2: هو اذا كان غير على واحد مثلا اذا كان تبارك الله هو خلايا انا ما كنتش نحبها فهمتني
0: اي
2: والغيره سبحان الله ما هيش
0: كان عفوا في الشيء الصوت يمشي ويجي يا سليم
2: اي سيدات الحياه
0: مش مشكله المهم انت في اتجاه شنو وين ماشي
2: هكا
0: سمح
2: نحبها الغيرة فهمتني؟ ديما نكون أقوى منها. ولكن نحمد ربي على كل شيء. فهمت حديثي؟ هي صحيح الغيرة أقوى من العبد، هي تخلقت مع العبد. ولكن أكثر حاجة مسيرته مع الأنثى، الرجل يمكن يقاومها. أما الأنثى
0: المرأة معناتها كائن عاطفي هكا بالأساس، معناتها دونك تسيب روحها تقول المشاعرها.
2: والحمد لله يا رب على كل حال.
0: الحمد لله، شكرا لك سليم، بارك الله فيك صديقي. ناصر مرحبا بك، مساء الخير.
3: الو السلام اخوي خير.
0: هلا اخويا ناصر، لاباس؟
3: صح لاباس
0: يا ربي لك الحمد، الحمد لله.
3: تحيه ليك والفريق اللي معك وكل المستمعين.
0: شكرا لك.
3: سمعني اخوي خير، قبل كل شيء تحب نترحم على الخو العزيز الصديق صاحب العشره الباهيه صاحب الاخلاق العاليه الطبيب نعمان التونسي،
0: الله يرحمه.
3: كان مع عشر هنا في ملولس 28 عام. راي شوية يا اخويا قيس، راي
0: علي رحمة الله،
3: ان شاء الله يا ربي مثواه الجنة يا اخويا.
0: امين يا رب الله كريم.
3: انسان موش عادي، طيب طيب طيب طيب بصفة بصفة بصفة شيء كبير،
0: الله يرحمه ونعمه يا
3: ان شاء الله مثواه الجنة يا رب.
0: امين، بارك الله فيك.
3: عايش اخويا، الله يبارك لك.
0: ايوه
3: اخويا قيس، بالنسبة للغيرة، الغيرة اول حاجة يقول لك ماري ولا تكون حسود، ما تغيرش من انسان مثلا لبني ولا خدم ولا حاجة، قول يا ربي تعطيني معطاء. وغير حاجة أخرى، نشوف شخص تظلم سواء نعرف ولا منعرفش، وهي بصراحة نرمي روحي. ساعات واحد يقول لك ايش يهمك وش يعنيك، لا شيء، نرمي روحي، نحبش الإنسان يتحقر ويظلم وغير عليه. وبالطبيعة غير على البلاد، الوطن بتاعي غير عليه.
0: ما تتنغر انت، مش تغير هكا ولا تنغر على الشخص،
3: من غير خاصه اخويا قيس، لكن شخص شي وين عارف ما فيهاش
0: شفت عندك النغره، معناتها كيفاش ما داينش الظلم، ما داينش العوج هكا، ولا ما داينش شكون يتظلم قدامك وانت تسكت هكا.
3: قسما بالله اخويا قيس، نبدا نفبري بكل
0: فبري.
3: ساعات واحد يقول ايش دخلك شيء، لا لا لا شيء، ما من نحب الناس كلهم ولا تسع شهور.
0: معقول، يعطيك الصحة يا ناصر، شكرا لك، بارك الله فيك صديقي. عم صالح مرحبا بك.
4: مرحبا، على السلامة في قيس.
0: شحالك يا بابا لاباس؟
4: اش أحوالك واش أحوال العائلة؟
0: الحمد لله، يسعدك الخير.
4: تحية ليك وسي فريد وسي سمير، وربي يعاونكم وربي
0: يعيشك يا عم صالح. أي بابا،
4: بالله عندك حاجة باهية.
0: أيوة
4: تذكر فتذكر.
0: شنية عم صالح؟
4: أي باهية هك قلت شنية؟ أي سيدي، هي انك انت تذكر وقت الواحد على الكونسولات يجي دوره تقول اي يا عم صالح، اي يا سيد ناصر، اي يا سي كذا. احنا تو في سبع برامج اخرى، تجا انسان في على الكونسولات يستنى الو، يقول الو والاخر يتكلم من هكا بالضربه بالخمس مرات. هذه هي فكرة عندك انت هاي ياسر، وقت اللي تتكلم بها تقول يجي دور المستمع اللي يجي دوره تقول له يعطيك الصحه.
0: بارك الله فيك.
4: هذه هي لو يستعملوها الجماعه كله والله باهيه باهيه راهي.
0: اي باهيه، يعطيك الصحه.
4: يعطيك الصحه.
0: ايوه.
4: فيما يخص الغيره، الغيره هي راهي نوعين، غيره بتاع حب وغيره بتاع كره.
0: اي.
4: وقت اللي نقول الغيره على الغيره على بلادي، معناها راني نحب بلادي.
0: معقول.
4: وقت نقول الغير من لان على خاطر يكسب خير مني وكذا وكذا هكا، راني نكرها ومن حسدة والحسود لا يسوء.
0: معقول.
4: ها وقت لي معناها طوى الراجل ونقوله غار الرجل على امرأته فهو يحبها ويحميها ويكره ان يشاركه فيها اي انكات.
0: معقول.
4: ها وغداية عبد الحليم هذيك فاتت جنبنا ونحضر فيها الكلمات هذولا، نحضر فيها معناها قلت هذايا هذه لو كان عملوها الغيرة تذهب الشيرة. هو رأيت صاحبة كلمها وهو يضحك يقول لازم قبلت ولازم كذا وكذا كل هاي يا سيدي. وسمى الغيرة ما بين الأصدقاء، إذا كان زميلك في العمل تحبه وتغير عليه وكل شيء وبعطيته وكان يحزك ويبغضك تصير لك صدمة كبيرة منها. أنا صرت مرة صاحبي عشيري زميل في الشغل نقعد نوياه وكذا، مرة من مرات لافتة هكا مكتوب عليها إشانتيون، هو كتب إشانتيون تي إيوان ناي قلت له اسمعها لو انت ترمز بها. قال لي هذيك نموذج عرض. قلت له لا مالا الشورتيون تولي بالتي اي بزال او ان قعدنا هكاك احنا نديروا فيها جبت السكيلو وكتبتها لها. قلت له هكا تصير. دخلت المدير قال اش عرفت تراه قلوا لي عرفها بتخلص. قال لي والله يا عم الصالح الصيح حطيت بالراجل من وقتها يكرهني ومعاش مرضيه معناها ونايم ما عنديش فيها قز مروش نقد مروش حاجة. حبيت ندلل لها وبرة باش ما يقباش حد داخل ناي صاحبي نقول هلا وما يقول هلاش المدير ولا حد داخل ولا
0: جي من عندك انت خير يا اخي. هو ما حبهاش
4: هو ما حبهاش وصاري معنا ما ما يا
0: كراهي الله يخليك. شكرا لك عم صالح يعطيك الصحة بارك الله فيك. 47 دقيقة بعد الحديث آخر نغم على الغيرة في سهرتنا الليلة بإمضاء صابر الربيعي.

يمكن الليلة اكتشفنا ان الغيرة مش احساس واحد، فما غيرة تقول نحبك ونخاف نخسرك، وفما غيرة تقول علاش هو عنده وانا ما عنديش، فما غيرة على وطن على ارض على كرامة على ناس نحبوهم ونحسوا روحنا مسؤولين عليهم، فما غيرة تبدا صغيرة بين زوز صغار في دار بكلمة من ام مقارنة من اب، وتكبر مع سنين إذا ما فهمناهاش وما عالجناهاش تولي مشكلة ومشكلة كبيرة. لكن يمكن أهم درس في الغيرة إنها ما تعطيكش الحق أنك تملك إنسان اللي تحبه، ما تعطيكش الحق أنك تراقبه ولا تشك فيه ولا تحاصره ولا تجرحه باسم الحب وباسم الغيرة. إذا غرت من إنسان تذكر أنه نجاحه ما سرقش نجاحك، وجماله ما نقص من جمالك، وفرحته ما حرمتكش من فرحتك. يمكن يعود نسأله علاش هو، نسأله شنو نجم نعمل أنا باش نولي كيفه ولا باش نوصل. إذا غرت على إنسان خليه يحس بحبك مش بخوفك، إذا غرت على أخوتك خلي غيرتك عليهم حماية ومحبة مش سيطرة، إذا غرت على وطنك خلي حبك ليه يظهر في سلوكك في احترامك الأرض والناس والذاكرته والمستقبله، خاطر في النهاية الحب اللي يحتاج إلى سجن مش حب كامل. ثقة اللي ما تتحمل سؤال هي ثقة هشة، والغيرة اللي تجرح الإنسان اللي نحبوه يلزمنا نراجعوها. يمكن أجمل غيرة في الدنيا هي الغيرة اللي تخليك تقول نحبك أما نثق فيك، نحبك أما نحترم حريتك، نفرح بنجاحك وما نشوفش نجاحك تهديد لنجاحي، نحب عائلتي أما ما نظلمش واحد منهم باش نرضي الآخر، نحب وطني مش بالكلامك هو لا بلي مش نخليه فيه من خير. في الأخر كل واحد فينا عنده شيء يخاف يخسره، إنسان، مكان، عائلة، وطن، أو حتى صورة جميلة على روحه على نفسه. لكن الحياة تعلمنا إنه الحب الحقيقي مش إنه نمسك الأشياء بقوة خوفا من ضياعها، الحب الحقيقي إنه نعرفه كيفاش نحافظوا عليها من غير ما نخنقوها. اسألوا روحكم الليلة قبل ما ترقدوا، غيرتي تحملي نحبهم ولا تؤذيهم؟ إذا كانت الإجابة توجع شوية يمكن الليلة هي أحسن ليلة باش نبدأ نغيروا من رواحنا مش نغيروا من الآخرين. تصبحون على خير ورحة بال.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في محيط المؤسسات التربوية. حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من أن تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام، وهو ما ينعكس على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية. ينقطع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق سيدي منصور من الكيلومتر 9 إلى الكيلومتر 11. جدد وزير الخارجية محمد علي النفطي أمس في كلمة ألقاها أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، جدد رفض تونس الإجراءات الصهيونية الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني للقدس، واصفا أي محاولة لتفكيك وكالة الأونروا بأنها محاولة لإسقاط حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية. في العالم وفي الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال أن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء، وأضاف أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وستتخذ قرارا بناء عليه. هذا ورفض ترامب أمس اقتراحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع إذا استجابت واشنطن لشروط معينة وضعتها طهران. في الأثناء قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي تم تحديده في مضيق هرمز لن تكون آمنة، وأكدت القوات المسلحة أنه لن يتمكن الأمريكيون أبدا من التدخل في إدارة هرمز، وإذا تدخلوا فسيواجهون ضربات إيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.